من الموت بعد 3 أيام وطلع من قبره وشافوه التلاميذ. يعني حتى الموت ما وقفش قدام سيدنا عيسى. الناس لما شافوا معجزات سيدنا عيسى وأعماله وكلامه احتاروا وتعجبوا. فمرة سأل المسيح تلاميذه وقال لهم من يقول الناس أنا هو؟ فجاوبوا التلاميذ في ناس تقول أنت النبي يحيى وآخرين النبي إلياس وغيرهم يقولوا واحد من الأنبياء. فهل سيدنا المسيح عليه السلام كان كيف ما قالوا عليه الناس؟ طبعا لا، هو كان ولادة عجيبة من غير أب، وعاش حياته من غير ذنوب ودار معجزات فوق قدرة البشر، وغفر ذنوب الناس وناض من قبره وصعد للسماء. كان يتكلم بسلطان وعلم الناس ودار اللي كان ينصح به الناس وما لغش الشريعة لكن كملها. خذ المستمعين انتقل بكم لاستراحة قصيرة نسمع فيها تسبيح الحمد لله وبعدين نكمل موضوعنا إن شاء الله.

أخوتي المستمعين، أعود بكم الموضوع حلقتنا، وإن شاء الله تكون التسبيحة اليوم عجبتكم. كيف ما قلنا على سيدنا عيسى أن ولادته كانت عجيبة، وأنه كان يتكلم بسلطان ويعلم الناس بقوة ما عندش حد غيره. الله كلم الناس بالمسيح لأن كلمة الله صارت بشر وانزلت بيننا، وكان كلمة الله هو الله وكان عند الله، وقال للناس: سمعتم؟ قالوا: أما أنا فنقول لكم. ولما سمع السيد المسيح كلام الناس وشن قالوا عليه من يكون هو، سأل تلاميذه: شنو تقولوا أنتم من نكون أنا؟ فرد عليه بطرس وقال له: أنت هو ولد الله الحي. وتوما قال له: أنت ربي وإلهي. ومارثا قالت له: أنت المسيح ولد الله اللي جيت للدنيا. والوزير الحبشي قال: أنا نؤمن إن المسيح هو ولد الله الحي. وبيلاطس اللي كان حاكم القدس من جهة الرومان قال: ما لقيتش عيب في الإنسان هذا. وفي ضابط روماني قال: كان الإنسان هذا صالح. وحتى المجرم اللي كان مصلوب معاه قال: تذكرني يا رب لما تجي في ملكوتك. والمسيح قال للناس على نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة، وأنا هو الراعي الصالح اللي ضحي بروحه عشان شواهيه، أنا هو نور العالم، من يتبعني ما يمشيش في الظلام لكن يكون له نور الحياة، أنا هو المسيح ولد الله المبارك. وحتشوفوا ولد الإنسان مجمز على يمين القوة وجاي على سحاب السماء. أنا والأب واحد، إن عطالي سلطان عليه كل اللي في السماء واللي على الأرض. وللمسيح أسماء واجدة وردت في الكتاب المقدس، واللي إن شاء الله نحكيكم عليها في الحلقة القادمة. ونحب نذكركم إذا عندكم أي استفسارات أو أسئلة أو حاجات مش فاهمينها، راسلونا على عنوان البرنامج، حنذيعوه في آخر الحلقة، ونحن على استعداد إن شاء الله نجاوبوكم. ونقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة، وسلام المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: الصباح الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء. فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم؟ وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم؟ فالإخوة الذين جاءوا من مكدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3 مرات، ورجمني الناس 1 مرة، وانكسرت بي السفينة 3 مرات، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.

الوجه السعيد ينقل الإحساس بالسعادة للآخرين، وعندما تقول صباح الخير يا رب وتصلي إليه في الصباح الباكر تنعكس السعادة على وجهك فيصبح جميلا. ووجه الأم المبتسم في الصباح مع الصلاة للزوج والأولاد قبل ذهابهم إلى العمل والمدرسة تجعلهم يفتحون أحضانهم بفرحة كبيرة للحياة. فهل تبتسمان صديقيّ؟

أنا اسمي وداد لبيب، أنا ليا 4 أخوات ولاد وثلاثة بنات. القصة بتبتدي من سنة 2008، اكتشفنا إنه أختي عندها كانسر، وبعدين اكتشفنا إنه هو في مراحله الصعبة، ومشينا سكة بقى العمليات والكيماوي والإشعاع، وبعد كده كان مع الفحوصات اكتشفنا إن هي بقت كويسة. رجع لها تاني في سنة 2012، كان في التوقيت دوت عرفنا إن أختي التانية فيروس سي ابتدى يتفشى في جسمها، وابتدى يبقى في مراحله الوحشة الأخيرة، كان الكبد كله تليف. بعد كده بفترة قليلة عرفنا إن أخويا الكبير البكري جاله فشل كلوي، وماما ابتدى يحصل لها فقدان بصر، وابتدت يجي لها انها تبقى طريحة الفراش. فكان ما بينا احنا نروح لاختي دي ولا نخلي بالنا من ماما، ولا اختي التانية اللي جالها فيروس دي، ولا اخويا اللي جاله فشل كلوي. فكانت المرحلة صعبة مش سهلة. يوم 5/9/2013 اخت جوزي توفت، بعديها باسبوع بالضبط اختي توفت، وكانت قريبة ليا جدا، وكان تواصل على طول بالتليفون ومعاها في العلاج، وكانت القصة بالنسبة لي كانت متعبة، متعبة لأنه فقدت واحدة عزيزة عليا غالية عليا، لكن بشكر ربنا قدرت أن أنا أكمل. الحاجة اللي كانت صعبة في الموضوع أني أنا ما قدرتش أقول لأختي اللي هي كان عندها فيروس سي أن أختي دي راحت السماء، علشان خاطر لفقدها هي كمان. بعدها بفترة ماما تعبت جدا، وماما مفيش 6 شهور أو كده ماما راحت السماء. فإحنا في كل دوت بنخرج من حالة وفاة لحالة وفاة، من حالة وفاة لحالة وفاة، ما بنلحقش. وكمان في النص إخوات جوزي، بنتين اتوفوا، وجوازاتهم كمان بعدها بكم شهر توفوا. فأنا كان كل اللي بيحصل إحنا رايحين بنوصل حد ونرجع، بنوصل حد ونرجع. طبعاً هي المرحلة اللي كان فيها أسئلة كتير بقى لربنا. ماما ست كويسة قوي وبتحب ربنا جداً، وعمرها ما تزمرت يعني، كانت كتير قوي وهي قاعدة أفتكر لها لما كانت تقعد بقى الدنيا تضيق بيها، تبص لفوق كده وتقول له طالما أنت راضي أنا راضية. الحاجة بقى الوحيدة اللي احنا كنا بنقول له ليه يا رب، احنا نقول هي ليه ماما بتمر بالمراحل دي. ماما ماتت سنها كبير، بس احنا كنا حابين انها تعيش معنا اكتر، يعني احنا حابين وجودها، لانها كانت تملي تطلب ربنا، كانت تملي تاخدنا كده احنا التمانية واحد واحد تدعي له وتصلي له وبتفاصيل حياته. كل مرة في حاجة بتحصل في حياتي أنا بالتحديد، يعني مثلا في واحدة منهم أنا قعدت قدام ربنا يا رب بعد كل التعب والشقة اللي هي شقيته ده، معقولة ما تروحش السماء؟ معقولة ما تبقاش معاك؟ فكان في صراع بيني وبين ربنا في حتة إنه في سماء وفي حياة تانية، إنه الناس دي هترتاح، الناس دي الألام والأتعاب اللي هي شافتها دي هتخليها بعد كده تتعوض في السماء معاك. في حاجات سلبية بتحصل بقى، الناس تقابلك تقولك ايه هو مال عيلتكم، هي ليه عيلتكم كده، كله أمراضها صعبة كده وقوية جدا كده، انتوا ليه كده، انت ازاي مستحملة كل ده، الله يكون في عونك. الكلام ده بيبقى له تأثير سلبي على الواحد حتى لو هو متماسك. من ضمن الحاجات السلبية كمان انه الناس ما بتبقاش مدركة ان الشخص حتى لو في غيبوبة او في لحظة تخدير أو حاجة بيبقى حاسس باللي حواليه ومدرك إن هما بيقولوا إيه، بس هو اللي مش قادر ينطق، فبيتعاملوا معاك على إنه هو مش موجود. أنت بتخدم حد مريض، يا ريت من قلبك كده تدي ابتسامة، لأنه الشخص بيبقى حساس جدا لكل تعبير، لكل همسة، لكل بيبقى حاسس بإنه تقيل، فيكفي التعب الجسدي، حرام ان احنا يبقى تعب جسدي ونفسي
وروحي كمان، انه الناس بتقول له انت تبت ولا ما تبتش، طب انت عملت ايه عشان تبقى في الحاله اللي انت فيها دي، كما لو كان الله واقف لنا بصوت كده انه طب ما الله قال انه لو احنا اعترفنا بخطايانا هو امين انه يطهر من كل خطيه، فازاي انا برجع قديم ماضي قديم قدام واحد واقول له ان اللي بيحصل فيك ده ربنا بيقدبك وبيربيك. انا مش من حقي اني انا احكم على حد تعبان ولا احكم ليه اللي حصل فيه، لانه هو في علاقه بينه وبين ربنا، هو فاهم، هو يعني الله فاهم هو بيتعامل معاه ازاي، وهو فاهم هو بيتعامل مع ربنا ازاي. فانا يعني نفسي قوي لو احنا بنتعامل مع حد مريض يا ريت نخلي بالنا واحنا بنتكلم واحنا بنطبطب واحنا بنقول، لان كلامنا ده كله بيأثر يا اما سلبي يا اما ايجابي. انا اشكر ربنا انا ما فقدتش ثقتي فيه انه هو موجود، انه صالح، انه انا عارفه اعيش، انا عارفه اتاقلم، انا يمكن ادتني قوه اكتر ان احاول اجمع اخواتي اكتر اللي باقيين

0: تريد أن لا تخاف السلطة؟ اعمل الخير تنل رضاها، فهي في خدمة الله لخيرك، ولكن خف إذا عملت الشر، لأن السلطة لا تحمل السيف باطلة، فإذا عاقبت فلأنها في خدمة الله لتنزل غضبه على الذين يعملون الشر. لذلك لا بد من الخضوع للسلطة، لا خوفا من غضب الله فقط، بل مراعاة للضمير أيضا. ولهذا أنتم تدفعون الضرائب، فأصحاب السلطة يخدمون الله حين يواظبون على هذا العمل، فأعطوا كل واحد حقه، الضريبة لمن له الضريبة، والجزية لمن له الجزية، والمهابة لمن له المهابة، والإكرام لمن له الإكرام. لا يكن عليكم لأحد دين إلا محبة بعضكم لبعض، فمن أحب غيره أتم العمل بالشريعة. فالوصايا التي تقول:
1: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشتهي،
0: وسواها من الوصايا تتلخص في هذه الوصية:
1: أحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
0: فمن أحب قريبه لا يسيء إلى أحد، فالمحبة تمام العمل بالشريعة. وأنتم تعرفون في أي وقت نحن، حانت ساعتكم لتفيقوا من نومكم، فالخلاص الآن أقرب إلينا مما كان يوم آمنا. تناهى الليل واقترب النهار، فلنطرح أعمال الظلام ونحمل سلاح النور، لنسلك كما يليق السلوك في النهار، لا عربدة ولا سكر، ولا فجور ولا فحش، ولا خصام ولا حسد، بل تسلحوا بالرب يسوع المسيح، ولا تنشغلوا بالجسد لإشباع شهواته.
2: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
3: أحو الثاني عشر.
0: فأناشدكم أيها الإخوة برأفة الله أن تجعلوا من أنفسكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، فهذه هي عبادتكم الروحية، ولا تتشبهوا بما في هذه الدنيا، بل تغيروا بتجديد عقولكم لتعرفوا مشيئة الله، ما هو صالح وما هو مرضي وما هو كامل. وأوصي كل واحد منكم بفضل النعمة الموهوبة لي أن لا يغالي في تقدير نفسه، بل أن يتعقل في تقديرها على مقدار ما قسم الله له من الإيمان. فكما أن لنا أعضاء كثيرة في جسد واحد، ولكل عضو منها عمله الخاص به، هكذا نحن في كثرتنا جسد واحد في المسيح، وكلنا أعضاء بعضنا لبعض، ولنا مواهب تختلف باختلاف ما نلنا من النعمة. فمن له موهبة النبوءة فليتنبأ وفقا للإيمان، ومن له موهبة الخدمة فليخدم، ومن له موهبة التعليم فليعلم، ومن له موهبة الوعظ فليعظ، ومن يعطي فليعطي بسخاء، ومن يرئس فليرئس باجتهاد، ومن يرحم فليرحم بسرور. ولتكن المحبة صادقة، تجنبوا الشر وتمسكوا بالخير، وأحبوا بعضكم بعضا كإخوة، مفضلين بعضكم على بعض في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، متقدين في الروح، عاملين للرب. كونوا فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. ساعدوا الإخوة القديسين في حاجاتهم، وداوموا على ضيافة الغرباء. باركوا مضطهديكم، باركوا ولا تلعنوا. افرحوا مع الفرحين، وابكوا مع الباكين. كونوا متفقين، لا تتكبروا بل اتضعوا. لا تحسبوا أنفسكم حكماء، لا تجازوا أحدا شرا بشر، واجتهدوا أن تعملوا الخير أمام جميع الناس. سالموا جميع الناس إن أمكن على قدر طاقتكم. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل دعوا هذا لغضب الله، فالكتاب يقول:

0: لي الانتقام وأنا الذي يجازي،
1: يقول الرب. ولكن
0: إذا جاع عدوك فأطعمه، وإذا عطش فاسقه، لأنك في عملك هذا تجمع على رأسه جمر نار.
1: لا تدع الشر يغلبك، بل اغلب الشر بالخير.
2: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
3: الخامس والعشرون.
4: ولما وصل فستوس بعد 3 أيام إلى الولاية، صعد من قيصرية إلى أورشليم، فعرض له رؤساء الكهنة وزعماء اليهود دعواهم على بولس، والتمسوا منه أن يمن عليهم فينقل بولس إلى أورشليم، وأقاموا له كمينا في الطريق ليقتلوه. فأجاب فستوس أن بولس يبقى معتقلا في قيصرية، وأما هو فسيرجع إليها عاجلا، وقال:
5: لينزل معي زعماؤكم إلى قيصرية، فإذا كان هذا الرجل مذنبا فليتهموه.
4: وأقام فستوس عندهم أياما لا تزيد على 8 أو 10، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس للقضاء وأمر بإحضار بولس. فلما حضر أحاط به اليهود القادمون من أورشليم واتهموه بجرائم كثيرة عجزوا عن إثباتها. فدافع بولس عن نفسه، قال:
1: ما أذنبت بشيء، لا إلى شريعة اليهود ولا إلى الهيكل ولا إلى القيصر.
4: وأراد فستوس أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
5: أتريد أن تصعد إلى أورشليم فتحاكم هناك لدي على هذه الأمور؟
4: فأجاب بولس:
1: أنا لدى محكمة القيصر، ولدى محكمة القيصر يجب أن أحاكم. أنت تعرف حق المعرفة أني ما أسأت إلى اليهود بشيء، فإذا ثبت أني أذنبت أو ارتكبت ما أستوجب به الموت فأنا لا أتهرب من الموت. أما إذا كان ما يتهمون به باطلا فلا يجوز لأحد أن يسلمني إليهم، وإلى القيصر أرفع دعواي.
4: فتشاور فستوس ومعاونوه ثم أجاب:
5: رفعت إلى القيصر دعواك، فإلى القيصر تذهب.
4: وبعد 4 أيام جاء الملك أغريباس وبرنيكا إلى قيصرية ليسلما على فستوس. فلما مضى على إقامتهما مدة من الزمن، عرض فستوس على الملك قضية بولس، قال:
5: هنا رجل تركه فيليكس في السجن، وعندما كنت في أورشليم شكاه إلي رؤساء الكهنة وشيوخ اليهود وطلبوا الحكم عليه. فقلت لهم: من عادة الرومان أن لا يسلم أحدا للموت قبل أن يواجه متهميه ويسمح له بالرد على دعواهم. فلما جاءوا إلى هنا جلست في الغد للقضاء من دون تأخير، وأمرت بإحضار الرجل. فعرض متهموه دعواهم، فما ذكروا جريمة واحدة من النوع الذي كنت أتوقعه، وإنما كان بينهم وبينه جدال في مسائل تتعلق بديانتهم وبرجل مات اسمه يسوع، وبولس يزعم أنه حي. فحرت في الأمر، فسألت بولس أيريد أن يصعد إلى أورشليم ليحاكم فيها، ولكن بولس رفع دعواه إلى جلالة القيصر تاركا له النظر فيها، فأمرت أن يبقى مسجونا إلى أن أرسله للقيصر.
4: فقال أغريباس لفستوس:
0: ليتني أسمع أنا هذا الرجل.
4: فأجابه فستوس:
5: غدا تسمعه.
4: وفي الغد جاء أغريباس وبرنيكا في أبهة عظيمة، ودخلا قاعة المستمعين يحيط بهما القادة ووجهاء المدينة. فأمر فستوس بأن يحضر بولس، فحضر. فقال فستوس:
5: أيها الملك أغريباس، ويا جميع الحاضرين معنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في أورشليم وهنا، وكانوا يصرخون يجب أن لا يترك حيا. وأما أنا فما وجدت أنه فعل شيئا يستوجب به الموت، ولكنه رفع دعواه إلى جلالة القيصر، فعزمت أن أرسله إليه، وأنا لا أملك شيئاً أكيداً أكتب به إلى جلالته، فأحضرته لديكم ولديك خصوصاً أيها الملك أغريباس، حتى إذا سألتموه عن قضيته حصلت على شيء أكتبه. فمن الحماقة في نظري أن أرسل سجيناً من غير أن أوضح التهم التي عليه.

0: صباح 16.
1: قلت لكم هذا الكلام لئلا يضعف إيمانكم، سيطردونكم من المجامع، بل تجيء ساعة يظن فيها من يقتلكم أنه يؤدي فريضة لله، وهم يعملون ذلك لأنهم لا يعرفون أبي ولا يعرفوني. أقول لكم هذا حتى إذا جاءت الساعة تتذكرون أني قلته لكم. ما قلت لكم من البداءة لأني كنت معكم. أما الآن فأنا ذاهب إلى الذي أرسلني، ولا أحد منكم يسألني إلى أين أنت ذاهب. والآن قلت لكم فملأ الحزن قلوبكم. صدقوني، من الخير لكم أن أذهب، فإن كنت لا أذهب لا يجيئكم المعزي، أما إذا ذهبت فأرسله إليكم. ومتى جاء وبخ العالم على الخطيئة والبر والدينونة، أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على البر فلأني ذاهب إلى الآب ولن تروني، وأما على الدينونة فلأن سيد هذا العالم أدين وحكم عليه. عندي كلام كثير أقوله لكم بعد، ولكنكم لا تقدرون الآن أن تحتملوه. فمتى جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق كله، لأنه لا يتكلم بشيء من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث. سيمجدني لأنه يأخذ كلامي ويقوله لكم، وكل ما للآب هو لي، لذلك قلت لكم يأخذ كلامي ويقوله لكم. بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني.
2: فقال التلاميذ بعضهم لبعض:
3: ما هذا الذي يقوله لنا؟ بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني، وأنا ذاهب إلى الآب؟
2: وتساءلوا:
4: ما معنى هذا القليل؟ نحن لا نفهم ما يقول.
2: وعرف يسوع أنهم يريدون أن يسألوه، فقال لهم:
1: تتساءلون عن معنى قولي بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني. الحق الحق أقول لكم، ستبكون وتندبون، وأما العالم فسيفرح. ستحزنون ولكن حزنكم يصير فرحا. فالمرأة تحزن وهي تلد، لأن ساعتها جاءت، فإذا ولدت تنسى أوجاعها لفرحها بولادة إنسان في العالم. وكذلك أنتم تحزنون الآن، ولكني سأعود فأراكم فتفرح قلوبكم فرحا لا ينتزعه منكم أحد. في ذلك اليوم لا تطلبون مني شيئا. الحق الحق أقول لكم، كل ما تطلبونه من الآب باسمي تنالونه، وما طلبتم شيئا باسمي حتى الآن، اطلبوا تنالوا فيكتمل فرحكم. قلت لكم هذا كله بالأمثال، وتجيء ساعة لا أحدثكم فيها بالأمثال، بل أحدثكم عن الآب بكلام صريح. وفي ذلك اليوم أنتم تطلبون من الآب باسمي، ولا أقول لكم أنا أطلب منه لأجلكم، فالآب نفسه يحبكم لأنكم أحببتموني وآمنتم بأني خرجت من عند الله. نعم، خرجت من عند الآب وجئت إلى العالم وأذهب إلى الآب.
2: فقال له تلاميذه:
3: أنت الآن تتكلم كلاما صريحا لا بالأمثال، ونرى الآن أنك تعرف كل شيء، وأنك لا تحتاج إلى أن يسألك أحد عن شيء، فلذلك نؤمن بأنك جئت من عند الله.
2: أجابهم يسوع:
1: الآن تؤمنون. تجيء ساعة، بل جاءت الآن، تتفرقون فيها فيذهب كل واحد في سبيله وتتركوني وحدي، ولكن لا أكون وحدي لأن الآب معي. قلت لكم هذا كله ليكون لكم سلام بي. ستعانون الشدة في هذا العالم، فتشجعوا، أنا غلبت العالم.
5: لون يومك بالتسبيح على راديو سمك.

0: 22.
1: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ 12، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
1: فقالا له:
3: أين تريد أن نهيئه؟
1: فأجابهما:
2: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
1: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
2: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
1: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
1: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
2: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
1: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
2: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل 12.
1: وقال الرب يسوع:
2: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثلما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
1: فأجابه سمعان:
4: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فقال له يسوع:
2: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني 3 مرات.
1: ثم قال لتلاميذه:
2: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
1: فقالوا:
4: يا رب، معنا هنا سيفان.
1: فأجابهم:
2: كفى.
1: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
2: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
2: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
2: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
1: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
4: أنا أضرب بالسيف يا رب.
1: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
2: كفى، لا تزيدوا.
1: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
2: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
1: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
0: وهذا الرجل كان مع يسوع.
1: فأنكر قال:
4: أنا لا أعرفه يا امرأة.
1: وبعد قليل رآه رجل فقال:
5: وأنت منهم.
1: فأجابه بطرس:
4: كلا يا رجل.
1: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
6: وهذا حقا كان معه، لأنه من الجليل.
1: فأجابه بطرس:
4: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
1: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
7: من ضربك؟
8: تنبأ.
1: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
9: إن كنت المسيح فقل لنا.
1: فأجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
9: أأنت ابن الله؟
1: فأجابهم:
2: أنتم تقولون إني أنا هو.
1: فقالوا:
9: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.
10: ليك لازم أرن على راديو سمر.

الدينونة. الدينونة كلمة مهمة ويجب أن تكون حاضرة في أذهاننا دائما، لأنها تختص بالله، فالله هو الديان. لذلك تكون الدينونة هي من حق الله وحده، فهو ديان كل الأرض الذي سيحاسب الجميع، كل واحد حسب أعماله. ومن هذا التعريف نفهم أن دينونة الله هي عادلة، وعدالتها مطلقة وليست اعتباطية. ومن المهم أيضا التركيز على أن دينونة الله هي مزيج من العدل والرحمة. وقد يلتبس على البعض فهم ومعنى الدينونة، فيركزون على عنصر واحد من عناصرها، العدل أو الرحمة. فالبعض ينظر إلى دينونة الله العادلة فيخاف من الله ويعيش في حالة رعب دائم، وينظر إلى كل الأحداث المؤسفة التي تحدث له على إنها عقاب الله. فالله في نظره الجلاد الذي ينتظر وقوع الخطأ ليعاقبه في الحال وبشدة. والبعض الآخر ينظر إلى دينونة الله الرحيمة فلا يهتم، فالله في نظره غفور رحيم، فيعيش الإنسان على هواه معتقدا أنه يقدر أن يقوم بأعمال صالحة أو بزيارة أماكن يعتبرها مقدسة للتكفير عن ذنوبه في نهاية أيامه، مفكرا بأن الله سيقبل منه هذه الأعمال وسيغفر له. وفي كلتا الحالتين يكون الإنسان خاطئا تماما في فكره. فكيف نفهم إذن موضوع الدينونة لتكون لنا نظرة صحيحة عنها؟ الكتاب المقدس يعطي لنا صورة موضوعية فيقول إن الله عادل، وفي عدله سيعاقب الناس على الذنوب والخطايا التي ارتكبوها، ولكنه أيضا إله محب يحب البشر ولا يريد أن يهلك أحد. ولكي يتوافق عدل الله مع رحمته جاء يسوع المسيح الله المتجسد إلى الأرض. فيقول الإنجيل إن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذا في الإنجيل بحسب يوحنا والإصحاح الثالث والأعداد 17 و18. فهنيئا لمن آمن بالمسيح، فقد خلص من الدينونة وانتقل من الموت والعذاب الأبدي إلى جنة الله وسمائه في النعيم الأبدي.

0: الثاني.
1: وبعد 14 سنة صعدت ثانية إلى أورشليم مع برنابة، وأخذت معي تيتوس، وكان صعود إليها بوحي، وعرضت على كبار المؤمنين دون غيرهم البشارة التي أعلنها بين الأمم، لئلا يكون سعي في الماضي والحاضر باطلاً. فما أجبر رفيق تيتوس وهو يوناني على الاختتان، مع أن إخوة دخلاء كذابين دسوا أنفسهم بيننا ليتجسسوا الحرية التي لنا في المسيح يسوع فيستعبدونه، وما استسلمنا لهم خاضعين ولو لحظة حتى نحافظ على صحة البشارة كما عرفتموها. أما الذين كانوا يعتبرون من كبار المؤمنين، ولا فرق عندي ما كانت عليه مكانتهم، لأن الله لا يحابي أحدا، فما أضافوا شيئا، بل رأوا أن الله عهد إلي في تبشير غير اليهود كما عهد إلى بطرس في تبشير اليهود، لأن الذي جعل بطرس رسولا لليهود جعلني أنا رسولا لغير اليهود. ولما عرف يعقوب وبطرس ويوحنا وهم بمكانة عمداء الكنيسة ما وهبني الله من نعمة، مدوا إلي وإلى برنابا يمين الاتفاق على أن نتوجه نحن إلى غير اليهود وهم إلى اليهود، وكل ما طلبوه منا أن نتذكر الفقراء، وهذا ما بذلت في سبيله كل جهد. وعندما جاء بطرس إلى أنطاكيا قاومته وجها لوجه، لأنه كان يستحق اللوم. فقبل أن يجيء قوم من عند يعقوب كان بطرس يأكل مع غير اليهود، فلما وصلوا تجنبهم وانفصل عنهم خوفا من دعاة الختان، وجاراه سائر اليهود في ريائه، حتى إن برنابا نفسه انقاد إلى ريائهم. فلما رأيت أنهم لا يسيرون سيرة مستقيمة مع حقيقة البشارة، قلت لبطرس بمحضر منهم كلهم: إذا كنت أنت اليهودي تعيش كغير اليهود لا كاليهود، فكيف تلزم غير اليهود أن يعيشوا كاليهود؟ نحن يهود بالولادة، لا من الأمم الخاطئين كما يقال لهم، ولكننا نعرف أن الله لا يبرر الإنسان لأنه يعمل بأحكام الشريعة، بل لأنه يؤمن بيسوع المسيح، ولذلك آمنا بالمسيح يسوع ليبررنا الإيمان بالمسيح لا العمل بأحكام الشريعة. فالإنسان لا يتبرر لعمله بأحكام الشريعة، فإن كنا ونحن نسعى إلى التبرر في المسيح وجدنا أيضا من الخاطئين، فهل يعني هذا أن المسيح يعمل للخطيئة؟ كلا. ولكني إذا عدت إلى بناء ما هدمته جعلت من نفسي مخالفا للشريعة، لأني بالشريعة مت عن الشريعة لأحيا لله. مع المسيح صلبت، فما أنا أحيا بعد، بل المسيح يحيا في. وإذا كنت أحيا الآن في الجسد، فحياتي هي في الإيمان بابن الله الذي أحبني وضحى بنفسه من أجلي، فكيف أكفر بنعمة الله؟ ولو كان الإنسان يتبرر بالشريعة لكان موت المسيح عبثاً.

0: مبارك اسم الله.
1: راديو سما لون أيامك. أتو أفسس الأصحاح الأول.
2: من بولس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله إلى الإخوة القديسين الذين في أفسس المؤمنين في المسيح يسوع، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، باركنا في المسيح كل بركة روحية في السماوات، فاختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون عنده قديسين بلا لوم في المحبة، وقضى بسابق تدبيره أن يتبنانا بيسوع المسيح على ما ارتضى وشاء لحمد نعمته المجيدة التي أنعم بها علينا في ابنه الحبيب، فكان لنا فيه الفداء بدمه أي غفران الخطايا على مقدار غنى نعمته التي أفاضها علينا بكل ما فيها من حكمة وفهم، فكشف لنا سر مشيئته التي ارتضى في نفسه أن يحققها أي التدبير الذي يتممه عندما تكتمل الأزمنة فيجمع في المسيح كل شيء في السماوات وفي الأرض. وفيه قضى الله بسابق تدبيره، وهو الذي يفعل كل شيء على ما ترضى مشيئته، أن يختارنا لنسبح بمجده نحن الذين جعلوا رجاءهم من قديم الزمان في المسيح. وفيه أنتم أيضا حين سمعتم كلام الحق أي بشارة خلاصكم وآمنتم، ختمتم بالروح القدس الموعود وهو عربون ميراثنا إلى أن يفتدي الله خاصته للتسبيح بمجده. لذلك ما إن سمعت بإيمانكم بالرب يسوع وبمحبتكم لجميع الإخوة القديسين حتى أخذت أشكر الله بلا انقطاع لأجلكم وأذكركم في صلواتي، وأطلب من إله ربنا يسوع المسيح الآب المجيد أن يهب لكم روح حكمة يكشف لكم عنه لتعرفوه حق المعرفة، وأن ينير بصائر قلوبكم لتدركوا إلى أي رجاء دعاكم وأي كنوز مجد جعلها لكم ميراثا بين القديسين، وأي قوة عظيمة فائقة تعمل لأجلنا نحن المؤمنين، وهي قدرة الله الجبارة التي أظهرها في المسيح حين أقامه من بين الأموات وأجلسه إلى يمينه في السماوات فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وفوق كل اسم يسمى، لا في هذا الدهر فقط بل في الدهر الآتي أيضا، وجعل كل شيء تحت قدميه ورفعه فوق كل شيء رأسا للكنيسة التي هي جسده وملؤه، وهو الذي يملأ كل شيء في كل شيء.

0: مليان بأحلام وأشواق جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة. مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا. لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمو.

في قلبي اقرعي يا طبول واجري يا أنهار من عيوني. فيسوع تعدى المعقول وفاق جدا ظنوني. أصرخ يا صوتي في الأعالي، نادي على سطوح البيوت، فيسوع أثمن آمالي يبقى أبدا ولا يموت. أصرخ في البديان والجبال وادهن رأسه بأفضل الزيوت. ها قد اخترت ملكي ملكا أبديا، وقد فكرت بالأمر تفكيرا مليا، بحبي زينت له تاجا عاجيا وسبحته بلساني ولساني أعجميا. يا كل شعوب الأرض هيا تعالي، اتركي من يدك كل الأموال واركضي للحضن الذي يدرى بحالي. استجيبي لنداء رب الكمال. يا أبكم اقرأ ما كتب على الجباه، ويا أعرج امشي بفخر وتباهي، ويا أصم اسمع الآن صوت إلهي. ارقصي يا أمواج البحر ودندن يا أيها القفر، تعالوا رنموا معا لحبيبي، حبيبنا آت عن قريبي. يسوع بدل العيش الرتيب، ظهر ضعيفا وأحب للصليب.

انت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، مساء الجمال والنور والورد والحلويات، ويعني ليه عمالة بمسي عليكم بكل الحاجات الحلوة، لأن النهاردة حلقتنا الحقيقة حلقة من نوع خاص جدا جدا جدا. برحب بيكم، ونهاية وبداية، وحكمت المحكمة حضوريا على المتهم علاء السيد بالإعدام شانكون. مش قلت لكم حلقة مميزة يا جماعة؟ حلقة مميزة اللي تبتدي البداية دي، بداية بتبدأ ببداية اللي هي نهاية شخص، نهاية شخص اسمه علاء السيد أو طارق، وده اسمه الحقيقي، لأنه القصة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة هي للأسف الشديد جدا جدا جدا جدا قصة حقيقية، وحصلت سنة 2024، يعني يدوب من سنتين، يعني حصلة من قريب جدا، وقصة بشعة بكل المقاييس يعني، لكن تستحق نحن نقف عندها ونتكلم عليها، لأنه زي ما قلت لكم كانت النهاية اللي هي البداية. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم علاء السيد بالإعدام شانكون. يمكن في أحداث العمل الدرامي جاب لنا المشهد بتاع المتهم وهو بيتم تنفيذ حكم الإعدام فيه، لكن في الحقيقة هو لسه ما تنفذش حكم الإعدام فيه إلى يومنا هذا، هو مسجون ومستني تنفيذ حكم الإعدام. مين هو علاء أو طارق؟ لأنه لما العمل الدرامي ده اتعمل غيروا اسم البطل علشان حفاظا يعني على الخصوصية وكده، لكن لو فتحت السوشيال ميديا سواء فيسبوك أو انستجرام أو تيك توك أو أيا كان وسائل التواصل الاجتماعي، مجرد ما تفتح أي منصة من المنصات هتلاقي صورة المتهم الحقيقي، وهتلاقي صورة المحرض، وهتلاقي صورة الضحية. جريمة هزت جمهورية مصر العربية كلها، جريمة بشعة حصلت من سنتين، بتخلينا نسأل نفسنا واسألكم ونحاول نجاوب على السؤال ده، هو ليه الشر جوانا وحوالينا بيزيد بالشكل ده، مع اننا كشعوب عربية شعوب متدينة بطبعها؟ ليه كلما زاد التدين زاد الشر؟ أنا عارفة أنه سؤال صعب وسؤال شائك جدا، لكن تعالوا نتكلم فيه النهاردة ونشوف ليه تحديدا السؤال ده أنا سألته لحلقتنا النهاردة. ليه؟ لأنه ببساطة شديدة علاء أو طارق، اسمه الحقيقي طارق، المتهم الحقيقي في القصة الحقيقية اسمه طارق، لكن غيروا اسمه في العمل الدرامي وسموه علاء، فهنقول إنه هو علاء. ليه علاء كان يدي دروس دين في المسجد للناس، وبعد ما يخلص الدرس على طول يقوم يروح الصندوق بتاع الفلوس بتاع المسجد يسرق الفلوس منه؟ الله، مش انت المفروض ان انت شيخ علاء، ومش المفروض ان انت في الرايحة وفي الجاية اهل الحارة كلهم بيقولوا لك يا شيخ علاء يا شيخ علاء وياخدوا منك الفتاوي؟ مش المفروض ان انت اللي بتديهم دروس الدين وتقعد تقول لهم النفس أمارة بالسوء، وخلوا بالكم لانفسكم توسوس لكم، وخلوا بالكم من شيطان انفسكم، مش انت اللي بتقعد تدي دروس دين؟ طب ازاي بعد ما بتخلص الدرس من هنا تقوم تسرق فلوس المسجد من هنا؟ طب حاجة تانية، ازاي كذاب وبتدعي ان انت معاك شهادة ازهرية وانت ما معكش؟ ازاي كذاب وبتدعي على اهل الحارة كلهم ان انت عندك مرض السرطان علشان تكسب تعاطفهم وشفقتهم وفلوسهم وانت ما عندكش؟ يعني انت كذاب ونصاب ومجرم، لكنك قدام الناس زيك دقنك جلبيتك طول الوقت في المسجد, طول الوقت بتدي دروس دين, لكن انت شخص شرير. هرجع تاني واكرر, دي جريمة حقيقية حصلت في مصر سنة 2024, يعني لسه يدوب من سنتين. المجرم الحقيقي طارق لم ينفذ فيه حكم الإعدام بعد, وهو مسجون. حكمت المحكمة عليه بالإعدام, وهنعرف ليه حكموا عليه بالإعدام, وهنتناقش ونتكلم يا ترى ليه الشر بقى زيادة جوانا كده. معانا كده تعليقات على لايف الفيسبوك. رانيا بتقول سلام المسيح حبيبتي سارة. يا رانيا سلام ونعمة, مبسوطة بوجودك معايا النهاردة, ويعني أخدت غياب الحلقة اللي فاتت لكن مبسوطة بوجودك معايا جدا. وليلي كده يا رانيا, تفتكري ليه الشر بيزيد جوانا وبيزيد حوالينا على الرغم أننا كشعوب عربية شعوب متدينة بطبعها؟ كمان نانا كده بتقول مساء الخير يا أخت سارة, مساء الجميل مثل قلبك, إن شاء الله تكون يومك هادئة وحلوة ومليانة راحة وخير. بشكرك جدا يا نانا, شكرا جدا ليكي ولوجودك معايا النهاردة, ويا رب كده أنت كمان يومك وحياتك تكون جميلة جدا جدا جدا. عايزة أقولك كمان أنا جايبالك سلام خاص من مريم, وصتني وقالت لي لازم تسلمي على نانا في الحلقة, لأنه أنا عارفة أن أنت بتبعتلها حاجات كتير قوي في صباح سما, فهي قعدت تقولي ابعتي سلام لنانا, فلازم السلام أمينة بقى. كمان نانا كده بتقول بصراحة الموضوع ده جميل جدا للكلام والنقاش, لأنه مش بيتكلم عن الدين بس, هو بيتكلم عن الإنسان وعن ضميره وعن المجتمع. ده حقيقي جدا يا نانا, وفعلا انا ده اللي جاي اتكلم فيه النهارده. انا مش جاي اتكلم عن ديانه بعينها, ومش جاي اتكلم عن دين او اهاجم اي دين خالص اطلاقا, مش ده هدفي. لانه انت سواء كنت مسيحي سواء كنت مسلم ايا كانت ديانتك, ففي فرق كبير ما بين التدين وفي فرق ما بين العلاقه مع ربنا. فخلينا نتكلم انه ليه احنا شعب متدين. طبعا يعني بالصدفة البحتة انه البطل كان مسلم وبيصلي في المسجد وكان بيدي دروس دين, لكن اكيد حتى لو برضو هنتكلم عن شخص مسيحي متدين ممكن برضو يبقى هو كمان نصاب او. فانا مش بتكلم عن ديانة بعينها, مش بتكلم عن دين بعينه, ولا بهاجم اي دين خالص, لكن انا بتكلم عن فكرة التدين في حد ذاتها. عماد حلمي كده بيقول مساء الخير أخت سارة, موضوع جميل قوي, شكرا ليك يا عماد, شكرا جدا ليك ولتشجيعك. وبما أنه الموضوع عجبك تعالى كده اتشارك معانا وقول لي ليه الشر زاد حوالينا وجوانا بالرغم من أننا شعوب عربية, كشعوب عربية شعوب متدينة. يعني إحنا الشعوب العربية بنتميز بأن إحنا عندنا الوازع الديني والتدين وإلى آخره. طب ليه كان علاء بيعمل كده, بيدي درس الدين ويخلص وعمال بيقول للناس خدوا بالكم نفوسكم هتوسوس ليكم, خدوا بالكم من شيطان أنفسكم, وبعدين يسرق الفلوس, وبعدين هنشوف هيعمل ايه تاني, لانه هيعمل كوارث, لانه اكيد عمل كوارث استحقت ان القضاء المصري يحكم عليه بالاعدام شنقا. نانا كده بتقول بشكرك وبشكرها, ربنا يبارككم احبائي, شكرا جدا ليك يا نانا. عماد كده بيقول من وجهة نظري علشان في انفصال بين العبادة والاخلاق. لا فهمني اكتر يا عماد, فهمني يعني ايه انفصال بين العبادة والاخلاق, يعني فهمني فكرتك, وازاي ابقى انا شخص بصلي او بعبد ربنا وبعد كده يدوب اخلص صلاة وأقوم يعني أسرق أشتم أأذي حد, إزاي زيي ممكن يقول عني إن أنا شخص متدين؟ وكلنا يعني بنبقى عارفين الشخص المتدين من خلال الزي بتاعه, من خلال شكله, فإزاي زيي يقول إن أنا شخص متدين, وإزاي لقبي يقول إن أنا شخص متدين لكن أنا شرير من جوايا, أنا بقصد الشر لغيري؟ قضية غريبة, والحقيقة انه انا مبسوطة جدا انه في عمل درامي اتكلم عنها مش بس كده، دي قصة حقيقية. ده بيقول انه في مشكلة احنا عايشين فيها محتاجين نتكلم عنها ونناقشها. والنهاردة خليك حقيقي مع نفسك للآخر، لانه انا وانت وكل حد فينا ممكن نكون مكان علاء. ممكن اكون قاعدة في الكنيسة او في المسجد بصلي، وبعد ما اخلص واخرج من باب الكنيسة او اخرج من باب المسجد اتحول الى شخص تاني. ليه؟ تفتكروا ليه؟ هنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان نكمل كلامنا النهاردة. وكمان أنا معايا تعليقات على لايف الفيسبوك هقراها كلها، لكن خليكم معانا. هنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان، وبشجعنا كلنا نتشارك ونتكلم ونحكي. بفكركم أنه تقدروا تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، أو كمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. كمان عايزة أفكركم بحاجة مهمة قوي، عارفين إيه هي؟ تقدروا تحملوا الابليكيشن بتاعنا، ابليكيشن راديو سما، من على الاب ستور أو الجوجل بلاي. كمان تقدروا من خلال التلفزيون تتابعونا على الساتلايت، على نايلسات واليوتلسات، على تردد 11534 على 27500 فيرتيكال أو رأسي. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان. خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. معاكم سارة لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.
2: انت دلوقتي

0: ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة ونهاية وبداية. وانا عارفة ان الحلقة غريبة وبدايتها غريبة والموضوع كمان يمكن موضوع صادم، بحاول اخفف من وطئته، لكن بمنتهى الامانة مخبيش عليكم يعني، وانا بتفرج على احداث العمل الدرامي انا قلبي كان وجعني قوي، انا كنت تعبانة جدا. المسلسل تقيل على الرغم ان هو ثلاث حلقات بس، لكن تقيل. وعمالة بقول لنفسي وأنا بتفرج، سارة ده حصل في الحقيقة، ده بجد، دي الجريمة البشعة دي حصلت من سنتين، ده حقيقي، واللي ارتكبها كان شخص متدين. قبل ما نكمل كلامنا خليني أقول لكم كده على شوية حاجات. يمكن أنا شخصيا يعني الحاجات دي فرقت معايا شويتين وخففت من وطئة الصدمة عليا. أول حاجة خلينا نتفق إنه إحنا كبشر إحنا جوانا الخير وجوانا الشر، يعني مفيش حد فينا هيبقى جواه شر للآخر ولا حد فينا جواه خير للآخر، إحنا عبارة عن خليط ما بين الخير والشر. أوقات بتلاقي الخير اللي جواك بينتصر، وأوقات تانية بتلاقي الشر اللي جواك هو اللي بينتصر. الشر كل ما هو للجسد، بمعنى إيه؟ بمعنى إنه أنا في حاجة عايزها، عينيا بصت عليها وعايزاها فهاخدها بغض النظر إيه اللي ممكن أعمله علشان أوصل للحاجة دي، فكده الشر اللي جوايا هو اللي بينتصر واللي بنقول عليه شهوة العيون. طيب جسدي سواء بقى أكل شرب، يعني مثلا في ناس بتسرق وتقول إيه، ما أنا عشان أجيب أأكل عيالي، ما هو كده أنا مشيت ورا شهواتي وعملت حاجة غلط. أو الطمع، ما ده برضو شهوة الجسد. وفي بقى تعظم المعيشة، إنه أنا مش فارق معايا أدوس على أي حد، المهم أوصل للي أنا عايزه. فكل الحاجات دي أنا فيها الشر اللي جوايا هو اللي بينتصر. لكن إمتى الخير بينتصر؟ لما لقي نفسي عملت حاجات ملهاش علاقة بجسدي. إيه ده؟ معنى إيه الكلام ده؟ معنى كده إنه أنا روحي قريبة قوي قوي قوي من ربنا، فأنا بخلي الخير اللي جوايا هو اللي ينتصر على الشر. طب هتقولوا لي، طب ما هو علاء كان شخص متدين، ده بيقولوا له يا شيخ علاء، طب ما هو فلان الفلاني ده اللي احنا سمعنا عنه انه مش عارف عمل الجريمة الفلانية ولا ارتكب الحاجة الفلانية، ده كان ده بنقول عليه راجل متدين. هنا ده هيقودنا لجزئية مهمة قوي، يا ترى ايه الفرق ما بين التدين والروحانية؟ التدين هو كل ما هو ظاهري ظاهري. فاكرين الفريسي والعشار، مثل الفريسي والعشار؟ الفريسي هو شخص متدين، يعني شكله مظهره كلامه بيقول انه هو متدين لكن قلبه مش مع ربنا. قبل ما نكمل كلامنا عايزة اقرا كده شوية تعليقات بما ان احنا جبنا سيرة التدين. نانا بتقول ممكن الانسان يصلي ويصوم ويعرف الصح من الغلط لكن يفضل عنده غضب، انانية، خوف، طمع او رغبة في السيطرة. بشكرك جدا يا نانا وكم من الناس اللي بيدخلوا المساجد والكنائس ويصوموا، لكن وزي ما انت قلتي عارفين الصح من الغلط. يعني علاء وهو بيسرق من فلوس المسجد هو كان عارف اللي بيعمله ده غلط، بس هو بيعمل كده ليه؟ غضب، ممكن لانه والد علاء كان بيعذبه كان بيضربه وهو صغير، فممكن يبقى غضب من المجتمع كله، غضب من الظلم اللي تعرض له من والده. أنانية، خوف، طبعا خوف من الفقر فأنا بسرق، طمع أكيد، أو رغبة في السيطرة. التدين والمظهر اللي بيقول عليا أن أنا شخص متدين بيديني هيبة، وان انا في الرايحه وفي الجايه الناس تقعد تستشيرني في امور الدين وامور الحياه وتسمع كلامي، شويه كده بيحسسني ان انا حاجه، يعني بيغذي عندي الانا والذات والكبرياء جوايا. كمان عماد بيقول يعني ممكن واحد بيصلي ويكذب يكون بيصوم ويظلم غيره. ما دي بقى مشكلة كبيرة. ما يعني تخيل لو أنا عارفة أن فلان ده بيصلي، احنا دايما نقول ايه ده فلان ده شخص متدين، ده بتاع ربنا، وده اللي كان بيتقال على الشيخ علاء، كانوا الناس كلهم يجوا يسمعوه هو بيقول دروس الدين. حتى كان في طفل صغير اسمه حسن كان بيجي ويسمع الشيخ علاء، وكان الشيخ علاء يقول له يا حسن انا الدروس اللي بقولها دي كبيره عليك قوي وكبيره على فهمك واستيعابك. يقول له لا لا لا لا يا شيخ علاء، انا بحب اقعد اسمعك، بحب اقعد قوي اسمعك وانت بتتكلم في امور الدين. وكان حسن ولد صغير يعني عنده يدوب 15 سنه، لسه في اعدادي، لسه صغير، لكن كان بيقعد يقول له انا بحب اسمعك وانت بتتكلم في الامور دي. فالتدين، وده يرجعنا تاني للتدين، التدين هو كل ما هو ظاهري في الشكل، في الكلام، في التصرفات، في المنظر. يعني احب اقف كده قدام الناس اصلي وصوتي جلجل، احب الناس تشوفني وانا راكع على سجادة الصلاة، انا بحب اعمل ده. ليه؟ علشان الناس يقولوا ده شخص متدين، ده شخص ثقة، هنصدق فيه، هنحبه، هنسمع كلامه. عشان كده النهاردة نفسي أقولك وأقولي وأقول لكل حد فينا، ما تاخدش بالمظاهر. ممكن يكون شخص مش بيفارق المسجد، مش بيفارق الكنيسة، ممكن يكون شخص مظهره بيقول إنه متدين. اوعى تاخد بالمظاهر، اوعى تسمع كلام حد إنه مسلم بيه بيقولك ده كلام ربنا. تمام، ارجع لكتاب ربنا عشان تعرف كلام ربنا، لكن ما تاخدش كلام حد كأنه أمر مسلم بيه، وما تثقش في أي حد لمجرد أنه شكله أو زيه أو مش بيفارق دار الصلاة سواء كانت كنيسة أو مسجد. ما تثقش في حد، لأنه كلما زاد التدين كلما زاد الشر. ليه؟ لأنه ناس كتير بتاخد التدين ككفر، كغطاء، بغطي بيه على الشر اللي جوايا من غل وغضب وطمع وأنانية وكراهية للآخرين. عايزين كده نكمل نقرأ التعليقات على لايف الفيسبوك. عماد كده بيقول وكمان علشان أحيانا بنعتبر التدين مجرد عبارات ومظاهر وننسى إن المفروض يكون ليه تأثير على تصرفاتنا. بشكرك جدا يا عماد، والحقيقة إنه لو التدين تحول إلى تصرفات صح، دوافع صحيحة، هنا ما اسموش تدين، اسمه الروحانية أو العلاقة الروحية مع الله. كده بقى اسمه أنه أنا على تواصل مع الله سبحانه، على التواصل مع ربي وإلهي. فأنا بتكلم معاه، أنا بتواصل معاه، أنا بصلي له من كل قلبي، أنا بقرأ كتاب ربنا، أنا بصوم بجد بقلب، مش صايم وانا غاصب على نفسي. فمن هنا علاقتي مع الله وتواصلي مع الله سبحانه بتغير فيا، فببقى بحب الناس، عايز الخير للناس، بفضل الناس اوقات عليا. هنا بقى ما بقاش اسمه تدين، بقى اسمه روحانية، علاقة روحية مع الله. كمان على لايف الفيسبوك كده نانا بتقول احنا مش محتاجين نتدين اكتر في الشكل بس، محتاجين ان ايماننا يظهر في تعاملاتنا، في رحمتنا، في امانتنا، وفي طريقة معاملتنا لبعض، لان الانسان ممكن يعرف الصح كويس لكن الاهم انه يقدر يطبقه. بشكرك جدا جدا جدا يا نانا، والحقيقة انه سيد المسيح في الموعظة على الجبل والعظة على الجبل أو الموعظة على الجبل محبوبة من كل الناس، لأنه تعليم السيد المسيح لا غبار عليها ولا خلاف عليها. في الموعظة على الجبل السيد المسيح كان بيقول لنا وبيكلمنا إزاي أنه علاقتنا بربنا بتنعكس على علاقتنا بالآخر. فكان سيد المسيح بيقول لنا ايه؟ احبوا اعدائكم. طب احبهم ازاي يا رب؟ لما تبقى علاقتك مع ربنا قوية. باركوا لعينيكم. طب ابارك حد بيلعني بيسبلي؟ لما تكون علاقتي بربنا قوية. ففي الموعظة على الجبل وأشجعنا كلنا نقرأ بشارة متى إصحاح 5 و6 و7 هنلاقي فيها العظة على الجبل، وهنلاقي إن إزاي السيد المسيح بيقول لنا إنه لو أنت عندك صلة وتواصل قوي بالله هينعكس على كلامك، على تصرفاتك، على دوافعك اللي جواك اللي منها هتخرج تصرفات وهتخرج كلام وهتخرج أفعال تجاه الآخر. فبشجعنا كلنا نقرأ بشارة متى في الكتاب المقدس في العهد الجديد إصحاح 5 و6 و7 عشان هنشوف إزاي السيد المسيح فرق لنا بمنتهى البساطة ما بين التدين والروحانية أو العلاقة الروحية والتواصل الصحيح مع ربنا. قبل ما نكمل كلامنا ونشوف الشيخ علاء عمل ايه من كوارث استحق عليها انه يتحكم عليه بالاعدام، على لايف الفيسبوك أميرة نبيل كده بتقول الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. بشكرك جدا يا أميرة، وده حقيقي جدا جدا جدا، بس الإنسان الصالح هو اللي ليه علاقة وتواصل دائم مع ربنا، مش مجرد بقى ان انا بصلي بقول كلمات وخلاص، لانه برضو الجزئية دي اتقالت في الموعظة على الجبل، واتقال السيد المسيح قال كده لا تكرروا الكلام باطلا، ما تقعدش تكرر كلام وخلاص وانت مش فاهم معناه ولا انت مركز فيه. كمان أميرة كده بتقول الله ينظر إلى القلب. أمين يا أميرة. كمان بتقول أعطيني يا رب قلبك وتلاحظ عيني طرقك. أمين أمين أمين. يعني كمان أنا بفتكر قوي الآية الجميلة اللي بتقول اختبرني يا الله واعرف أفكاري، امتحني وانظر إن كان فيا طريق باطل وهديني طريق أبدي. أنا دايما بحب قوي الآيات ديت لأنه هي فعلا جميلة جدا. عماد كده بيقول أنا شفت المسلسل وحقيقي كان صعب قوي إن شخص متدين يعمل كده. أنا معاك جدا يا عماد بجد. أنا يعني يمكن أنا وأنا حتى بتكلم دلوقتي لازلت تحت تأثير العصبية والحرقة والصدمة اللي أنا كنت فيها وأنا بشوف الثلاث حلقات دول. للأمانة أنا حتى ما قدرتش أشوفهم يعني في يوم واحد. أنا كنت بحاول أشوف مشهد وأقوم. ليه؟ لأنه حقيقي المسلسل صادم، وإن دل على شيء بيدل على أنه محتاجين نفوق، محتاجين نفوق. علاقتنا بربنا مش أن أنا أروح الكنيسة كل يوم، أروح المسجد كل يوم. علاقتنا بربنا مش اني اروح صلاة الجمعة باستمرار او اروح يوم الحد الكنيسة باستمرار. علاقتي بربنا مش اني اصوم رمضان او اصوم الصيام الصغير والصيام الكبير والصيام الرسل. دي مش هي علاقتي بربنا. علاقتي بربنا اقوى من كده بكتير. علاقتي بربنا هو اني قلبي بسلمه لي، لانه القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. كل حاجة بتخرج من القلب. وبما أننا جبنا سيرة القلب، الشيخ علاء ما كانش جواه قلبه غير غل وكراهية وحقد واحتياج وطمع وضغينة تجاه والده اللي كان بيعذبه، تجاه العالم من حواليه. الشيخ علاء بدل ما يشتغل كان بينصب على الناس ويكذب عليهم. فهم أهل الحارة أنه عنده سرطان وأنه بياخد كيماوي عشان يعطفوا عليه، وصاحب القهوة اللي كان في المنطقة الشعبية دي عطف عليه فعلا وعينه قهوجي اشتغل عنده في القهوة دي. يسكت؟ لا، راح لإمام المسجد وقال له ده أنا معايا سنوي أزهري، وده أنا يعني شاطر جدا في إلقاء دروس الدين. شيخ المسجد صدقه، وبقى الشيخ علاء عنده درس يوميا قبل إقامة الصلاة في المسجد. مش بس كده، ده كمان اتصاحب على أهل الحارة كلهم، ومن ضمنهم حسن الولد الصغير. الشيخ حسن سوري الشيخ علاء كان عايز يجيب فلوس بأي طريقة غير شرعية بأي طريقة غلط من الآخر كده، فكان بيسرق الفلوس من المسجد، كان بينصب على الناس، باع كليته علشان يقبض فلوس، كل ده وما بيبذلش مجهود انه يشتغل. طب ما تشتغل. لا، لحد لما دخل على الدارك ويب، والدارك ويب هي شبكات الانترنت اللي بيتم عليها تجارة السلاح والمخدرات وتجارة الأعضاء وإلى آخر. دخل على الدارك ويب لأنه عرف أنه منها ممكن يدخل في أعمال غير شرعية وغير قانونية ويجيب منها فلوس، وهو طبعا إحنا عارفين هو أهم حاجة عنده الفلوس. فبيبدأ يتواصل على الانترنت مع شخص عايش في الكويت، هو ما شافش شكله، بيسمع بس صوته. الشخص ده أقنعه أنه هو طبيب بشري وأنه بيتاجر في الأعضاء وأنه طبيب بشري شغال في التشريح، وبدأ يقول له أنه أنا عايزك تعمل شوية حاجات ليها علاقة بالتشريح وليها علاقة بتعذيب الحيوانات والبني أدمين، وكل حد هتعمل معاك كده أنا هديك فلوس بالدولار. طبعا فلوس وبالدولار، ويعني أعمل أي حاجة، أعمل أي حاجة عشان يبقى معايا فلوس وبالدولار. فالشر زاد جوه الشيخ علاء، لأنه التدين كان مديله غطاء أو كفر يعمل ما بداله، وكان دايما بيقول لنفسه أنا محدش هيشك فيا، ده أنا الشيخ علاء، ده أنا يوميا الناس بتيجي المسجد علشان تسمع الدرس بتاعي، محدش هيشك فيا ان انا بعمل حاجه غلط، محدش هيشك فيا ان انا بعمل كده. بدا الشخص ده اللي عايش في الكويت يطلب من علاء حاجات بسيطه، زي طلب منه اول حاجه روح مكان فيه اطفال وانا عايزك طفل تضربه تعذبه تعمل له حاجه تخليه يصرخ وسجل لي صراخ وعياط الطفل ده، دي اول حاجه. طبعا الشيخ علاء عمل كده، لقى انه الراجل ده اللي عايش في الكويت بيحول له $1,000، فينهر ابيض $1,000 يعني في سنه 2024، يعني يدوب من سنتين، يعني ده حاجه كده ايه يعني؟ لا طب ده كده ده ما يعادل 50,000، لا ده انا كده ده بص ده انا بتاعك اعمل لك اللي انت عايزه. فبدا يقول له عذب الحيوانات، مثلا يقول له روح هات القطة الفلانية. طبعا الشخص ده اللي عايش في الكويت كان عامل هاك أو كان عامل تجسس على وتتبع عليه التليفون بتاع الشيخ علاء، فكان بيسمعه هو بيكلم مين، هو بيروح فين، هو بيجي منين، وكأنه مراقبه 24 ساعة. وعند مراقبه 24 ساعة دي عايز أسألنا سؤال، تفتكروا مين اللي بيراقبنا 24 ساعة؟ إبليس، مش كده؟ بالظبط. الشخص اللي كان عايش في الكويت ده كان إبليس متجسد في صورة بني آدم، لأنه كان مراقب الشيخ علاء 24 ساعة في الـ 24 ساعة، كان عارف هو بيعمل إيه، كان عارف نقط ضعفه، عمل له اختبارات نفسية في الأول علشان يعرف هو لحد فين عنده استعداد يبقى شرير ويبيع ضميره وبيع أي حاجة في سبيل الفلوس. وهو إبليس عايز مننا إيه غير إننا نبيع كل حاجة في سبيل المتعة والفلوس والسلطة؟ قبل ما نكمل كلامنا، أنا عارفة أنه في تعليقات جات لنا على لايف الفيسبوك، بس أستأذنكم نخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان علشان نكمل حلقتنا النهاردة. وعايزة أقول لنا كلنا الهدف من الحلقة النهاردة مش إننا نتوجع أو نتضايق أو نتصدم، مع إنه ده كله أنا عارفة إنه هيحصل، لأن أحداث الحلقة النهاردة وأحداث العمل الدرامي بشع بكل المقاييس، ولأن هي جريمة حقيقية اتهزت لها البيوت المصرية سنة 2024. لكن مع كل ده محتاج تقف مع نفسك النهاردة وتفكر، أنا ممكن أكون مكان علاء، انت وانتي ممكن تكونوا مكان علاء. ممكن الشيطان يوسوس ليك انك تعمل ابشع جرائم. ممكن تكون في مظهرك متدين. ممكن تكون خادم في الكنيسة. ممكن تكون بتوعظ في المسجد. ممكن تكون وصلت الى اعلى درجات التدين. لكن اخبار علاقتك بربنا ايه؟ هل لما بتصلي الصلاة بتغير جواك؟ بتغير لسانك ولا تصلي وبعد كده تشتم شتايم من 3 و4 و5 مقاطع؟ هل بتبقى جوه الكنيسة زي بره الكنيسة في تصرفاتك وتعاملاتك؟ هل بتبقى جوه المسجد زي بره المسجد في تصرفاتك وتعاملاتك؟ ولا ده لي تصرفات وده لي تصرفات؟ هنخرج فاصل ونرجع على طول علشان نكمل كلامنا. بس سريعا سريعا عماد بيقول ممكن أعرف مواعيد البرنامج أخت سارة؟ طبعا يا عماد مواعيد البرنامج يوم الخميس الساعة 5. بص ما فيش أسهل من كده. الخميس الساعة 5 من 5 ل 6 نهاية وبداية. الخميس الساعة 5 احفظ لأنه ما فيش أسهل من كده. نخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان علشان نكمل حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. خليكوا معانا النهاردة وهنسمع ترنيمة اختبرني يا الله.
1: انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية.

ورجعت معاكم مرة كمان، ونفسي كلنا نقول كلمات الترنيمة دي. وأنا للأمانة والترنيمة شغالة، كنت عمالة بقوله كده، يا رب فيش حد فينا كبير على الغلط، وزي ما قلت إنه إحنا جوانا خليط من الخير والشر، فدايما كل يوم وإنت أول ما تصحى من النوم كده قول يا رب اختبرني يا الله، أعرف أفكاري، امتحني وأنظر إن كان فيا طريق باطل، لو في حاجة مش مظبوطة، لو في حاجة اعوجت انت قومها وصححها. وأميرة كده بتقول يا ريت عيوننا تكون على يسوع بس، أمين أمين يا أميرة. كمان نانا بتقول كده يمكن مش هنقدر نغير كل الشر اللي حوالينا، لكن نقدر نمنع انه يتحول لجزء مننا. الله يا نانا، الله بجد انا معاكي جدا. انا يعني دايما بقول لنفسي كده، سارة مش هتقدري توقفي يعني الشر من العالم، هو العالم قد وضع في الشرير، ده خلاص العالم اللي احنا عايشين فيه، لكن اقدر اخد بالي انه الشر ما يتحولش يبقى جزء مني، وانا مش هعرف اعمل ده لوحدي، عشان كده دايما اقول له اختبرني يا الله، قل لي لو في حاجه مش مظبوطه الحق اغيرها بدري بدري، لا ومش انا اللي غيرها، انت اللي تغيرها يا رب. كمان بتقول كده ولو كل واحد بدأ بنفسه يمكن المجتمع كله يبدأ يتغير. امين امين يا نانا. كمان أميرة بتقول التدين المظهري دي حقيقة، تدين فعلا بيبقى كل ما هو مظهري. كمان رانيا بتقول شو كان سؤالك سارة عن الحلقة؟ سؤالنا النهاردة يا رانيا، ليه الشر حوالينا وجوانا بيزيد مع اننا كشعوب عربية متدينين او بنتصف بالتدين بطبعنا؟ كمان نانا بتقول ترنيمة جميلة جدا، شكرا يا نانا، انا كمان بحب الترنيمة دي قوي قوي قوي. نرجع لمرجوعنا ونشوف الشيخ علاء عمل ايه. الشيخ علاء زي ما قلت لكم بدأ يسمع كلام الشخص اللي في الكويت اللي بيقعد يقول له يعمل ايه، كل ما هو فيه تعذيب، يعني تعذيب للحيوانات. أول حاجة قال له بص القطة الفلانية ديت اخطفها وشرحها، عمل كده. طبعا بدأ معاه أنه يخليه يخطف حيوانات ويشرح الحيوانات ديت، وكأنه بيدربه على أنه أنا أسفة في اللفظ يشرح بني أدمين. كل ده والحقيقة أنا مش عارفة إزاي علاء كان بيجيب الجرأة دي يبقى قاتل حيوان، سواء قطة أو أرنب أو كلب أيا كان، ما هو ده يعني حيوان برضو، يعني ده الواحد لما بيشوف أي حيوان في الشارع بيتعذب أو حاجة بيقن جواه، فمش عارفة إزاي كان بيبقى قاتل القطة ولا قاتل ومشرحها ويدخل المسجد يصلي ويدي دروس دين ويتكلم مع الناس ويقول لهم لازم تاخدوا بالكم ولازم الدين ولازم التعليم. كان شيء غريب جدا، والفكرة انه ما كانش بيحس بالذنب، وعشان كده قعدت اقول لنفسي طب هو ازاي وصل للمرحلة دي؟ وصل لمرحلة من التبلد، انه ما بقاش حاسس ان اللي بيعمله ده غلط، مرحلة من التبلد من الاستباحة، يعني عادي انا عادي ما فيش مشكلة، ايه عادي بعذب الحيوانات وبشرحهم مش باخد فلوس خلاص. لحد لما الشخص اللي في الكويت اللي انا سميته ابليس متجسد في صورة بني ادم بدأ يطلب المزيد، ودي جزئية مهمة قوي. الشر لما رجليك تغرز في الشر ابليس مش هيسكت، هيطلب منك طول الوقت المزيد والمزيد والمزيد، لأنه شر إبليس ما بيقفش عند نقطة معينة، شر إبليس بيكمل لحد ما يخلص عليك تماما وكل الخير اللي جواك يموت. فالشخص اللي في الكويت ده بدأ يطلب من علاء أنه أنا عايزك تقتل الطفل حسن اللي أنت بتحبه واللي بيجي لك المسجد يسمع منك دروس الدين، انا عايزك تخطفه وتخدره وتذبحه وتشرحه، وهقولك
تشرحه ازاي، وكل ده عايزك تصوره لي فيديو وتبعته لي. طبعا الشخص اللي في الكويت ده، ده شخص اسمه سليم، شخص سادي جدا، مريض، كان مريض نفسي وبعد كده الموضوع تطور معاه، المرض النفسي زاد عليه جدا جدا جدا جدا جدا لمراحل صعبة قوي، لدرجة انه بقى بيعمل ده على الدارك ويب، انه بيصطاد الضحايا بتوعه. ضحايا بتوعه بيكونوا عندهم احتياج، عندهم طمع، عندهم يعني نية لانعدام الضمير وان هم يستبيحوا الغلط، وبيصطادهم وبيطلب منهم ان هم يقتلوا ناس ويشرحوهم ويعذبوهم، ويبعت الفيديوهات دي لناس طبعا مرضى وساديين جدا.

يعمل ده وهو مصور فيديوهات ويبعتها لسليم اللي عايش في الكويت. سليم اللي عايش في الكويت يبيع الفيديوهات دي بعد ما يستلذ كده وهو بيشوفها، يبيعها بملايين الدولارات. عشان كده بقول لكم ان سليم ده عبارة عن إبليس متجسد في صورة بني آدم. استباحة الشر. النفس البشرية ممكن توصل لمرحلة استباحة الشر لما نبعد تماما عن ربنا. كل ما نبعد عن ربنا أكتر، كل ما نوجد مبررات للشر أكتر وأكتر. كل ما نبعد عن ربنا وكل لما روحنا متبقاش متعلقة بي، كل ما الضمير جوانا ينعدم ولاقي نفسي خلاص ما بقتش بحس اللي أنا بعمله ده غلط، عادي، إيه المشكلة؟ وقبل ما نكمل كلامنا عايز أقول لكم أنه يمكن الوقت ده كمان إحنا في صفحتنا، صفحة راديو سما، بنتكلم عن الموعظة على الجبل. يعني يمكن بالصدفة البحتة أنا النهاردة جبت سيرتها، لكن على مدار الثلاث شهور الجايين هنبقى بنتكلم عن الموعظة على الجبل باستفاضة، عظة السيد المسيح على الجبل اللي موجودة في بشارة متى 5 و6 و7. وهنكون بنعمل كامبين أو سلسلة من الفيديوهات والبوستات بعنوان رأيت الله. ولو عايز تشوف الله وإزاي تشوف الله، تابعنا واسمعنا هتعرف أنه السيد المسيح قال لنا إزاي يبقى لينا صلة قوية جدا بربنا توصل بينا أن احنا نعاين الله أو نشوف الله. فتابعونا على راديو سما، تابعونا على صفحتنا في كامبين أو سلسلة بوستات وفيديوهات بهاشتاج رأيتوا الله. نرجع للتعليقات على لايف الفيسبوك. ونانا كده بتقول أنا مش شعوب عربية لكن الشر والشرور في كل البلاد موجود. لا بس انت يا نانا أنا عرفت ان انت من العراق، يعني ما هو برضو العراق يندرج تحت الشعوب العربية. فاللي أقصده بداية انه لأنه احنا يعني يمكن حدود ونطاق استماعنا لراديو سما أو يعني الناس اللي بيسمعونا كراديو سما عايشين في الوطن العربي، فأنا في كل الوطن العربي بيصنف بأنه شعوب متدينة. فالتدين ليه بيجي معاه الشر؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه. كمان عماد كده بيقول هو للأسف وصل إن عنده استعداد يعمل أي حاجة في نفسه أو غيره، المهم الفلوس والنقص اللي عنده. الحقيقة يا عماد دي جزئية مهمة جدا، الفلوس. ما هو إبليس دايما بيشوف نقطة ضعفك إيه. في ناس نقطة ضعفهم السلطة، إنه يبقى ذو مركز وسلطة ويبيع أي حاجة ويعمل أي حاجة عشان السلطة. فإبليس عارف إن نقطة ضعفه الحتة دي. في حد تاني نقطة ضعفه بتبقى الجنس أو العلاقات، فإبليس برضو بيلعب عليه على النقطة دي. في ناس تانيين نقطة ضعفهم بتبقى المادة أو الفلوس، وده برضو إبليس بيبقى عارفه وبيلعب عليه. عشان كده لما سليم اللي عايش في الكويت حب يصطاد ضحية، اصطاد واحد مستعد يعمل أي حاجة عشان الفلوس، اصطاد واحد بيسرق. ما هو عمل له اختبار نفسي في الأول، وكان الاختبار النفسي الأسئلة كلها علشان تعرف سليم علاء ده عنده ضمير، عنده علاقة حقيقية بربنا، ولا عنده استعداد يبيع أي حاجة عشان الفلوس أو الجنس أو السلطة. قبل ما نكمل كلامنا نانا كده بتقول نعم أنت على حق، العراق لكن أنا مش عرب. مش هنختلف كتير يا نانا. حبيبتي يا نانا بجد أنا بنبسط جدا بوجودك معايا، وحقيقي وجودك دايما بيكون إضافة للحلقة. رجوعا لعلاء ونشوف يا ترى علاء عمل إيه. علاء في الأول كان حاسس أنه أقتل حسن. طب ده حسن ده هو الوحيد اللي بيحبني وحسسني أن أنا بني آدم وبيقعد يسمع دروس الدين بتاعتي، أقتله؟ لا لا لا أنا مش هعمل كده. لكن طبعا إبليس يسكت، لا،
فضل يضيق الخناق

على علاء أكتر وأكتر. فإمام المسجد اكتشف أنه علاء بيضحك عليه وبينصب عليه وأنه ما معهوش شهادة أزهرية ولا أي حاجة. كمان اكتشف أنه علاء بيسرق الفلوس من المسجد فطردوا من المسجد. دي أول حاجة. تاني حاجة حصلت لعلاء أنه بدأ صاحبة العمارة تطلبه بالإيجار وإلا تطرده. فبدأ إبليس يضيق عليه الخناق أنه محتاج فلوس محتاج فلوس محتاج فلوس. فبيلاقي نفسه جايب حسن عنده البيت وحط له المخدر في العصير، شربه العصير، حسن اتخدر. وأنا أسفة، في مشهد من أبشع المشاهد، علاء بمنتهى الدم البارد دبح حسن الطفل ذو 15 سنة، دبحه وشرحه وطلع أعضاؤه برا جسمه، وكل ده وسليم اللي في الكويت قاعد بيتفرج عليه فيديو. طبعا في العمل الدرامي ما وروناش المشاهد ببشاعتها، بس للأسف الشديد المشاهد دي حصلت في الحقيقة بهذا الكم من البشاعة. وأم الضحية، أم الولد الصغير، كانت في إحدى اللقاءات التلفزيونية بتبكي بحرقة شديدة على اللي حصل لابنها، اتدبح وتشرح. إزاي علاء وصل للكم ده من الشر؟ إزاي وصل إنه يذبح طفل ملوش أي ذنب وكان بيحبه وكان بيسمعه وكان بيدخل المسجد عشان يسمع الدروس بتاعت الدين اللي بيقولها الشيخ علاء؟ طب هو إزاي الشيخ علاء وصل للدرجة دي من الشر مع إنه بين قوسين متدين؟ لأنه الموضوع ملوش علاقة بالتدين ولا له علاقة بأي حاجة. التدين ما هو إلا كفر، غطاء، علشان محدش يشك إن أنا ممكن أعمل كده. لكن كل ما بعدنا عن ربنا كل ما خرج أسوأ أسوأ أسوأ ما فينا، لأن إحنا طبيعتنا طبيعة فاسدة، جبلتنا ساقطة، طبيعتنا فاسدة، مفيش حد فينا كويس، ليس من يعمل صلاح، ليس ولا واحد، مفيش حد فينا كويس، كلنا وحشين، والشر اللي جوانا كتير، أنانية، غل، حقد، غيرة، نفسنا، بغضة، عد ما تخليش، طمع، كتير. أقل حاجة أنت لما حد بيشتمك في الشارع وأنت ما تعرفوش بترد عليه شتايم قد كده، لو حد خبطك غصب عنه بتقول له ما تفتح يا كذا كذا كذا كذا كذا. ليه؟ جوانا شر، جوانا شر، شئنا أم أبينا إحنا البشر أشرار. لكن لما بتسلم قلبك للسيد المسيح، هنا قلبك بيبدأ يتغير. لكن لو انت بعيد كل البعد عن ربنا، لو ما سلمتش قلبك للسيد المسيح وقلت له يا رب استلم قلبي غير قلبي، هتفضل شرير. مهما صليت، مهما صمت، مهما فضلت عايش قايم نايم في الكنيسة طول النهار، مهما فضلت عايش قايم نايم في المسجد طول النهار وطول الليل، لو قلبك مش متعلق بربنا عمرك ما هتتغير، وهتتفاجئ انه بيخرج منك كمية شر. كم مرة وانت قاعد افتكرت كده حد ضايقك وقلت اه ده انا ممكن اموته، ده انا بس لو مين يخليني امسك زمارة رقبته، ما ده شر. كم مرة مديرك في الشغل جه عليك وقلت اه
ده أنا بس يوم لما أكبر ويبقى معايا فلوس واسيب الشركة دي، ده أنا هبهدله. كم مرة حد ضايقك ولقيت نفسك معرفتش تضايقه فقلت خلاص منه لربنا، بس انت من جواك متضايق ومحروق وعايز تضايقه، ما ده شر. محتاجين النهاردة كل حد فينا اقف مع نفسك وقفة حقيقية قدام ربنا وقول يا رب اختبرني، يا الله امتحن قلبي ودوافعي وأفكاري ونظراتي، اختبرني، ولو في طريق باطل، لو في حاجة وحشة أرجوك يا رب من فضلك صلحها، غيرها، الفت نظري ليها، شيل الغشاوة من على عيني، لأنه لو سبت نفسك، لو سبت نفسك بحاجة صغيرة قد كده وما قلتلوش اختبرني يا الله غير فيا، مش بعيد أبدا أنا وإنت نتحول للشيخ علاء وأبشع من كده. احنا خلاص في نهاية حلقتنا، لكن نانا كده بتقول وانتي اكتر حبيبتي سارة، شكرا بجد ليك يا نانا، بجد وجودك حقيقي بيفرق معايا جدا في الحلقة. كمان رانيا بتقول لانه الانسان وضع بالشرير والشر بيسود على القلب، اشكر الرب اني بقاوم ابليس لانه الرب معي. شكرا جدا ليك يا رانيا، وحقيقي انا بنبسط جدا بوجودك وبكلامي دايما معاكي. وزي ما رانيا كانت بتقول الشر موجود وممكن الشر يسود على قلبي، لكن الآية بتقول كده قاوموا إبليس فيهرب منكم. طب أقاوم إبليس إزاي؟ إزاي أقاوم إبليس وهو بيقول لي أنا هسدد لك كل احتياجاتك من فلوس وسلطة وجنس؟ أقاومه إزاي؟ أقاومه بقوة الرب يسوع المسيح، أقاومه بإني أخد قوة من الرب يسوع المسيح وأقول له يا رب ساعدني إني أقاوم إبليس فيهرب مني. إبليس هيحاربك طول الوقت، طول الوقت بالثلاث حاجات دول، الفلوس، الاحتياج المادي، الجنس والعلاقات والشهوة، والسلطة، المركز، الذات، الكبرياء. يا ترى لحد فين عندي تواصل وعلاقة حقيقية روحية بربنا، ولا فارق معايا الناس يشوفوني بصلي ويسقفولي، فارق معايا زي وشكلي يبقى بيقول ان انا شخص متدين، ان انا شخصية متدينة، فارق معايا ان الناس تشوفني داخل وخارج من المسجد، داخل وخارج من الكنيسة، لكن جوايا Thank you.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه. معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره، وهنكون بنتكلم وندردش ونحكي في حاجات كتير قوي قوي قوي قوي. النهاردة حلقة جميلة مميزة، حلقة بنمر بيها في حياتنا كل يوم، يعني كتير قوي في تعاملاتنا سواء في البيت مع أهلينا، في أصحابنا، يعني في أي مجتمع، يعني تلاقي الجملة دي بتقولها كتير قوي وانت مش حاسس، أو بيحصل موقف كتير قوي وبتقولها فيها أنا ما قصدتش كده، أنا آسف على سوء التفاهم. في أوقات كتير قوي تقول كلمة والكلمة دي تروح لشخص بمعنى وتروح لشخص تاني بمعنى، وعادة من أسهل الأمور اللي بتحصل في حياتنا هو سوء التفاهم. عمرك قلت الكلمة دي؟ بتتعامل معها إزاي لما حد تلاقيه قلت أنت كلمة وفهمك بشكل تاني مختلف تماما؟ وعمرك قلتها كده لحد وبعدين لقيت الموضوع تضخم قوي قوي، ومع انك كنت بتقول حاجة عادية جدا، انت كنتش متخيل ان الدنيا هتوصل للمعنى ده، وتقول يا سيدي انا ما قصدتش كده، يا سيدي ان انا ما انت ازاي، استنى بس، هو يعني انا انت ازاي فهمت الكلام بالشكل ده. اوقات البعض يقولون الكلام وتحس انه كلام ملتوي كده، اللي هو يعني انت مش عارف تفهمه، طب افهمه كده ولا ما فهموش كده، طب انت تقصد كده ولا يعني انا اوقات بقول الكلام بمعنى يعني يوصل لقدامي بكذا معنى، ودي من اكتر الحاجات اللي صعبة قوي، ان انت تبقى بتتعامل مع شخص بيحور في الكلام، بيقول الكلام بكذا طريقة. لكن الغريبة انه في جملة عادية ممكن تتقال لشخصين قاعدين جنب بعض، واحد يضحك والتاني يزعل، واحد يسمع ان فيها اهتمام والتاني يسمع ان فيها تقليل ليه، واحد يعديها والتاني يفضل واخدها معاه ويروح يقعد يفكر فيها طول اليوم، هو ازاي قال الكلام ده؟ طب ليه احنا اوقات كتيرة احنا كبشر ما بنسمعش الكلام زي ما اتقال بالظبط؟ ليه اوقات بنجود؟ يعني هو فعلا فعلا انت ممكن تتحط في موقف ويتقال بس فعلا انا كنت حاضر الموقف الكلام ما اتقالش كده، وانت مصر لا ده انا سمعت الكلام ده بالطريقة دي وهو اتقال كده وكان يقصد كده. ليه ساعات بنسمع المعنى اللي احنا بنتوقعه مش الحقيقي؟ لان هو فعلا ما بيكونش كده حقيقي، اوقات بيكون مقصود التلاعب، اوقات بيبقى مقصود انه نغير في الكلام، لكن اوقات تانية كمان هو لا ما كانش فعلا يقصد كده. ازاي الجملة توصل لشخصين بمعنيين مختلفين بالشكل ده؟ يعني اوقات بيبقى من الاخر واوقات بيبقى مني النهاردة. فالنهاردة هنتكلم عن طريقة الكلام اللي بتوصل لسوء التفاهم، الطريقة اللي بتخليك تفهم الكلام غلط، او الطريقة اللي انت بتقولها تخليك بعد كده تقول انا ما قصدتش كده. نانا في التعليقات، صباح الفل عليك يا نانا، وحشتيني، افتقدتك الكام يوم اللي فاتوا. تقريبا في برد بيحاول يقتحم حياتي وبيحاول يأثر على صوتي وبيحاول يأثر على يعني تنفسي، بس انا مش هسمح له، هنفضل نقاوم انا ونفسي، هفضل اقاوم البرد. بس حساء قوي كمان لما سمعت صوتي معاكم في المايك. نانا بتقول صباح النور والسعادة، اهلا بيك، شلونك؟ لوني ابيض في اسود. انا عارفة طبعا ان شلونك معناها ازايك عاملة ايه، بس انا دايما برد الرد ده. اصل شلونك دي شلونك اليوم، شلونك دي على هو ايه، لونك ايه. عندنا بالبلدي كده يعني، بس انا عارفة ان شلونك معناها ازايك عاملة ايه، شلونك اليوم، بس انا بحب الجملة دي قوي، انا منيحة صح، اتمنى يومك، بس دي تهيالي باللبناني، تقريبا باللبناني، اتمنى يومك يكون هادي وحلو من اوله لاخره. انا كمان اتمنى لك يوم حلو من اوله لاخره. وانت عايزه شهر 4، يلا بينا شهر 4. بس احنا النهارده اللعبه بتاعتنا هتجاوبي بالعكس، هتقولي الجمله وتجاوبيها بالعكس. يعني تعالي مثلا اقول لك مثال، بتحبي الفلوس؟ هتقومي كاتبالي بحب الفلوس، العكس بتاعها. تمام، عايزه الكومنتات اللي يقراها كده اللي هو يلاقي ايه ده، ايه العدم المنطق ده، ايه الكلام اللي بيتقال ده، ماشي؟ يعني فانت هتجاوبي الجمله بالشقلوب وانا هبقولها في الكلام بالصح بتاعها، ماشي؟ تعالي نشوف شهر 4 بيقول لك ايه. بتزعلي بسرعة جاوبي بس بالعكس وجاوبي الجملة كاملة. بتزعلي بسرعة فلو هتجاوبيها بالعكس، لو لا هجاوبيها بس قولي الجملة كاملة. أنا شهر 12، شهر 12 بيقول بتعرف تتحكم في عصبيتك. بعرف أتحكم في عصبيتي. وهي مفروض الإجابة العكس على فكرة. يعني المفروض أن الإجابات بتبقى بالعكس، فأنا بقول بعرف أتحكم في عصبيتي. فمعناها ايه؟ مش محتاجة اقول، وده اكبر حاجة ان انا يعني هجاوب وانتوا عارفين اللي فيها. بعرف اتحكم في عصبيتي. اكيد مش بعرف اتحكم في عصبيتي. يعني انا عايز اقولك ان دي من التمارين اللي انا شغالة عليها، شغالة عليها جامد جامد. يعني بقى لي حوالي 3 سنين شغالة، اقدر اقول ان انا احرصت في الثلاث سنين تقدم بنسبة 50%. يعني لا بقت اهدى بس مش قوي لسه، مش هي دي النتيجه اللي انا نفسي اوصل لها، بس بحاول، بحاول بقى اعمل تمارين كتيره قوي، بحاول اصلي كتير عشان الموضوع، بحاول نفسي بس مخي يشتغل. يعني وقت العصبيه عاده مخي بيقفل، فانا مش عايزه ده يحصل. نانا بتقول يا ريت تبتدي برنامج صباح سما في الساعه 9. انا عايزه اقول لك المفاجاه، يعني بصي صباح سما فضل سنين سنين، احنا بنتكلم في سنين كتيره، يعني حوالي 9 سنين مثلا، هو اصلا من الساعة 8 ما بيتغيرش الساعة 8، بس احنا بصراحة يعني اشتكينا من الساعة 8 لانه عقبال ما بنيجي اللوكيشن وعقبال ما بنمشي المشوار ده كله يعني بيبقى مجهود قوي، فبنصحى بدري جدا، فاليوم بيبقى صعب قوي، فاحنا طلبنا تأخيره نص ساعة اصلا، هما بالعافية يعني وافقوا على النص ساعة. فانت عايزة تقولي لي 9؟ لا صعب، صعب لانه في اصلا لستة برامج كتيرة قوي في الراديو، فكل برنامج كده بيترحل نص ساعة، وهم عندهم بيبقى مسكادولين الدنيا، يعني انت عارفه بقى النظام يعني. بس الحمد لله انا بشكر ربنا على النص ساعه دي قوي قوي قوي. بهاء صباح الخير عليكي يا بهاء، النهارده انت داخل بدري، صحيت ازاي بدري كده؟ صباح الفل عليكي بقى. ايه رايك، عمرك كنت بتحكي في الكلام واكتشفت ان اللي قدامك ما فهمش كلامك، فقلت له اخ انا ما اقصدش كده، انا ما اقصدش كده بجد، انت فهمتني غلط؟ عمر ده حصل معاك؟ وقولي ايه اكتر الحاجات اللي ممكن تتفهم غلط، يعني ايه اكتر الكلام اللي ممكن يتفهم غلط. كمان انا هحكي لكم على موقف كده غريب جدا. مره كنت بتكلم مع واحده وكنا بنتناقش ومختلفين، يعني مختلفين قوي، انه دي مفروض تحصل فيها كذا، ودي لا ده عادي ومن حقي، لا مش من حقك، لانه ده في رولز معينه لازم نتبعها. فالمهم لقيت الموضوع دخل في سكه غريبه كده، فبقول لها ايه احنا عمالين نتناقش بجد طول القعده. فالمهم بعدين لقيتها بقول لها طب بصي نقطه ومن اول السطر. انا قلت الكلمه دي بجد بحسن نيه، نقطه ومن اول، سعاده انا بقولها مع الناس كلها، وهقول لكم ايه انا بقولها ليه، ايه المقصود بيها. لقيتها اخذت كلمه نقطه ومن اول السطر. مش انا اللي اتقال لي نقطه ومن اول السطر، انت بتتكلمي ازاي معايا كده؟ انا لقيت هجوم غريب، فبقول لها هي الكلمه دي عصبتك قوي كده؟ هي نقطة من أول السطر معناها إن إحنا وصلنا لحارة سد، فتعالي نبدأ المناقشة من أول وجديد، ونبدأ نتفاهم من أول وجديد كأني اللي فات ده ما حصلش، فخلينا نبدأ من أول وجديد نفهم وجهة نظر تاني، ونحاول نسمع بعض تاني، عشان إحنا وصلنا في المرحلة إن محدش عارف يسمع التاني. فلقيتها سابت كل حاجة ومسكت في نقطة ومن أول السطر، وفضلت تديني في كلام. انتي فاكراني صغيرة عشان احترميني، انتي مش بتلاقيت في تصعيد للمواقف بشكل غريب جدا. انا فبقولها انا ما عرفش ان الكلمة دي بتنرفزك، بس انا ما كنتش قصدي المعنى اللي انتي عارفاه، لكن انا المعنى اللي بالنسبة لي بقوله هو انه احنا وصلنا لمرحلة من الاختلاف كبيرة، فخلينا نبدأ من الاول نقطة ومن اول السطر. يعني بنبص نلاقي كده حاجات غريبة بتحصل. فإيه الكلمات اللي ممكن تقولها وتتفهم غلط؟ اللي قدامك يعني يكبر المواضيع قوي وانت ما كنتش، لا انا ما كنتش قصدي كده، يعني صعدته قوي المواقف، انا ما كانش قصدي الكلام ده. وإيه اللي بيخلي جملة عادية تقولها شخص يفهمها بطريقة والشخص التاني يفهمها بطريقة تانية؟ شخص يفهمها انه الله شكرا على كلامك الجميل، وشخص تاني يقولك انت جاي تهزقني، يعني ما في ايه ليه بتفهم كده؟ انا ما كانش قصدي الكلام ده. طيب ناجي صباح الفل عليك، انبسطت ان عرفت تدخل قوي. وبيقول صباح الفل الاخت الغاليه فينا، نهارك سعيد. نهارك سعيد يا استاذ ناجي، انا بحب جمله نهارك سعيد دي جدا. نهار بتحسسني بزمن الابيض والسود. وبتحكي على ايه نانا؟ بتحكي على ايه نانا؟ بتقول انا اليوم لبست لون الرصاصي. الله الله الله الله الله. انا اصلا الجريد عندي يعني قمه الالوان، هو اصلا لون محايد عامه، يعني هو لون كانه ما بيتحسبش لون، بس انا بحبه جدا جدا يعني بعشقه. طيب وبهاء شهر 11 هترد بالعكس، هتقول الجملة زي ما هي وترد بالعكس، ما تنساش الكلام ده في شهر 11. ممكن تسامح من غير ما تنسى بالعكس، وقول الجملة كاملة، يعني مثلا ممكن اسامح فانا هبقى عارفة انه العكس بتاعها، لا ما بس ما اقدرش اسامح من غير ما انسى. ممكن تسامح من غير ما تنسى، وتعالى نتكلم بقى وندردش في الاجابة بتاعتك. جاوب بالعكس وما تتلخبطش، ها بالعكس وما تتلخبطش. ايه اللي انا بعمله ده؟ انا بحاول اعدل لك حاجه بس انا مش، ما علينا. بص هي ايه فيها غلطه كده مش مشكله. طيب تعالوا نكمل التعليقات. نانا بتقول لا بزعل بسرعه ولا اشعر بالتحسن. يبقى انت بتزعلي بسرعه. يبقى انت بتزعلي بسرعه، ما بتعرفيش تخرجي من مودك بسهوله. عايزه اقول لك انه بصي، موضوع ان انت تزعلي بسرعه ده هيجي على راحتك، وهيجي على قلبك، وهيجي على عصبيتك، وهيجي على صحتك النفسية وصحتك الجسدية. لما نزعل من كل حاجة بسرعة بجد احنا بنتأذي جدا. فكري كده انه مش كل حاجة لازم اخدها على اعصابي، ومش كل حاجة تستحق الاهتمام، ومش كل حاجة ممكن تكون هي زي ما انا فهمتها. وارد جدا ان يكون في لون آخر وشكل آخر ومعنى آخر مش اللي أنا فهمته. وهونيه على نفسك بأي شكل، لأنه بجد في الآخر أنت هتقعدي متنكدة. فحاولي تخرجي من المود ده بسرعة، لأنه حقيقي الموضوع هيفرق قوي. بهاء بيقول مرة كنت بكلم واحد وبحكي معاه ودخلت في جدال معاه، آخر ما زهقت قلت له أنت بتاكل لحم بهايم. إيه ده؟ لقيته طعم. لا ملوش حق، لا ملوش حق يا بهاء، غلطان. ده انت لو قلت لي الكلمه دي هتلاقيني فتحت فيك فتحه رهيبه، عامل تدريبات العصبيه بقى عشان ما تعصبش عليك. ما يصحش برضه يا بهاء، يعني انت ايه اللي وبعدين لحم بهيمه؟ احنا بناكل لحم بقر، مش البهيمه دي اللي هي برضه حيوان بيتاكل يعني برضه؟ ما كلنا بناكل لحم بهيم. فين ما انت بتاكل لحم بهيم انت كمان يعني. انت بتلعب بالكلام عشان هو يزعل، فتقول له يا عم ما انت بتاكل كده كده لحم بهايم، انت بجد بتهزر يعني. بص بقى، هو دي الشخصيات اللي تخليك يعني تفهم الكلام غلط، وفي الاخر يقول لك ده انا كنت بهزر يا عم، هو انت كنت قصدي ايه يعني. ماشي يا بهاء. تعالوا كده احكي لكم على خبرين لطاف قوي. في بلد كده اسمها ديترويت في امريكا عملت اختراع هايل يا جماعه. انا عايزه اروح اتعلم هناك، ارجوك ودوني. قالت انه هي عندها المدارس نسبه الغياب فيها عاليه جدا، والطلاب ما بقوش راضين يروحوا المدارس، وبالتالي العمليه التعليميه فقدت رونقها، وما بقوش بيجمعوا كتير، فتحصيل ودرجات الولاد بقوا مش كويسة. فالمدرسة قعدت تفكر يعني ازاي نرجع الطلاب تاني للمدرسة، وازاي نخليهم يهتموا تاني بالتعليم. فراحت قالت انها عملت لطلاب المدارس الثانوية عملت فيزا رقمية بقيمة $100 كل اسبوع، بيحصل طلاب المدارس المتوسطة من الصف السادس إلى الصف الثامن على $50 أسبوعيا. يعني هي قسمتها، قالت أن الطلاب الثانوي بيحصلوا على $100 أسبوعيا، ومن الصف السادس للصف الثامن على $50 أسبوعيا. وقالت أنها هتحفز الطلاب أن كل طالب يحضر كل دوراته الأسبوعية ما بين يناير ومارس بالذات. ليه بقى؟ لأنه ما بين يناير ومارس درجة الحرارة بتبقى برد قوي وبيبقى فيه تغيرات جوية، فالأولاد كلهم ما بينزلوش المدارس. فهي قالت لك أنه اللي هيحضر من يناير لمارس هيبقى كل أسبوع بيحضره هيتجمع وهياخد الفلوس اللي هي $100 أو $50. بس قالت انه يعني حطت رولز بقى، يجب على الطلاب حضور جميع الحصص الدراسية خلال دورة مدتها 5 أيام. يعني لو الاسبوع 7 أيام وانت عندك يومين اجازة، فانت ينبغي ان انت تحضر في الاسبوع 5 أيام متواصلة. بيسمح ببعض التأخير، ان انت مثلا لو حصل اي ظرف ورحت متأخر، لكن لو غبت عن حصة واحدة، يعني لو رحت بعد الحصة الاولى، بتفقد المكافأة في ذلك الاسبوع. وقالت حاجة جميلة قوي، تحتسب حالات الغياب بعذر. يعني لو جبت عذر عن غيابك بسبب مرضك مثلا، بسبب انه مثلا حصل حاجة والطريق اتقفل في الشارع بتاعك بسبب الأخطار الجوية. وقالت مع حصول الطلاب على فرصة جديدة للتأهل مع بداية كل أسبوع، يعني لو فاتتك الفرصة الأسبوع ده لسه عندك فرصة تانية الأسبوع الجاي. وبالتالي فإن الإيقاف عن الدراسة، بصوا بقى، يعني لو انت تصرفت كمان تصرف في المدرسة، زي مثلا اكلت في ميعاد مش ميعاد الاكل، او قصات الشعر غير اللائقة، اللبس غير اللائق، الرولز بتاعة الطالب في المدرسة، بيخلي انه المكافأة بتاعتك دي بتروح في الاسبوع ده. يعني هي بس مش اشتغلت على حضور الطلاب، لكن اشتغلت على سلوكهم، على كلامهم، على لبسهم، على انا بجد يعني أبريشيت المدرسة دي. طبعا هو أكيد ده علشان بس من الأول، هي عايزة إمكانيات مادية، فكرة إنك تحفز الطالب على إن هو يحضر بفلوس، برضو لما الجانب المادي يدخل في كل حاجة مش ألطف حاجة، بس إذا كانت دي لغة العصر دلوقتي ولغة الطلاب، إنه ممكن حد مثلا يبقى نفسه في حاجة فيواظب قوي في المدرسة ويحاول يجتهد علشان، وكمان بتحصل الدرجات. فهي عاملة كده يعني كوكتيل من كل حاجة. يعني حسيت ان هو ايه، حتى لو انت مش عايز تروح، هي المدرسة بتعلمك. حتى لو انت فكرة المكافآت بشكل عام، فكرة المكافآت لما ندخلها في حياتنا، انه انا هكافئ نفسي لو عملت كذا، هكافئ اللي معايا لو عملنا كذا، هنخرج لو عملنا كذا، والاسبوع ده لو ما عملناش فلسه الاسبوع اللي بعد. يعني فكرة كمان فتح الفرص، انه لو فاتتك الفرصة دي لسه في فرصة تانية. عجبني قوي النظام بصراحة، عجبني طريقة التفكير، عجبني ان هو مش فكرة ان انا افضل ارفض، مش فكرة ان انا افضل اعاقب، افضل هاجم، افضل عاتب، افضل الوم، افضل اعمل حاجات كتير قوي. هي فكرت بطريقة كرييتيف جدا، انا عايزة العيال تيجي، خلاص هخليهم تيجي بس بطرق هم اللي يبقوا عايزين بيها يجوا. فعجبتني الفكرة وعجبتني الطريقة قوي بصراحة. بهاء، قول الجملة كاملة يا بهاء. يعني قول مثلا أيوة بسامح من غير منسى، فأنا هبقى عارفة طبعا أنه العكس تماما. في آية بتقول المحبة تستر كسرة خطايا، كسرة من الذنوب والخطايا، صح؟ لما أكون بحب الشخص قوي بقدر أعديله، بقدر أستر عليه، بقدر أحل المشكلة معاه من غير ما داعي للفضيحة، ومن غير داعي لأنه الناس والبشر كلهم يكونوا عارفين. فالمحبة تستر كثرة الخطايا والذنوب، بس يمكن علشان المحبة قلت، الخطايا بقت معلنة بشكل أكتر، الستر بقى أقل، الخلافات كترت. فده جاي الناجي عجبه الفكرة قوي، بيقول حافز جيد للأولاد جدا يا جماعة، جدا. نفسي قوي المدارس تسمع الخبر ده، نفسي الجامعات تسمع الخبر ده، نفسي الناس المسؤولين عن التربية يسمعوا الخبر ده، انه فكرة المكافآت هي يعني تظل الفكرة الجميلة. يعني وفي رولز، اتبع الرولز علشان تحصل على المكافأة، وفي فليكسابيليتي، انه روح القانون اللي هو احنا عاملين قانون بس ما يجروش حاجة، انه لو حصل بعض الاستثناءات ودرسناها ولقيناها انها فعلا تستحق هنعملها. فلا، حاسة ان الموضوع لطيف قوي. الخبر التاني بقى اللي معانا خبر جميل قوي، يمكن سمعتوه قبل كده، اللي هي الجودس جوت، اللي هو المعزة الجودس دي، معزة بتتدرب على انها معزة جميلة جدا، بياخدوا مجموعة معيز كده يحسوا انها ذكية ولماحة، ياخدوها يبتدوا يدربوها على القيادة، بمعنى ان لو في عربية مش عارفة الطريق مثلا بتبقى هي اللي بتقود العربية دي للطريق المعين، لو في مجموعة ماشية بهايم اي حاجة مش عارفة الطريق بتبقى هي اللي بتقود البهايم للطريق المعين اللي هم قايلين له. بيستخدموها بقى بطريقة لطيفة جدا. الجودس جود دي بيعملوها بيستخدموها في ايه؟ بيدربوها كويس قوي على انها تقود القطيع من الغنم والخرفان وراها وتفضل ماشية ماشية ماشية ماشية لغاية ما توصلهم للمذبح، وبعد ما توصلهم للمذبح تلف وترجع تاني، والقطيع ده بيدخل المذبح ينال مصيره الأليم ويدخل جوه بطننا بعد كده. فهي الفكرة، هي ما قصدتش بجد، هي ما قصدتش، هي الطلب منها حاجة معينة وراحت عشان تنفذها، وبعد كده دبست كل الغنم اللي معاها ولبستهم في الحيط، وبعد كده خرجت سليمة معافة هي زي الفل، بتكمل بقية الكارثة بتاعتها وبتموت بقية الغنم الباقيين وبتخرج هي. بس هي ما تقصدش، هي فعلا ما تقصدش، يعني هي حسنة النية جدا، هي فاهمة انها بتقوم بوظيفتها، هي فاهمة انها بتقوم باللي عليها. ما فكرتيش لحظة ان اصحابك ما بيرجعوش تاني؟ طب ما بتشوفيهمش تاني في القطيع؟ فكرتيش اي حاجة؟ يعني خلاص انت ماشية بالميشن بتاعتك. بس هي دي المعنى الحرفي لمعنى كلمة ما اقصدش. اوقات بيبقى فيه بعض الامور بتسبب اذية جامدة جدا، والشخص اللي عدم الخبرة لعدم المعرفة لعدم تشغيل الدماغ يكتشف انه ما كانش يقصد انه يأذي الحد اللي معاه، او انه يدخل الناس اللي معاه في حتة كده سد فيقول لهم انا ما قصدتش. بس الى اي مدى ما قصدتش ينفع ان احنا نتقبلها؟ ما انت ما قصدتش ايه؟ ما احنا بقينا في مصيبة. اوكي انت ما قصدتش، بس احنا بقينا في مصيبة، يمكن لو كنت عملت كذا كنت مفروض، يعني كنت هتلحقنا ان احنا ما نوصلش للكارثة دي. فأوقات أخطأنا سواء بنقصدها أو ما نقصدهاش بتسبب أسباب كارثية. بهاء بيقول بونس مهما أنا بعملها مع نفسي، مهمة أنا بعملها مع نفسي. يعني إيه؟ مش فاهمة. بتدي نفسك بونس وبتكافئ نفسك تقصد؟ يعني عامة أنا من الشخصيات اللي بتعشق مكافأة النفس. يعني أنا تعبت، يعني مثلا اشتغلت كتير قوي ممكن أقف في أي حتة أشرب حاجة أنا أكون بحبها عادي، اوكي يعني أنا أستاهل إن أنا أكافئني. فأنا بحب أصلا نظام المكافآت قوي، عشان كده الخبر بتاع المدرسة ده دخل جوه قلبي وعشش كده، اللي هو أنا أصلا بؤمن بالنظام ده جدا، فكرة المكافآت، إن أنت كافئ اللي معاك، حفزه، أديله الرولز في ساندوتش سم بس بعسل، عارف انت اللي هو يعني هيعمل المفروض مطلوب منه بس مش بالامر. فدي برضو فكرة لطيفة قوي. ماجدة، صباح الفل عليك يا ماجدة، انت فينك من زمان؟ فينك من بدري بحبك انا. كنت فين من زمان يا ماجدة؟ بجد انت بقالك كتير مش بتدخلي، بتروحي فين؟ بتعملي ايه؟ نانا بتقول ليس كل من اساء فهمنا قد اكتشف حقيقة عننا، احيانا هو فقد رأى جزءا منها وفسره بطريقته. طب بصوا، احنا نتكلم على الناحيتين. الناحية اللي بعض الناس بتكون بتقول الكلام وقصدها انها توصله بطريقة غلط فيتفهم غلط، فيخلي الشخص اللي قدامه طول الوقت عايش في حتة هو يقصد ولا ما يقصدش، بجد هو يقصد ولا ما يقصدش. وحاجة تانية انه انا عندي مشكلة ان انا بفهم الامور غلط. قولوا لي رايكم في ده ورايكم في ده، عشان الاثنين بيودوا لنفس النتيجه. في ناس كتيره بجد، هو في ناس كتيره اصلا بترسم بعض السيناريوهات. يعني مثلا انت ممكن تكوني شخص بسيط جدا، شخص بشوش، في حد يرسم سيناريو بقى في دماغه عنك ان انت شخص غير سوي، شخص بيتظاهر، شخص بيمثل، ويفضل كل ما تتعاملي هو راسم الصورة دي عنك فبيطبقها عنك، فبيعمل كل تصرفاتك وبيدفعك تمن السيناريو اللي في دماغه. فهو انت ليه بتعمل معايا كده؟ بجد انت ليه بتعمل معايا كده؟ وبهاء بيقول قطيع الماعز اتعلم الندالة من البشر. يعني هو الماعز ما عندوش دماغ، وبس هو اخد ميشن معينة وكان امين فيها جدا، فبيسلم الماعز صحابه وبعدين بيرجع تاني، ودي وظيفته انه يجيب القطيع يروح كده يتذبح وهو منتهى السماحة، انا ماشي ورا صحابي. فأكيد الدنيا هتبقى لطيفة. وصاحبك ده يدخلك في الحيطة وبعدين يقولك أنا ما قصدتش. نفس الفكرة بالظبط، نفس المقلب بالظبط. وكمان بيقول أنا مع نظام المكافآت لكن لما يزيد بيقلب لنظام الرخويات. أنت تشبيهاتك تجنن بصراحة. بتضحكني قوي. أيوة أنا معاك جدا. بص مش هينفع دايما المكافآت تبقى مادية، لأنه فعلا مع الوقت هتبقى كل حاجة مستني المقابل بتاعها، في حين أنه أنا بقتل حتة الضمير. أنا معاك جدا في الحتة دي لأنه خطر برضو، مش هينفع كل حاجة. بس لو أنا عايز أبدأ أخلي فيه نظام يمشي، ممكن أبدأه بنظام المكافآت وأعمله زي الإدمان كده، أسحبه شوية شوية، أسحبه شوية شوية عشان الناس تعتاد النظام. أنا لو عايز أعود حد على النظام دي طريقة، أحط له نظام مكافأة يعتاد النظام وبعدين أسحبه عشان ما يقلبش نظام رخويات. قولولي كده في وجهة نظركم إيه الكلام اللي أو إيه الحاجات اللي كل ما تقوله أو إيه الجمل أو إيه العبارات اللي بتقولها وتلاقي اللي قدامك فهمها غلط وإنت تقوله أنا ما أقصدش. ليه في جملة ممكن اتنين، واحد يسمعها أنها تشجيع واحترام والتاني يسمعها أنها تقليل وإهانة؟ ليه بيحصل ده؟ حكولي كده يا ترى ليه الناس بتفهم بالطريقة دي. يلا بينا نطلع أول فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل.
2: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمع.

0: دبل اسبريسو. بعد إذنكم هكلمكم النهاردة عن تجربتي الشخصية. لما بتزيد الضغوط المادية والنفسية في الشغل وفي البيت واللي كنت عامل حسابه أو كنت فاكر إن أنا حاسبه صح خرم مني، وفي الحالة دي الحقيقة إن أنا بعطل ومش بقدر على التفكير المنظم اللي كنت بفكر بيه قبل كده. وهنا بيجي دور الصديق الوفي اللي مش شبهي في الارتباك والكآبة، أو شريك الحياة المتعاون الهادي اللطيف، أو حتى البرنامج الإذاعي أو التلفزيوني اللي فيه خبير تنمية بشرية أكلمه على الهواء مباشرة. لو مفيش بقى أي حد من دول لأي سبب كان، وفضل معايا كتاب وتليفون وموسيقى بحبها ومج القهوة المتعاون ورق وقلم وحاجات كده، يعني الحقيقة الحاجات دي بتنفع، بس كلام مع حد قدامي ولاقيه في أي وقت أكيد أروع من الأونلاين اللي بستخبى وراه وغالبا مش بيبين إن أنا ضعيف أو متورط قدام الناس. أهلا بكم في برنامج دبل إسبريسو. دبل إسبريسو بيدعوكم لحل جميل بسيط يهديكم ويرضيكم. اطفي الراديو واتكلم مع ربنا.
1: اوعى تطفي الراديو، أنا بحذرك.
2: أوقاتك أغاني اليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا تاني ومكملين وبنتكلم في جزء مهم قوي اللي هو ليه أوقات إحنا بنفهم الناس غلط. بصوا، أيا كان دافع اللي قدامي، أنا مش دوري إن أنا أناقش دافع اللي قدامي، بس أنا أكتر حاجة بتبقى فرقة معايا قوي إني أنا أبقى مراجع دوافعي وأبقى أنا متأكد إن أنا ماشي صح. فلما الشخص يعني يتلاعب أو يقول حاجة، أنا بقى واثق كويس قوي إن أنا فاهم نفسي كويس وفاهم أنا بفكر إزاي، فبالتالي هقدر أحكم الشخص اللي قدامي ده هو بيتكلم صح ولا بيتكلم غلط. بصوا، في علم النفس كده في نظرية جميلة لطيفة قوي أنا بحبها اسمها attribution theory. يعني إيه؟ يعني نظرية الإسناد. يعني أنا لما بشوف تصرف من شخص حصل، أو لما في شخص بيقول حاجة وأنا بسمعها، أنا تلقائيا مش بس مجرد أن أنا بشوف وبسمع، يعني شفت موقف أو تقال لي كلمة، أنا تلقائيا مش مجرد أن أنا بسمعها، ده أنا بحاول أفسر إيه السبب وراء الكلمة اللي اتقالت. دي حاجة بتبقى تلقائيا في عقلنا الباطن، إحنا ما بناخدش بالنا منها، بس دي اللي بتوصلنا لمرحلة إن إحنا نفهم غلط. إن أنا من جوايا بحاول أوجد تفسير، هي الكلمة دي اتقالت ليه؟ هو الموقف ده حصل ليه؟ تلاقي أوقات كتير قوي نفسك بدون ما تاخد بالك بتدور على تفسيرات مش المفروض إن أنت تدور لها على تفسير، هي مجرد كلمة واتقالت. يعني مثلا حد جه قالك معلش الميعاد اللي ما بيننا النهاردة اتلغى وأنا مش هقدر اجي، كلمة عادية جدا جدا، وممكن ما يكونش يعني هو دي اول مرة يعملها معاك، يعني عادي كنت بتتقابله عادي والمواعيد عادي، فممكن حد يقول اتس اوكي، واضح انه حصل عنده ظرف وما فيش مشكلة ومش هيقدر يجي عادي. ممكن شخص تاني بقى ايه، طبعا هو اكيد لقى ميعاد اهم مني، هو اكيد عنده أولوية أكتر مني، طبعا ما هو أنا الشخص اللي لما يجيله أي حاجة سهل إنه يدوس عليه ويلغي المواعيد معايا. هي جملة اتقالت عادية جدا وممكن تكون اتقالت الاتنين هيخرجوا نفس الخروجة، بس حد أخدها إن it's okay وحد أخدها تاني إيه إنه لأ دي وراها إنا. طب ليه؟ عشان هنرجع للنظرية دي وهنقول إنه أنا بحاول أدور تفسير على تفسير اللي حصل ده، وده بيتأثر جدا بقى بعلاقتي بالشخص. يعني لو أنا أصلا الشخص ده بيتجاهلني، أو الشخص ده حصل ما بيننا كم موقف قبل كده ما بيردش عليا فيه، هلاقيني واخد اتجاه إيه، إنه أكيد بيدوس عليا، ده أكيد مش عايز يخرج معايا، أكيد عنده أولوية تانية. لكن لو أنا واثقة في الشخص ده وعارفة وواثقة في نفسي وواثقة إنه هو صحيح مش محتاج إنه هو يعمل كده معايا، هبص الاقي انه انا بقول عادي اتس اوكي، وراه مش مشوار ومشغول وما فيش مشكله، انا بقى نعوضها في وقت تاني. فاحنا عندنا اوقات بتبقى مشكله في عقلنا الباطن ان احنا ما بنستقبلش الكلام زي ما اتقال، احنا بنستقبله من خلال الفلتر اللي جوانا اللي هو بيحدد انا هسمع الكلام ده ازاي. يعني مثلا حد يقول لحد انت اتغيرت قوي، ممكن شخص يفهمها انه مدح، اه انا اتغيرت، لان انا حاسس فعلا ان انا اتغيرت للاحسن، انا حاسس فعلا انه انا في حاجه اتغيرت، او ان انا مقتنع بالتغيير اللي حصل فيا. شخص تاني يسمع نفس الجمله اللي هو ايه، دي بتتريق عليا وبتتهمني بالوحاشه، مع اني الجمله اتقالت بالطريقه اللي انا قلتها دي. فمش المشكله انه مش في الشخص اللي قالها، لانه الشخص اللي قالها ايا كان هو يقصد ايه، المشكله انا هي لمست ايه جوايا ودخلت وسمعت ايه عندي. فعشان كده مهم قوي انه بدل ما احط سيناريوهات واقعد افكر هو فلان ده بيقول كده ليه، لو انا مش عارف الاجابه او لو انا هبدا ادخل في حيره، ممكن اساله سؤال، هو انت تقصد ايه، هو انت فهمت يعني انت اشمعنى الكلمه دي قلتها، لان هكتشف ان الشخص اللي قدامي ممكن يكون قال الكلمة عفوية جدا وما يقصدش بيها حاجة. تعالوا نجرب شوية جمل كده ونشوف واقعها على الناس اللي حوالينا ايه. مثلا براحتك، براحتك من اكتر الكلمات اللي بتتقال في حياتنا، براحتك. ممكن حد يعرف انه شكرا ان انت مديني حريتي، شكرا ان انت يعني مديني المساحة بتاعتي. ممكن شخص تاني يفهمها انه ده زعل مني، ده قفش، ده تقمص، هو ده انا ايه الخنقة دي، انا مش عارف اعمل حاجة. فنفس الكلمة اللي بتتقال يوميا ممكن تتفهم عند شخص حاجة، زي ما انا قلت لكم كده في اول الحلقة نقطة ومن أول السطر. أنا واضح أن الجملة دي الست كانت واخداها عندها بمرجعية مش كويسة، فبالتالي فهمتها كده. فهو نفس الفكرة بالملي. تعالوا نشوف التعليقات. عايدة، صباح الفل عليك يا عايدة، يومك مليان بالبركة والنعمة والطاقة النهاردة. إيه السبب أنه كلمة بتتقال عادية وممكن شخص يفهمها بطريقة وشخص تاني يفهمها بطريقة تانية خالص؟ ايه الاسباب والدوافع اللي جوانا اللي بتخلينا اوقات بنفهم الكلام بشكل مش مظبوط؟ هل اتحطيتي في موقف قبل كده ان كنت بتحكي مع حد حاجة واكتشفتي ان الشخص ده فهم الكلام غلط خالص، وقعدتي بعد كده تتكلمي تقول بجد انا ما كنتش اقصد انها وصلت لك كده، انا ما كنتش اقصد المعنى ده، انا ما كنت. هل حصلت معاكي الموقف ده ان انا بتقول انت اتغيرتي، الجملة دي صعبة قوي، اهو حلوة قوي، يعني ان انا مسكت الموضوع من اصله. بصي احنا صعبنا الكلمة، هقولك ليه بقى. وارد جدا يا نانا ان كلمة اتغيرتي دي كانت بتقلك دايما في ظروف بالنقد، يعني مثلا تكوني الناس بتحبيهم وليكن بيتك مثلا، انت مثلا بتعلمي نفسك حاجة جديدة فابتديتي تاخدي فترات هدوء، ابتديتي تعملي ايه، فممكن حد يجي يقولك ايه، انت اتغيرتي قوي بقيتي نكدية. فالجملة اللي بعد انت اتغيرتي قوي دايما بقت جاية بالسلب، فبالتالي انا مخي ترجم ان كل الكلام اللي هيتقال فيه انت اتغيرتي يبقى الشخص يقصده بالسلب، مع اني انا ممكن اقولك يا نانا انت اتغيرتي قوي النهاردة، يعني انا ما اقصدش حاجة، بس قصدي اني طريقتك في الحلقة بقت ألذ، طريقتك انا ما كملتش الكلمة بس انا شايفة ان انا قصدي بيها كده، بس انت علشان عندك خلفية جواكي ان الكلمة دي دايما بتتقال بطريقة مش كويسة فانت فهمتيها كده، فانت صح جبتي جدا. عايزة اقولك انا جاي النهاردة عشان اكسر جمود الكلام، يعني الكلمة اللي انت حطاها في دماغك وشايفة انه الكلمة دي دايما بتقصد معنى وحش، لا احنا اللي فهمنا كده، لكن الكلمة ممكن يكون معناها عادي جدا وتخرجني من صراع رهيب. بهاء بيقول ايه ده، راح فين التعليق؟ مشي بهاء، انت كنت كاتب تعليق انت كنت كاتب تعليق لتامر عاشور وبعدين انا ما لحقتش اقراه، راح قال لي هدن وبعدين اختفى، مش عارفه ليه. قلت ايه، قلت كلمة وحشه ولا ايه؟ ناخد بالنا بقى من كلامنا بقى، حتى الفيسبوك فاهم ان انت كلامك غلط مع انك انت ما تقصدش، حتى الخوارزميات بتاعت الفيسبوك بتفهمنا غلط، حرام عليكم. طيب تعالوا كده ناخد جملة تانية، انا مش زعلانة خلاص، الجملة دي ممكن تتفهم بطريقتين بشكل غريب. أول حاجة، لا أنت زعلانة بس مش عايزة تقولي. وش هي تتفهم كده، أنت زعلانة بس مش عايزة تقولي. وممكن حد تاني بياخدها وعد أن أنت خلاص ما بقيتيش زعلانة وأنه خلاص الموضوع انتهى. فلما تيجوا بعد كده تحصل مشكلة يقول طب ما أنت قلتي أن أنت مش زعلانة، راجع تفتحي تاني الموضوع ليه؟ فساعتها تقولي مثلا انا كنت زهقت من الكلام فقفلت الكلام وقلت انا مش زعلانه. فتبقى مشكله مين؟ مشكله مين الفهم الخاطئ هنا؟ فاحنا اوقات كتير قوي ما بنستقبلش الكلام كانه تسجيل صوتي بنشغله زي ما هو. مخنا بيفسر الكلام تبعا للنظريه اللي احنا قلناها دي، بناء على علاقتنا بالشخص، بناء على الطريقه اللي اتقال بيها الكلام، بناء على تجاربنا السابقه وحالتنا النفسية في اللحظة دي. كل ده بيأثر على فكرة استقبالنا للكلام، وهو ده اللي بيوصلنا لمرحلة انت ليه قلت الكلام ده، فيقولك انا ما كنتش قصدي، لان كان في عوامل كتير ساعدت ان انا افهم الكلام بالمعنى ده. لو في شخص مثلا قالك ايه، انت اتأخرت قوي على فكرة، والشخص ده انت بتحبه، فهتسمع الكلمة منه اللي هو ايه، انا زهقت من القعدة لوحدي وكنت مستنيك قوي. مخك هيترجمها كده. طيب لو الشخص ده انت مش بتحبه وقافش عليه وما بينكم علاقات مش كويسة قوي، هتقول ايه، انه هو بيحاسبني، هو بيلومني، هو بيعاتبني. فتبدأ تاخد الدفاع كده وتبدأ تقوله فيها ايه يعني لما تأخرت، يعني انا مش تسألني الاول ايه الظروف؟ فيقولك هو انت قفشت كده ليه، انا كنت بتكلم معاك عادي يعني، انا بس عشان بقالي كتير مستني. فهي بس الفكرة انه ممكن تكون في الوقت ده انت مضغوط قوي، ممكن تكون في الوقت ده انت الشخص ده مش متقبله فعشان كده قفشت على كلامه وفهمت كلامه بطريقة غلط. فلازم دايما قبل ما اقفش على الكلام او لما اجي اخد الكلام بقى وهبدأ اعمله دراما وافكر فيه في البيت والاوفر سينكينج بتاعي ده، لازم ابدأ افكر هو الكلام ده اتقال ليه، هل الشخص فعلا كان يقصده ولا انا اللي عامل تصعيد للمواقف ومكبر المواقف قوي. فنراعي دايما النقطه الجوهريه، احنا ما بنسمعش كلام الناس، احنا بنسمع تفسيرنا اللي احنا عايزين نحطه عن كلام الناس. طيب خليني اخد التعليقات وارجع اكمل. عايده بتقول الحب هو سر الفهم، لو بتحبيني هتفسري الكلمة وتفهميها مني، ولو بتكرهيني أكيد مش هتحاولي تفهمي. بس هو مفهوم الكراهية ده أصلا مفهوم صعب جدا، يعني فكرة إن إحنا نوصل لمرحلة إن أنا بكره الشخص دي حاجة صعبة قوي بجد. يعني ليه أحط مبدأ الكراهية؟ يعني ليه أصلا أدخل؟ أنا عارفة إن المبدأ ده بقى موجود في الحياة، بس هو عامة أنا لو فعلا بكره الشخص أو مش بحبه أو مش طايقاه، لو قدم لي الشهد مش هشوفه شهد، يعني هشوفه خشاف مش عارف اشوف منه حاجة خالص. لكن لو فعلا في محبة وفي قبول انا هقدر افسر الكلام ده. بس هو الغريبة انه في اشخاص مهما كانت بتحب الناس هي حساسة قوي، بتوصل لمرحلة انها طول الوقت بتفهم الكلام غلط. عارفة الشخص اللي تقعدي معاه مضطرية طول الوقت تشرحي له انت بتقولي ايه عشان ما ياخدش الكلام ويفهمه بطريقة غلط؟ ناس كتيرة في مجتمعنا موجودة كده، وهتلاقي ان كل دايرة فيها واحد او فيها اتنين بالشخصية دي، اللي هي الشخصية اللي بتفهم الكلام غلط ومضطرية طول الوقت تفهميها علشان انت قلبك عليها. هي يعني بتروح عندها انفجار من الاوفر سينكينج، انت بتبقي عارفة ان خلاص الكلمة دي اتقالت، فلانة دي هتاخد الكلام ده تروح بيه مش هتنام، هتفضل تفكر فيه. فطبعا المحبة موجودة وتستر، زي ما بهاء كان بيقول من شوية، نانا بتقول كلامك صحيح شكرا، ونانا بتقول انتي كلش جدي بالمواعيد ضايقتيني. انتي كلش جدي ده جدي الله يرحمه، بس انا مش عارفه يعني ايه انت كلش اللي هي ايه، انت يعني اللي هو الكلام مثلا، انا اتكلمت عن المواعيد فضايقتك. مش فاهمه حاجه. انا اتحدث اللغه العربيه بطلاقه ولكني لا اتحدث اللغه الكرديه، فانا مش فاهمه. المهم طيب تعالوا كده نفكر مع بعض ونحاول نفهم بشكل بسيط خالص ليه الكلام ما بيوصلش صح زي ما هو، وليه بيحصل فهم غلط كتير قوي في كلامنا. اول حاجه انتوا قلتوها من كلامكم، انا هاخد بقى من كلامكم واطلع النقط. التجارب السابقه، يعني انا كنت بمر انه الكلمه دي كانت دايما تتقال لي مثلا جمله عاديه خالص زي ايه، بطلي عبط بقى، دايما دي كانت تتقال لي عشان تتفه مني، علشان تقلل مني، علشان يتريقوا عليا فيها. فعندي واحده صاحبتي بحبها قوي وقالت لي بطلي عبط بقى يا فينا، هي مش قصدها نفس المعنى بتاع زمان، بس هي قصدها انه ايه، ما تفهيش الموضوع بسيط ويلا بينا، ده ما يستاهلش مثلا ان احنا نضيع فيه وقت، ويلا بينا لحاجه اهم. بس انا في دماغي تجربتي ان الكلمه دي مؤلمه وفيها تنمر وفيها وجع، فانا هضطر ان انا افتكر ده ومقولها لو سمحتي انا ما بحبش الكلمه دي، ما تقوليليش الكلمه دي. هتبص لي كده تقولي ده عبط، يعني مش حاجه رهيبه. ليه؟ لان انا مخزوني عن الكلمه زمان كان مؤلم قوي، فانا بتوجع منها قوي، فانا مش قادره اسمعها حتى لو بهزار. فالمشكله مش عند الشخص اللي قدامي، المشكله هنا عندي، ولازم افهم وادرك انه انا عندي قيد مقيدني، وهو انه تجاربي السابقه هي منكده عليا في بعض الكلمات اللي بتتقال، وهنا اللي قدامي ما يقصدهاش. الحاله النفسيه ليا وانا بسمع الكلام فرقه جدا. يعني انت

عند النقطة بقى وما أقفش عند الكلمة وكبرها وأعمل فيها تصعيد. طب ما هي كانت بتتقال عادي قبل كده والدنيا بيس يعني مفيش مشكلة. لو أنا عديتها قبل كده وأنا هدي يبقى إذن دي مش المحور بتاعي، يبقى المشكلة في الوقت اللي أنا بسمع فيه الجملة. بهاء أكلش يعني كتير يا فينا، أنت كتير جدي بالمواعيد ضايقتيني. طب ما أنا مش عارفة بقى مش طب مش هحط كلش وحط كتير، فانت كتير جدي بالمواعيد برضو انا مش فاهمة ضايقتك ليه يعني. ماشي. عايدة بتقولي يعني انت جدية جدا في المواعيد. انا جدية جدا في المواعيد، يا لهوي. طب ده ايه؟ ده انا اكتر واحدة مواعيدي بايظة على فكرة يا جماعة. بصوا على حسب، لو الميعاد ميعاد مثلا شغل او كده لا بحاول التزم، اما بقى ميعاد صحاب عادة بتأخر. مش عارفة ليه بعمل كده بجد، مش عارفة، بس ممكن اللي قدامي يفهمها ان انا بستقل بيه، بس انا بجد مش بستقل بيه، بس هو الفكرة كلها ان انا عارفين اللي هو الشغل بقى اللي هو ايه، ما هو اصلا ناس ما اعرفهاش، فده باجي على اللي اعرفه واغيظه واجي يشوفه برضه بتفهم غلط، بس انا مش قصدي. وبهاء بيقول اللي بيحب حد بيتقبله زي ما هو ويلتمس له 100 عذر، ولما يكون متضايق من الشخص اللي فهمه غلط اول ما بيشوفه بينسى كل حاجه وبيرجع زي الاول واحسن. طب انا هسالك سؤال، هو بينسى وبعدين بينسى بجد، ولا لما يحصل موقف شبهه يفتكر الوجع اللي اتوجعه في الموقف الاولاني اللي افتكر نفسه ناسي وعداه، بس هو ما كانش ناسي وعداه فرجع قال له ده انت عملت كده قبل كده، قال له طب وانت ما قلتليش ليه، قال له ما انا عديتها. فهمت انت اللي حصل ده؟ فهمت انت الكلام ده؟ يعني المهم ان انا لما هنسى الحد اكون عاتبته الاول، اكون صفيت الموضوع، اكون مش كل كلام بعديه في حياتي انا بعديه وانا مبسوط، اوقات بعديه وانا متضايق وشايل جوايا بس عامل نفسي ان انا مش واخد بالي، بس لما بيتكرر برجع توجع تاني فاقول لا هو عادي اكيد ما يقصدش، بس هي الكلمة عمالة توجعني. فحاجة من الاتنين، يسأله اذا كان يقصد ولا ما يقصدش، يا اما انا اعرف اذا كان الموضوع يستاهل ولا ما يستاهلش، لكن ما عودش في حاجة انا سايبها جوايا بتنكد علي من وقت للتاني. مترجمة جميلة انت عايدة، امال انا ليه ما فهمتش الترجمة. وعايدة بتقول انا بحب اللغة دي قوي متعلمة كتير من علموني بقى يا جماعة، عشان انا يعني ثقافتي تكمن فول ولا حاجة. طيب تعالوا نكمل كده ونحكي مع بعض ايه الاسباب اللي ممكن تخليني افهم الكلام غلط، ايه الاسباب اللي ممكن تخليني اصعد الكلام واعمل من الحبة قبة وكبر المواقف وكبر الجي قوي وحس ان في مشكلة حصلت في اللاشيء. قلنا اول حاجة انه التجارب السابقة اللي انا مريت بيها، ان لو الكلام ده لمس حاجة عندي موجوعة اصلا زمان فانا بفضل فهمه ان هو كلام مش صح. تاني حاجة الحالة النفسية وانا بسمع الجملة، لو انا هادي ومضغوط، لو انا هادي مش زي ما انا مضغوط، الاتنين بيختلفوا. تالت حاجة علاقتي بقى بالشخص اللي قالها، ودي مهمة جدا جدا. ممكن يكونوا اتنين، واحد يقول لي انت يا فينا غلسة جدا شكرا وانت غلس، وممكن حد تاني يقول لي يا فينا انت غلسة جدا بقول لك ايه، انت تحترم نفسك معايا وتحترم طريقة كلامك معايا ومش انا اللي اتقال لي غلسة. طب ما هي قالتها من شوية وكان عادي، منها حلوة ومني انا مش حلوة ليه؟ ما هي الكلمة الناس بتقولها لك عادي، ليه جات مني انا وبقت في مشكلة وحوار ضخم جدا؟ مشكلة ان العلاقة ما بيننا مش تمام، فانا مش قادرة اقبل الكلام العادي اللي انا بقبله من اي حد. فبالتالي لو انت حتى بتقول الجملة لانها حد تاني قالها، انا مش قابلة منك الكلام، لانه انا في بيننا حاجة يعني مش قادرة اعديها. وده يخلينا لو انا شخص حاسس ان العلاقة ما بيني وما بين الشخص اللي قدامي مش تمام، ما بقاش بستهبل واقوم اي نفس الكلام اللي بيتقاله من حد تاني. ليه؟ لان لازم ابقى عارف مقدار العلاقة ما بيني وما بين الشخص اللي قدامي. ممكن الشخص التاني ده يكون عنده زي العسل وبيقبل منه الكلام، بس هيجي انا عارفة ان كلامي لقمة في زوره، مش هيقبله مش هيبلعه، فخلاص لازم انا اخد بالي على الكلام. طيب ولو قلت الكلام برضو الشخص فاهم كويس قوي انه ما يقصدش الكلام ده، هو بيعمل زي اللي جنبه، بس هو العلاقة ما بيننا لطيفة منها بس مش لطيفة منك، يعني عارفين انتوا

0: فكره. فلو الشخص في بينكم مستوى قبول كويس هيقبل كلام كتير، لكن لو الشخص ما فيش مستوى قبول هيقف لك على الوحده. فدي برضو نقطة مهمة قوي تخليني بفهم كلام الشخص اللي قدامي غلط أو صح. في كمان الثقة ما بين الطرفين، لما أكون واثقة فيك فواثقة أنك أكيد مش هتقصد كده، وأنك لو قلت كلمة صعبة ممكن أقولك أنت على فكرة الكلمة دي قوية جدا، بس لو طلعت من حد تاني ما كنتش سكت له، بس عشان طلعت منك أنت أنا عارفة كويس قوي أن أنت ما تقصدش فانا هعديها، بس من فضلك خد بالك منها. او انه لو انا اخدت الكلمة هيخليني انه لو انا مش واثقة فيك هفهم الكلمة غلط. يعني لو انا عارفة ان انت شخص متنمر، وعارفة ان انت شخص بتلسن كتير بالكلام، وعارفة ان انت شخص بتكسر الحدود، لما هتقول كلمة انا هفهمها غلط. فدي من ضمن الاسباب اللي بتخليني يا اما افهم كلام الشخص اللي قدامي غلط، يا اما اعرف استوعبه وابقى فاهمه كويس قوي انه الثقه اللي ما بيننا تسمح انه انت هتقول وانا هفهمك. لكن لو انا اصلا مش واثقه فيك فكل كلامك هاخده غلط، لان انا عارفه ان انت ممكن تكون تقصد الكلام ده. فعامل الثقه ما بين الناس مهمه قوي لمدى فهم الكلام صح او غلط. هفهمك غلط لو انا مش واثقه فيك. بهاء بيقول ما هو يبقى من حقه عملتها مرة ومرتين وتلاتة، بعد كده يبقى هو بيستعبط، يبقى لازم التصعيد. لا ما هو بص، أنا مش عارفة قوي إحنا في نفس النقطة ولا إحنا في نقطتين جنب بعض. لو أنا سكت على حاجة ضايقتني وبعدين جيت صعدت المواقف فجأة، ما هو أنا اللي سكت من الأول، انا ما عبرتش ان انا متضايقه في المره الاولانيه والثانيه، انا كنت مستنياه يفهم لوحده، وهو عمره ما هيفهم لوحده. فبالتالي انا التصعيد بيبقى غير مبرر. طب ما قلتش ليه من الاول ان انت متضايق؟ فانا اللي في الاخر الغلط بيبقى راكبني. طيب لو انا بقى قلت مره واتنين وتلاته انه يا فلان انا مش عاجبني الكلام ده، يا فلان من فضلك خد بالك من كلامك، وانت مصر تقول نفس الكلام بنفس الطريقه، وجيت مره صعدت الموقف، انا معايا حق، لان انت ما احترمتش المره واتنين وتلاته، لا فانا كده حر بقى في رد فعلي. فهنا برضو فهم الكلام والتعبير عنه بيختلف على حسب رد فعلي انا من الاول، انا كنت بسكت ولا كنت بعبر وبقول، وكل واحد ليهم النتيجه بتاعتهم. تعالوا بقى نطلع فاصل خلاص، وبعد الفاصل نرجع ونكمل ونحكي ونرغي مع بعض ونتكلم كتير.
1: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمح.

0: برات يسمك لون أيامك.
1: لون أيامك من ضمن الحاجات اللي بتخلينا نفهم كلام الناس غلط نبرة الصوت ولغة الجسد بتاعتهم. من أكتر الحاجات اللي ممكن لو أنت مثلا كنت بتقول كلمة عادية بس أنت حركات إيدك سريعة قوي أو تعبيرات وشك مش مظبوطة لأنك أنت مثلا كنت سمعت خبر فأنت متغاظ منه فروحت قلت للشخص اللي قدامك كلمة عادية خالص بس أنت شكلك مش تمام وأنت بتقولها فالشخص اللي قدامك هيفهمها غلط. ليه؟ علشان أنت نبرة صوتك وتعبيرات وشك ولغة جسدك بتقول غير الكلمة عايز تقولها فبالتالي الشخص معذور لما هيفهمها غلط. التوقعات بقى احنا بنبقى عاملين عندنا توقعات يعني انا مثلا متوقعة ان هروح اكيد هيتريقوا علي عشان اللونين اللي انا لابسهم على بعض والناس اصلا ما شافتش اللونين بس قالت حاجة تانية فانا حاطة في دماغي ان انا هيتم انتقادي على اي حاجة فهفهم اي كلمة بتتقال إنها انتقاد فأنا متوقعة أصلا إن في كلام وحش هيتقلي متوقعة إن القعدة دي إذا عارفين أنتوا لما تروحوا مثلا خروجة كده تقول إيه أنا عارف هيتحفل عليا في القعدة أو أنا عارف إنه ملهاش فأنا هبقى حساس جدا اتجاه أي كلمة تتقال وأي كلمة ممكن تتقال في السياق عادي هلاقيني نفسي بس بفهمها غلط وساعتها لما أجي أحكي لحد أنت كبرت الموضوع قوي فهمت غلط لأن أنا رايح أصلا متوقعات من جوايا إنه هيحصل كده. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. عايدة بتقول فينا ايه رأيك واحب اسمع اجابتك. حاضر يا فندم. ايه رأيك في حد طول الوقت عارف اللي بيغيظك وبيعمله واول ما تعاتبيه يقولك بهزر وكل مرة بيعمل كده الاستمتاع والتلذذ بكده. طب انا هسألك سؤال. بصي انا بحب دايما ازنق عقلي في حتة الدليل. ايه الدليل ان هو بيستمتع وبيستلز ان هو يتريق عليك؟ ايه الدليل؟ يعني ايه اللي خلاكي عندك وصلك الاحساس ان هو بيستمتع وبيستلز؟ مش وارد تكون فكرة جوانا؟ انا عايزة بس اتأكد. غالبا المشاعر بتبقى صح شوي بس انا عايزة اتأكد منك يعني عايزك يعني ايه دليلك انه بيستمتع وبيستلز ده؟ يعني ايه الموقف اللي بيحصل فبيخليكي تقولي لا ده هو قصد يعمل كده؟ سؤال تاني. هل اللي بيعمله معاكي بيعمله مع كل الناس اللي حواليكي ولا مع عايدة بس بيعمل معها الكلام ده؟ وطيب وهل لما بتروحي تقولي له انا متضايقة من ده بيبقى فيه تغيير مؤقت وبيعترف ويقولك انا اسف انا ما كانش قصدي انا انا انا انا وبعدين بعد شوية بيرجع يعملها تاني ولا أصلا هو مش معترف أني عنده مشكلة أساسا؟ وبعدين أصل هقولك على حاجة كمان علاقة الشخص بينا بتختلف. يعني مثلا لو أنا مع أخويا في البيت وأخويا بيستمتع أنه يستفزني في البيت وبيستمتع أنه يقول كلام يغزني أكيد أكيد أكيد أنا مش هطلعه بره وقول له اطلع بره البيت وأكيد أكيد أكيد أنا مش هطلع بره البيت احنا نفضل عايشين مع بعض. فبرضو هنا العلاقات وقربها وبعدها بتفرض الطريقة اللي لازم نتعامل بيها. لو انا اخوات في البيت مثلا او اتنين متجوزين في البيت لا هيبقى في مستوى قفش معين وانه لا انا قلت 100 مرة انا مش هتكلم ويبقى في رد فعل عقابي شوية مني انه لو سمحت انا مش هقبل الطريقة دي. وانه مثلا لما يجي يتكلم في قعدة انا هقوم يا جماعة مثلا. ليه؟ لان انا الطريقه دي خلاص وصلت له بطريقه جرحه كمان ان انا مش عاجبني الطريقه دي لو هو مش راضي ان هو يقبل انه انا الطريقه دي مش عاجباني. لكن لو هو مثلا ما كانش واخد باله وبيعمل تمارين لنفسه انه يبطل ومش عارف ساعتها الموضوع هيبقى ها انا قلت انا مش عاجبني مثلا واحنا قاعدين مثلا. نانا بتقول اليوم صديقتي في العمل قالت لي ما كانت تلك الرسائل المزعجة التي أرسلتها بالأمس. أنت بعتي رسائل وهي قالت لك أنها رسائل مزعجة. أنا كنت أرسلتها ببساطة وعفوية لكن هي أخذتها بشكل قاسي لما اتفتح الموضوع فانصدمت وظللت وفضلت أسألها أكتر من مرة هل تقصديني أنا؟ هل كلامك عني؟ ما كان قصدي أزعلك. أنا قلت لها بشكل عادي بس واضح أنها وصلت لها بطريقة ضايقتها. أظن بعد الحلقة دي يا جماعة احنا نقدر نفهم اللي قدامنا ليه بيفهم غلط. ممكن تكون اولا التكست ده ابشع طريقة توصلي بيها رسالة. يا جماعة لما تكون متضايق من الشخص اللي قدامك اوعى تكتب له مسج على الواتساب او تبعت له مسج تكست خالص، لان هو لو هو قافش معاك هو بيقرأ المسج بالطريقة اللي انتوا بتتخانقوا بيها مع بعض. ولو هتضطر ان انت تبعت حط ايموجي ضحك، حط ايموجي قلب، حط ايموجي الوش اللي فيه احراج ده شوية، بحيث ان انت تحسسه ان الطريقة هادية هادية. او ممكن كده ما بين قوسين على فكرة انا هادي جدا ومش بتخانق، عشان بس الشخص اللي قدامك ما يفهمش ان الطريقة خناق. هي ممكن تكون فهمت المسج بطريقة، هي كانت في الوقت ده متعصبة، فلما قرت المسج قرت المسج بالصوت المتعصب اللي هي قرته. ممكن تكون ما فهمتش الكلام اللي انت كتباه، هو معناه ايه او ليه اتكتب او ايه السبب او هل كان في مقدمة ليه. طيب فهي وارد كتير قوي ان هي تكون ما فهمتش. ممكن تكون هي عندها تجربة سابقة مع الكلام اللي انت كتبتيه وكان جالها شبهه من حد تاني فالكلام ده اذاها قوي، فراحت ريفليكت عليكي كل ده وطبقت عليك كل اللي هي بتمر بيه. فوارد يكون في كذا سبب من الشخص اللي قدامي انا لازم اعذره عشان افهم هو ليه فهم قصدي غلط. ما فيش يعني ما اعتبرش ان هو ايه، طب وانا كنتش اقصد، انت ازاي بتتكلم كده، انت مش عارف ايه، طب قفلتيني قفلتك ليه. ما هو هقولك انت مستنيه رد مني صح، طب انا ارد ازاي على موقف انا مش عارفاه كله؟ مش لازم انا اسالك اسئله والاسئله دي انا اعرف منها الاجابه فاعرف رد، ولا انت عايزه تزنقيني وخلاص؟ انا لازم اعرف بجد ايه السبب. يعني انا بحب جدا، بصي انا بعشق لعبه اللعبه مع الدماغ دي قوي قوي، عشان عارفه ان الدماغ ده ابن لذينه كده، عايز يورطنا في افكار، عايز يورطنا في مشاعر، في بحر من الغمقان من المشاعر المؤلمه. فانا بقى بحب اللعبه دي معاه قوي واحب اقعد ازنقه بالاسئله، فلما ما بيعرفش يجاوب بيفهم ان هو يعني لا هو بيستهبل، هو الموضوع مش مش مش مش غلط خالص زي ما انا شايفه. فعايزاكي بس تشوفي كده الاسئله ايه واقعها من الحياه. يعني ماجد بيقول صباح الفل، والياسمين صباح الفل عليك يا ماجد. انا بص عامه انت مش بتتكلم بس انا بحب دخولك عليا وصباحك وانك انت بتمشي خير وبركه الحمد لله. المهم ان انت يا رب كده يومك يبقى مليان. معنا لعبه الشهور جاوب العكس، هقول لك حاجه وتجاوبها وبعدين نقعد نتناقش فيها. طيب تعالوا كده خلينا نقول برضو انه من ضمن الحاجات انه الصورة للبني آدم واخدها عن نفسه. يعني لو الشخص واثق من نفسه وانت رحت قلت له مثلا انا تصرفك في الموقف الفلاني ده ضايقني جدا، لو الشخص واثق من نفسه مش هيهجم عليك ومش هيقولك انت مش من حقك تقول لي ايه اللي مفروض اعمله وايه اللي ما يعني مش مفروض اعمله. هتلاقي ان رد الشخص اللي واثق من نفسه على الكلام وفهمه للمواقف هيكون بشكل احسن، على عكس الشخص اللي مهزوز هتلاقي ايه ده، هو انا عملت حاجة غلط، هو انت تقصد يعني ان انا كنت بايخ في الموقف ده، هو انت كنت تقصد يعني ان انا ما كانش ينفع اعمل كده، وتلاقيه صعد المواضيع قوي. ليه؟ لاني نسبة الثقة في النفس مؤثرة جدا في فهمي لكلام الشخص اللي قدامي. لو انت قلت كلام وانا واثق في نفسي انا ببقى واثق انه خلاص يعني اكيد انت ما تقصدش، اكيد انه يعني مش المعنى اللي مكتوب، اكيد انت تقصد حاجة تانية لان انا عارف كويس قوي انا مين. لكن لو انا شخص مهزوز، ودي تخليني كويس قوي اراجع هل انا شخص بتقمص كتير من كلام الناس وبفهمه غلط، هل جملة انت فهمتني غلط بتتقلي كتير قوي؟ لو هي بتتقلي كتير اراجع معدل ثقتي بنفسي، لاني ممكن ما كنش واثق في نفسي بالقدر اللي يخليني افهم كلام الشخص اللي قدامي صح. فدي برضو من النقط المهمة قوي. بصوا كل واحد ليه كتالوج بتاعه. يعني مثلا لما اجي اقول لحد انت حساس، ممكن عند شخص تعني ان انت شخص عندك مشاعر جميلة ومشاعرك فياضة وبتحس بالاخرين، ممكن شخص تاني بيفهم ان انت لزوق يعني شخص بايخ قوي. فالمصطلحات يا جماعة اصلا مختلفة من شخص للتاني من بيئة للتانية. فلما انا اقول لشخص المصطلح بتاعي ولاقي ان الشخص يعني انا مثلا لما الست دي فهمتني غلط وبتقولي يعني ايه تقولي لي نقطة ومن اول السطر انت بتستصغريني، انا قلت لها بشكل مباشر ممكن تكون دي في المصطلح بتاعك انها اهانة او انا بقفل على كلامك، بس انا في المصطلح بتاعي الكلمة دي معناها ليتس يعني لازم نبدأ من جديد، احنا وصلنا لحتة غامقة يلا نبدأ من جديد. اختلاف المصطلحات ما بين شخص وشخص بيفرق قوي. شخص تاني انت حساس عنده انت ضعيف قوي وبتكبر المواضيع، فنفس الكلمة ليها معنى مختلف من شخص للتاني، فمش معنى ان الشخص قال كده يبقى هو بالدليل هو قصد كده، ممكن يكون ده مصطلح عنده، فانا محتاج بس اسأل وافهم هو انت قلت ليه. من ضمن الحاجات برضو اللي بتفرق قوي، انا بتخيل ان انا بقرأ الافكار، انا قاري افكار الشخص اللي قدامي، انتوا عارفين فلان هو كان يقصد كده، انا عارفاه يا جماعه انا بعرف اقرا الافكار، يا جماعه انا بعرف اقرا الناس بتفكر ازاي، هو كان يقصد تفكركم قالها عبرت خالص، هو كان يقصد كذا وكذا وكذا وكذا. الشخص اللي دايما عنده احساس انه بيقرا افكار الناس، انه عارف الشخص اللي قدامه ده دي مشكله، لانه وارد ان اكون قرايتي للناس اصلا غلط، وارد ان انا اكون حكمت من موقف ما والشخص اصلا الموقف ده كان معذور فيه، فانا حكمت بناء على الموقف ده على حياة الشخص بالكامل. فبرضو من ضمن الحاجات اللي بتخلينا بتخيل غلط هو ان انا بتخيل اقرا شهر واحد. طيب طب مش هتقولي لي بقيت الاسئلة اللي انا قلتها لك؟ طيب ثانية واحدة، هو يقصد طيب ان هو يعني انت اتكلمتي كتير وانت تأكدتي بكل المواقف ان هو يقصد، بس هو لو يقصد فعلا وانت متأكدة ان هو يقصد وعنده كل الادلة والبراهين، لا مش هتسكتي اكيد طبعا، يعني انا عن نفسي مش هسكت، يا اما هقلل الكلام معاه، يا اما هتبع سياسة الاحراج معاه، انه لو انت قلت كلام انا مش عاجبني او عملت هحرجك. وانا بجد بقول كده للناس، لو الكلام ده تكرر انا هضطر احرجك، عشان انا مش هقبل ان انا بقى قاعدة محرجة، فانا هحرجك عشان تسكت. فاللي قدامي بيتخض، فهو بيفكر مرة واثنين وتلاتة قبل ما يكرر. يعني الله مقفلك، بحاول اخليكي مش مقفولة بقى. طيب شهر واحد بس هتجاوبي بالعكس، ماشي؟ يعني هقولك سؤال وانت جاوبي بالعكس. بتعرفي تقولي لا؟ بصي هتقولي الجملة كلها، مثلا لو انت مش بتعرفي هتقولي بعرف اقول لا، فاهمة؟ بالعكس. فأنا هبقى فاهمة أنه هو العكس بتاع الإجابة بتاعتك. طيب تعالي كده نكمل كده ونشوف إيه اللي بيخلينا نفهم كلام الناس اللي حوالينا غلط. طيب خلينا نلخص كل ده، أن كل واحد فينا عنده فلتر، الفلتر ده أنا بسمع الكلام من خلال الفلتر ده بيتأثر بشخصيتنا، بيتأثر بتجاربنا، بمخاوفنا، بعلاقتنا بالناس اللي حوالينا. فراجع الفلتر بتاعك ونظف الفلتر بتاعك علشان تعرف قصد اللي قدامك ايه بالظبط، وامتى يكون قاصد وامتى ما يكونش قاصد، ويبقى عندك الدليل والبراهين على انه كلامه يقصده او ما يقصدوش. هل احنا بنوصل رسائل من غير ما نقصد؟ هتلاقي نفسك انت كمان بتوصل رسائل من غير ما تقصد. لما تقول لحد انك عادي وتمام الموضوع مش فارق معاك، بس هو مضايقك ومفارق معاك جدا، فانت كده بتوصل للشخص اللي قدامك رسالة اللي هو انت مش مفهوم، فبالتالي لما هتقول كلام بعد كده يتفهم غلط، ما انا مش فاهمك، ما انا مش عارفك، ما انت اللي بتقوله غير تصرفاتك، انت قلت ان انت عادي بس تصرفاتك كلها ما بتبينش ان انت عادي، فانا ما بيبقاش فاهم افهم معنى كلامك هو صح ولا غلط. فلو انت في جواك حاجة متضايق منها وانت مش عادي، ما تقولش انك عادي، عشان انت كده بتوصل كل المسجات للشخص اللي قدامك غلط، هو مش عارف يفهم اي حاجة، هو شايف تصرف وشايف فعل عكس بعض، فمش عارف يفهم الكلام من انهي زاوية. وقيس بقى على كده كتير قوي، براحتك دي انا بقولها للشخص اللي قدامي وانا اكون مخنوق منه، وياك تاخد راحتك، ده انت لو خدت راحتك هبهدلك. فبرضه الشخص اللي قدامك بيوصل له مسج، طب هو يقصد ايه؟ هو براحتي ولا مش براحتي؟ عشان انا مش عارف يعني. فاحنا اوقات احنا كمان نراعي ان كلامنا يكون واضح عشان يوصل صح للشخص اللي قدامنا. طيب تعالوا كده نشوف جزء، بس خليني كده عايدة بتقول أكيد بعرف أقول لأ وألف لأ كمان. ما هي مش بتعرف تقول لأ. ما بتعرفيش تقولي لأ خالص يا عايدة. أنت عايزة أقولك أنه من أنا زمان كده كنت زيك، بس الحمد لله ربنا عافاني ورفع عني الكارثة دي. زمان ما كنتش بعرف أقول لا. فينا كذا كذا كذا حاضر، فينا كذا كذا كذا حاضر، فينا من فضلك حاضر. وبعدين اكتشفت أنه إيه ده، فينا راحت فين؟ فينا بتقول حاضر بس، فينا ما بتعرفش تقول لا، فينا كل حاجة أنا متضايق من كذا تمام ومش مهم أنا. بعدين أدركت لا، إنه في أوقات لا يا جماعة أنا قولولي، وأنا لو في استطاعتي هقول. أه هي الفكرة بقى عارفة إيه؟ إنك تحرري نفسك من الذنب، لأنه أكتر حاجة بتمنعك إن أنت تقولي لا أو أه الذنب. لما بتقولي لا بيجيلك شعور بالذنب، طب ما كنت اجي على نفسي، طب ما كانش مش ما يجراش حاجه دي وخلاص، طب ما مش عارف ايه، وتفضلي تاكلي في نفسك كده علشان انت مش عارفه تقولي لا، فبتضطري تبرري نفسك مبررات. بس حقيقي السر في موضوع لا دي الشعور بالذنب. ايوه تشعري بالذنب لما يكون الموضوع مش في طاقتك وتعتذري عنه. لو مش في طاقتك قولي انا اسفة يا جماعة، وبعد كده قومي احساس اللي بالذنب ده، لانك انت فعلا مش قادرة، او انت فعلا ده هيجي عليكي او هيأذيكي، فيعني بجد انت معذورة. طيب تعالوا كده بقى ناخد جزء كده لطيف. هو انا بسمع كلام ربنا صح؟ هو أنا بفهم مقاصد ربنا؟ أصل هنا الموضوع بيبقى غريب قوي. لو ربنا تأخر شوية أوقات بقول له يا رب إلى متى يا رب تنساني، أنت مش سامعني ليه؟ لو الأبواب اتقفلت شوية ربنا سايبني، ربنا مقفل في وشي الأبواب، أنا كده، أنا نصيبي كده، هفضل متنكد طول عمري ومش وعايش في الهم والغم ده طول عمري. أوقات إحنا مش بنعرف نقرأ الأيام صح، يعني مش بنعرف نقرأ امبارح ده حصل لي، طب هو ليه بيحصل ده دلوقتي، طب بكرة هيبقى عامل إزاي، مش بنبقى عارفين نربط الدنيا ببعض. مش ببقى عارفة إن يوم من الأيام لما اترفضت في شغلي اللي فات ده كان عشان في شخص مختلس، والشخص ده كان هيلبس. انتوا عارفين انه في مره من المرات كده في شغلنا اتخانقت مع الشخص المدير ده خناقه جامده جدا بجد. من ضمن الحاجات اللي فهمت فيها قوي ان البني ادم ما بيعرفش يربط. وبعدين بعد كده يعني اتخانقت معاه، وساعتها سبت الشركه وسبت المرتب وسبت كل حاجه، وقلت لهم خلاص يا جماعه انا جبت اخري. كان قرار كده، بس هو كان قرار صح شوية، انه خلاص موضوع الغلط كبر قوي فانا ما بقتش قادرة. فبعدين بعد كده بعدها بشوية اكتشفت ان كان في اختلاس رهيب في الشركة دي، والشركة دي كل الناس اللي فيها دخلوا في التحقيق عشان بسبب الاختلاس ده، وانا البوزيشن بتاعي كان هيبقى على الهيد بتاع الناس دي، فانا كنت هروح فيها. بس انا اكتشفتها بعدها بكتير قوي. بس كنت دايما بسأل ربنا انا ليه اتحطيت مع الشخصية دي يا رب، يعني الشخصية صعبة جدا بجد، خرجت اسوأ ما فيا، يعني تعبتني جدا جدا، وكانت بقدم لها كتير حب، وبالحب ده بتقدمه منتهى الاحتقار اللي في الدنيا بجد، عارفة ما حد يحتقر الشخص. فليه طيب ليه انا عملت ايه؟ وبعدين حد ما بيحبش يعني النكد، يعني ما بيحبش انه نبقى عايشين في بيئة غير صحية. فبعدها بفترة كبيرة قوي انا قطعت الناس تقريبا كلها اللي في المكان ده، كنت اول مرة اخرج من مكان وانا مقطعهم كلهم بجد، مش عايز اعرفكم كلكم. ففوجئت بالصدفة بخبر نازل انه في ناس كتيرة راحت في الرجلين بعد ما انا مشيت على طول، بس انا معرفتش، يعني انا قطعت علاقتي بيهم كلهم، فانا معرفتش ان ده حصل. بس فوجئت ان انا لو كنت موجودة لدرجة بقى ايه، كان في حد كده لسه على علاقة، فبعت لها بقول لها انتوا عاملين ايه وبتاع ده، انا عرفت انه حصل كذا كذا. قالت لي ده من زمان قوي يا فينا، احنا اصلا استغربنا ان انت مشيتي، انت كنت يعني عارفة انه هيحصل ده، ده انت مشيتي في الوقت المناسب اللي كنتي هتدخلي فيه دخلة وحشة قوي في الحيطة، فربنا حماكي بشكل غريب. فأدركت انه ان انا اللي كنت فاكراه ان هو وحش قوي ومش عارف اربط اللي فات باللي جاي. مش فاهمة ايه، مش فاهمة انت يا رب تقصد ايه، ليه بتعمل كده يعني بجد؟ ليه انا اعيش في النكد ده؟ ليه انا اعيش في الضغط النفسي ده؟ وحتى التعب اللي تعبته ما خدتش الفلوس، ما خدتش حاجة، ما عملتش حاجة ومشيت. فاكتشفت انه احنا ما عندناش الرؤية كاملة، اكتشفت ان احنا بيبقى عندنا بس دلوقتي اللي حصل، وبعد بكت ربنا انه ده حصل ليه زمان وانا ازاي يحصل فيا كده. اتاري انه في ربط غريب بالاحداث، واتاري انه في حمايه علينا، واتاري انه في حاجات كتيره قوي بس احنا ما بنبقاش عارفينها، وربما انا نعرفهاش اصلا. يعني انا بالصدفه عرفت، لكن وارد جدا ما كنتش عرفت الموضوع ده. تعالوا كده نكمل مع بعض. نانا بتقول شهر ستة، يلا بينا يا نانا نشوف شهر ستة بيقول ايه. هتجاوبي بالعكس؟ ماشي، يعني جاوبي بالعكس عشان أبقى عارفة إجابتك. بتحبي الناس تسأل عليكي؟ بتحبي الناس تسأل عليكي؟ قولي لي الجملة كاملة، يعني قولي لي آه بحب الناس تسأل عليا، فأبقى عارفة إنه أنتي مش بتحبي ولا فارق لك، يعني فاهمة؟ فجاوبي بالعكس. ومجدة شهر 11، مجدة انتي ساكتة ليه يا مجدة؟ ما بتتكلميش معايا ليه؟ ما خصماني ليه؟ ما قطعاني ليه يا مجدة؟ طيب، هل بتقولي كويسة وانتي مش كويسة؟ يعني لما حد يجي يقولك تمام يا مجدة سامحتيني انتي بقيتي كويسة، هل ممكن تقولي انتي كويسة وانتي مش كويسة؟ بس جاوبي بالعكس، اوكي؟ فجاوبي بالعكس، انا هبقى عارفه الاجابه بتاعتك. طيب تعالوا كده في اخر كام دقيقه في الحلقه، يعني الخلاصه بتاعت الحته بتاعت ربنا دي، ان احنا محتاجين دايما نفهم انه قصد ربنا مش زي البشر. احنا ممكن نفهم بعض غلط، احنا ممكن نتخيل انه فلان بيقول كلام ده مش مظبوط، احنا ممكن ننفسن من بعض، نقفش من بعض، نعمل حاجات كتير قوي، بس ربنا ابعد عن كده بكتير. ربنا دايما ما قصده صح 100%، ربنا دايما خطواته في حياتي طول ما انا مملكه على حياتي هتبقى صح 100%. انا مش فاهم قصدك يا رب، ومش فاهم ده حصل ليه، مش فاهم ليه فلان مات، مش فاهم ليه حصل كده، مش فاهم انا ليه موجود هنا، هو انا ايه اللي جابني هنا يا جماعه؟ هو انا ايه اللي شايلني كل ده؟ انا كنت حد بريء جدا، ليه انا اشيل كده كل ده؟ ليه الكتكوت الصغير اللي زي يبقى في الموقف الفظيع ده؟ سواء ربنا ليه مقاصد من كل حاجه، وقصده صح 100%. لو انا اسأت فهم قصد ربنا، المشكله عندي انا اللي مش عارف افهم مقاصد ربنا، انا اللي مش شايف الصوره كامله، فانا مش عارف افهم هو يقصد ايه. ليه بالعكس؟ كده علشان نغير العقل، يعني عشان نعمل حركة، علشان نعمل اختلاف، علشان الكومنتات تبقى فيها حاجة مش منطقية، فلما يبقى فيها حاجة منطقية يشوفوا هو ازاي الإجابة دي كده فيسمعوا الحلقة. يعني أي حاجة يا مجدة عديها يا مجدة، ما تجاوب بالعكس وانت ساكتة بقى. طيب تعالوا كده نحكي مع بعض ونقول ازاي اعرف اتعامل مع الحتة ان انا بفهم الكلام مش مظبوط. انا كان نفسي قوي نطلع او ازاي اتفادى سوء الفهم. لو انا بتكلم وعايزه اتفادى سوء الفهم، اقول الكلام بوضوح يا جماعه، يعني مفيش داعي للهزار اللي مش مفهوم، مفيش داعي للكلام اللي في كتالوجي انا واللي قدامي مش فاهمها، مفيش داعي ده. يعني مثلا ايه، هي مثلا وليكن عايده بتقول لي انت قفلت السؤال، فانا سالتها قفلت السؤال في ايه بالظبط. ممكن مثلا اخد الكلمه دي انه انا قفلت الاجابه عليها ضايقتها، او انه هي ان انا جاوبت في حته تانية، او ان هي ممكن افهم 100,000 سؤال مسألها بوضوح زي ما انا عملت كده. انت تقصدي ايه بالكلمه دي؟ طب انا رديت ايه بعيد؟ طب انت كنت مستنيه رد ايه؟ طب انت انا محتاج اتكلم بوضوح ويبقى كلامي واضح جدا ويبقى كلامي شبه افعالي، يعني ما بقاش متضايقه ومتنكده، براحتك براحتك دي، بس لو عملتيها هوريكي. طب ما هو انا بشوشر على اللي قدامي، فمحتاج اكون صريح، محتاج لما اكون مش كويس انا مش كويس، محتاج ان انا لما اكون متضايق انا متضايق، محتاج اعلن ده. بس انتوا مالكمش ان انتوا تعرفوا، يعني عادي مش مهم تعرفوا، بس انا محتاج اكون واضح عشان الشخص اللي قدامي ما يتوهش مني. ما فيش داعي نخلي الناس بعد ما نتكلم معهم يفكوا شفرات. يا ترى هو كان قصده ايه؟ يا ترى هو مرتاح ولا مش مرتاح، زعلان؟ بيغزني جدا الناس اللي يدخلوا مكان وانت مش عارف هو زعلانين ولا فرحانين، هم راضين ولا مش راضين. ليه يا جماعه؟ ليه السسبنس اللي عليكم ده؟ ما تبقوا واضحين وتريحوا الناس، وما فيش داعي الناس تقعد طول الوقت تفك في شفراتكم يعني. ودايما واحنا بنتكلم تبقى نبرتنا متوافقه مع كلامنا، يعني لو انا زعلان ما اعملش نفسي فرحان، وما اقولش كلام عكس النبره بتاعتي، لانه ده بيعمل شوشره برضو عن الشخص اللي قدامي ومش هفهمه. محتاج اسمع اللي قدامي للاخر، لما هسمع هعرف ارد صح، ولما هرد صح بنسبه كبيره اللي قدامي مش هيفهمني غلط. محتاجه افرق بين تفسيري للموقف وما بين اللي حصل فعلا. هو اللي حصل فعلا الكلام ده الرد بتاعه، ولا انا اللي فسرت الموقف غلط؟ يا جماعه اكتر حاجه مريحه ان انا ابص للموضوع من رؤيتين مش من رؤيه واحده. لو فضلت ابص من رؤيتي هفهم 90% من الكلام غلط، لكن لو بصيت من الرؤيتين وبصيت من بره كان الموقف ده حصل وانا من فوق منه وفلان قال كذا وكاني مش انا اللي قلت وانا قلت كذا، هبدا احس انه الموضوع واضح. انا ابتديت اشوف لا هو اكيد ما كانش يقصد الكلام ده. محتاج ما خليش تجاربي القديمه بتسيطر عليا. يعني مثلا لو حد قال لي انت حساس، مين قال انت حساس معناها ان انا ضعيف؟ مين قال ان انت حساس معناها ان انا نكدي؟ مين قال انت حساس؟ مين قال الكلمه دي؟ ما يمكن يقصد بيها حاجه تانية. طب لو اتقالت بالفعل انت تقصد ان انا حساس يعني كذا كذا كذا، بس انا مش كده، او انا حتى لو كده يعني ساعدني ببقاش كده. يعني كل ما اكون صريح في الكلام اللي بيتقال كل ما الموضوع بيكون اوضح. ماجدة بتقول مادام انا مش كويسة عمري ما هقول اني كويسة. مادام انا مش كويسة، ده انت كده مجاوبها بالعكس، يعني انت في العادي بتقولي انك كويسة وانت مش كويسة، ولا ايه؟ ولا انت جاوبتي بالصح؟ يعني انا مش عارفة ده كده بالصح ولا لا. بس عامة لو انت مش كويسة وبتقولي انك مش كويسة، عايزة اقولك انه يا بركتك بجد، دي حاجة كويسة جدا ان انت تعرفي تقولي للناس الحقيقة بشكل ما يخلهمش يتدخلوا في حياتك، وفي نفس الوقت ما يخلهمش وتبقي حاطة حدود، بس في نفس الوقت واضحة عشان الناس ما تقعدش تفك شفراتك كتير. شكرا يا نانا على كلامك الحلو جدا، انا بعشق الوقت معاكم بيعدي بسرعه جدا، في بركه غريبه. عايزه اقول لكم كل حلقه بتبنيني انا، بتطورني انا، بتعلمني. كل حلقه بخرج بيها بحته جديده في حياتي مبنيه، فشكرا ليكم. يعني انا اللي المفروض اشكركم مش انتوا اللي المفروض تشكروني. فربنا معاكم، واشوفكم يوم الخميس في حلقه جديده، وهيبقى في اجازه يوم الخميس في بعض البلاد، فارجوكم ما تسيبونيش لوحدي، هاتي اصحوا بدري وكلموني في يوم اجازتكم واسوني. اشوفكم يوم الخميس في حلقه جديده وموضوع جديد، وصباحكم زي الفل.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

كتاب رعوث الفصل الثالث. وذات يوم قالت نعيمة لرعوث: يا بنتي، أريد أن ترتاحي ويكون لك زوج ودار. بوعز الذي كنت مع فتياته هو قريبنا، وهو الليلة يذري بيدر الشعير، فاغتسلي وتعطري والبسي أحسن ثيابك وانزلي إلى البيدر، ولكن يجب أن لا يعرف أنك هناك حتى ينتهي من الأكل والشرب، ولاحظي المكان الذي ينام فيه، فمتى نام ادخلي واكشفي ناحية قدميه وارقدي وهو يخبرك بما يجب أن تعمليه. فقالت لها رعوث: كل ما قلته أفعله. فنزلت رعوث إلى البيدر وعملت حسب كل ما أمرتها به حماتها، فأكل بوعز وشرب وفرح قلبه، ثم ذهب لينام في طرف كومة الشعير. فتسللت رعوث وكشفت ناحية قدميه ورقدت، وعند نصف الليل انزعج الرجل في نومه وتقلب، فشعر بامرأة راقدة عند قدميه، فاضطرب وقال: من أنت؟ فقالت: أنا رعوث عبدتك، فابسط طرف ثوبك علي لأنك قريبي. فقال: بارك الله فيك يا بنتي، وفاؤك لهذه العائلة الآن هو أعظم من وفائك الأول، لأنك لم تطلبي زوجا من الشبان، فقراء كانوا أو أغنياء. والآن لا تخافي يا بنتي، سأعمل كل ما تطلبينه، لأن كل أهل مدينتي يعلمون أنك امرأة فاضلة. صحيح أنا قريبك، ولكن يوجد واحد آخر أقرب مني، بيت الليلة وفي الصبح نرى إن كان يريد أن يقوم بواجب أقرب قريب فحسنا، وإن كان لا يريد فأنا أقوم بهذا، أقسم لك بالله، فنامي إلى الصبح. فنامت عند رجليه إلى الصبح، ثم قامت قبل أن يطلع النور ويراها أحد، لأن بوعز أراد أن لا يعلم أحد أن المرأة ذهبت إلى البيدر، وقال لها: هات الرداء الذي عليك وأمسكيه. فأمسكته فكال لها 6 أكيال من الشعير ووضعها عليها، ثم دخل المدينة. ورجعت رعوث إلى حماتها فسألتها نعيمة: ما الخبر يا بنتي؟ فأخبرتها بكل ما صنعه الرجل معها، وقالت: وأعطاني هذه 6 أكيال من الشعير وقال: لا ترجعي فارغة إلى حماتك. فقالت نعيمة: انتظري يا بنتي لنرى ما يحدث، لأن الرجل لن يهدأ حتى ينهي الموضوع اليوم.

كتاب رعوث الفصل الرابع. وصعد بوعز إلى بوابة المدينة وجلس هناك، فمر القريب الذي ذكره بوعز لرعوث، فقال له بوعز: تعال يا قريبي واجلس هنا. فجاء وجلس، واستدعى بوعز 10 رجال من شيوخ المدينة وقال لهم: اجلسوا هنا. فجلسوا، ثم قال للقريب: نعيمة التي رجعت من مؤاب ستبيع أرض ألي ملك قريبنا، فرأيت أنه من واجبي أن أخبرك بهذا وأقول لك أن تشتريها أمام هؤلاء الجالسين هنا وأمام شيوخ شعبي، فإن كنت تسترجعها فليكن، وإن كنت لا تسترجعها فأخبرني لأعلم، لأنه لا أحد له الحق في ذلك إلا أنت وأنا من بعدك. فقال: أسترجعها؟ فقال بوعز: يوم تشتري الأرض من نعيمة تأخذ أيضا رعوث المؤابية أرملة الميت لكي تبقى الأرض على اسم الميت. فقال القريب: في هذه الحالة لا أقدر أن أسترجع الأرض لئلا أضر ميراثي، استرجعها أنت لأني لا أقدر. وكانت العادة عند بني إسرائيل في تلك الأيام لإثبات استرجاع الأملاك أو شرائها أن يخلع البائع نعله ويعطيه للشاري. فقال ذلك القريب لبوعز: اشتري أنت. وخلع نعله. فقال بوعز للشيوخ ولكل الشعب: أنتم شهود اليوم أني اشتريت من نعيمة كل ما لألي ملك وكليون ومحلون، وكذلك أخذت رعوث المؤابية أرملة محلون لتكون زوجة لي لكي تبقى الأرض على اسم الميت، فلا ينقرض اسمه من العائلة ومن سجلات المدينة. أنتم اليوم شهود. فقال الشيوخ وكل الشعب الموجود عند بوابة المدينة: نحن شهود، ليجعل الله المرأة الداخلة إلى دارك كراحيل وليئة اللتين بنتا بيت يعقوب، ولتكن لك مكانة عالية في أفراته وشهرة واسعة في بيت لحم، وعن طريق النسل الذي يرزقك به الله من هذه الفتاة لتكن عائلتك كعائلة فارس الذي ولدته تامار ليهوذا. وأخذ بوعز رعوث زوجة وعاشرها، وأعطاها المولى أن تحبل فولدت ابنا. فقالت النساء لنعيمة: تبارك الله الذي لم يحرمك اليوم قريبا يعولك، فليكن مشهورا في بني إسرائيل، هو ينعش نفسك ويهتم بك في شيخوختك، لأن التي ولدتها هي زوجة ابنك التي أحبتك، والتي هي خير لك من 7 بنين. فأخذت نعيمة الولد ووضعته في حضنها وقامت بتربيته. وقالت الجارات: نعيمة رزقت بابن ودعونه عبيد، وهو أبو يسى أبي داود. وهذه عائلة فارس: فارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب رام، ورام أنجب عميناداب، وعميناداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز، وبوعز أنجب عبيد، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح البركة وصباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. وحشتني جدا من الأسبوع اللي فات، بقالنا أسبوع بالظبط، يعني آخر مرة اتقابلنا كانت يوم الاثنين اللي فات، فوحشتني جدا ومبسوطة جدا إن أنا معاكم النهاردة، متحمسة جدا لموضوعنا، نحكي وندردش ونفضفض ونفضفض ونفضفض تاني ونفضفض براحتنا بقى، عشان احنا النهاردة هنحكي عن مش الفضفضة لكن اللي بيتقال جوه الفضفضة. اوقات كتيرة كده جوه الفضفضة بنلاقي نفسنا ما بنعملش اي حاجة غير اننا بنشتكي من كل حاجة وعلى اي حاجة. بشتكي من الجو، بشتكي من الاسعار، بشتكي من الزحمة، بشتكي من البيت، بشتكي من الاولاد، بشتكي من بابا، بشتكي من ماما، بشتكي من اي حاجة وكل حاجة. مش هنقول النهاردة ان انا متجني على الحياة يعني، وان الحياة جميلة وانا بتلكك لها كده وبشتكي من الباب للطاق، بس النهاردة كده عايزين نحكي عن فكرة الشكوى ذات نفسها. ليه بنشتكي وتأثير ده علينا ايه وازاي نتعامل مع دوت؟ والنهاردة مش عايزين نكون بنطلع من موضوعنا بانه لا للشكوى ما تشتكيش، مش منطقي. واحنا لسه من حلقتين كنا بنقول عبر عن احزانك، عبر عن مخاوفك. طب منين هعبر ومنين النهارده جايين نحكي عن الشكوى وكانها حاجه وحشه، نوتي كخه ما ينفعش اشتكي؟ يمكن ده اللي هنحكي فيه مع بعض النهارده، عشان كده متحمسه جدا لحلقتنا والموضوعنا النهارده، نحكي وندردش ونفضفض ونشتكي براحتنا بقى النهارده. لكن في البدايه كده زي ما تعودنا هستناكم تشاركونا في حلقتنا بارائكم ووجهات نظركم، وتقولوا لي كده هنعترف مع بعض النهارده كده ايه فضفضه واعتراف وشكوى، وهنعمل كل اللي احنا عايزينه. شاركوني كده وقولوا لي ايه اخر حاجه اشتكيت منها. يمكن النهارده الصبح، لسه اليوم ما بداش، احنا لسه ما قلناش صباح الخير حتى، فهل كده واحنا لسه في اول دقائق في اليوم اشتكيت من حاجه؟ فكر كده، هل في حاجه عدت عليك اشتكيت منها؟ اشتكيت من كوبايه القهوه ما طلعتش مظبوطه، اشتكيت من الزحمة في الطريق. انا اشتكيت من الزحمة في الطريق وانا جاية، انا كنت طول الطريق وانا جاية عمالة بفكر بقول هما ليه المدارس والوظائف بيخشوا مع بعض، يعني الموظفين والطلبة بينزلوا في نفس الميعاد، يعني ليه ما نعملش ميعاد للدولات وميعاد للدول. فانا طول الطريق جاية عمالة بفكر في الفكرة دي، وليه الزحمة، يعني ليه الزحمة، ما احنا ننزل هما ينزلوا، يعني ننزل احنا الاثنين بنعمل زحمة، لا احنا بنوصل هما بيوصلوا. فيعني انا اشتكيت في اول اليوم، فيعني مين تاني اشتكى زي كده واحنا لسه ما بدأناش اليوم؟ فكروا معايا كده، ايه اخر شكوى قلتها؟ ايه اخر مرة اشتكيت فيها من حاجة؟ وهل حاسس كده ان عندك شكوى بقت شبه ثابتة يوميا، بقت حاجة كده زي صباح الخير لازم كل يوم بتقولها، في شكوى يومية كده كل يوم بتقولها؟ فكر معايا كده النهاردة، مش حلقة عتاب، مش حلقة لوم، النهاردة جايين نفضفض مع بعض كده ونشوف بس الشكوى بتعمل فينا ايه، وامتى تكون مناسبة وامتى لا ما تكونش مناسبة. متحمسة جدا ان انا اكون بحكي معاكم النهاردة في الفكرة ديت، وعندنا قصص وتفاصيل كتير هنكون بندردش فيها مع بعض، فاستناكم تشاركونا في موضوعنا وتلعبوا معانا كمان في الصندوق. اوعوا تنسوا من 1 لـ50 بنلعب مع بعض في الصندوق، فاختار رقمك المفضل ونشوف كده هيطلع لك ايه من الصندوق. فمن كل مكان بتسمعونا من خلاله النهاردة، سواء بتتابعونا من على الويب سايت او من على الابلكيشن او بتشوفونا على الفيسبوك صوت وصورة، او لو بتتابعونا من على الساتلايت سواء من على النايل سات او اليوتيل سات، هنستناكوا تشاركونا وتتواصلوا معانا ونشوف مع بعض كده النهاردة ايه موضوع الشكوى المستمرة دوت. خلينا نطلع مع بعض اول فاصل ونرجع بعد الفاصل نبتدي يومنا نحكي وندردش ونشتكي ونفضفض براحتنا، وبعد الفاصل هحكي لكم على فرقة غريبة جدا، فخليكم معانا فاصل ونرجع على طول نبتدي يومنا مع بعض، ما تروحوش في اي حد.
0: دلوقتي بتتابع إعادة برنامج صباح سمع.

0: اي حاجه جديده لحسن ابشر فيها، لان كنت بسمع الكلمه دي كتير بقيت مصدقه اني فاشله، فما بقيتش اجرب اي حاجه من بدايتها. بقيت دلوقتي ما عنديش مشكله اجرب اي حاجه مختلفه، بالعكس لو فشلت في حاجه بيبقى عندي تحدي اني اعملها. ومش معنى اني فشلت في حاجه يبقى انا فاشله، في حاجات مش هبقى شاطره فيها وفي حاجات تانية هبقى شاطره فيها، فما بقيتش اخاف من الفشل.
1: ليك لازم ارن على راديو سما.
2: الشكوى على قد ما هي من اسمها كده تبان حاجه وحشه، حاجه سلبيه، نرفض اننا نكون بنعيش في وسط شكاء بكاء مع حد على طول عمال بيشتكي. بس سربرايز سربرايز، المفاجاه النهارده انه كلنا بنشتكي عن حاجه او اتنين او اكتر يمكن على مدار يومنا واحنا مش واخدين بالنا. فده اللي احنا جايين نحكي عنه مع بعض النهارده. عايزين نفتكر كده ايه التفاصيل اللي اشتكينا عنها امبارح، النهارده الصبح، دلوقتي يمكن نتقعد بتدردش مع حد قاعد جنبك. بنحكي عن تفاصيل عاديه، تفاصيل في يومنا، تفاصيل في حياتنا، بس الواقع ان احنا ما بنعملش اي حاجه غير اننا بنشتكي. ده اللي جايين نحكي عنه مع بعض النهارده. في البدايه كده قبل ما احكي لكم كده على القصه اللي معانا في فقرتنا الاولى، خلوني اروح للتعليقات عشان عايزه اصبح على الجميله نانا. صباح الجمال وصباح الورد والالوان يا نانا، وحشاني جدا، طمنيني عليكي كده وعلى اخبارك. ونانا بتشاركنا في موضوعنا، بتقول انا بشتكي للي بحبهم يمكن عشان بحس معاهم بالامان وبكون على طبيعتي اكتر. عايزه اقول لك ان يعني على الاقل ده كده ايه نص العمى زي ما بنقول. يعني انا في ناس بتشتكي للي بتحبهم ولا ما بتحبهمش، اللي قريبين ولا مش قريبين، للقريب والغريب. يعني لو معدي في الشارع كده، لو طالع في الاسانسير وحد واقف معاه مثلا طالع في نفس الاسانسير، ما تيجي كده نشتكي عن اي حاجه. يا الدنيا حر قوي، يا المواصلات بقت الشوارع بقت لا تطاق. يعني لو الامر مقتصر على دوائر الامان ماشي، يبقى ملموم شويه، لكن احنا من غير ما نحس هنا احنا بنشتكي في المطلق مع اي حد في حاجات احنا ما بنحطهاش تحت بند ان دي شكوى، احنا بنحطها تحت بند ان احنا بنحكي. يعني احنا ابرياء قوي، احنا ما بنشتكيش، احنا بنحكي. لا حضرتك بتشتكي وانت مش واخد بالك. طيب هنحكي اكتر في الفكره دي نانا، لكن نانا بتبدا معانا كده من الصندوق. واول رقم ليا 45 وكمان 46 ليها حالا يا نانا. نبتدي مع بعض كده 45 و 45 النهارده. رساله بتقول تذكر الغاية لا تبرر الوسيلة في أي شيء تقوم به في الحياة. ويمكن دي من الحاجات اللي حكينا عنها قبل كده، وبحب قوي ان احنا من وقت للتاني يمكن نقعد نحكي عن الفكرة ديت. هل غايتي اللي انا عايز اوصل لها يبررها اي وسيلة، اي وسيلة كده استخدمها ولا لا؟ يمكن زي ما كنا بنحكي في الفكرة دي من قريب، ان لو الغاية بتاعتي خيرة هتكون الوسيلة كمان خيرة. فدي من النقط المهمة جدا، لان المهم ان احنا نكون بنفكر نفسنا بيها من وقت لآخر. كمان 46 ليكي سؤال بيقول لو مسموح تاخدي يوم كامل راحة تامة من غير ما تفتحي من غير ما تفتحي باقة المسؤوليات، ضميرك هيأنبك ولا هتعرفي تستمتعي؟ حلو السؤال دوت. لو عندك يوم كده وقلنا لك ان اليوم ده يوم راحة مش مطلوب منك ان انت تعملي فيه اي حاجة خالص، هل هتعرفي تنبسطي كده بيوم الاجازة وترتاحي، ولا انت من الناس اللي لا يعني انا قاعدة فاضية ليه؟ يعني طالما انا قاعد فاضي بقى انا مقصر، لان اكيد في حاجه تتعمل، ما بتعرفيش تفصلي. فقولي لي انت من الناس اللي بتعرف تفصل ولا لا؟ فكري كده وقولي لي. كمان بنصبح على الجميله ماجده. يا ماجده صباح الخير وصباح الجمال عليكي، طمنينا عليكي، وحشاني جدا، وهستناكي تشاركينا في موضوعنا وتقولي لي كده ايه اخر تفصيله فاكره ان انت اشتكيتي عنها. احنا بنشتكي يا جماعه عن تفاصيل صغنونه، من كتر ما هي صغيره احنا ما بندركش انها نوع من انواع الشكوى. فالنهارده كده عايزين نفكر مع بعض كده ونفتكر ايه اخر شكوى اشتكيناها مع بعض. طيب خلونا كده قبل ما نكمل مع بعض، عايزة احكي لكم يا جماعة في اول فقراتنا كده على قصة لذيذة جدا. هي مش قصة، هو حدث حصل من كذا سنة كده. يعني فكرة لفرقة اسمها فرقة الشكوى. فرقة بتشتكي، حد يحب يقعد يسمع فرقة الشكوى ديت ولا لا؟ يعني اكيد هتبقى فرقة بتندب طول الوقت، طب مش اي حاجة غنية بتندب. لكن خليني احكي لكم كده على موضوع فرقة الشكوى دوت، او زي ما بتقال عليه كده جوكا. عارفين جوكا؟ اللي هي مجموعة من الناس مفيش اي حاجة بتربطهم غير انهم بيعملوا الشيء دي او التفصيلة دي، لكن هم مختلفين في اي حاجة تانية. فعيني تسهيلا للكلام خلينا نقول عليها فرقة. يعني الفكرة بدأت على ايد اتنين فنانين فنلنديين، زوج وزوجة، خليني اقول لكم اساميهم كده وربع عرفنطهم صح. اسمهم تايلر فو كالينان واوليفر كوخاتا كالينان، دولت زوج وزوجة، اتنين فنانين فنلنديين، هما اللي بدأوا فكرة الفرقة دي او فرقة جوكة الشكوى او فرقة الشكوى. الموضوع بدأ في 2005 لما الزوجين دولت راحوا مدينة برينغهام وقالوا لي سكان المدينة ابعتوا لنا الشكاوى بتاعتكم من اتفه التفاصيل لأكبر القضايا. يعني من شوف ايه اصغر حاجة وادفع حاجة انت بتحب تشتكي عن منها لأكثر القضايا اثارة للجدل وشكوى ممكن تكون بتعدي عليك. وفعلا الناس خدت الموضوع بجدية وبعتوا لهم مئات الشكاوى، من اول الايس كريم اللي بنسيح من قبل ما نوصل للبيت، ليه واحد بعد بيقول انا عمري ما كسبت اليانصيب قبل كده مع اني بشترك فيها على طول، حد قال الاتوبيسات اللي دايما بتتأخر، حد تاني قال اتكلم عن فلوس الضرايب اللي بتتصرف على الحروب. فبعده يعني تفاوت في حجم المشاكل اللي هو من اول الايس كريم لحد الضرايب والحروب. فهم جمعوا الشكاوى دي كلها واختاروا 15 شخص من الناس اللي بعتت لهم دولت، و ابتدوا ان هم يكونوا ال 15 شخص دول بالمناسبه ما عندهمش اي خبره غنائيه او فنيه قبل كده، هم اشخاص عاديين في حياه عاديه في وظائف عاديه. وعملوا معاهم ورشه لمده حوالي اسبوعين تقريبا مع موسيقار محلي اسمه مايك هارلي، و تعاونوا كلهم مع بعض وحولوا الشكوى دي، او الموسيقار دوت خد الشكاوى ديت وحولها ليه مع الفرقه دي لكورال غنائي متكامل جماعي، فرقه كده بتغني اغنيه بشكل جاد. الاداء الاول للفرقه دي كان في مكان اسمه برينس سبرينج هيل انستيتيوت، هو زي كده حاجه مكان زي اشبه للسجن، يعني كان مكان ترفيهي كده تابع لهيئه حكوميه او لسجن اسمه سبرينج هيل انستيتيوت. وقدموا الاداء بتاعهم ده هناك، والناس غنت الاغنيه بتاعت الشكاوى ديت بجديه فنيه كامله. احنا مش طالعين نهزر، احنا طالعين بنقدم عمل فني، ده المضمون بتاعه، موضوع مش هزار يعني.

التحرير في 2011 استخدموا نفس الفكرة، وبعدها تطور الموضوع لفكرة أكبر أو فكرة أعمق اسمها جوكات يوتوبيا أو فرقة يوتوبيا. بقى الهدف منها أو الأغاني بتاعتها بتدعو للحلم أكتر من الشكوى. الموضوع بدأ بشكوى، ناس بتشتكي عن الآيس كريم اللي بيسيح، ناس بتشتكي من المواصلات، ناس بتشتكي من الزحمة، ناس بتشتكي من الأسعار، ناس بتشتكي من الغلاء، ناس بتشتكي من الضرائب، ناس بتشتكي من الأزمات والحروب. كل ده اتجمع عشان يوصل النهاردة لفرقة أو لجوكا اسمها يوتوبيا، بتغني للحلم بدل الشكوى. لكن الحقيقة كده لو جينا فكرنا، احنا بنشتكي احنا كمان، احنا مش محتاج، احنا بنعمل فرق من غير ما محتاج ان انا اكون موسيقار وملحن وانضم لفرقة الشكوى. احنا بنشتكي طول الوقت، فاعترفوا يا جماعة، ده السؤال اللي احنا جايين نعترف بيه مع بعض النهاردة. كم مرة اشتكيت من حاجة يمكن انا ما خدتش بالي انها شكوى؟ طب بلاش النهاردة بس، يعني مش هقولك امبارح، النهاردة. هل النهاردة اشتكيت من حاجة؟ مش قادر اقوم، ليه صاحي بدري، الطريق زحمة، المواصلات صعبة، الدنيا حر او الدنيا برد، النت بطيء، القهوة مش على مزاجي. خلونا نكون صرحاء وصادقين انه الشكوى بقت زي طقس يوم، جزء من طقوسنا اليومية كده، زي لو انت من الناس اللي متعود كده اول ما تصحى الصبح تشرب شاي او قهوة، فده طقس يومي عندك. فالشكوى يعني للأسف بقت هي كمان طقس يومي عندنا واحنا مش واخدين بالنا. والكوميديا اننا ما بنجددش، يعني يا ريتنا بنجدد. احنا بنصحى كل يوم بنشتكي نفس الشكاوى، هي كل يوم بصحى الجو حر، كمان شهرين هيبقى الجو برد، اصحى كل يوم بقول الجو برد، كل يوم بقول الزحمه خلاص مش قادر، رغم ان هو الطريق اللي انت بتاخده بقالك كذا سنه. ما بنجددش، ما عندناش كرياتيفيتي كده حتى في الشكاوى، فبنكرر نفس الشكاوى هي. فاعترفوا يا جماعة كده قبل ما نبتدي نحكي أكتر في موضوعنا، إيه الشكوى اللي بتقولها كل يوم لدرجة إن هي بقت طقس من يومك، بقت عاملة كده زي صباح الخير، بصحى الصبح صباح الخير، أنا مش عايز أروح الشغل، ده نوع من أنواع الشكوى، بصحى الصبح كده صباح الخير أنا حران، بصحى الصبح صباح الخير القهوة بتاعتكم مش حلوة. كل دي شكاوى، كل دي شكاوى تأثيرها علينا ايه، ده اللي هنحكي فيه مع بعض النهارده. لكن خلونا كده قبل ما نكمل نرجع للتعليقات، ووصلنا لحد نانا، ونانا بتجاوب على السؤال بتاع، بتقول يا رب يجي يوم من الايام واعيش اليوم ده بجد. السؤال بتاع كان بيقول لو جالك يوم اجازة من غير اي مسؤوليات هتعرفي تعيش اليوم دوت ولا لا؟ هتحسي كده ان لا في حاجه لازم اقوم اعملها. فليه يا نانا؟ يعني هل حتى ايام الاجازه عندك التزامات ما بتعرفيش تفصلي؟ يعني حاسه ان ده صعب شويه، محتاج ان انا اكون بفصل حتى لو مش يوم كامل، يعني لو ما عنديش رفاهيه يوم كامل، مش كتير مننا عنده رفاهيه يوم كامل، بس على الاقل اخلي نص يوم، ربع يوم، جزء في اليوم ده بتاعي انا، مش هعمل فيه اي التزامات، مش مطالب فيه باي مسؤوليات، هنام فيه، هلعب فيه، هقرا فيه، هتفرج فيه على حاجه، يعني يكون وقتي الخاص كده اللي افصل. فيعني امين كده ربنا يديكي المساحه دي في وقتك يا نانا، طمنين عليكي، طمنين عليكي، ما تقلقيناش. لكن كمان ماجده بتقول اخر شكوى انه دخل عندي فار واشتكيت لطوب الارض وخلاني اقفل المطبخ 10 ايام، وكانت مشكله فظيعه بس الحمد لله ربنا انقذنا. دي تبقى اسخف حاجه. انت عارفه يا ماجده، انا يعني لو حصل عندي الموضوع دوت انا مش هقفل المطبخ، انا هسيب البيت وشوف لي حته تاني اقعد فيها، اي حد يستضيفني يا جماعه وهزهقكم شكوى، انا مش مروح غير لما استاذ فار يتفضل. يعني انا من الناس اللي بتخاف جدا الحقيقه من الحاجات ديت. طيب ايه تاني يا ماجده؟ فاكره كده ان انت اشتكيتي، يمكن خليني اقول ان دي مشكله، يعني وجود كائن غير مرغوب فيه في المحيط بتاعي دي حاجه تستحق الشكوى. فقولي لي كده ايه تاني ممكن يكون، فكري كده في تفاصيل اصغر، دي شكوى، دي كانت تعتبر شكوى، لكن يعني مش هنتبه ان هي شكوى غير لو جيت فكرت فيها كده. انا كنت بتكلم في ايه النهارده الصبح، كنت بتفكر بتكلم في ايه امبارح بالليل، كنت بتكلم في ايه من يوم. فكري كده في ايه شكاوى تاني صغيره ممكن نكون بنشتكيها واحنا مش حاسين او احنا مش واخدين بالنا، فكري معايا كده. وحالا اشوف لك رقم 3 ورقم 6 من الصندوق. طيب رقم 3 النهارده، رقم 3 بتقول لو
لا دي مش رقم 3، دي رقم 2.

0: يعني رقم ثلاثة النهاردة بتقول اطلب منه يا رب رتب لي افكاري، رجع لي شغفي وطاقتي عشان اقدر اواجه الحياة. الحاجات الحلوة قوي ان انا قبل ما اخد اي خطوة اكون بقول يا رب انت في المشهد، انت في المشهد، انت معايا، انت المسؤول عن اني اوصل. انا مش عارف ارتبها بافكاري، انا مش عارف ارتبها بشطارتي، انا مش عارف ارتبها لان انا برافو عليا انا استاهل، فيا رب رتب لي انت افكاري ورجع لي طاقتي رجع لي شغفي علشان اقدر ان انا اكون بواجه الحياة. دي رقم ثلاثة. كمان رقم ستة، حلو التحدي دوت. رقم ستة تحدي بيقول قول جملة من غير ما تستخدم حرف الالف. ويعني اما تيجي تكتبي التحدي دوت اكتبي لي بين قوسين كده في الاول تحدي عشان اعرف ان الكومنت دوت التحدي. وركزي ركزي ايه كده، اوعي تقعي في الفخ. اكتبي لنا جملة، اي حاجه بقى، شاركينا باي حاجه، عايزه تشاركي في موضوعنا، هتشاركينا بحاجه، هتقولي لنا معلومه، بس اكتبي لي في الاول كده ان ده تحدي. المهم ان الجمله دي ما تستخدميش فيها حرف الالف خالص، يعني ما يكونش لا فيها لا انا ولا كنا ولا قالوا ولا اي الف، اي الف. يلا شوف كده قد التحدي ولا لا. ودي رقم ستة النهاردة. كمان ماجدة بتقول هي مش شكوى هي فضفضة، وساعات الشكوى فتح للكلام والدردشة. ايوه بقى، ايوه بقى، وده اللي احنا عايزين نحكي عنه مع بعض النهاردة. هي شكوى ولا فضفضة؟ ولا فضفضة ولا شكوى؟ طب بتعمل فينا ايه الفضفضة المشتكية ديت ولا الشكوى المتفضفضة ديت، هتعمل فينا ايه؟ يمكن ده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض النهاردة. فاستناكوا نطلع بعض، نرجع بعد الفاصل كده نحكي فيه الفكرة ديت ونشوف كده ايه اخر حاجة اشتكينا عنها. فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نتشارك بيه الفكرة دي، وهستنى كده اسمع رأيكم. فخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: تخيل معايا المشهد ده، ناس كتيرة متجمعة وانت ماشي وسطيهم بكل فخر واعتزاز، لحد ما وصلت للمسرح ولقيت حد بيكرمك وبيطلب منك تحكي قصة وصولك للحظة دي. هتخيل معاك اللحظة دي ما جاتش بالسهل أبدا، كان تمنها غالي قوي، خبرات ووجع وألم وصبرة وحماس وإحباط ونجاحات لحد ما وصلت لهنا، اللحظة اللي فيها مجازاة وتكريم، فيها اعتراف بمجهود وتعب اتبذل. ولو انت حد من الجماهير ما تبصش للي بيتكرم انه ما تعبش في حياته لانه دفع فيها غالي قوي، لكن قول لنا تفتكر فكرة زي دي ممكن تغير ايه جواك؟
1: طول اليوم هفضل اغنيلك على راديو صن.
2: رجعنا ليكم مرة كمان ولسه بنبتدي كده نفضفض مع بعض أكتر في فكرة الشكوى، ويا ترى الشكوى شيء جيد أم شيء أو سيء. احنا لسه من كام حلقة كنا بنحكي انه ليه بنحرم نفسنا من التعبير، ليه ما بعبرش عن حزني، ليه ما بعبرش عن اللي مضايقني. طب ما انا كده لو عبرت هبقى شكاء. النهاردة مش جايين ننقد الفكرة ديت، النهاردة جايين كده نشوف الشكوى في حد ذاتها بتعمل ايه. يمكن عايزة ابدأ كده من اخر فكرة كانت ماجدة بتشاركنا بيها قبل الفاصل، وهي انه الشكوى فضفضة وساعات دردشة لفتح كلام. فخلينا نفكر شوية كده في الفكرة دي يا جماعة. خدتوش بالكوا قبل كده اننا بنستخدم الشكوى كنوع من انواع التواصل كعملية اجتماعية؟ عمركم لاحظتوا ان الشكوى بقت اسهل طريقة نفتح بيها حوار مع اي حد؟ مع اي حد نفتح بيها، عايز تفتح كلام اشتكي. الشكوى المشتركة بتخلق كده نوع من انواع التقارب الفوري كده، واحس ان احنا قريبين، احنا فينا من بعض، اللي هو انا كمان تعبان زيك، انا كمان زهقان زيك، انا كمان طالع عيني زيك. بس المشكلة ان الشكوى دي بتتراكم جوانا وبتزيد بتتحوش وبتشكل، سواء احنا واخدين بالنا من ده او لا، هي بتشكل نظرتنا للحياة كلها، وطبعا بتشكلها بشكل سلبي، ان انا شايف الحياة سودة ومن غير ما احس، انا مش مدرك لدوت، انا مش واخد بالي ان انا العمال بلبس نفسي النظارة السودة ديت. فخلي بالك النهاردة لو كل كلامك عبارة عن شكوى وبس. بس برضو من الحاجات اللي عايزين ناخد بالنا منها النهاردة واحنا بنحكي مع بعض، ان مش كل كلام او مش اي كلام عن مشكلة هو شكوى، او مش شكوى بالمعنى اني بشتكي من الشيء ده ورفضه. يعني مثلا ان انا اقول انه الجو النهاردة حر قوي، النهاردة الجو صعب جدا، دي مجرد ملاحظة محايدة معبرة عن الواقع، لا هي شكوى ولا هي تذمر ولا هي امتنان، وهي معلومة أنا بتشارك بمعلومة. لكن الشكوى بتبدأ لما الجملة تتحول من مجرد معلومة بقولها أن النهاردة الجو حر قوي لتذمر متكرر وبنبرة استياء كده، اللي هو أف بقى الدنيا حر، يعني الجو لا يطاق. فأنا هنا ما تخطيت مرحلة ان هي مجرد وصف لحالة، فدخلت في مرحلة التذمر، فانا هنا تحولت ليه حتة الشكوى. فشاركونا كده ايه اكتر حاجة بتشتكوا منها تقريبا كل يوم، حاجة انت تقريبا كل يوم هي طقس من طقوسك بتشتكي منها كل يوم، حتى لو ما كانتش مشكلة كبيرة فعلا، يعني هي ما هيش تحدي، هي مش ازمة، لكن هي حاجة انا بشتكي منها كل يوم. فيا ترى ايه هي الحاجة اللي ما هيش تحدي، ما هيش ازمة، ما هيش مشكلة كبيرة، بس انا بشتكي منها كل يوم، كل يوم بشتكي من الحاجة ديت. فكروا معايا كده، خلينا نفضفض واعترفوا كده، امتى اخر مرة بدأت حوار مع حد بشكوى؟ عشان الشكوى نوع من انواع كده فتح الحديث. هل عملت الموضوع ده قريب؟ كلنا بنعمله، اعترفوا يا جماعة. من اسهل طرق الفتح الكلام اللي هو جو النهاردة صعب قوي، او النهاردة الدنيا تلج، المواصلات صعبة جدا، اللي هو الاسانسير بطيء قوي، واقف مع حد في الاسانسير ممكن حد ما تعرفوش وطالعين في الاسانسير، واللي هو حاسين ان احنا واقفين ساكتين، ليه واقفين ساكتين؟ كأنه عيب اننا واقفين ساكتين، اللي هو ما تيجي كده نشتكي من اي حاجة، الاسانسير ده بطيء قوي، الشركة دي ما بتديناش حقنا، اللي ما نوقف ساكتين، ليه لازم نشتكي؟ يعني الشكوى اسهل واسرع طريقة نفتح بيها حوار مع اي حد اعرفه او ما اعرفوش، فيعني قول اعترفوا يا جماعه كم مره عملتوا الموضوع ده. خلونا كده نرجع للتعليقات قبل ما نحكي اكتر كده في الفكره اللي ماجده كانت بتشاركنا بيها، وهي فكره الفضفضه، لانها برضو فخ بنقع فيه، لكن هي بتشاركنا برضو بتقول كتير بنشتكي فعلا من التعب، من وجع الظهر، من الجو، حاجات كتيره، بس الفضفضه بتريح احيانا لو لقينا اللي يخفف عننا. طيب خلينا كده ايه نفكر في الفكره ديت، وقبل يمكن ما نتعمق اكتر في فكره الشكوى دي، نسال سؤال: احنا ليه بنلجأ للشكوى اساسا؟ يعني احنا ليه بنضطر اننا نكون بنشتكي؟ هل هي مجرد فضفضة زي ما ماجدة بتقول، ولا احنا بنشتكي لانه اوقات انا بحس كده ان في مشكلة او عندي تحدي معين، وانا حاسس ان انا مش عارف اسيطر على التحدي دوت، مش عارف ألمه، الموضوع عمال بيبهوأ مني فمش عارف ألمه فهشتكي. احيانا احنا بنشتكي لانه الحاجات عمالة بتفرط من ايدينا والموضوع بيخرج عن السيطرة، او الحاجة اللي انا بشتكي منها هي خارج امكانياتي على السيطرة، او مش عارف اعمل عليها كنترول، فالشكوى بقت بديل لفعل انا قادر اعمله، انا مش قادر احل المشكلة بس انا قادر اشتكي فانا هشتكي، فانا بحس ان ده شيء انا قادر عليه، فالموضوع ما بقاش مجرد فضفضة، انا بحاول اعمل حاجة انا عارف اعملها لان انا مش عارف احل بس بعرف اشتكي فهشتكي. وعلميا ده سبب. في ناس تانية بتشتكي مش بس للفضفضة، في ناس بتشتكي علشان التعاطف، الحاجة إلى التعاطف، الاستعطاف، بنشتكي عشان أحس إن في حد حاسس بيا، بشتكي علشان حد يقف جنبي، بشتكي علشان حد يلتمس لي العذر، بشتكي حتى لو مش هيحللي المشكلة فعليا، يعني حتى لو مش هيديني حل فعلي للمشكلة، احنا بس اوقات كتير بنبقى كل اللي بندور عليه ان انا مش لوحدي، ان في حد يقف جنبي، انا مش عايز حل، يعني انا بشتكي لك مش عشان تجيب لي حل، انا بشتكي لك عشان تطبطب عليا، يمكن زي ما ماجدة بتقول كده يخفف عنه، يمكن زي ما انا كانت بتقول في الاول عشان يرفع عنه، عشان يخفف عننا. في ناس بقى الشكوى عندهم اسلوب حياه، ده عارف كده اللايف ستايل بتاعه، هو اتعلم ان الشكوى هي حاجه ممكن وسيله للمشاركه، وسيله للتعبير، يعني انت مثلا لو كبرت في بيت او في وسط ناس بتشتكي طول الوقت، فأنا أوتوماتيك بتعلم إن دي الطريقة الطبيعية المنطقية للتعامل مع أي حاجة مزعجة. يعني مثلا الدنيا حر، بدل ما أجيب مروحة، بدل ما أولع تكييف، بدل ما ألبس حاجة أخف شوية، لا هشتكي. أنت ما دورتش على حل، ما تقوم تولع المروحة، لا أنا هشتكي الدنيا حر. فاحنا من غير ما نحس احنا بنقلد الوسط اللي احنا موجودين فيه. فانا لو موجود في وسط ناس هي اوريدي الوسيله تعاملها مع اي مشكله او اي تحدي الشكوى، فانا هلاقي نفسي بشتكي. فهنا هي لا فضفضه ولا بحث عن دعم ولا بحث عن راحه، هي ما احنا كلنا بنشتكي، يعني هي جت عليا انا يعني ولا هطلع بحل؟ انتوا عارفين يا جماعه، عرفت معلومه كده من فتره، ان البروتينيين في بريطانيا، البروتينيين معروف عنهم قوي حول العالم ان هم من اكتر الناس اللي الحوار عن الطقس عندهم ده شيء تقليدي. تعالى كده تقابل مع اي حد بريطاني وشوف كده الحوار ما بينكم، لو ما تذكرش فيه الطقس ولو لمرة على الأقل يبقى الشخص ده مش بريطاني أصيل كده. بيقولك إن البريطانيين معروفين عالميا إن الطقس عندهم موضوع للحديث اليومي بشكل أساسي. استطلاعات رأي كتيرة متكررة اتعملت هناك لقت إن أغلب البريطانيين بيتكلموا عن الجو تقريبا يوميا بيتكلموا عن الجو، لدرجة إن هو بقى فعلا زي ما انت كنت بتقولوا كده بقى بديل ليه البدايات الحديث المنطقية أو الطبيعية. يلا هنفتح حوار مع بعض، نبدأ بالجو إيه النهاردة، الطقس أخباره إيه النهاردة. طب بالذمة مش إحنا كمان بنعمل كده؟ مش لازم عن الطقس، يعني مش لازم، عشان مش لازم أبقى بريطاني وأتكلم عن الجو، بس بدل الطقس إحنا عندنا لستة طويلة عريضة من الشكاوى اليومية الجاهزة في أي مكان، أي مكان أنت متواجد فيه، تعال دور كده في الوسط بتاعك هتلاقي فيه لستة شكاوى موجودة جاهزة. بنشتكي عن الجو زي البريطانيين، بنشتكي من المواصلات، بنشتكي من الأسعار، بنشتكي من بنشتكي في أي حاجة وكل حاجة. فهل قفشت نفسك قبل كده بتشتكي من حاجات عادية؟ بشتكي للشكوى، بشتكي مش عشان عايز حل، أنا بشتكي للشكوى، ولا أنا بشتكي علشان زي ما ماجدة وإننا كانوا بيقولوا كده عشان أفضفض؟ والحقيقة إن ده مفهوم عند كتير قوي مننا، بس خليني أصدمكم النهاردة كده وأقول لكم إن دي خرافة، خرافة محتاجين نكسرها مع بعض. جملة اشتكي عشان تفضفض، فضفض عشان ترتاح، هفضفض عشان أرتاح، طب ما الفضفضة بتبقى شكوى. ده مفهوم شائع إنه فضفض عشان ترتاح، بس علميا دراسات في علم النفس أثبتت إنه اللي بيحصل هو العكس تماما. الدراسات النفسية الموثقة بالفعل لقيت إن تكرار الشكوى تحت بند الفضفضة من غير أي فعل مني لحل المشكلة ديت أو للتعافي من الأزمة ديت بيقوي الإحساس السلبي أو بيقوي الشعور السلبي في اللحظة اللي أنا بحكي فيها بدل ما يقلله. يعني أنا متخيل إن أنا هفضفض عشان أرتاح، بس الحقيقة إن أنت بتفضفض إحساسك بالزعل، إحساسك بالحزن، إحساسك بالفقد، إحساسك بالخسارة، إحساسك بالسلبية بيزيد في نفس اللحظة اللي أنا المفروض إن أنا متخيل إن أنا بفضفض علشان أخف عن نفسي شوية. طيب خلينا نفكر فيها كده، افتكروا معايا كده إمتى آخر مرة قعدت تفضفض مع حد في مشكلة بتقابلها أو في تحدي بتقابله، ومش بنحكي عشان نوصل لحل، احنا بس بفضفض بتشارك بشكوايا، ولقيت انه بدل ما ارتاح انا شلت الهم بزياده، موضوع صعب جدا، انا مش عارف اعمل ايه، انا مش عارف اتعافى ازاي، انا مش عارف احل المشكله دي. فلقيت ان انا بدل ما انا بخرج من المشكله وبتعافى والدنيا بتحلو كده وبتزهزه وتبقى بمبي، لقيت انه الموضوع بحس بثقل اكتر على قلبي وفي دماغي، وان المشكله بقت اصعب مش بقت اسهل. ادي الفضفضه، ادي الفضفضه فضفض عشان ترتاح. في ناس كتيره بتفضفض تحس انه الموضوع زاد، انها استرجعت كل التفاصيل تاني، يمكن كانت ابتدت تنسى، ابتدت تتعافى، لكن استرجعت كل التفاصيل تاني، فابتدت رجعت تحزن تاني، رجعت تزعل تاني، رجعت تتألم تاني، وده التأثير اللي في اللحظه نفسها. ده في تأثير تاني بقى على المدى الطويل، في تأثير أعمق وأبطأ، لأنه على المدى الطويل بتحول فيه الحاجة اسمها الانحياز للسلبية، إن أنا بقيت مبرمج على إن أنا بشوف الوحش، مخنا كده بقى عنده ظاهرة مسيطرة عليه ممكن أكون أنا مش مدرك ليها اسمها البحث عن السلبية أو الانحياز للسلبية. المشكلة إن الشكوى المتكررة باستمرار، ويا سلام لو هي بتقوي الانحياز دوت، انه انا بقيت بسرعه بلقط ان الجو حر، بسرعه بلقط ان الدنيا زحمه، بسرعه بلقط انه المدير عصبي، المدير بيقف لي على الواحده، وانا متخيل ان انا لما بشتكي انا كده بفضفض. لا، ده انت بتدمر نفسك في اللحظه الحاليه وعلى المدى الطويل. اللي بيتقال عليه فضفضه هو بيضرني دلوقتي، بدل ما انا المفروض بنفس كده عن نفسي وبفضفض، لا ده طلع بيضرني دلوقتي. وعلى المدى الطويل الشكوى المتكررة بتضرني لانها بتخليني مركز على السلبية اكتر. فلو قارنت نفسك دلوقتي بزمان، هل حاسس ان انت النهاردة بقت عينك بتلقط اكتر الحاجات السلبية، ذهنك بقى بيلقط اكتر الحاجات السلبية، الحاجات اللي بتضايقك، الحاجات اللي انت اوريدي في العادي بتشتكي منها، انت بقيت بتنتبه ليها اكتر؟ كنت بفضفض، ما كانش قصدي ان انا دايما اشتكي من الجو، اشتكي من الاسعار، اشتكي من المواصلات، مش دايما كان قصدي ان انا اشتكي من العربية، مش دايما كان قصدي ان انا اشتكي من الاولاد، من البيت، من جوزي، من مراتي، بس انا لاني بقيت متعود طقس من طقوسي اليوميه ان انا بكومنت سلبي هو شكوى عن الحاجه دي، فانا بقى عقلي وعينيا بتلقطها بسرعه، فبقت مسيطره عليا، عينيا مش شايفه الحلو، انا عينيا بقت بتلقط الوحش الاول. ادي الشكوى. ادي الفضفضه، ادي اللي كنا بنقول عليه فضفض عشان ترتاح. طيب خلينا كده نرجع شويه كمان للتعليقات. بتقول ماجده، بتقول جمله من غير الف، ده التحدي بتاعها، حبيبي جرحت لتشفيني ومحيت خطيئتي. الله عليكي، اخترتي جمله حلوه قوي ونجحتي في التحدي يا ماجده. طيب برافو عليكي، يلا بسرعه كده اختاري كمان رقم ونشوف هيطلع لك ايه بقى تاني، تحدي، رساله، لعبه، خلينا نشوف كده هيطلع لك ايه تاني. كمان نانا بتقول امام ربي بشتكي كتير وبعرف انه في وانه في يحمله. الاسبوع اللي فات وقفت بين ايدين ربنا ومن اعماق قلبي صرخت وقلت انا تعبت. الشكوى قدام الله برضو ليها مش عارفة يتقال عليها ايه قواعد، لان مفيش حاجة ليها قواعد مع الله او في الحوار مع الله، انت بتتكلم من قلبك على طول. بس انا محتاج برضو اخلي بالي انه ما اقعش في فخ ان انا بتجاهل الحاجات الحلوة في حياتي وبحولها لشكوى، وهنحكي عن الفكرة دي كمان شوية. لكن من أكتر الحاجات المعزية، من أكتر الحاجات المريحة، من أكتر الحاجات اللي بترفع حمل الألم والتعب والشكوى، هي أن أنا أكون برفع كده شكوية يا رب عندك وسيبها. هسيبها، الحل هيبقى لما سيبها، مش لما أقوله يا رب أنا بشتكي من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وبدل ما سيب المشكلة في إيده وانزل أعيش حياتي، لأ أنا باخدها في إيدي تاني وأنا راجع أعيش حياتي وأقوله بس يا رب شكرا أنا اشتكيت. بس أنا لا، هو عايزك اشتكيت، انا عايزك تيجي تشتكي، سيب لي بقى المشكله، سيب لي بقى التحدي وكمل انت حياتك، انا هتعامل، انا هتعامل. هنحكي اكتر في الفكره اللي كنت بتشاركي بيها دي يا نانا، لكن خليني اشوف لك رقم 5 النهارده من الصندوق. ورقم 5 اليوم تقول ايه اغرب حلم حلمتيه يا نانا؟ ايه اغرب حلم حلمتيه؟ اغرب حلم حلمتيه على ارض الواقع بقى، حاجه نفسك ان انت تكوني بتحققيها، او حلم كده حلمتيه وانت نايمه، يعني ما احنا نايمين كده بنحلم، فقولي لي كده ايه اغرب حلم حلمتيه، سواء حلم حلمتيه وانت صاحيه او حلم حلمتيه وانت نايمه، يعني حلم اللي هو امنيه او حلم اللي هو حلم. كمان ماجده بتقول الشكوى بتريح لما نحس ان اللي بنكلمه يشاركني ويخفف عني. ماشي، حلو اننا نكون بنحمل أثقال بعض، ودي دعوة الكتاب لينا ان احنا نكون بنحمل أثقال بعض، ان نكون بنعاين صغار النفوس، بنساعدهم، بندعمهم، بنعضدهم، الشخص اللي بيعدي بوقت صعب، الشخص اللي بيعدي بمحنة. لكن هل انا في كل مرة بقعد فيها مع الشخص اللي بيهون عليا ده ما بعملش اي حاجة غير الا ان انا بشتكي؟ بس قبل ما نكمل وقفة صغيرة هنا كده مهمة جدا عشان محدش يفهمنا غلط، عايزين نأكد تاني على الفكرة ديت. موضوعنا النهاردة مش عكس اللي كنا بندعو ليه لما كنا بنحكي عن ليه بنكتم مشاعرنا وقلنا اطلق مشاعرك، لما كنا بنحكي ليه بنخاف نقول اننا زعلانين او بنداري مشاعرنا فيلا نعبر. احنا هنا كنا بندافع عن التعبير الصادق عن حزننا، انا عندي مشاعر حقيقية مش المفروض ان انا اكون بخبيها، اعلن عن مشاعرك. وساعتها كنا بنحكي ان حتى يمكن المسيح بكى فاعلن عن مشاعره، ما تخبيش مشاعرك. هنا الموضوع العكس بقى، النهارده جينا ناخد الموضوع من الناحيه الثانيه، عن جينا نحكي عن الشكوى كعاده اوتوماتيك او عاده تلقائيه متكرره من غير نيه للتغيير او من غير نيه للحل او من غير نيه للعلاج. احنا بنشتكي بس، الشكوى للشكوى، انا بشتكي لك من مشكله وانا ما عنديش خطه للحل، انا بشتكي لك من مشكله وانا ما عنديش نيه ان انا اكون بغيرها. الفرق ما بين الفكرتين ايه؟ التعبير عن المشاعر او التعبير عن الحزن او التعبير عن الضيق من مشكله او من تحدي بيبقى بناء عن ان انا بقول المشكله مره واحده، بعلن عنها، ويمكن بتشارك بيها بهدف اني الاقي مساعده او ان انا الاقي حل. لكن الشكوى بتبقى متكرره شبه يومية، هي في شكوى يومية لكن ممكن تكون نفس الشكوى دي شبه يومية وأنا ما عنديش نية إن أنا أكون بحلها. فده الفرق ما بين الشكوى اللي بنحكي عنها النهاردة والتعبير اللي كنا بندافع عنه من كام حلقة. فإحنا محتاجين نفرق إنه مش كل شكوى تعبير ومش كل تعبير شكوى. وبصراحة كده أعترفوا، مش كلنا بنشتكي من تفاصيل يومية في حياتنا لدرجة إن هي فعلا بقت روتين. اعترفوا يا جماعة، يعني ما متكسفوش، يعني البيت بيتكو، اعترفوا مش هنقول للحد. بتشتكي من الأكل، بتشتكي من البيت، بتشتكي من المواصلات، بتشتكي عاملة كده بقى. الشكوى عندنا أوقات كتير بقت زي صباح الخير، صباح الخير يا جماعة، المواصلات النهاردة صعبة جدا، صباح الخير يا جماعة، الجو أنا جاي الطريق مش قادر. صباح الخير يا جماعة، عملتوا إيه؟ الأجهزة دي اشتغلت ولا ما؟ لو صباح الخير في شكوى، صباح الخير بنشتكي، لو صباح الخير الأسعار عاملة إيه النهاردة؟ البروتوكول يعني، ما ينفعش نقول صباح الخير بس، لأنه صباح الخير الدنيا حر، صباح الخير الدنيا زحمة، صباح الخير الدنيا، يلا الحمد لله. مع إن الجو هو هو، المواسم بتختلف وفي كل موسم بنشتكي، الطريق هو هو أو كل يوم بنشتكي من الطريق، الأجهزة هي هي كل يوم بنشتكي من الأجهزة، النت هو هو كل يوم بنشتكي، ما في نية للحل، أي شكوى متكررة، كلنا بنقع في الفخ دوت. طيب قبل ما نحكي كده ازاي احول الشكوى من مجرد ان هي شكوى للتعبير اللي كنا بنحكي عنه، انا ليا حق ان انا اعبر، فيبقى تعبير بناء فعلا. خلينا كده ايه نرجع تاني للتعليقات. ومجدة بتقول لا مش كل كلامنا شكوى، احنا اكيد بنشكر ربنا على كل تفصيلة في حياتنا. والنهاردة كده احنا اكيد اكيد الطبيعي الطبيعي ان انا اكون بشكر ربنا على تفاصيل التفاصيل الحلوه اللي مباركني بيها في حياتي، لكن كمان النهارده عايزين نفتح عينينا اكتر بقى على الشكاوي الصغيره. يا مجده احنا بنقول ان مش كل كلامنا شكوى، بس لو جينا كده مسكنا عدسه فاحصه نظاره مكبره للشكاوى، مش يمكن اتصدم انه انا بدات يومي بشكوى؟ اللمبه اللي عماله بتنور وتطفي ديت، القهوه اللي ما بقاش ليها طعم، هي وارد جدا ان انا اكون بشتكي من تفاصيل انا مش مدرك ان انا بشتكي منها. وده غرض حلقتنا النهارده، اننا ننتبه للشكاوى الصغيره اللي انا ما كانش قصدي اشتكي، ده احنا بندردش، ده احنا بنحكي، ده احنا نوع من انواع التواصل الاجتماعي. الشكوى حلوه، الشكوى حلوه يا نانا، الشكوى حلوه، الشكوى جميله صح. ماشي. كمان برجع تاني لمجده بتقول في ناس بتشتكي لو كلمتيه في التليفون يحكي لك على تعبه فقط عشان الحسد. ده دي مصيبه بقى، دي كارثه، وده بيعديني، ده بيعديني. انت يمكن كانت نيتك انه قال يعني كده انت بتشكي لي الوحش عشان وكاني هحسدك، وكان الحسد ده حاجه هتاثر فيك، مش هتكون بتضرني انا، لكن انت بتصدر لي طاقه سلبيه يمكن هنحكي عنها كمان شويه. كمان ماجده بتقول احنا في هذه الايام بنشتكي من الجو كل يوم والغلا في الاسعار وتعب جسدي، ده بروتوكول. ولو جينا ركزنا كده يا جماعه في كلامنا، تعالوا كده نركز في كلام بعض النهارده كده، احنا لسه في بدايه اليوم، يعني انت اكيد لسه هتتقابل مع ناس كتير على مدار اليوم لو انت بتسمعنا دلوقتي وقت الهوا. ركز كده النهارده على مدار اليوم، كل حد واي حد هتتعامل معاه ايا كان سنه، وارد جدا تلاقيه بيشتكي من الم جسدي، يا ظهري، يا ركبي، يا مفاصلي، يا مش عارف، ايا كان سنه. حتى لو الكوميدي بقى يا جماعه، حتى لو هو مش موجوع فعلا، بس هو نوع من انواع التضامن اللي هو هينا، اللي هو ليه يعني، وكان ليه حتى لا، فدي شكوى، انت موجوع؟ لا بس انا بسمعهم بيقولوا يلا، هينا، يا ظهري، يعني يا عظمك، حتى دي كوميديا يا جماعه، دي كوميديا سودا، بنشتكي واحنا مش مدركين اننا بنشتكي من الجو، بنشتكي من الاسعار. في ناس يا جماعه دي كوميديا اكبر بقى، فكرتيني بيها يا مجدم، بتقول بيشتكي من الجو كل يوم. انا سمعت ناس بتشتكي من المواسم اللي هي بتحبها، يعني احنا دايما بنقول كده في حد بيحب الصيف، حد بيحب الشتاء، في حد بيحب الربيع، في حد بيحب الخريف. فانا قبل كده سمعت ناس من محبين الصيف بتشتكي من الصيف. طب ما انت عايز ايه؟ ما انت بتحب الصيف، وكل ما تتكلم تقول انا بحب الصيف، ما بحبش الشتاء وبحب الصيف. يعني في ناس ما بتحبش الشتاء بس ما بتحبش الصيف عادي يعني، بس في حد يقولك لا انا ما بحبش الشتاء بحب الصيف وبيشتكي في الصيف. طب انه روح الشتاء، لا انا ما بحبش الشتاء انا بحب الصيف. طب ما احنا في الصيف، لا انا ما بحبش الحر. طب ولا عيلتك، انا بفرهد في كوميديا. الشكاوى في حياتنا اليومية احيانا بتقلب كوميديا سوداء. كمان ماجدة بتقول انا مش معاكي، انا بحس ان الفضفضة بتريح مش بتزود، بس مش في كل الاحوال. بالظبط، هو ده اللي احنا بنحكي فيه، ان اوقات كتير انا ببقى متخيل ان انا هفضفض علشان اخفف الحمل، ولاقي ان انا زعلت اكتر. في اوقات تانية الفضفضة بتهون، اللي هو ايه، لما اتقاسم الحزن الحزن يخف او الحزن يقل. دايما حاجات يقولك كده، اتقاسم الفرحة تزيد وتقاسم الحزن يقل. ففي فضفضة في الحزن تقلل الحزن، لكن في فضفضة في الشكوى بتشيلني الهم بزيادة. فمش كل فضفضة بتريح، فخلي بالك مش كل فضفضة بتريح. ده اللي احنا عايزين نركز عليه. كمان ماجدة بتقول هو فعلا في كل حياتنا كلام عادي، ما نعتبروش شكوى حوار، بس لازم نحكي عن الحلو والمر. حلو ان انا اكون بعمل البالانس دوت او التوازن دوت، انا عايز اعمل توازن ما بين الاتنين، ويمكن دوت اللي يخليني اعرف اخلي الشكوى بتاعتي ما هياش شكوى، لكن خلينا نقول ايه هي تعبير. انا بعبر. يعني مثلا ايه، مش عارفه، خلينا نشوف كده مشكله ممكن نكون كلنا بنتقابل معاها. مثلا يمكن نختلف الاذواق على الجو، نختلف التوقيتات مثلا على الزحمة، الاكل. في ناس برضو كتيرة عندها بتشتكي من الأكل، الأكل دايما مثلا خلينا نتخيل مع بعض الموقف دوت. لو انت مثلا من الناس اللي دايما بتشتكي مثلا من أكل زوجتك، أو دايما بتشتكي من أكل ماما إن أكل ماما مش على هواك، أو بتشتكي من أكل مراتك مش زي ما انت متعود عليه في بيت مامتك، فبدل ما أقول لها انت بتعرفيش تطبخي، بدل ما أقول لهم الأكل مش حلو. النظرية دي بيقولك من النظريات الفعالة جدا، نظرية الساندويتش، اعتقد تحكينا عنها في حلقات تانية قبل كده، اللي هو ايه، حط حاجة ايجابية حاجة سلبية حاجة ايجابية. فاللي هو ايه، ماما تسلم ايدك النهاردة على الاكل، بس يعني ممكن نزود ملح شوية، ممكن تكون ماما مقللة الملح عشان في ناس عندها ضغط في البيت مثلا. فاللي هو بدل ما اقول الاكل بتاعكم ملوش طعم وانا مش مراعي مثلا المشكلة اللي ماما بتحاول تحلها، لو ماما ممكن بس في الطبق بتاعي تبقي تزودي الملح شوية، بس تسلم ايدك الاكل خطير. فانا عملتها ساندويتش، انا وصلت نفس المعلومة. لكن تعالى كده تخيل اني بشتكي، ماما الاكل ما يتبلعش، انت ما بتعرفيش تطبخ يا ست، انت اجيب لك ماما تعلمك كانت بتطبخ ازاي، وتكره مراتك في اليوم اللي وقفت فيه في المطبخ تعمل لك فيه الاكل. فبيقولك نظرية الساندويتش دي من الحاجات اللذيذة قوي، من الحاجات الفعالة جدا اللي تساعدك ان انت تكون بتوصل المعلومه بهدف اننا نكون بنلاقي حل، مش مجرد شكوى اللي هو الاكل ما يتبلعش. طب فين المشكله؟ لكن حط ايدك على المشكله وحاول ان انت كده تكون ايه، بتعملها ساندويتش، هنوصل لحل. طيب خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع قبل ما نكمل باقي تعليقاتكم ونكمل كده باقي موضوعنا، لكن عايزين بعد الفاصل كده نحكي اكتر عن الشكوى اللي بتتحول لنوع من انواع العدوى من غير ما نحس.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: ان الله لا يفاجأ بأفعال خلائقه، لكن هذا لا يعني انه لا يتفاعل معها. كل مقدر ومكتوب، جملة اتربينا عليها وسمعناها كتير، كما لو كان الله كاتب في كتاب على كل واحد وعلى جبين كل واحد هيعمل ايه وهيختار ايه، وكله مقدر والانسان مصير مش مخير. لكن الحقيقة الصورة دي بتشوه الله وبتصوره كما لو كان ديكتاتور كتب عليا كل حاجة هعملها، وانا ماليش اي حرية ان اعمل اي حاجة، ولا هو حتى بيتفاعل معايا مع كل موقف في حياتي. لكن الكتاب المقدس بيقدم لنا إله مختلف عن الصورة المشوهة دي، إله عارف كل المستقبل، فهو مش بيتفاجئ بأي حاجة بنعملها، لكن في نفس الوقت إله بيحس بيا وبيتفاعل معايا وبيدخل معايا وسط كل موقف بعدي فيه، بيحس بيا ويمد إيده ويرفعني حتى لو كان لا يفاجئ بأفعالي واختياراتي. إله المسيحية إله بيحترم حريتي، لكن في نفس الوقت مش بيفاجأ باختياراتي.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
2: رجعنا ليكم مرة كمان، وخلونا كده نحكي شوية عن تأثير الشكوى مش بس علينا لكن كمان على اللي حوالينا، لأن الشكوى معدية، وممكن تكون أنت للأسف من المعديين بالشكوى. يعني أنت مش بيشن زيرو، عارفين كده في الفيروسات والأوبئة والحاجات دي يقولك كده المريض صفر. ممكن تكون أنت مش المريض صفر، أنت ممكن تكون من المصابين بالعدوى، لأنه الحقيقة أنه الشكوى عاملة زي الفيروس اللي بينتشر. هتسمع حد بيشتكي فأنت بتشتكي زيه، هسيبه يشتكي لوحده؟ يعني حتى لو أنا مش حران مثلا وسمعت حد بيشتكي من الجو، لكن الدنيا حر قوي، لو الجو النهاردة حر، أنت حران؟ لا، بس أنا بتضمن معايا عشان هو حران. الشكوى بتخلق نفس المود ونفس المزاج يسيطر كده على المحيطين بيك. عارفين كده سمعتوا عن العدوى المزاجية، زي اللي بيضحكوا لانه الكل بيضحك، فما شفتهم بيضحكوا فانا هضحك معاهم، شفتهم بيعيطوا فانا هعيط معاهم، شفتهم بيشتكوا فانا هشتكي معاهم. فهي من الحاجات اللي ينطبق عليها مبدا العدوى المزاجيه. فلو قعدت مع حد بيشتكي او لو قعدت مع حد شكاء طول الوقت، يؤسفني اقول لك ان انت هتلاقي نفسك بعد شويه انت كمان شكاء، بتشتكي معاه من غير ما تحس. بس ادينا بنحكي، ادينا بندردش، ادينا بنضيع وقت، ادينا بنفضي بنفضفض، ادينا بنعمل اي حاجه. فهل في حد قعدت معاه قبل كده وحسيت ان مزاجك اتغير للأسوأ؟ سيكه صغننه كده، يعني لانه بيشتكي طول الوقت، طول ما هو قاعد بيشتكي. فانا كمان اتعديت، انا كمان بقيت بشتكي. احنا بنتعدي وبنعدي بالشكوى دي. وفي مشكله اكبر بقى يا جماعه، في مشكلة أعمق من مجرد إن الشكوى دي بتتنقل بس ما بيني وما بين زمايلي، ما بيني وما بين أصحابي. ده زي ما كنا بنقول في الأول كده، أنا لو عايش مع حد بيشتكي فأنا هتعلم الشكوى منه. أنا لو تواجدت في وسط بيتعاملوا مع مشاكلهم وتحديتهم بالشكوى فأنا هتعلم الشكوى منهم. معنى كده إن الشكوى بتتناقل وتتوارث على مدار الأجيال. أنا شفت بابا وماما بيشتكوا فأنا بشتكي أنا كمان. الأطفال بيتعلموا نمط الشكوى بالملاحظة مش بالتعلم. الأطفال بيتعلموا كل حاجة بالملاحظة، فهو هيشوفك أنت بتعمل إيه وهيقلدك. يعني لو طفل شاف أهله بيتعاملوا مثلا مع كل حاجة على مدار اليوم، زحمة، شغل، جيران، التزامات، أي حاجة بالشكوى، فهو كمان بيتعلم أن ده الأسلوب الطبيعي، ده الطبيعي للتعامل مع أي انزعاج. انا تربيت، انا كبرت شايف ماما وبابا بيتعاملوا مع الحاجات دي بانه بيشتكوا، ما بيدوروش على حل، ما بيحلوش، هما بيشتكوا بس. حتى لو ما حدش قاله يا حبيبي احنا هنتعامل مع مشاكلنا بالشكوى، ما تقلتش صراحه، واكيد مش تتقال صراحه يعني، بس هو ورث الطبع دوت. ما ورثوش جينات، ورثوا ملاحظات، ورثوا خبرة. يعني احنا مش بس بنورث اولادنا ملامحنا وصفتنا وشعري لون عيني مناخير كبيرة او الصغيرة، مش بنورثهم بس الحاجات دي، احنا بنورثهم كمان طريقة تفكيرنا وطريقتنا في مواجهة الحياة، سواء بالشكوى او بالتذمر او بالمواجهة او بالني الاقي حل. فالنهاردة كده لو جينا جبنا طفل صغير من المحيطين بيك، من العايشين كده في الدائرة بتاعتك، يا ترى كده لو قلنا له ايه الحاجة اللي هو بيتعلمها منك في اليوم العادي، هل انت من الناس اللي بتتعامل مع تفاصيل حياتك بانزعاج وشكوى، ولا لا يعني بنشوف المشكلة فين وبنحلها، ما مش نهاية الدنيا يعني، خلاص مش اخر الكون. فكروا معايا كده. طيب خليني ارجع تاني كده للتعليقات، ووصلنا لحد مجدة، صح كده؟ في حاجة قبل مجدة؟ لا، مجدة بتختار من الصندوق رقم 1 ورقم 50. ينفع عيني المشاوير دي يا مجدة؟ ماشي، يلا عشان خاطرك انت بس. شوف الاول، طب بصي انا تحت، فنشوف لك رقم 50 الاول، شوف رقم 50. رقم 50 النهاردة رسالة بتقول: الشخص المملوء بالسلام لا يقلق مهما حدث، لان سلامه يعتمد على ثقته بحفظ الله، ومصدر سلامه شعوره بان الله معه. فانا لو شخص مليان بسلام ومصدق وواثق ومطمن ان كل الخيوط في ايده، فانا هبقى مليان سلام، فانا مش هبقى مضطر اشتكي. حلوة قوي الرسالة دي، حسها مناسبة النهاردة. دي رقم 50 النهاردة: الشخص المملوء بالسلام لا يقلق مهما حدث، لان سلامه يعتمد على ثقته بحفظ الله، ومصدر سلامه شعوره بان الله معه. دي رقم 50. طيب كمان رقم 1، رقم 1، حلو السؤال ده: ايه هو السر من اسرار السعادة البسيطة اللي اكتشفتها مؤخرا؟ احنا دايما كده بنقول انه السعادة، النجاح، الحاجات دي ما هيش طرق واضحة وما هيش خطط ثابتة، هي متغيرة من شخص للتاني وهي فردية، كل حد بيلاقي طريقه، كل حد بيلاقي سكته. فقولي لي كده يا مجدة، انت كمجدة بشكل خاص، ايه من اسرار السعادة البسيطة اللي بالنسبة لك هو حاجة تدعو للسعادة واكتشفتها مؤخرا ان دي حاجة سعيدة، يعني حاجة تدعو للسعادة؟ فكري كده وقولي لي. كمان نانا بتجاوب على رقم 5: ايه اغرب حلم حلمته؟ بتقول: اقدر اقول انه كان اعظم حلم شفته في حياتي، رأيت المسيح كملك جالسا على عرش الملك، وانا كنت واقفة امامه، واعطاني 4 خواتم لم تكن تشبه الذهب ولا الفضة، وضع كل خاتم في احد اصابيع الاربعة، ثم نصحني وقال في البيت: خلي هذه الخواتم في يدك، اذا خرجت انزعيها. حلو قوي الحلم دوت، حلو قوي ان انا اكون بتواصل مع الله، ودايما ان هو يكون في فكري طول الوقت وفي قلبي طول الوقت، لدرجة ان انا كمان لما انام اكون عايش العلاقة دي معي. أمين، ربنا يباركك أكتر وأكتر يا نانا. كمان مجدة بتقول: بنشوف فيديوهات لأطفال بيقلدوا جدودهم في شكوى من وجع الظهر، يعني العدوى وصلت للأطفال. دي عارفة الكوميديا اللي كنت بقول عليها قبل الفصل؟ مستمرة كوميديا يا جماعة، كوميديا. فتلاقيه هو وهو طفل مثلا صغير بيقلد جده وماسك ظهره: يا ظهري، يا ركبي. انتوا عارفين الكوميديا اكتر ايه يا جماعة؟ الفيديوز اللي المجدة بتتكلم عنها دي مش بس الاطفال، دي وصلت للحيوانات. الحيوانات بقت متنمرة جدا يا جماعة، مربين الحيوانات الأليفة، لو مثلا مجبس رجلك هتلاقيه ماشي بيتنطط زيك كده، بيتنمر عليك. حيوان قليل الأدب، بتنمر عليك. بغبغان مثلا، البغبغانات من أكتر الطيور المتنمرة برضو يعني. طب الزمن دي مش حاجة تضحك؟ حتى عدوى الشكوى ما اقتصرتش على البني آدمين، دي وصلت لباقي الكائنات. احنا جبابرة، البشر دول جبابرة يا جماعة، يعني ما يلا الحمد لله. كمان ماشي، نانا كمان بتقول: امين، ترنيمه حلوه، مبسوطه ان الترنيمه عجبتني. انا بحب قوي الترنيمه دي بتاعت مدعو سماوي، من ترانيمي المفضله الحقيقه مؤخرا يعني. كمان مجدة بتقول: اليوم عاوزين نشكر الله على كل عطاياه ورحمته وحبه وابوته لينا، وعلى الصحة والحركة والنظر والنفس. الرب صالح لكل للكل، ضامن حياتنا وعارف ضعفي وبيقبلني، ومكمل معي طول العمر، عمره ما سبنا لكنه سردنا طول الوقت. حلو قوي ان انا اكون بفكر نفسي ان انا يا رب عايز اشكرك على كل حال، عشان انا مش عايز اقع في فخ اعتياد النعم. أنا مش عايزة أتعود على النعمة لدرجة أن أنا أتعامل معاها أن هي بقت حاجة عادية. بني إسرائيل لما ربنا كده خرجهم من أرض مصر، أرض العبودية، بمعجزات عظيمة، بمعجزات هائلة، خرجوا ابتدوا يتزمروا على كل حاجة ويشتكوا من كل حاجة وأي حاجة، كان شعب صعب جدا. الرب نفسه قال عنهم إن هو شعب صعب جدا، فابتدى يديهم المن، حاجة كده زي الطير، نوع من الطيور الصغيرة، فابتدى يديهم المن كل صباح، معجزة يومية، بس يكون في وقت اشتكوا. بني إسرائيل اشتكوا من المن المعجزة اليومية، معجزة بس لأنها بقت يومية فبقت عادة متكررة، فزهقوا فاشتكوا واشتاقوا لسمك مصر، أرض العبودية اللي نسيوا إن هما كانوا عبيد فيها. بيشتكي من المعجزة اليومية. للأسف ده نفس اللي بيحصل لنا النهاردة لما بنشتكي من العادي في حياتنا اللي أنا متخيله إن هو عادي، في حين إنه ممكن يكون نعم ربنا مباركك بيها في حياتك، وننسى إن يمكن في ناس تانية بتحلم بس بنص اللي ما بين إيدك النهاردة، اللي أنا النهاردة اعتد وجوده فبقيت بشتكي منه. فالنهاردة كده لو سألتك إيه المن في حياتك اللي هو نعمة يومية، اللي هو معجزة يومية بس بقت عادية، ولأنها بقت عادية فيمكن وصلت لدرجة إن أنا زهقت منها وبقيت بشتكي منها بدل ما أكون بشكر عليها. فهل عندك المن ده في حياتك؟ والنهاردة محتاج أرجع أقف كده قدام ربنا وأقول له يا رب لأ، أنا مش هعمل زي بني إسرائيل اللي اشتكوا من المن رغم إنه كان معجزة، معجزة بكل المقاييس، يعني أقوم الصبح كده ألاقي السماء بتمطر عليا من. طيب خلينا كده نرجع تاني للتعليقات ووصلنا لحد فين. هقول لكم حالا دلوقتي وصلنا لحد ماجدة بتقول شكرا على رقم 50، حلوة الرسالة ديت، شكرا على رقم 50. وكمان نانا بتقول ماشي، نانا كمان بتختار رقم 33، لا قبلها بتقول في يا جماعة انتوا بتجروا ليه، بتقول رأيت حلم كثير بالمسيح يا مجدة يسوع المسيح هو ملك قلبي، يا بختك يا نانا. كمان بتقول رقم 33، رقم 33، رقم 33، رقم 33 النهاردة رسالة. انا عارفة ان انتي بتحبي الرسائل. النهاردة رقم 33 بتقولك الرب يعطي افضل ما عنده للذين يتركون الاختيار بيده، الرب يعطي افضل ما عنده للذين يتركون الاختيار بيده. فالنهاردة كده رسالتك يا نانا، مش لازم كل حاجة تبقى بخطتك، مش لازم كل حاجة تبقى بتخطيط من عندك، مش لازم كل حاجة تبقى بقيادة من عندك. فالنهاردة كده قولي له يا رب فاجئني بإيه الخطة اللي انت مرتبها لي. ايه تاني؟ في تعليق تاني؟ لا مفيش. طب جماعة ثواني كده عشان واضح ان انا غلطت في معلومة، وبنشكر فريق المتابعة العظيم بتاعنا. السلوى هو اللي نوع من الطيور زي السمان، المن زي الرقاق بس قطع صغيرة زي الشيبسي او البسكوت او الحاجات الصغنونة دي. شكرا لفريق المتابعة العظيم على تصحيح المعلومة، كويس انتوا لحقتونا واحنا بنقول كده، فده تصحيح للمعلومة يا جماعة. بس هما تزمروا سواء على المن او السلوى، هما تزمروا على المعجزة اليومية. فاحنا عايزين كده نخلي بالنا ما نكونش بنتذمر على المعجزة اليومية في حياتنا، على الشغل اللي مطلع عيني، على الأولاد اللي عاملين دوشة في البيت، على خناقتي مع بابا وماما، في يمكن مشتاقين لخناقة مع بابا وماما اللي انت النهاردة كده بتتذمر من خناقتك مع ماما وبابا، يمكن اللي قائمة على بس سوء تواصل انت مش قادر تفهمهم وما مش عارفين يتواصلوا معاك. محتاجين نخلي بالنا، انا مش عايز اشتكي من المعجزات اليومية في حياتي، البركات اليومية في حياتي. أنا عايز أتعلم أكون ممتن، أنا عايز أكون ممتن يا رب لكل العطايا اللي أنت بتباركني بيها. كمان نانا بتقول أمين على رقم 33، أمين كده يا نانا، يكون هو بيقود كل تفاصيلك وكل خطواتك، ويكون هو اللي دايما كده بيحط لك الخطة. بس خلونا برضو نحكي أكتر مع بعض كده، في إحنا ليه بنقع في فخ إن أنا بشتكي، حتى لو الحاجة المفروض إن هي لا تستدعي الشكوى. لما جيت فكرت كده لقيت إنه المسيح برضو إدنا كده الزتونة، عارفين كده اللي هو ايه، قال لنا احنا ليه بنشتكي. قال لنا ان احنا بنشتكي لاننا بنقلق. في الكتاب كده قال لنا انظروا الى طيور السماء، وكمل وقال افلستم انتم بالحرية افضل منها. كان عايز يقول لنا ان انا المعتني بيكم، وانا اللي مهتم بيكم، وانا اللي برتب، وانا اللي بخطط، يمكن زي ما كنا بنقول معنانا من شوية كده، هو اللي بيقود. فبيقول لنا ان المشكلة ان انت بتقلق، انت شايل الهم، انت متضايق ان الحاجة مش تحت سيطرتك، فانت قلقان. طب الحل ايه؟ الحل انك تسيبها لي، تسيبه هو يكون بيحلها. الثقة انه يا رب انت اللي في ايدك القيادة، مش انا المسؤول. انا هعمل اللي علي، انا هعمل اللي علي، انا هعمل اللي علي، لكن انت المسؤول، انت صاحب السلطان. فانا لو صدقت فعلا بوعي وبقلب وبإدراك إنه أنا احتياجاتي ومشاكلي مش أنا اللي هحلها، أنا هعمل بس اللي عليا، وهو المسؤول إنه هو يكون بيرتبها، لأن هو قال لي إنه أنا أفضل من العصافير اللي لا بتخزن ولا بتجنز، أنا أفضل من الزهور اللي النهاردة بتطلع وبكرة مش موجودة. هو قال لي إن أنا أفضل، قال لي ان انا مضمون، قال لي ان انا محبوب، قال لي ان انا غالي، قال لي ان انا معتنى، معتنى بيا. فهل انا لو ادركت النهاردة الفكرة دي يمكن اكتشف ان انا ممكن ابطل شكوى؟ انا محتاج يمكن قبل ما بتعلم ابطل شكوى اكتشف هل انا شخص شكاء اساسا ولا لا. لان احنا يمكن زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا، في فرق ما بين انه انا شخص شكاء وما بين ان انا بقول معلومة. الجو حر، الجو حر، انا مش بشتكي، انا بقول معلومة. ففي فرق ما بين ان انا اكون بقول معلومة او ان انا بشتكي. طيب اعمل ده ازاي؟ اعرف ازاي اذا كنت انا شخص شكاء ولا انا مجرد بتشارك بمعلومة؟ فكر كده، هل انت بتشتكي من، يمكن من حاجات كويسة، من حاجات حلوة، بشتكي من المن والسلوى، بشتكي من عطايا حلوة، من معجزات يومية، ولا انا بشتكي من فعلا حاجة هي مشكلة؟ بشتكي من شغلي، مع شغلك ده بركة، بشتكي من أولادي، أولادك دول بركة، بشتكي من العربية اللي مطلعة عيني، أما العربية اللي

كلامك شكوى. الناس بتتهرب، هل حاسس كده ان الناس بتتهرب منك؟ هل بقيت بتحس يمكن لما تقعد تشتكي ان هه انا فضفضت فحسيت براحة مؤقتة، بس بعدها انه لا انا مش مبسوط فانا عايزة ارجع اشتكي تاني؟ طب هل بعد الشكوى عندك خطة عملية للتعافي من المشكلة دي، ولا انا بس بحب اتكلم عنها؟ انا بحب اشتكي، احنا جايين نعمل ايه؟ احنا جايين نشتكي، ادينا بنفضفض. هل لما بتتكلم انت بتشتكي انا عشان عايز حد يسمعك، ولا بتشتكي عشان يمكن عايز حل فعلي؟ انا بشتكي عشان عايز الناس تسمعني، تتعاطف معايا، ابقى انا مركز الحوار، انا اللي بتكلم، ولا انا عندي مشكلة بتكلم عنها يمكن الاقي حد يساعدني؟ فانت مدمن شكوى، ولا انت بتتشارك بمعلومة او بتتشارك بمشكلة محتاجة لحل؟ انا محتاج اعرف نفسي، انا محتاج اعرف نفسي. ولو حسيت ان الشكوى بقت عادة اكتر من ان هي بحث عن حل او بحث عن علاج، ما تزعلش، لان الوعي بيها هو اول خطوة لتغييرها، هو اول خطوة تساعدني ان انا اكون بتعافى من المشكلة ديت. كمان ماجدة بتقول كنت هقولك على المن، بس مش مشكلة، احنا قاصدين فكرة التذمر، لان التذمر دايما اوحش شيء، لازم نبص للايجابيات اكتر. شكرا يا ماجدة، وشكرا طبعا لفريق المتابعة ان لحقنا بسرعة كده على تصحيح المعلومة. لكن خلينا كده، بما ان وقتنا بيجري، عايزين نلاقي خطة للتعافي. يعني عرفت ان افرض مثلا اكتشفت نفسي النهارده ان انا شخص شكاك، اكتشفت نفسي النهارده ان انا ما بعملش حاجه غير ان انا بشتكي. انا النهارده كده جيت ابص لنفسي، وجيت ابص لشكل الحوار ما بيني وبين اي حد، لقيت ان انا معظم حواراتي، معظم كلامي مع الناس اللي حواليا، معظم مفاتيح بدايه الكلام مع اي حد هي بقت شكوى، واكتشفت ان انا شخص شكاك، مش مجرد ان انا بدردش، او مش مجرد ان انا محتاج اكون بلاقي حل او بتشارك بمعلومه. اعمل ايه عشان اتعافى من فكره ان انا شخص شكاك؟ لان انا مش عايز اكون شخص متذمر، انا عايز اكون شخص ممتن لعطايا الله في حياتي. فخلونا كده نمشيها مع بعض رحلة. مفيش حد بيتغير في يوم وليلة. انا لو قلت ان انا هتغير في يوم وليلة، انا هضحك على نفسي وهضحك عليكم. مفيش حد بيتغير في يوم وليلة. فخلوني كده نمشيها مع بعض رحلة، ونشوف كده ممكن في اخر الرحلة دي اعرف ان انا اكون بوصل ليه، اني اكون شخص ممتن ولا لا. خلينا نقسمها مثلا على كل محطة اسبوع وليكن. فخلينا نقول ان اول مرحلة الملاحظة، انا مش هعمل اي حاجة غير ان انا هلاحظ بس انا بعمل ايه. هقف كده ومن غير ما احكم على نفسي، ومن غير ما اقيدني، من غير ما احاول اوقف نفسي، من غير ما احاول اعمل اي حاجة، انا بس هلاحظ انا كام مرة بشتكي في اليوم. فكر كده، حاول تقفش نفسك، اكتبها لو حبيت يمكن عشان تفتكر، لو مش عايز تنسى. الهدف مش التغيير لسه، انا مش هدفي دلوقتي التغيير، انا هدفي بس الملاحظة، هدفي ان انا اشوف نفسي بوضوح. فخد اسبوع مثلا، ما تحاولش تغير نفسك، انت حاول بس تسجل كم الشكاوى اللي انت بتشتكيها على مدار اليوم. وخلينا نقول ان دي اول خطوة. اول خطوة. تاني خطوة، او خلينا نقول ان في تاني اسبوع كده، ابتدي اسأل نفسك، هل المشكلة اللي انا بشتكي منها دي، هل انا اقدر اعمل فيها حاجة؟ هل انا اقدر ان انا اكون بلاقي لها حل؟ كل مرة تلاقي نفسك بتشتكي من حاجة، اسأل نفسك السؤال دوت. لو اجابتك ايوة، اعمل الحاجة دي بدل ما انت عمال بتشتكي. لو اجابتك لأ، حاول تقفل الموضوع لحد ما تلاقي له مشكلة. لانك لو مش لاقي له مشكلة ومجرد ان انت عمال بتشتكي، فانت عمال بتفاقم او بتزود الموضوع جواك وخلاص. تالت مرحلة، وده تحدي بحد ذاته، وكان وسيلة كده لتقليل الشكوى، مجموعة من الناس اتبعوه، كان اسمه تحدي 21 يوم بدون شكوى. التحدي دوت اتعمل في 2006، غالبا كان أسيس اللي اطلق المبادرة ديت او الحملة ديت، اطلقها في 2006 وسماها كده حركة عالم بلا شكوى، او حملة عالم بلا شكوى. وكان التحدي فيها ان انت تكون بتلبس زي سويرة كده استك، او سوار استك كده، وكل ما تشتكي تقوم شده ونقله للايد التانية. وكان التحدي ان انت تقعد 21 يوم على الاقل السويرة دي في ايد واحدة او في مكان واحد.

وقال ان بعد اسبوعين من التدريب يعني بعد 14 يوم التحدي بيبقى اسهل بكتير، لانك بتبقى اتعودت ان انت تشوف الايجابي او تشوف الحلو. وعلى مدار الرحله، على مدار خلينا نقول الثلاث مراحل، سواء الملاحظه او محاوله الحل او ان انا امسك نفسي عن الشكوى، حاول ان انت تعمل برضو التحدي دوت، ان انا كل يوم بالليل اشكر ربنا على اي وليكن اي ثلاث حاجات بسيطه حصلت في يومي، اي ثلاث حاجات. دور كده ايه اللي حصل في يومك وحابب ان انت تكون بتشكر ربنا عليه النهارده. درب مخك ان هو يكون بشكل متعمد يدور على الايجابيات مش العكس، بينحاز للسلبيه وعينه بقت بتلقط على طول السلبيه. وشاركوني كده ايه الحاجه اللي هتشكر عليها النهارده، ولو هتمشي التحدي دوت ايه الخطوه اللي متحمس ان انت تكون بتطبقها. طيب خليني كده بسرعه لان وقتنا بيجري ارجع للتعليقات. ونانا بتختار بتقول في نهايه الحلقه رقم 11 ليكي يا نانا، شكرا جدا. خليني الاول كده اشوف رقم 11 و11 النهارده بتقول احيانا التاخير يعني دفعه اقوى للامام. بصي انا من الناس اللي ما بتزعلش من التاخير، تأخير في الخطوات مش تأخير في المواعيد، ماشي، عشان الالتزام بالمواعيد ده بيحدد هوية الإنسان، يعني دي وجهة نظري. لكن التأخير في الخطوات أنا بشوف إنه الله مرتب لكل حد فينا جدول زمني فريد خاص بيه، فأحيانا التأخير يعني دفع أقوى للأمام. ودي يمكن شفناها في قصص كتيرة جدا وشخصيات كتير، يمكن كان نفسي نحكي في أمثلة ليها لكن للأسف وقتنا بيخلص. فخليني كده أكمل في التعليقات. ومجد بتختار رقم 7 ورقم 9، ورقم 7 النهاردة بتقول الخطوة الأولى هي الأصعب، افعلها وكل شيء سيصبح سهلا. افعلها وكل شيء الخطوة الأولى، الزقة الأولى اللي هو ايه يعني، عارفين كده ساعة كنت بقول لكم الزقة الأولى في بدال العجلة، الزقة الأولى هي الصعبة. فالخطوة الأولى هي الأصعب ايا كانت الحاجة، مجرد ما العجلة تمشي هتلاقيها بتمشي لوحدها. فأمين كده ربنا بس يدينا الثبات اننا نكون بنصبر على الخطوة الأولى، ما بنضعفش وننهار بسرعة. كمان رقم 9 رسالة برضو ففلتي من التحدي، كان في تحدي جنبك كده يا مجدة ماشي. رقم 9 بتقول اتعود دايما تجري تخبط على باب ربنا لان هو اكتر حد هيحس بيك ويفتح لك. اتعود دايما تجري تخبط على باب ربنا لانه اكتر حد هيحس بيك ويفتح لك. انا بحب قوي الفكرة ديت ويمكن هنحكي عنها قريب. واخيرا كده نانا كانت بتقول ربنا مع مرسي جدا يا نانا، شكرا جدا ليكي. لكن واحنا في نهاية حلقة اتنا كده عايزين نعلن اتفاق اخير، وهو ان الشكوى مش حرام مش عيب لو هتكون بتقتصر على ان هي تعبير او الاعلان عن معلومة. فالشكوى مش عيب لما تكون تعبير حقيقي عن مشكلة، ويمكن المشكلة دي محتاجة حل وانا هسعى للحل دوت، انا هسعى ان انا الاقي الحل دوت، مش مجرد تذمر زي بني اسرائيل كده لما اتذمروا على المن والسلوى المعجزة اليومية فكانوا بيشتكوا لأنه بقى عادي. لا أنا محتاج أفرق. فالنهاردة كده شاركوني في التعليقات، حتى يمكن وقتنا خلص لكن شاركوني في التعليقات كده بعد الهوى، إيه أول شكوى عادية في يومك كنت بتتعود أن أنت بتشتكيها كل يوم لكن النهاردة كده هستبدلها يمكن بشكر بامتنان بدل ما هي كانت شكوى. للأسف وقتنا خلص. وأخيرا مجدة مرسي جدا ليكي يا مجدة، ربنا يباركك، مرسي جدا ليكي. يمكن وقتنا خلص، هتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم يوم الاربع في موعدنا بقى عادي، اشوفكم يوم الاربع اللي جاي على خير. بكرة تكون معاكم فينا في نفس المكان ونفس الميعاد من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ولحد ما اشوفكم يوم الاربع على خير هتوحشوني جدا جدا، وإلى اللقاء.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليكي. هل عمرك حضرت مسابقة للخيول؟ هل عمرك شاهدت قبل كده منظر خيول بتجري؟ خيول شكلها جميل قوي قوي قوي. السؤال التاني، لو أنت بتقود سيارة أو حتى بتعرف شوية معلومات عن العربيات، إيه هي وحدة قياس القوة في السيارة؟ هل هي الحصان ولا حاجة تانية؟ السؤال الثالث، أيهما أقوى، الحصان ولا الأسد؟ غالبا هتقولي الأسد. طب لو الأسد أقوى، ليه مش بيقولوا العربية دي مثلا 170 أسد؟ ليه بيقولوا 170 حصان؟ الحصان شكله جميل وقوي، لكن الأسد أقوى. الحصان بيكلمني عن السرعة. خليني أروح معاك لفكرة جميلة موجودة في رسالة بطرس الرسول الأولى أصحاح 1 والعدد الأول. بيقول الكتاب، بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بونتوس وغلاطية وكبدوكية وآسية وبيثينية المختارين. كل مدينة من دول الشعب كان متغرب فيها ليها معنى. وتعالوا نروح مع بعض لمدينة كبدوكية. كبدوكية هي مدينة معنى اسمها أرض الخيول الجميلة. وكبدوكية بتكلمني على القوة المزيفة، الخيول اللي شكلها جميل لكن في الأسد اللي هو أقوى. الخيول الجميلة أو أرض الخيول الجميلة أو مدينة كبدوكية بتكلمني عن الحروب بتاعة القوة المزيفة اللي ممكن أتخدع فيها. القوة المزيفة أني أحاول أبان قوي، أنه يكون لي شكل قوي. فالبعض فكر في القوة وقال لازم نكون أقوياء. البعض وصل لنتيجة وقناعة وقال لك القوة في المال، فأنا لازم يكون عندي أموال علشان أقدر أكون قوي. البعض قال لا، القوة في العيلة، فأنا لازم عيلتي تبقى كبيرة ومن عيلة كذا علشان يقولوا عليا قوي. البعض قال لا، ده القوة في التعليم، فأنا لازم أكون عندي مؤهلات علمية كتيرة وكبيرة ودرجات علمية عالية جدا علشان أكون قوي. كل دي من وجهة نظر العالم مصادر للقوة، لكن للأسف هي مصادر للقوة المزيفة. كبدوكية هي حروب القوة المزيفة اللي ممكن أتاخد فيها وأبعد عن ربنا، أبعد عن مصدر القوة. يكتب داود في مزمور 18 ويقول هذه الكلمات، أحبك يا رب يا قوتي. داود بيقول له أنا بحبك يا رب لأنك أنت قوتي، أنت القوة بتاعتي. اكتشف داود أنه قوته مش في أنه ملك، مش في أنه عنده عبيد أو جواري، مش أنه عنده، لكن اكتشف داود وأدرك هذا الإدراك أنه قوته في أنه يتبع الرب. أحبك يا رب يا قوتي. ما أسهل أني أتاخد بعيد عن الرب في البحث عن مصادر القوة، البحث عن القوة من خلال حاجات كتيرة، زي ما كنت بقول، من خلال العلاقات والفلوس والأسرة والتعليم وغيره وغيره وغيره. البعض بيرى أنه القوة في السوشيال ميديا، فأنا لازم أكون مؤثر على السوشيال ميديا، لازم يكون عندي أتباع كثيرين، لازم يكون عندي ناس بتسمع وتشوف اللي أنا بكتبه واللي أنا بعمله، أعداد كبيرة. البعض بيظن أنه هذه هي القوة. وما أسهل يا أحبائي، ما أسهل لو أنا قلبي مش منضبط قدام الرب أني أتخدع وأني أعيش في وهم اسمه هي دي مصادر القوة. حتى في حياتنا مع ربنا، لو أنا مش خاضع للرب، أنا ممكن أظن أنه القوة هي أني أكون خادم كويس، الخدمة مش مصدر قوة. لكن ممكن أتخدع وأقول أنا بعمل خدمة حلوة، أنا بعمل العمل الفلاني، فده كأنه يديني كريدت كده أو يديني قوة، بس برضو دي قوة مزيفة. القوة الحقيقية هي اللي بحصل عليها وأنا في محضر الرب. عشان كده الكتاب قال لك إنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. وأنا بمتلئ من الروح القدس أنا بمتلئ بالقوة، وأنا بمتلئ من الروح القدس
أنا بمتلئ من القوة الحقيقية، قوة الرب. القوة الحقيقية مش في الفلوس ولا في التعليم ولا في العلاقات ولا في السوشيال ميديا ولا في أي حاجة. القوة الحقيقية هي أني أمتلئ من الرب، أشبع بيه وأشبع من حضوره. يا رب، صلاتي النهاردة أنك تحفظنا من كبدوكية، يا رب احفظنا من الخيول الجميلة، احفظنا من القوة المزيفة، وساعدنا نلتصق بيك ونقول من كل قلوبنا مع داود: أحبك يا رب يا قوتي. يا رب من فضلك اعمل حاجة معانا يا رب. لكل حد ضعيف أنا بصلي النهاردة أنك تملانا بالقوة الحقيقية. سامحنا على كل مرة دورنا فيها على قوة بطريقتنا، دورنا فيها على القوة في أماكن بعيدة عنك، لكن النهاردة بنتوب قدامك ونعلن أنك أنت مصدر قوتنا يا رب. شكرا من كل القلب لأنك سامع صلاتنا، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمك.

صباح الخير. في أيام كده لو جه حد سألك فيها أخبارك إيه، هيبقى ردك متلخبط، تايه، مش عارف أختار حاجة، كأن كل الدنيا حواليا متلخبطة. أنا مش عارف إيه اللي بيحصل في الأيام دي، أنا تايه حتى قرار يمين شمال، مفروض أعمل إيه الوقت ده؟ مش عارف أجاوب على أي أسئلة من دي. من سنتين كنت لسه متعلمة سواقة جديد، وكنت بودي ابني التمرين في مكان بعيد شوية، وكنت اول ما انزل من البيت لاني مش حافظه الطرق بشغل الجي بي اس طول الطريق لغايه ما اوصل جوه المكان اللي انا المفروض اوصل له. وقعدت كتير قوي بعمل كده، وبعد كده حسيت في مره كده وانا نازله انه انا حفظت بتهيألي الطريق، فممكن اجرب المره دي امشي من دماغي. وفعلا طفيت الجي بي اس في اول الطريق، كنت حاسه طب ما تمام، هو انا فاكره وعارفه امشي عادي. بس جيت في حته كانه مفترق طرق، وانا المفروض يا ادخل الدخله دي يا ادخل الدخله اللي بعدها. توترت جدا لان انا مش عارفه اختار، فاديت انتظار وركنت على جنب ورحت بسرعه مشغله الجي بي اس تاني، وفضلت لغايه ما وصلت المكان مشغلاه. واكتشفت ان انا بعمل كده اوقات مع ربنا. انا اوقات كتيره ببقى عايزه امشي ورا خطواتك، انا عايزه اتبعك، عايزاك تختار لي انت الطريق، وهفضل طول الوقت انا متواصله معاك لان انا من غيرك ممكن اتوه. بس بعد شويه كاني بعتمد على نفسي، واحس ان انا عارفه اعملها، انا عارفه امشي الطريق من غيرك، انا قادره اكمل وانا مش متواصله معاك، ما هي ماشيه كويس اهي. بس بنيجي في مفترق طرق وبتخرب بجد، لاني في الحته دي انا ببقى حاسه انه لا الحقني، انا محتاجه ارشادك، انا مش عارفه اختار. ولو قررت ان انا ما اجريش على الرب واقول له الحقني اختار لي الطريق، تقريبا هختار طريق يسوحني شويه. غالبا يا اما هعك، يا إما هروح في حتة رب مش عايزني أروحها. بعد ما أوصل لليفل من الإحباط ومن اليأس ومن الفشل، أرجع تاني وأقول له رب الحقني، أنا محتاج الطريق، أنا محتاجك تقولي أعمل إيه. الكتاب المقدس مش بيسيبنا محتارين، والرب وعدنا إنه لينا وعد كده بيقول أذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة هذه الطريق اسلكوا فيها، حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار. أنا عارف الطريق كويس قوي وعارف إزاي همشيك فيه، بس أنت خليك متواصل معايا، افتح الجي بي اس بيني وبينك، خلي فيه بيننا تواصل عشان أعرف أقولك الدخلة دي ولا مش الدخلة دي، الطريق ده ولا مش الطريق ده. ما توصلش المرحلة من التعب والاستنزاف عشان خاطر ترجع تاني يمشي في الطريق بتاعي. رب وعدنا وقال كده أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك، أنا إيدي في إيدك طول الطريق، ما تخافش، أنا عارف الطريق كويس. مهما كان عندك خبرة من السنين في خدمتك في الحاجات اللي بتعملها، هتوه لو إيدك مش في إيد الرب، هتوه لو رفعت عينك من عليه وقررت أنا عارف، طب ما أجرب مرة دي أعملها لوحدي. ما تعملهاش لوحدك، كل اللي في الكتاب المقدس لما قرروا في مرات يعملوها لوحدهم غرقوا وخربت وباظت للآخر، وما كانش في حل في الآخر غير إن هم يرجعوا للرب. بس بعد تعب ومرار وحصاد صعب جدا مروا بيه، أنا بقول ليا وليك النهاردة ولكل حد بيسمعنا، ما تستناش لما الدنيا تخرب، ارجع للرب تاني وقول له رب أنا عارف أنه أنا لازم أتبعك، أنت اللي عارف الطريق، ارشدني، خليني أمشي وراك ورا خطواتك، مش عايز أمشي من دماغي، مش عايز يا رب أختار طرق تتغرقني وتبعدني عنك، مش عايز أتعب بعيد عنك، لكن النهاردة بختار بقرار يا رب إرادي أن أنا همشي وراك، أنا هتبعك، أنا هختار طرقك، أنت مش هختار الطرق اللي تريحني.

أيوة يا رب، محتاج صوتك يا رب، محتاجة يا رب فعلا أنه تعالى يا رب كلمني تاني يا رب، تعالى قولي أنا حاسس بحيرتك، حاسس بلخبطتك، حاسس بأنك تهت مني في الطريق. يا رب تعالى تاني، رجعني يا رب للطريق المظبوطة، خليني يا رب أسمع صوتك من تاني، أسمع صوتك في طريقي، ما حدش عنك يمين وشمال يا رب، ما تسيبنيش لغاية ما أحصد نتيجة يا رب سلوكي بين عنك يا رب، ما تخلنيش يا رب أتوه من إيدك. النهاردة بختار أحط إيدي في إيدك من تاني يا رب، تمسكني يدك من إيدي اليمين يا رب وتمشي معايا السكة بالكامل يا رب. مش عايزة أتوه بعيد عنك، لكن عايزة دايما أمشي في طرقك، مش عايزة أختار بإيدي طريقي يا رب، لكن أنت اللي تختارهولي يا رب، أنت اللي تمشي يا رب. بفتح وداني وبسمع صوتك من جديد يا رب، أذناي تسمعان صوتك يا رب طول الوقت يا رب. أنت اللي قلت كده إنه خرافي تسمع صوتي يا رب، أنا عايزة أكون بسمع صوتك بوضوح يا رب، ما توهش منك، لكن يا رب كده تعلمني وترشدني الطريق يا رب. أنت عينك عليا طول الطريق، بشكرك، بشكرك لأن ده وعد ليا فيك يا رب، إن طول الطريق عينك عليا، إيدك ماسكة إيديا، وإنك لغاية يا رب نهاية عمري أنت ضامن الطريق ليا، إن أنت هتبقى معايا في كل خطوة. افتح عيني على خطواتك يا رب، مش عايزة أختار أنا، اختار أنت، اختار أنت يا رب الطريق.

0: نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: أهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب، أرحب بكل المستمعين والمستمعات من مختلف بلدان الشرق الأوسط، كندا، أمريكا، أوروبا، شمال أفريقيا. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: قيامة المسيح وأبعادها التاريخية الإيمانية والروحية. قيامة المسيح وأبعادها التاريخية الإيمانية وأيضا الروحية. وأصلي أن تكون هذه الكلمات بهذه الحلقة سبب بركة لكم جميعا أحبائي المستمعين. يسلط الإنجيل الضوء على قيامة يسوع من بين الأموات، ولا تزال حتى اليوم ضجة كبيرة حول قيامة يسوع المسيح التي غيرت مجرى تاريخ البشرية. فبعد أن صعد إلى السماء بصفته البكر من بين الأموات سيقوم كل إنسان، وهكذا أصبحت قيامة المسيح محور الإيمان والرجاء، بل هي الحدث الأكبر والأهم في قلب تاريخ الكنيسة والمؤمنين، لأنها حضارة الحياة التي بناها المسيح في قلب كنيسته جوابا على حضارة الموت التي بناها الشيطان. يتردد في العالم بأسره صدى تحية الجماعة المسيحية الأولى: المسيح قام، حقا قام، قام وعلمنا انتصار الحياة على الموت. وكل قلب بشري ينتظر هذه البشرى السارة، ومن هنا تكمن أهمية البحث في وقائع النص الإنجيلي وتطبيقاته، وسندرس هذه التطبيقات بنعمة الرب في هذه الحلقة. أولا، في يوم الأحد جاءت مريم المجدلية إلى القبر عند الفجر والظلام لم يزل مخيما. حبائي، هذه القراءات من الترجمة التفسيرية: وظلام لم يزل مخيما فرأت الحجر قد أزيل عن القبر. يوم الأحد في الأصل اليوناني معناها أول الأسبوع، ويسمى اليوم الثامن بعد نهاية الأسبوع السابق. ذلك الوقت اتخذ المسيحيون يوم الأحد يوم راحة تذكارا لقيامة السيد المسيح له المجد، اتخذوه يوما بلال يوم السبت وسمي يوم الرب. وفي هذا اليوم تلتقي جماعة المؤمنين كلها بالرب القائم. هذا المنطلق بدأ زمن جديد لعالم جديد، هو زمن الإيمان المسيحي. أما مريم المجدلية في الأصل، المجدلية هي مؤنث لكلمة مجدل، فتشير إلى مريم التي من مجدل، وكلمة مجدل تعني باللغة العبرية برج، وبالفعل كان في المنطقة برج أعطى لها هذا الاسم، ربما كان برجا للحراسة. والمجدل قرية تقع على الشاطئ الغربي من بحيرة طبرية عند مصب وادي الحمام في البحيرة، وتبعد عن بحيرة طبرية حوالي 5 كيلومتر. وطرد الرب يسوع من مريم المجدلية 7 شياطين، فقامت وتبعت يسوع وساهمت في سد احتياجاته واحتياجات جماعته، وثبتت إلى النهاية، فكانت مع يسوع وقت الصلب والدفن، وكانت من جملة النساء التي أتينا إلى القبر ليحنطنا جسد الرب يسوع. شرفها يسوع بأول ظهور له بعد قيامته، كلفها بأول رسالة تبشير: اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. وقد اكتفى يوحنا هنا بذكر مريم المجدلية ولم يشر إلى النسوة اللواتي ذهبنا معها، إذ وقفت بجوار الرب يسوع حتى موته على الصليب، وجاءت إلى القبر دون أي اعتبارات لما تواجهه من مصاعب، فحبها للسيد الرب يسوع المسيح نزع عنها كل خوف من الموت والقبر، وتمتعت بأول أخبار القيامة المفرحة المجيدة: القبر فارغ. أما عبارة الظلام لم يزل مخيما فتشير إلى الظلام الذي يكتنف الأرض منذ أن مات الرب يسوع ورقدت الحياة نفسها في القبر طوال السبت، وعبارة عند الفجر فتشير إلى اشتياق مريم المجدلية للقاء مع القائم من بين الأموات في أول فرصة ممكنة، باكرا دون تراخ أو تأجيل. عبارة الفجر والظلام تشير إلى مقارنة بين الظلمة والنور، النور الذي يشرق في الظلمات، وفجر القيامة يطلع ليبدد ظلمة القبر. فالنور والظلمة واليوم الأول في فجر القيامة والبستان في جنة عدن جميعها تلمح إلى قصة الخلق في سفر التكوين. فالقيامة هي بمثابة خلق جديد. أما عبارة الحجر قد أزيل عن القبر فتشير إلى باب القبر المفتوح، مع أن يسوع كان بإمكانه الخروج من القبر دون الحاجة إلى تحريك الحجر، ربما أزيل حتى يتمكن الآخرون من الدخول إليه ليروا أن يسوع قد قام. ويدل الحجر على أن قبر المسيح كان منحوتا في الصخر وكان مستدير يسد بابه حجر كبير. وداخل القبر وجدت مصطبة توضع عليها الجثة، وكان القبر خارج باب أورشليم في بستان. ويدل القبر الفارغ على أن عمل الله في يسوع لم ينتهي في الموت، لذلك فأن موت الرب يسوع بالجسد ودفنه في قبر نزع عنا الخوف من الموت. أسرعت وجاءت إلى سمعان بطرس والتلميذ الآخر الذي أحبه يسوع، وقالت لهما: أخذوا الرب من القبر ولا نعلم أين وضعوه. تشير العبارة وجاءت إلى سمعان بطرس والتلميذ الآخر إلى تقدمهما بين الرسل في الغيرة والإيمان والمحبة، وكونهما أكثر اهتماما بأمر يسوع من غيرهم من الرسل. عبارة بطرس تشير في معناها الأصلي إلى صخرة أو حجر. كان اسم أبيه يونا واسم أخيه إندراوس واسم مدينته بيت صيدا، ولما تبع يسوع دعاه صخرة: أنت الصخرة وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. بطرس الصخرة، هذه الصخرة هي الأساس. اعترافه بالرب يسوع المسيح هو الأساس. الإنجيل لا يذكر اسم التلميذ الآخر، التلميذ الآخر الذي أحبه يسوع تشير إلى يوحنا الرسول وهو أحد تلاميذه، لكن لا يشير إليه في الإنجيل في هذه القصة. عرف الإنجيل أنه الذي أحبه يسوع، وربما الكاتب لا يفصح عن اسمه ليجعل كل واحد مستعدا، ليجعل كل واحد مستعدا مثل ذاك التلميذ الذي يحب يسوع ويحبه يسوع. نعم لم يذكر اسمه، لكنه ذكر الصفة: ذاك التلميذ الذي كان يسوع يحبه. يا ليت هذه الصفة تنطبق علينا اليوم ونحن ما زلنا في أجواء القيامة والفصح، نقول: يا رب نعم نريد أن نحبك. أحبائي دعونا نخرج لفاصل أول مع ترنيمة لكل الحمد يا إلهي مع فريق التسبيح، ونعود ونكمل في موضوع حلقتنا. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم جميعا، وأرحب بكم بعد هذه الترنيمة وهذا الفاصل. لكل الحمد يا إلهي، نجتني من الموت وبدمك اديتني حياة، أنقذتني من الموت يا إلهي الحبيب يسوع بموتك على الصليب وقيامتك المجيدة. ونتحدث في هذه الحلقة عن قيامة المسيح وأبعادها، أبعادها الثلاثة: التاريخية، الإيمانية، والروحية. يقول في القراءة في أصحاح القيامة: فخرج بطرس والتلميذ الآخر وذهبا إلى القبر. تشير عبارة خرج بطرس والتلميذ الآخر إلى تأثر التلميذين من الخبر، فأسرعا يتفحصا الأمر، ويدل عملهما هنا على علاقة الصداقة الروحية الجادة، كما نجدها مرارا في إنجيل يوحنا مثل الأصحاح 13، 23، 18، و15. وعبارة ذهبا إلى القبر تشير إلى تدافع الحركة، خرجا، ذهبا، أسرعا، وصلا، حيث توحي هذه الكلمات إلى ذكريات تاريخية لشهود عيان. يسرعان السير معا، ولكن التلميذ الآخر كما ذكرنا قبل الفاصل هو يوحنا، سبق بطرس فوصل قبله إلى القبر. وهذه العبارة يسرعان السير معا تشير إلى سرعة العمل المشترك بين التلميذين لاكتشاف حقيقة الأمر الذي نقلته مريم المجدلية لهما. وهذا العمل المشترك دليل الصداقة الروحية الجادة التي تحمل روح العمل الجماعي دون إعاقة الواحد للآخر. وكما يقول الحكيم سليمان في سفر الجامعة: اثنان خير من واحد، لأن لهما خير جزاء عن تعبهما. ومرة أخرى أحبائي المستمعين، ننوه هنا أن القراءات من الترجمة التفسيرية للكتاب المقدس. وعبارة التلميذ الآخر الذي سبق بطرس تشير إلى سرعة لكل منهما قدر طاقته، مما يلمح أن يوحنا كان أصغر سنا من بطرس، وإلى سرعة إيمان يوحنا التي تجعله يرى ويؤمن قبل بطرس. دخل، انحنى، فأبصر اللفائف ممدودة، ولكنه لم يدخل داخلا إلى الداخل. تشير عبارة انحنى إلى انخفاض مدخل الغرفة الخارجية للقبر. كانت النسوة تجتمع للتحنيط والبكاء، وجرت العادة في صنع أبواب القبور منخفضة لتسهيل سدها بالحجر. أما عبارة فأبصر في الأصل اليوناني تشير إلى نظرة عابرة، واللفائف هي قطعة من الكتان، قطعة ثمينة تصلح لدفن الأموات. هذا الكفن الذي اشتراه يوسف الرامي ليلف فيه جسد الرب يسوع المسيح الميت بعد إنزاله عن الصليب. كان يوسف واحدا من أعضاء السنهدرين، المجلس اليهودي، وآمن بيسوع، وعند القيامة ظلت الأكفان بالقبر. قام خبراء إيطاليون من جامعة البولتينيك في تورينو سانت 2014 بإجراء فحوصات، فوجدوا أن كفن تورينو يعود بالفعل إلى يسوع المسيح، إذ أنه يحمل آثار الصلب وملامح دم المسيح، وعدم وجود أي أثر لاهتراء الجسد الذي لف بهذا الكفن. وهذا يعني أن الجسد خرج من الكفن في وقت مبكر، ولم يترك مجالا كي تبدأ عملية التحلل للأعضاء كما يحصل عادة لغيره من أجساد الموتى. يحصل هذا بعد مرور وقت معين على الوفاة. ولو أن التلاميذ فعلوا هذا، أي سرقوا الجثة، لما سمحوا بتعرية الجسد وإهانته. ووصل سمعان بطرس وكان يتبعه، فدخل القبر وأبصر اللفائف موضوعة، والمنديل الذي كان حول رأسه موضوع لوحده بدون اللفائف. عبارة المنديل تشير إلى قطعة صغيرة الحجم من القماش الخفيف كانت توضع على الرأس، رأس الميت، بحيث يلف وجهه بالمنديل، كما حدث مع لعازر بعد دفنه. يقول: فخرج الميت مشدود اليدين والرجلين بالعصائب ملفوف الوجه في منديل. ويقول القديس يوحنا الذهبي الفم: لماذا توضع الأكفان الكتانية منفصلة والمنديل وحدها ملفوفة؟ لكي تتعلموا أن التصرف لم يحدث في تسرع أو بطريقة صاخبة. هكذا عندما تسمعون أن المنديل في موضع وحده لا تسلكون كالقائلين بأنه سرق. كل تفاصيل اللفائف والمنديل تدل على أن حقيقة موت يسوع ودفنه في القبر وغيابه منه إشارة إلى قيامته. نعم، المنديل وضع لوحده، فهذه تشير إلى عادة يهودية. كان اليهودي حينما يقوم عن المائدة أثناء الأكل يترك المنديل، أي الفوطة التي يستخدمها في مسح يديه، ملفوفة مرتبة، وذلك في حالة عودته ليستكمل طعامه، وإلا يتركها بلا ترتيب. ويكون المعنى أن المسيح قام دون العودة إلى الموت ليكفن مرة ثانية، لكن يعلن أنه سيعود ثانية في مجيئه الثاني. آمين. أحبائي، سنكمل في الحديث بعد هذه الترنيمة مع فريق الحياة الأفضل، ثقتي إن أنت غلبت العالم والضيقات. نعم، غلب العالم والضيقات وغلب الموت وأعطانا الغلبة معه. فاصل ونعود ونكمل وإياكم.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: نعم أحبائي، عدنا إليكم بعد الفاصل وترنيمة ثقتي إن أنت غلبت العالم والضيقات. فهل تعلن الغلبة في هذا الموسم؟ وبينما نحن مستمرين في الاحتفال بذكرى من أعظم الذكريات، القيامة. ونعم هي ليست فقط ذكرى عابرة، لكن القيامة غيرت الحياة وغيرت التاريخ. أبعاد قيامة المسيح التاريخية. نعم، قيامة المسيح هي حدث تاريخي، لم يشرح لنا أحد من الإنجيليين كيف قام، ولكن كشفوا لنا أبرز علامات قيامة المسيح كحدث تاريخي، وهو القبر الفارغ. لماذا كان فارغا؟ هناك احتمالان، إما أن هناك تفسيرات مزعومة، وأما أن المسيح قام حقا. إذن احتمالان، تفسيرات مزعومة وإما أن المسيح قام حقا. ما هي التفسيرات المزعومة؟ أهم التفسيرات المزعومة للقبر الفارغ هي أن يسوع كان مغمى عليه ثم استرد وعيه، لكن إنجيل يوحنا يرد على هذا التفسير بقوله لم يكسر الجنود الرومان ساقي يسوع لأنه كان قد مات فعلا.

الشفتين تجاه القبر. يؤكد إنجيل يوحنا أن بطرس ويوحنا ذهبا إلى نفس القبر، فخرج بطرس والتلميذ الآخر وذهبا إلى القبر. التفسير الثالث: سرق لصوص مجهولون جسد يسوع. ويجيب على هذا التفسير متى ويقول إن القبر كان مختوما وعليه حراسة من حراس الهيكل كما جاء في الإنجيل في الأصحاح 27. ذهب عظماء الكهنة والفريسيون معا إلى بيلاطس فقال لهم: عندكم حرس؟ فاذهبوا واحفظوه كما ترون. فذهبوا وحفظوا القبر فختموا الحجر وأقاموا عليه حرسا. التفسير الرابع: سرق التلاميذ جسد يسوع. لكننا نجد في أعمال الرسل أن أفراداً من الجماعة المسيحية الأولى كانوا على استعداد للموت لأجل إيمانهم في المسيح المقام، إذ قبض الملك هيرودس على بعض أهل الكنيسة ليوقع بهم الشر، فقتل بحد السيف يعقوب أخا يوحنا، فلما رأى أن ذلك يرضي اليهود قبض أيضا على بطرس. لذلك فإن سرقوا جسد يسوع لكان إيمانهم بيسوع باطلا واستشهادهم لأجله لا معنى له. واقع الأمر أن بطرس ويوحنا أبصرا الأكفان والمنديل وتأكدا أن القبر فارغ، وهكذا المسيح قام حقا. التفسير الخامس: سرق رؤساء الكهنة والفريسيون جسد يسوع للاحتفاظ به. من ناحية يبين متى الإنجيل أن القبر كان محروسا ومختوما، ومن ناحية أخرى لو أخذ رؤساء اليهود جسد يسوع لأظهروه لمنع الشائعات عن قيامته، لأنهم كانوا يتآمرون كيف يحجبون أخبار قيامة يسوع. التفسير السادس: قيامة المسيح خرافة. لو كانت القيامة خرافة لما استطاع المسيحيون أن يبشروا بها في المكان نفسه في أورشليم دون أن يتوقعوا التكذيب. والواقع أن رؤساء اليهود لم يكذبوا الأمر، بل اكتفوا بالبحث عن تفسير آخر له، وهو التلاميذ سرقوا جثمانه. قيامة المسيح من بين الأموات هي معجزة كبرى يؤكدها التاريخ، حقا حدث تاريخي، حيث يتساءل القديس يوحنا الذهبي الفم بقوله: فما الغرض في أن المنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان بل ملفوفا في موضع وحده؟ أجبتك لتعلم أن هذا الفعل ما كان فعل من كان مسرعا ولا مضطربا، من هذا الفعل صدقوا قيامته، من هذا الفعل صدقوا قيامته. وبهذه القيامة نحن منتصرون، وبهذه القيامة سيسحق الشيطان. فاصل مع ترنيمة باسمك نحن منتصرون، ونعود ونكمل وإياكم، ابقوا معنا.

عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل مع فريق التسبيح باسمك نحن منتصرون، ونتشارك الآن في نظرات للقيامة. النظرة الأولى الشك والنظرة السطحية. مريم المجدلية هي أول من رأت الحجر مرفوعا عن القبر واكتشفت أن القبر فارغ. رأت كما يرى كل إنسان بحاسة النظر، ولم تقفه بسبب القبر الفارغ. بالرغم من ذلك ظنت أن قيامة المسيح مجرد تلفيق أو اختلاف من المستحيل تصديقها، إذ كانت تعتقد أن الجثمان أخذ كما كان شائعا في ذلك الوقت. لذلك قالت إلى بطرس ويوحنا الحبيب: أخذوا الرب من القبر ولا نعلم أين وضعوه. حسبت مريم المجدلية أن كل شيء قد انتهى، ولكن قضية يسوع لم تنتهي، بل دل القبر الفارغ على أن عمل الله في يسوع ما انتهى في الموت. فكيف نرى الحياة الجديدة فيما وراء الموت؟ كما كان توما رمز لهؤلاء الذين يحتاجون لأن يروا لكي يؤمنوا، كذلك مريم المجدلية هي رمز للنساء اللواتي يحتاجن إلى أن يرين كي يؤمن. يرى القديس يوحنا الذهبي الفم أن مريم المجدلية وإن لم تكن بعد تفكر بوضوح في القيامة، بل ظنت أن الجسد قد أخذ، إلا أن يوحنا في إنجيله لم يحرمها من المديح عما فعلته. رأت مريم المجدلية أن القبر فارغ. هذا الفراغ للقبر هو معنى الحياة. يسوع الحي كشف وأعلنت قيامته من خلال القبر الفارغ. النظرة الثانية هي التحقق والنظرة التحليلية. تقوم هذه المرحلة بتحقق المرء من الحقائق. لما رأت مريم المجدلية الحجر قد أزيل عن القبر أسرعت وأخبرت سمعان بطرس والتلميذ الآخر الذي أحبه يسوع. الغرض من دحرجة الحجر أمام القبر لا يقصد به فتح الطريق أمام المسيح ليخرج، لأنه كان بإمكانه الخروج منه دون الحاجة إلى تحريك الحجر، كما دخل إلى العلية والأبواب مغلقة كما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح 20. دحرجة الحجر أمام القبر غايتها إعطاء المجال لمريم المجدلية ولبطرس ويوحنا أن يدخلوا. جاء بطرس ودخل القبر فأبصر اللفائف ممدودة وتأكد أن القبر فارغ، ورأى الأكفان مرتبة في مكانها على الأرض، واستدل من كل ما رأى أن جسد يسوع قد تحرر من اللفائف والمنديل، ولكنه ظل مذهولا متعجبا متحيرا مما حدث. يصف ذلك في إنجيل لوقا: بطرس قام فأسرع إلى القبر وانحنى فلم يرى إلا اللفائف، فانصرف إلى بيته متعجبا مما جرى. النظرة الثالثة هي النظرة الإيمانية. لم يكتفي يوحنا أن ينظر نظرة تحليلية، بل نظرة إيمانية أيضا كما صرح في الإنجيل: رأى وآمن. فهم يوحنا فورا لغة القبر الفارغ والأكفان الموضوعة والمنديل ملفوفا على حدى. هذه التفاصيل تنفي سرقة الجسد أو نقله إلى موضع آخر، لأنه ما من سارق يترك الأكفان في مثل هذه الحالة. فحملته هذه العلامات على الاعتراف في الإيمان بقيامة يسوع. رأى وآمن. والجدير بالذكر أن الإنجيل لم يفصح عن ذكر اسم يوحنا، ليجعل كل واحد منا مستعدا لأن يكون ذاك التلميذ الذي يحبه يسوع ويحب يسوع ويؤمن بقيامته. كيف يمكن أن يكون لدينا إيمان يوحنا الحبيب الذي أبصر ما وراء اللفائف التي كانت تحيط بالجثمان؟ انتقل يوحنا من العيان إلى الإيمان، والإيمان برهان الحقائق التي لا ترى. ذاك التلميذ الذي سبق ورأى الجرح في جنب يسوع المطعون بالحربة، كتب يوحنا في إنجيله عن يسوع: لكي نؤمن أن يسوع الذي من الناصرة هو ابن الله. وظهر يسوع في رؤى شخصية أيضا، ولن يقدر المرء أن يقبل حقيقة القيامة إلا بظهور يسوع القائم من بين الأموات ومقابلته ليسوع شخصيا، الأمر الذي يبدد كل الشكوك، ابتداء من مريم المجدلية مرورا بسمعان ثم الرسل ثم توما الرسول ووصولا إلى بولس الرسول. ظهور يسوع للمجدلية قال لها مريم، فالتفتت وقالت له: يا معلم، ربوني بالعبرية. لم يتقبل بطرس حقيقة القيامة مع أنه رأى علامات القيامة التي شاهدها يوحنا، ولم يؤمن بالقيامة إلا عند ظهور المسيح القائم ومقابلته شخصيا. كما ورد في إنجيل لوقا أن الرب قام حقا وتراءى لسمعان، وعندئذ قدم بطرس تعهده أمام الرب يسوع وكرس حياته لخدمته، وبدأ في إدراك واقع حقيقة وجود يسوع الحي.
إن هذا الذي يظهر هو يسوع الناصري، والرسل جميعهم يرونه ويلمسونه كما حدث مع توما، يأكلون معه. إنه ليس خيالا بل ظهر في جسده، إذ أراهم يديه وجنبه. آمين. سنكمل في الحلقة بعد هذه الترنيمة فاصل مع ترنيمة كسرت سهام العدو مع فريق الحياة الأفضل، ونرجع ونكمل وإياكم، ابقوا معنا. كسرت سهام

0: اشكره على عمله معاك النهارده. مجدا للرب.
1: انتم تستمعون الان لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
2: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذه الترنيمة الرائعة والمباركة. كسرت سهام العدو، عظمت الانتصار، أنت قائدنا يسوع البار، نبع رجانا باستمرار. رجاؤنا مستمد من قيامة الرب يسوع المسيح، كما تحدثنا في هذه الحلقة التي بعنوان قيامة المسيح وأبعادها التاريخية الإيمانية والروحية. ظهر الرب يسوع المسيح لبولس الرسول على طريق دمشق كما جاء في تصريحه: حتى تراءى آخر الأمر لي أيضا. إنه يختار من شهوده رسلا له فيظهر نفسه لهم ولا يظهر نفسه للعالم، لأن العالم لا يعرفه كما جاء في الكتاب المقدس. حقيقة القيامة تثبت في إيمان الرسل بعد ترائي الرب يسوع لهم. ترائيه هو يسوع المقام من بين الأموات، أي ظهوره لهم. يسوع احتفظ بظهوراته للشهود الذين اختارهم هو بنفسه، كما جاء في عظة بطرس الأولى في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني. فيسوع هذا قد أقامه الله، ونحن بأجمعنا شهود على ذلك. وهكذا إن أساس الإيمان المسيحي هو أحداث جرت بالفعل ونعترف بها من خلال شهادة شهود عيان جديرين بالثقة. فعيد قيامة الرب يسوع هو عيد قيامتنا، لأننا نؤمن بالمسيح وبقدرته الإلهية وبقدرة الله على إقامة الأموات، ولأن القيامة هي الانتصار والغلبة لكل مؤمن. شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. آمين. شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. صلاتي في نهاية هذه الحلقة لكل إنسان ما زال يبحث عن الأدلة والبراهين لقيامة الرب يسوع المسيح. هل قام بالفعل؟ هل سرق جثمانه؟ هل كذب تلاميذه كما درسنا ورأينا في هذه الحلقة؟ كل هذه الادعاءات سقطت، لأن الرب يسوع المسيح حقا قام من الأموات، قام وانتصر. هذا أعظم خبر. صلاتي أن يلمس الرب العيون ويزيل عنها القشور لتبصر نور القيامة وتعرف حقيقة الرب المقام من بين الأموات. تعرف أن الرب يسوع قام وسيرجع ثانية، سيرجع ليدين الأحياء والأموات. فهل أنت مستعد لهذا اللقاء؟ هل أنت مستعد للقاء يسوع المسيح على السحاب ثانية؟ سيأتي كديان، سيأتي ليدين كل الشعوب. إن كنت لم تختبر ميلاد ثاني أو ميلاد جديد أو حياة جديدة مع الرب يسوع المسيح، بإمكانك أن تأتي الآن. الباب ما زال مفتوحا، ورب يسوع يرحب بكل إنسان يريد أن يعود من جديد إلى حضن الآب. قل له: يا رب يسوع، أشكرك على محبتك لي، أشكرك على صلبك، موتك، قيامتك حتى تعطيني حياة أبدية. أقبلك ملكا وسيدا وربا على حياتي. أعلن أنني سأخضع لك بالكامل. أشكرك على القيامة، أشكرك على النصرة، أشكرك على الحياة. يا رب أصلي من أجل كل أحبائي المستمعين الذين انضموا إلينا ورافقونا في هذا البث الحي والمباشر، وكل من تعذر عليهم الاشتراك لأي سبب. إن كان مرض، أنت تعرف يا رب، أنت تلمس كل جسد مريض وتقيمه وتشفي بالتمام. تلمس كل حزين منكسر يبكي من أجل فقدان، من أجل أي أمور يمر بها. تعال يا رب بقوة القيامة، شجع وعزي والمس. انهض يا رب كل إنسان فتر وبردت محبته لك. إلهب القلوب من جديد بروحك يا رب، بروح الحياة والقيامة. آمين. أحبائي، إلى هنا أختتم هذه الحلقة، ولنا لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد بنفس المكان والزمان عبر إذاعة صوت الأمل. وأترككم مع ترنيمة: إبليس تحت أقدامنا يسوع قام حول الظلام، مع المرنم المبارك زياد شحادي. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: يا شباب.
1: يا هيثم كيفك؟
0: اخباركم؟
1: خير صراحه الحمد
0: لله. يا اخوان رجعنا تاني
1: كمان.
0: زي كل مره بنقعد وبنقرا مقطع ونتناقش فيه, والليله كمان معانا اضافه جديده ومبسوطين انك تكوني معانا الليله. واحنا متعودين يعني بنقرا وبنحكي والاسئله
1: ونشرب الشاي والقهوه
0: تمام.
2: كويس طيب. اني معاكم واستفاده لي.
0: طيب منو المجهز لنا مقطع عشان احنا نقدر؟
2: انا ممكن نقرا لكم من متى 10 من 1 ل 16 ونتشارك فيها. ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر واعطاهم سلطانا على ارواح النجسه حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. واما اسماء الاثنى عشر رسولا فهي هذه: الاول سمعان الذي يقال له بطرس, واندراوس اخو يعقوب ابن زبدي, يوحنا واخوه, فيلبس وبرثملاوس, توما ومتى العشار, يعقوب بن حلفة ولباوس الملقب تداوس, سمعان القانوي, ويهوذا الأسخريوطي الذي أسلمه. هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا, وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا, بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة, وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين: إنه قد اقترب ملكوت السماوات, اشفوا مرضى, طهروا برصا, أقيموا موتى, اخرجوا شياطينا, مجانا أخذتم مجانا أعطوا. لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم ولا مزودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا, لأن الفاعل مستحق طعامه. وأي مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق وأقيموا هنالك حتى تخرجوا, وحين تدخلون البيت سلموا عليه, فإن كل البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه, ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم. ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فأخرجوه خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة, وأنفضوا قبار أرجلكم. الحق أقول لكم, ستكون الأرض لسدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. ها أنا أرسلكم كغنم وسط ذئاب, فكونوا حكماء كحيات وبسطاء كالحمام.
0: يا سلام, مقطع جميل جدا وباين عليه فيه حوارات ونقاشات كثيرة. منو هيحكي لنا القصة دي كده ببساطة؟
3: أنا ممكن أحكي.
0: تمام.
3: هو الموضوع إنه زي المسيح بعد ما اختار التلاميذ بتاعينه وقام بيرسلهم, إنه هو اختار في البداية إنه دعا الـ 12 التلاميذ أو الحواريين بتاعينهم, وقال إنه هو أعطاهم سلطان على كل الأرواح والأرواح النجسة, وإنه أعطاهم سلطان برضو يشفوا المرضى. قبل ما رسلها أول ذكر أساميهم كلهم الـ 12. بعدها قام إنه قال لهم: يا أخي أنتوا أمشوا في الطريق بتاعكم, لكن للطريق بتاع الأمم ما تمشوا فوقه, أمشي والمدينة السامريين ما تدخلوها. قال لهم: أمشي لخراف بيت إسرائيل الضالة. وقال لهم: انتم ماشيين وكتقابلوا الناس, قال لهم: قد اقترب ملكوت السماوات, واشفوا المرضى بتاعنا, مطهروا لو في ناس برصة, واغيموا الموتى, واخرجوا الشياطين. وقام قال لهم: يا اخي انتم مجانا اخذتم الشدة, انتم لازم مجانا تعطوا, ما تقتنوا لا ذهب لا فضة وفي مناطقكم. قال لهم: ولا تشيلوا معاكم مزود ولا تشيلوا عصاي ولا أي شيء, لأنه قال لهم: يا أخي الفاعل وكي تسوي أي شيء هو مستحق الأجرة بتاعته. وأي مدينة وصام, قال لهم: أي مدينة أنت دخلت فيها شوفوا الناس الفوق ديل هل مستحقين ولا ما مستحقين, لو هم مستحقين أغيموا هناك وما تخرجوا, وكي تدخل البيوت سلموا عليهم. لو كان فعلا مستحقين قال لهم السلام اللي انت قلت ده يعني بيحصل لهم, ولو ما مستحقين السلام يرجع عليكم. ولو واي واحد قال لهم ما قبلكم طوالي انت امرقوا خارج البيت ده وامرقوا بره المدينة دي ونفضوا القبار الموجود في ارجلكم. وقال لهم انه انا بجد اقول لكم انه مدينة سدوم وعمورة تكون في حالة افضل من المدينة اللي هي رفضتهم. وقال لهم: يا أخي في النهاية آخر وصية وصالة, قال لهم: أنا برسلكم كغنم في وسط ذئاب. قال لهم انتوا لازم تكونوا حكماء كالحيات، ولازم تكونوا بسطاء كالحمام.
0: امين. اذا كده الحكايه كده وضحت لنا بالطريقه البسيطه، بعد ما قرينا بعد ما عرفنا وقعد كده جينا سمعنا الحكي بتاعه. عشان كده احنا بنجي للاسئله، واظن الاسئله هتكون بقت اوضح لانه بقينا فاهمين القصه او المقطع اللي احنا قريناه. وفي نبدا السؤال بتاعنا دائما، وين الله في المقطع؟ هل ذكر او دائما بيكون بصيغه المتكلم او يعني حاجه بتوري الله في المقطع او من خلال الايه العدد الفلاني؟
3: صابر متخصص دائما في اول نقطه في المقطع.
1: وفعلا قائل النص هو يسوع. وظهر ثاني في ايه 16 ذاته الضمير بتاع انا، ها انا يعني، وحتى يعني وباكد انه هو الله او هو المتكلم هنا.
3: في الايه 7 في الجيل لم ياخذ امشوا ما تخش، يعني لا تمشي للامم ولا تمشي للناس السامرين، لكن امشي شوف الخراف بتاع اسرائيل الضال. بعدها قام قال لهم واي محل انتوا ماشيين قولوا قد اقترب ملكوت السماوات. وطبعا هو على ما اظن انه هنا الفكره انه خلاص يعني النهايه صح، او زي نهايه او الحكم او نحكم الله خلاص قد اقترب او نهايته.
2: ممكن نكون برضو نشوف الله هنا في ان السلطان اللي ادلهم في شفاء المرضى تطهير البرص واقامه الموتى، فده سلطان من الله ده لهم، واخراج الشياطين والغنون قال لهم مجانا اخذتم مجانا اعطوا.
0: وإذا الملخص العام إنه هو نفسه زي ما قال صابر في القطع في المقطع كله، هو كان المتكلم، الله هو الكلام بيكلم التلامس. تمام. الإنسان في المقطع
3: التلاميذ طبعا الاثناشر،
0: الأسماء
3: الطويلة دي
0: طويلة كلها،
3: يتكلم عن الأمم صح، اللي هي قال لهم اخرج الروح من جسدي. وفي السامريين برضو لان واحده يعني جنس او قبيله في الوقت ده، يعني قال لهم لا تدخل للامم ولا تمشي للسامريين، لكن امشي لخراف بني اسرائيل. طبعا قصد بقى اللي هم الاسرائيليين الضالين.
0: في عدد 13 لما نيجي يتكلم فان كان البيت مستحق فليأتي سلامكم عليه، ولكن لم يكن مستحق فليرجع سلامكم إليه. يعني هنا في إشارة لأنه البيوت حتمشي فيها الناس الحيبر والحيري كده، ممكن تكون علامة يدل أنه إشارة للناس الحيمشون، برغم أن التشبيه يعني ما قريب، لكن في الوصية نفسها أنه مكان أنت حتمشون اليوم الناس اللي حيكونوا في البيوت والكلام، بيذكر إن صيغة البيت، البيت معنا في ناس يكونوا قاعدين.
3: أي غرية أو أي مدينة اللي هو ده قبل كلامك اللي أنت قلته، يعني في مدن وفي قرى إنه الناس دي حيخشوا على حسب كلام المسيح.
1: وفي مدينتين برضو مذكورة، سدوم وعمورة في 15
0: كالحيات والحمام هنا.
3: وفي في في شيء انت قلت حساس صح، انه في او نوعين من الناس، في الناس اللي حيقبلوا كلامهم، والتلاميذ في الوقت ده بيقول لهم السلام سلام عليكم الحاجه دي، وفي اللي حيرفضوا كلامهم، ودول التلاميذ اللي هم حيمرقوا بر المدينه وينفضوا غبار ارجلهم. يعني دي الشخصيتين من الناس بعد ما ارسل المسيح.
0: هل في نقطة تانية ولا نمشي للنقطة اللي بعديها اللي بنجي فيها في الحاجة أو
3: في الغنم والذئاب؟ الغنم والذئاب والحملان، لا سوري، غنم
0: والحيات
3: والذئاب والحيات
0: والحمام.
3: قال لهم أنا رسلتكم كأنكم غنم بين الذئاب، لكن كونوا حكماء كالحيات. سوري، كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام.
0: نجي للسؤال الثالث دائما في المقطع اللي بيغير وجهة نظرنا عن الله مثلا في المقطع. شنو هو الحاجة اللي ممكن تكون عكست لك صورة عن الله أو رسالة معي عن الله في المقطع؟
1: في المقطع المسيح كان بيقول لهم يعني أنا اديتكم السلطان إنه تشفوا, يعني أشفوا المرضى, وده في 8 وطحروا البرص وأقيموا الموتى وأخرجوا الشياطين. فده بدينا لأنه المسيح ده هو كل القدرة كل السلطان. يعني ده أنواع حاجات مختلفة, يعني أشفوا المرضى وطحروا البرص, يعني ده ممكن نقول مرض. أقيموا الموتى ده يعني ده سلطان, يعني حاجة جبارة, حاجة فوق طاقة الإنسان العادي. فتعاملوا معنا يعني بدينا إمكانيات إحنا ممكن نقدر نعمل حاجات لمجد هو بس.
3: يعني يمكن بس تماما الكلام بتاع صابر إنه كيف المسيح وثق في الجماعة دي. يعني زي هو نادم فترته القضاء المسيح كلها 3 سنين معاه. أنا ما أعرف دي بعد كم فترة من الزمن قدام المأمورية دي, إنه وقدام حاجات ما سهلة. الأغيم الموتى, أخرج الشياطين, يعني تشفي المرضى, تعاملك لو بحسب الفكر بتاعي أنا يا أخي, لا دي الناس لسه ما مستحقين, لازم يتلمس زيادة, لازم يقعدوا, لازم نعرف منو المؤمن كويس ومنو ما مؤمن كويس. لكن المسيح لا, صغته فيها, قضى معهم فترة هاي وقام كلفهم بمأمورية, رغم إنه في النهاية واحد منهم نكر وواحد منهم هرب خلاه وواحد منهم كل الحياة دي, لكن رغم ده إنه الصغة يعني فهم أو في تدريبهم أو في تعليمهم.
2: طيب برضو في العيوم لا يقبلكم لا يسمح كلامكم فخرجوه خارج من ذلك البيت أو من تلك المدينة وانفضوا غبار أرجلكم. ممكن نحن هنا برضو بنقول إنه ربنا ما قدام إنه حملوا المسؤولية, يعني قدام الرسالة إنه يعملوها, أما الرفض فهم حيتحملوا المسؤولية ويكون في تقصير.
0: بنتفق تاني في الثقة الممنوحة من الله للتلاميذ أو بصورة عامة الإنسان, يعني إن هو الحاجات اللي كان بيعملها هو بيديهم السلطان ده. يعني بنتفق الحتة بتاعت إنه هم قدر شنو قدر المسؤولية فعلا إن هم يشفوا مرضى, وكمان يعني ضم الإمكانية بتاعت إن هم يميزوا في الطريق اللي حيمشي لهم, الناس اللي ممكن حيقبلوا الرسالة وما حيقبلوا الرسالة. قدام كمان هم فرصة ان هم لو ديل قبلوا اي لو ما قبلوا كمان انتو زي ما قالت الأستاذة قبل شوية انه احنا بريئين من الحاجة المسؤولة انتو ما سمعتوا او الدعوة اللي انتو ما سمعتوا. دي حقيقة محبة الله للإنسان للتلاميذ والثقة فيها كبيرة, دائما الله بيثق فيها بالإنسان. يعني ما سهل إنه السلطان ده يكون موجود, ما سهل إنه يعني بالصورة دي يأخذ هذا الإنسان السلطان. حقيقة محبة الله دي نعمة الله للإنسان.
3: هيثم بس حاجة تانية إنه الله هو يمكن قال يعني هنا بالطريقة إنه هو بيتكفل بهم, إنه هو قال لهم ما تشيلوا معكم ذهب ولا فضة, صح؟
0: نعم.
3: قال لي ما تختنوا ذهب ولا فضة ولا نحاس, ولا تشيلوا معاكم مزود. المزود ده على ما زي ما نحن نحسي انه اكلك يعني او مخلايتك, صح؟ تجيب فوق اكلك وماشي بيها وحياتك دي. ولا تشيلوا كمان توبين, يعني انت ولا تشيل توبين ولا احذية ولا عصا, يعني انت بس امشي بالحاجة اللي عندك لان الفاعل مستحق طعامه أو مستحق أن يأكل أو حيزين.
2: ممكن برضو نقول الدعم وصية أخيرة ووضح لهم الصورة إنهم كغنم وسط الذئاب. بس يعني ادانا صورة كاملة ووضح لهم إنه يكونوا هم عاملين كيف يكونوا حكماك الحياة وبسطاك الحمامة. داون توجيه هنا للطريقة اللي هون يتعاملوا بها.
0: طيب الإنسان في المقطع من ناحية الحاجة اللي لقاها أو غير وجهة نظرنا عن الإنسان أو بتعلمنا الإنسان في النقطة ليش
3: إن هم يتقبلوا الموضوع ده ذات يعني يجي أول مرة يقول لك يا خلاص أنا برسلك ماشي معك أي حاجة
0: متكفل بيش
3: وأنا متكفل بيك وأمشي معرفة يعني هم ذاتهم صيغتهم فوق وصيغتهم.
1: وتاني حاجة إنه الاثنى عشر دين هم ناس كانوا يعني بوقتنا الحسي ده ناس موظفين يعني ناس إنه موظائف شغالين فيهم كان محن يعني لكن الوقت ده هم كان بأطوار ده شغلتهم ده معيشتهم. فهم ذاته وثقوا في يسوع وقاموا خلوا الحياة ديل وغير كده حتى يعني خلوا شغلتهم ده وتاني جي اختنا إنه شنو يا أخي أنت أمشي وما تشين معك حاجة يعني أمشي أمشي أمشي, أمشي بالعين ده يعني حتى كتب لهم في عشرة إنه ما تشيل معك لا ميزة للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصاية ذات ما تشيل. فهم يعني شوف هم وثقوا في الحياة دي ليه؟ لأنه أنا ما أعتقد إنه ده عشان زي قربهم له هم شايفين فيه حاجة.
0: يعني كده أمشي بس أمشي كده من غير يعني حتى أنت لابسه بس أمشي بيه
1: بس
0: ولا تشيل يعني زي ما قال المخلية بتاعتك وتوكل على الله كده. ده تزول في الزمن اللي احنا فيه تقريبا يعني يقبل الدعوة دي ويمشي بكل بساطة ويتحرك يعني ياخد بنعرف هذه الظروف. كم واحد هسه بتقول لي خمشي بس زيارة ساكت زور الناس أو مش صلي مع ناس الليلة بطلع لك مليون عذر بطلع لك مليون حاجة بقول لك يا أخي أنا عندي وأنا عندي وأنا عندي ورغم نفسه هي نفس الوصية اللي قال المسيح هسه بيتكلم فيها بالتلاميذ هي سالي عظمة هم بيتكلم من هنا بداية الطريق إنهم والحاجة اللي هنا الحتة الثانية التوجيه أو التنبيه اللي قالوا لهم البيوت يعني لو مشيتوا بيت وحاجة دي حصل إنه كده الناس ما قبلوكم أو استقبلوكم انفض الغبار وأمرك منه. لكن الليلة الاختيار اللي بنختاره ويزو دار يمشي البيت الحسب مزاجه ويقعد حتى الناس دايرين وما دايرين هل مرات بننتبه للحاجات زي كده ولا لا؟ يعني في قصة الرسالة أو الإرسالة أو النقطة بتاعتي إنه زول يمشي بيت زول ولو ما قبل الرسالة وكلام زي ده للإنسان بيختار بمزاجه بيمشي المكان اللي هو دايره. ف دي نقطة برضو ممكن تكون إضافية
1: إضافة لكلامك برضو مرة ده هنا يعني قول إحنا قبلنا ومشينا لما نمشي بيت زول أو نتكلم مع زول لما يرفضنا إحنا بناخذ إنه الرفض ده لينا لكن هو هنا هو زي بيقول لك هو زي بيقول لك يا أخي أنت الرفض ده ما لك أنت أنفض غبارك ده ومشي يعني ما تشيل الحاجة ده شخصي لك أنت. هو ما رفضك هو رفض الله رفض يسوع ف يعني أخده كده أنا لأنه هو رفض هو ما رفضك فما يعني ما تأخده لك زعل شخصي لك أنت زعل مثلاً لأنه نفسه ده ممكن هتحلق ولا كده لكن ما يعني ما تأخده رفض شخصي إنه رفضك أنت في شخصك أنت.
3: هو أنا النقطة الدار برضو تاني معلش أرجع لها تاني إنه المسؤولية اللي هم يتحملها موضوع ما سهل يعني أنا الجماعة دي المؤمنين جداد وزي الله كلفهم بحاجة أول المسيح سوري كلفهم بحاجة يا أخي أنتوا أمشوا هتقوم موتى تخيل ما يزول مؤمن جديد أنت هتقوم ميت أنت هتعمل أنت هتسوي وبدون أي حاجة بالنسبة لي أنا ده هم ذات خطوة بتاعت إيمان يعني زي إنه خلاص هم وافقوا بالشدة ويمشوا لأنه فعلا يعني زي ما قال قبيل الصابر إنه صيغتهم يمكن فوقه هو في المعلم. والشيء الثاني لو أنا داري أجي برضو في النقطة دي إنه إرسال يعني إنه المسيح أرسل الجماعة ديل ونادرا احنا ما نعمل شيء زي ده.
0: بكل بساطه نديهم مسؤوليه من وقت وجيز، يعني في زمن
2: وجيز وخدت لهم قانون امشي.

0: الأخيرة الجبهة ماتت نتيجة
1: التدرج اللي بيحصل.
0: نتيجة إنه لا أنت لازم أول تتلمس كم سنة، لازم بعد ذاك تتعمد، لازم تثبيت، لازم شنو تلقى إنه هنا. لكن المسيح تخيل فترة وجيزة جدا، يمكن علمهم بعض الحاجات، بعد ذاك قال يا جماعة أمش بالشيء اللي أنتوا أخذتوا ده، أمشي شاركوا به.
2: تمام. جينا للنقطة قبل الأخيرة، وهي دائما بتكون للفائدة، أو شنو طلعنا به من المقطع، شنو ممكن نقول في نقاط مع بعض من خلال المقطع اللي احنا قريناه والأسئلة اللي احنا جاوبنا عليها، شنو ممكن تكون خلاص بتاعت نقطة نقطتين في المقطع ده؟
1: إنه الموضوع كله بيعتمد على الإيمان، على الكلمة اللي بيقولها لك ربنا أنت لازم تكون واثق فيها بإيمان، حتى لو أنت ما شايفها وحسيها بيدك، يعني ما لامسها بيدك، فالموضوع إيمان. يعني التلاميذ هنا كانوا بيتعاملوا بالإيمان.
3: إنه أصلا وأنا ماشي، يعني في ناس بيقبلوا في ناس ما بيقبلوا صراحة، ولازم أنا أكون حكيم. أنا أرسلهم كغنم في وسط جياب فكونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمام. دي وصية، يعني دي ما أدري لها كلام.
0: أنا الحاجة اللي بشوف يعني يمكن النقطتين بلا صح. النقطة الأولى إنه أنا كغايد، المسيح كان غايد للتلاميذ دي، أنا كغايد خليني دايما عند رؤية محددة في الذهن بتاعي، الناس اللي أنا غايدهم ديل دايرهم هم في يوم من الأيام يقوموا بالشيء اللي أنا بسويه. يعني ما أقول لا يكون عندي الفكرة الحسي موجود عندنا نحن في كل محل، لو كان في مكاتبنا أشغالنا كنائسنا، إنه أنا المسؤول والباقي ده المدى الحياة يكون تابع لي. لا، أنا لازم يكون عندي التوجه زي المسيح. والفكرة الثانية إنه حتى أنا لو مشيت كمرسل لأي محل، خليني بسيغ إنه الله شايف كل شيء، شايف احتياجي، عارف العوز بتاعي، عارف احتياجاتي وين، هو قادر إنه يسدد فعلا. لو أنا وثقت إنه الله دار من نعمل الشيء ده، هو قادر إنه يسدد كل شيء.
2: أمين. إذا دي النقاط اللي إحنا بتناقشنا ودي الحاجة اللي إحنا طلعنا بيه. طيب عادي نسمع ترنيمة.
3: أنا عندي ترنيمة
2: جميل جدا
3: يا زينة.
2: طيب خلونا نسمع الترنيمة.

0: رايكم شنو في الترنيم؟
1: مية مية.
0: تمام. من واحد يصلي لنا طيب عشان احنا
1: ممكن رشيد يصلي لنا.
2: أي لهنا صالح يا صاحب كل نعمة وعطية صالحة، يا رب نشكرك بنسجد تحت قدميك يا رب لأنك أنت الإله الوعودك صادقة يا رب، يا رب أنت ما بتخلينا نحن ضالين، يا رب أنت بترشدنا وبتقودنا وبتدينا المعونة وبتدينا السند، يا رب أنت كل أبوابك لنا مفتوحة وبتدعونا ليها، يا رب نشكرك، يا رب نشكرك على النعم اللي بتقدمها لنا ونشكرك يا رب لكل شيء.
0: إذا دائما بنتذكر مع بعض إنه اللي طلعنا به واللي تعلمناه خلينا نشارك مع الآخرين. تمام
3: أكيد.
0: أوكي نقول لغاية هنا مع السلامة، وأكيد حنتلاقى ونتقابل في حلقة
3: في قاعدة تانية
0: في قاعدة تانية إن شاء الله. أوكي سلام
3: يلا باي
1: يلا.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: ليه الله حط شجرة معرفة الخير والشر في جنة عدن وبعد كده طلب من آدم وحواء ما ياكلوش منها، ولما غلطوا وأكلوا منها طردهم من الجنة؟ كان ممكن الله ما يحطش الشجرة خالص وكده يبقوا آدم وحواء ما يتعرضوش للمشكلة بتاعة عدم طاعة الوصية ويطردوا من الجنة. لكن الحقيقة هنا توضح قدامنا إن الله يريد إن آدم وحواء يستخدموا إرادتهم ويعبروا كمان عن اختيارهم. فنشوف إن الله قصد إن هما لابد إن يختاروا، يا ترى عايزين يبقوا ماشيين في سكته ولا يمشوا في السكة بتاعة قيادتهم لحياتهم بطريقتهم الشخصية. فهنا آدم وحواء كانوا بيعبروا عن الاختيار بتاعهم، لكن في حاجة كمان أعمق. الشجرة دي كان يقصد بيها الله إن يديهم فرصة يعبروا عن محبتهم ليه. إزاي؟ نقدر نقول لما واحد بيحب واحدة ويقولها أنا عايز أرتبط بيك، هي كمان عايزة تعبر عن محبتها ليه، فهتقول أنا كمان بحبك واختار إن أنا أرتبط بيك، فهيكون هو أهم واحد في حياتها وتسمع كلماته لأنه هو يعتبر الشخص الأساسي في حياتها. الطريقة اللي هتسمع بيها وصاياه وكلماته هي دي اللي هتعبر عن محبتها كمان ليه. الله يريد من الوصية إن يدينا فرصة للاختيار وكمان يدينا فرصة للتعبير عن محبتنا ليه. فطاعة الوصية مش خوف من الطرد من الجنة ولا عقوبة من الله، لكن كمان طاعة الوصية علشان نقول لله احنا كمان بنحبك. الرب يسوع المسيح وضح الكلام ده تماما، نقرأ عنه في إنجيل يوحنا والفصل 14 والآية 15. اسمعوا معايا الكلمات دي، قال الرب يسوع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. طاعة الوصية تعبير عن المحبة. وصايا الله مش بس علشان نختاره ونختارهوش، لكن كمان علشان نعبر عن محبتنا ليه. الله ادى آدم وحواء من خلال الشجرة دي فرصة علشان يعبروا احنا كمان يا رب بنحبك. ده جزء من الإجابة. فكر كمان واسأل تاني وامشي معانا لقدام. اللي يسأل ما يتوهش، واللي يطلب أكيد أكيد هيلاقي.

0: قضي يومك معانا على راديو سم.
1: الحادي عشر.
2: الإيمان هو الوثوق بما نرجوه وتصديق ما لا نراه، وبه شهد الله للقدماء. بالإيمان ندرك أن الله خلق الكون بكلمة منه، فصدر ما نراه مما لا نراه. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من ذبيحة قايين، وبالإيمان شهد الله له أنه من الأبرار عندما رضي بقرابينه، وبالإيمان ما زال يتكلم بعد موته. بالإيمان رفع الله أخنوخ إليه من غير أن يرى الموت، فما وجده أحد لأن الله رفعه إليه، والكتاب شهد له قبل رفعه بأنه أرضى الله. وبغير الإيمان يستحيل إرضاء الله، لأن الذي يتقرب إلى الله يجب أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان اتعظ نوح، فبنى فلكا لخلاص أهل بيته عندما أنذره الله بما سيحدث من أمور لا يراها، وهكذا حكم على العالم وورث البر ثمرة للإيمان. بالإيمان لبى إبراهيم دعوة الله، فخرج إلى بلد وعده الله به ميراثا، خرج وهو لا يعرف إلى أين يذهب. وبالإيمان نزل في أرض الميعاد كأنه في أرض غريبة، وأقام في الخيام مع إسحاق ويعقوب شريكيه في الوعد ذاته، لأنه كان ينتظر المدينة الثابتة على أسس، والله مهندسها وبانيها. بالإيمان نالت سارة نفسها القدرة على أن تحبل مع أنها عاقر جاوزت السن، لأنها اعتبرت أن الذي وعد أمين، فولدت من رجل واحد قارب الموت نسلا كثيرا مثل نجوم السماء، ولا حصر له كالرمال التي على شاطئ البحر. وفي الإيمان مات هؤلاء كلهم دون أن ينالوا ما وعد الله به، ولكنهم رأوه وحيوه عن بعد، واعترفوا بأنهم غرباء نزلاء في الأرض. والذين يقولون هذا القول يبرهنون أنهم يطلبون وطنا، ولو كانوا ذكروا الوطن الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للعودة إليه، ولكنهم كانوا يشتاقون إلى وطن أفضل منه، أي إلى الوطن السماوي. لذلك لا يستحي الله أن يكون إلههم، فهو الذي أعد لهم مدينة. بالإيمان قدم إبراهيم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة عندما امتحنه الله، قدمه وهو الذي أعطاه الله الوعد، وقال له:
3: بإسحاق يكون لك نسل.
2: واعتقد إبراهيم أن الله قادر أن يقيم الأموات، لذلك عاد إليه ابنه إسحاق، وفي هذا رمز. بالإيمان بارك إسحاق يعقوب وعيسو لخيرات المستقبل، وبالإيمان بارك يعقوب لما حضره الموت كلا من ابني يوسف وسجد لله وهو مستند إلى طرف عصاه، وبالإيمان ذكر يوسف عند موته خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى أين يدفنون عظامه. بالإيمان أخفى والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد مولده، لأنهما رأيا الطفل جميلا وما أخافهما أمر الملك. بالإيمان رفض موسى بعدما كبر أن يدعى ابنا لبنت فرعون، وفضل أن يشارك شعب الله في الذل على التمتع الزائل بالخطيئة، واعتبر عار المسيح أغنى من كنوز مصر، لأنه تطلع إلى ما سيناله من ثواب. بالإيمان ترك موسى مصر دون أن يخاف من غضب الملك، وثبت على عزمه كأنه يرى ما لا تراه عين. بالإيمان أقام الفصح ورش الدم لئلا يمس ملاك الموت أي بكر لبني إسرائيل. بالإيمان عبر بنو إسرائيل البحر الأحمر كأنه بر، ولما حاول المصريون عبوره غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحا بعدما طاف بها بنو إسرائيل 7 أيام. بالإيمان نجت رحاب البغي من الهلاك مع العصاة، لأنها رحبت بالجاسوسين، وماذا أقول بعد؟ الوقت يضيق بي إذا أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء، فهم بالإيمان أخضعوا الممالك وأقاموا العدل ونالوا ما وعد به الله وسدوا أفواه الأسود وأخمدوا لهيب النيران ونجوا من حد السيف وتغلبوا على الضعف وصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واستعاد نساء أمواتهن بالقيامة، واحتمل بعضهم التعذيب ورفضوا النجاة في سبيل القيامة إلى حياة أفضل، وقاس آخرون الهزء والجلد بل القيود والسجن، ورجموا ونشروا وقتلوا بحد السيف، وتشردوا لابسين جلود الغنم والماعز، محرومين مقهورين مظلومين لا يستحقهم العالم، فتاه في البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض. وما حصل هؤلاء على الوعد مع أنه مشهود لهم بالإيمان، لأن الله أعد لنا مصيرا أفضل من مصيرهم، وشاء أن لا يصيروا كاملين إلا معنا.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: لو في موضوع معين بنتناقش فيه واحنا الاتنين مختلفين، انا دايما هبقى بحاول اني اثبت ان انا صح وانت غلط، وانت برضه هتكون بتقوم بنفس العمليه تحاول تثبت ان انت صح وانا اللي غلط. تخيل بقى لو الموضوع ده فيه مشكله بيني وبينك، انت دايما هتحاول تثبت ان انت صح وانا دايما هحاول اثبت ان انا اللي صح. من اكتر من 2000 سنه حصل مع المسيح حاجه شبه كده. جم رؤساء الكهنه بعد ما قعدوا يدوروا على شهود مش لاقيين، بعد ما قعدوا يدوروا على كلام غلط هو قاله مش لاقيين، قرروا ان هم يعملوا معاه نوع استجواب غلط اصلا قانونيا. المفروض انه ما يبقاش في اسئله باه او لا، المفروض انه الاسئله دي مش هم اللي بيطرحوها، لكن الحقيقه هم بداوا يكسروا كل القوانين في سبيل انه يطلعوا المسيح غلط. احيانا بنتظلم في الحته دي، احيانا الناس بتدور على انه ايه الحاجه الغلط اللي احنا قلناها، او بيستدلنا الكلام الغلط علشان يبتدوا يوجهوا لينا التهم ويبتدوا يظلمونا. في الوقت ده المسيح جاوب وفي نفس الوقت ما جاوبش. جاوب الإجابة اللي توضح لهم إن هم ظلموا وكسروا القوانين، بس في نفس الوقت سكت لأنه ما ينفعش يكمل الكلام معاهم وإلا هيكون شبههم. جاوب علشان توضح الحقيقة، لكن أسكت لو حسيت نفسك إن أنت هتبتدي تغلط وتبقى زيهم.

0: الثالث عشر.
1: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال لهم الروح القدس:
2: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
1: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس، فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع، من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
3: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
1: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
4: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
1: فقام بولس وأشار بيده وقال:
3: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل، ثم طلبوا من الله ملكا فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص، فلا أهل أورشليم ورؤسائهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب. ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملاً إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
1: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
3: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
1: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: أعتقد إن يسوع لما كان عايش على الأرض أكيد لما كان بيتكلم مع حد أو حد بيتكلم معاه كان بيبص في عينيه، لأننا كبشر بنحتاج وإحنا بنتعامل مع بعض إننا نتواصل على مستوى العينين، ويسوع كان شاطر قوي في التواصل. من وجهة نظري يسوع كان رجل التواصل الأول، دي بس مجرد فكرة.

0: السادس والعشرون.
1: ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه:
2: تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين، وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب.
1: واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة، وتشاوروا ليمسكوا يسوع بحيلة ويقتلوه، ولكنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب.
1: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، دنت منه امرأة تحمل قارورة طيب غالي الثمن، فسكبته على رأسه وهو يتناول الطعام. فلما رأى التلاميذ ما عملت استاءوا وقالوا:
4: ما هذا الإسراف؟ كان يمكن أن يباع غاليا ويوزع ثمنه على الفقراء.
1: فعرف يسوع وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فهي عملت لي عملا صالحا، فالفقراء عندكم في كل حين، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وإذا كانت سكبت هذا الطيب على جسدي فلتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن هذه البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها.
1: وفي ذلك الوقت ذهب أحد التلاميذ الاثني عشر وهو يهوذا الملقب بالإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم:
4: ماذا تعطوني لأسلم إليكم يسوع؟
1: فوعدوه بثلاثين من الفضة. وأخذ يهوذا من تلك الساعة يترقب الفرصة ليسلم يسوع. وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى يسوع وقالوا له:
5: أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟
1: فأجابهم:
2: اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له: يقول المعلم، جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلاميذي.
1: فعمل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وهيأوا عشاء الفصح. وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلاميذه الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال يسوع:
2: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني.
1: فحزن التلاميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا:
5: هل أنا هو يا سيد؟
1: فأجابهم:
2: من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني، فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب، ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له أن لا يولد.
1: فسأله يهوذا الذي سيسلمه:
4: هل أنا هو يا معلم؟
1: فأجابه يسوع:
2: أنت قلت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلاميذه وقال:
2: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجيء يوم فيه أشربه معكم جديدا في ملكوتي أبي.
1: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم يسوع:
2: في هذه الليلة ستتركوني كلكم، فالكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع، ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال بطرس:
6: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك.
1: فقال له يسوع:
2: الحق أقول لك، في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات.
1: فأجابه بطرس:
6: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك.
1: وهكذا قال التلاميذ كلهم. ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتسماني، فقال لهم:
2: اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هناك.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالحزن والكآبة، فقال لهم:
2: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا وساروا معي.
1: وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه وصلى فقال:
2: إن أمكن يا أبي فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد.
1: ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس:
2: أهكذا لا تقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة، الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف.
1: وابتعد ثانية وصلى فقال:
2: يا أبي، إذا كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك.
1: ثم رجع فوجدهم نياما لأن النعاس أثقل جفونهم، فتركهم وعاد إلى الصلاة مرة ثالثة فردد الكلام نفسه، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: أنيام بعد ومستريحون، جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف. اقترب الذي يسلمني.
1: وبينما يسوع يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال:
4: هو الذي أقبله فأمسكوه.
1: ودنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له:
4: السلام عليك يا معلم.
1: وقبله. فقال له يسوع:
2: افعل ما جئت له يا صاحبي.
1: فتقدموا وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه، ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع:
2: رد سيفك إلى مكانه، فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث؟
1: وقال يسوع للجموع:
2: على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم فما أخذتموني؟ ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء.
1: فتركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين أمسكوا يسوع أخذوه إلى قيافة رئيس الكهنة، وكان معلمو الشريعة والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس ليرى النهاية. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه، فما وجدوا، مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم. ثم قام شاهدان وقالا:
0: هذا الرجل قال: أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام.
1: فقام رئيس الكهنة وقال ليسوع:
3: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدان به عليك؟
1: فظل يسوع ساكتا. فقال له رئيس الكهنة:
3: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟
1: فأجاب يسوع:
2: أنت قلت، وأنا أقول لكم، سترون بعد اليوم ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال:
3: تجديف! أنا أحتاج بعد إلى شهود؟ ها أنتم سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟
1: فأجابوه:
7: يستوجب الموت!
1: فبصقوا في وجه يسوع ولطموه، ومنهم من لكمه وقالوا:
8: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار، فدنت إليه جارية وقالت:
9: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي.
1: فأنكر أمام جميع الحاضرين قال:
0: لا أفهم ما تقولين.
1: وخرج إلى مدخل الساحة فرأته جارية أخرى فقالت لمن كان هناك:
10: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري.
1: فأنكر بطرس ثانية وحلف قال:
0: لا أعرف هذا الرجل،
1: وبعد قليل جاء الحاضرون وقالوا لبطرس:
11: لا شك أنك أنت أيضا واحد منهم، فلهجتك تدل عليك.
1: فأخذ يلعن ويحلف:
6: أنا لا أعرف هذا الرجل.
1: فصاح الديك في الحال، فتذكر بطرس قول يسوع:
2: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرًّا.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا مرحب، اهلا وسهلا بيكم احبائي. سعيد جدا اني اكون معاكم النهارده وحلقه جديده من برنامجنا يا سامع الصوت. بشكر رب قوي لاجل الوقت، بشكر رب قوي لاجل الاتاحه ولاجل التكنولوجي اللي بتوصلنا وتقربنا من بعض. قد ايه بكون مستمتع ومن الاسبوع للاسبوع بشتاق قوي للقاء ده، لاني دايما اقول كده انه بحس انه برنامج يا سامع الصلاه انا مش مقدم برنامج، انا قاعد وسط اخواتي وسط عيلتي من الاحباء اللي بيحبوا الرب جدا جدا وبيحبوا يصلوا جدا جدا. فانا متشجع قوي قوي ان احنا نكون مع بعض، ومتوقع كمان ان النهارده الرب عاوز يتقابل معانا بشكل مميز. عشان كده عايز اشجع كل حد فينا النهارده، ارفع قلبك كده للرب واطلب الرب الهك واعلن سلطان الرب وقول يا رب انا النهارده مستنيك تتقابل معايا، انا النهارده مشتاق انك تقابلني مهما كانت حالتك مهما كانت ظروفك. قول يا رب انا اؤمن بيك النهارده انه في مقابله شخصيه بيني وبينك. عايز ارحب بكل الناس دلوقتي اللي معانا على صفحه الراديو، اهلا وسهلا بكل الناس اللي معانا على الهوا، وكمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتسمعنا من خلال اذاعه صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم. كمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتسمعنا وبتتابعنا على ابلكيشن راديو سامة، اهلا وسهلا بيكم. بليز نزلوا الابلكيشن يا جماعه لو انت يعني مش منزله، عشان تقدر تكون بتتابع كل برامج راديو سامة. الابلكيشن متاح على النظامين اي او اس وكمان الاندرويد. كمان بحب انوه من وقت للتاني انه تقدر تتابع راديو سامة دلوقتي وتسمع راديو سامة على النايل سات، التردد هتلاقيه في الكومنتات. تقدر كمان تتابع راديو سامة على النايل سات. قد ايه بشكر رب قوي قوي لاجل الوقت النهارده. برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة، الرب بيسمع الصلاة. قال كاتب المزمور هذه الكلمات: يا سامع الصلاة اليك ياتي كل بشر، ولأنه بيسمع فإحنا بنصلي. علشان كده عايز شجعك النهاردة اتحد معانا في الصلاة، وكمان لو عندك طلبة صلاة بليز من فضلك ابعت لنا عشان نكون بنصلي لأجلك. عندنا طلبات صلاة كتير النهاردة، محتاجين نصلي مع بعض. لو عندك طلبة صلاة ابعت لنا، هنكون بنصلي لأجلك. وكمان لو عندك استجابة صلاة ابعت لنا علشان نشكر الرب علشانك، ونشكر الرب انه مش بس بنصلي لكن بنصلي وكمان بنشوف ايده القديرة وهي بتصنع وسطينا استجابات. كمان النهاردة هنصلي، احنا متعودين نصلي من اجل بلد في كل حلقة، النهاردة هنصلي من اجل بلدنا الغالية مصر. فيلا كل المصريين اللي بيتابعونا هنصلي النهاردة من اجل مصر، تشجعوا يلا تعالوا عشان نصلي نقضي وقت النهاردة في الصلاة من أجل مصر. وكمان هنصلي من أجل الأجهزة الأمنية، نصلي من أجل الأمن في بلادنا الغالية الحبيبة مصر. فيلا كده بليز لو أنت بتتابعني من مصر يلا عشان هنصلي من أجل بلادنا. حلو قوي إن احنا نصلي من أجل بلادنا. يقول الكتاب المقدس: أطلب أول كل شيء أن تقام صلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس ولأجل الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار. فالحقيقة ان احنا نصلي من اجل بلادنا، نصلي من اجل المسؤولين، ده امر كتابي. فاشجعك النهاردة اتحد معانا علشان نكون بنصلي من اجل بلادنا الغالية مصر. خلونا نبتدي وقتنا النهاردة بالصلاة وطلب وجه الرب. تعالوا نبتدي وقتنا النهاردة نصلي ونطلب النهاردة انه حضور الرب يباركنا، حضور الرب يغمرنا في هذه الحلقة. يا رب اشكرك لانه النهاردة انت على قلبك لينا الكتير. يا رب انا بعلن سلطانك النهاردة علينا. يا رب اؤمن في هذا الوقت يا رب انك عاوز تقابل معنا. يا رب اباركك لانه انت في وسطنا النهاردة. اشكرك لانك عايز تقابلنا يا رب مهما كان الحال، مهما كان الوضع، مهما كانت حالة اي حد فينا، انت على قلبك لينا الكتير يا رب، انت على قلبك لينا الكتير. عشان كده انا بباركك يا رب وبشكرك لانه النهاردة انت تريد يا رب انك تصنع امور عظيمة في حياة كل حد فينا. يا رب اؤمن باسم يسوع يا رب النهاردة في مقابلات جديدة بيننا وبينك، في لقاء جديد بيننا وبينك. مهما كانت حالة اي حد يا رب انت تيجي بتغيير حقيقي، انت تصنع يا رب مقابلة حقيقية فيها شفاء وفيها راحة. يا رب بصلي النهاردة انك تقابلنا يا رب، انك تقابلنا وتصنع معنا يا رب امور عظيمة باسم يسوع يا رب. يا رب اشكرك اشكرك اشكرك لانك سامع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين امين امين امين. تعال نبتدي وقتنا بالترنيم والتسبيح ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب وأهلا بيكم مرة تانية في حلقتنا النهاردة. الحقيقة بنعمة الرب هنبتدي في خلال شهر أكتوبر إن شاء رب، وعشنا على مدار النهاردة والثلاث أسابيع الجايين هنمشي مع بعض في رحلة تحت عنوان كن. هنتأمل مع بعض وهنقرب مع بعض من شخصيات في كتاب مقدس، يمكن أتجرأ أقول عليها شخصيات مغمورة، شخصيات بعيدة عن الأضواء لكنها مؤثرة جدا. هنتعلم منها دروس قوية قوي، دروس عظيمة. هنقرب من الشخصيات دي ونشوف مين هي وإزاي الرب اتقابل معاها وإزاي أنه لينا في هذه الشخصيات دروس قوية ودروس عظيمة. بنعمة رب هنمشي الرحلة دي على مدار الشهر كله تحت عنوان كن، وهنقرب في كل مرة من شخصية من كلمة ربنا. النهاردة هنقرب من شخصية يعني جميلة في كلمة الله، ممكن مش كتير مننا يعرف عنها يعني حاجة. عنوان حلقتنا النهاردة كن ناجحا. وعشان نفهم أكتر عن العنوان هنقرب من شخصية في كلمة ربنا جت في رسالة يوحنا التالتة. الرسالة دي بتحتوي على أصحاح واحد، هي كلها أصحاح واحد. فرسول يوحنا بيكتب هذه الرسالة إلى شخص اسمه غايس. مش عارف كم حد فينا يعرف غايس، بليز اكتبوا لنا في الكومنتات لو تعرف الاسم ده قبل كده، واكتبوا لنا في الكومنتات هل في حد تاني، شاركونا هل في حد تاني في كتاب مقدس باسم غايس، ولا ده الشخصية الوحيدة اللي موجودة في كلمة ربنا. لو تعرف إجابة للسؤال ده بليز شاركونا في الكومنتات، هل غايس هو بس المذكور في رسالة يوحنا التالتة، ولا في غايس تاني في كتاب مقدس؟ ولو في فين يعني ما تقوليش فيه وخلاص، لو فيه قولي موجود أيوة في كذا، لكن لو ما فيش قولي أيوة أنا متأكد وعندي يقين بس اللي في رسالة يوحنا التالتة هو غايس وخلاص. النهاردة نقرب من شخصية غايس في كلمة ربنا في رسالة يوحنا الرسول التالتة. تعالوا نروح للرسالة دي ونقرأ كده أول آيات فيها. احنا قلنا أنها مكونة من أصحاح واحد فقط، فتعالوا نقرب. الرسول يوحنا وهو شيخ كبير في السن بيكتب هذه الرسالة، بيقول كده: الشيخ إلى غايس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق. أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة، لأني فرحت جدا إذ حضر إخوة وشهدوا بالحق الذي فيك كما أنك تسلك بالحق. ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. هيا غايس يعني ما نعرفش عنه كتير غير بس الكلمات اللي بيقولها الرسول يوحنا. يعني لو قلنا مين هو غايس ومساكن فين وفي أنهي كنيسة ما نعرفش، لكن الرسول يوحنا بيكتب لشخص احنا مش عارفين عنه حاجة، لكن واضح انه يعني من هذه الشخصية الجميلة الرب عاوز يعلمنا دروس. غايس اسم معناه فرح، معنى اسم غايس هو فرح. غايس الشخصية الجميلة دي رب عاوز يقدم لينا النهاردة دروس كتيرة الحقيقة، لكن يمكن نركز أكتر في حلقتنا على واحد من أهم الدروس. وزي ما قلت أنه سلسلة بتاعتنا على مدار الأربع حلقات خلال شهر أكتوبر هتكون تحت عنوان كن، فكل شخصية هناخد منها كن كذا. النهاردة نتكلم عن كن ناجحا. من شخصية غايس هنشوف ازاي انه الرب بيعلمنا عن النجاح. تعالوا نرجع تاني للرسالة: الشيخ الى غايس الحبيب الذي انا احبه بالحق. ايها الحبيب، في كل شيء اروم ان تكون ناجحا وصحيحا كما ان نفسك ناجحة. رسول يوحنا بيقول له كده: أنا عايزك تكون ناجح وصحيح كما أن نفسك ناجح. هي كما أن نفسك ناجحة، كلمة نفسك بترجم في كتير من الترجمات روحك. فالرسول يوحنا بيقول له زي ما انت ناجح روحك ناجحة، يعني انت روحيا قوي، روحيا ناجح، انت متبارك، انت متشجع، انت بتحب الرب، انت مؤثر، علاقتك بربنا جميلة قوي قوي قوي، علاقتك بربنا ناجحة. ياما ناس بتقف عند الحتة دي يقول أيوة أنا أكيد ربنا عايزني أكون ناجح روحيا بس، لكن الحقيقة مرات كتيرة بنهمل أمور تانية، بنحس أنه مش مهمة قوي، يعني أوقات كتيرة بنحس أنه مش مهم قوي أنه جسدي يكون ناجح، مش مهم قوي أنه نفسيتي تكون ناجحة، مش مهم قوي أنه في الدراسة أكون ناجح، مش مهم قوي أني في شغلي أكون ناجح. هل يا ترى ده فكر الرب؟ هل يا ترى ده اللي قصده الرب؟ ولا ربنا بيتكلم عن النجاح بمفهوم أشمل ومفهوم أوسع؟ حقيقة عشان نفهم كده محتاجين نيجي عند كتاب مقدس بالتضاع ونفهم انه المؤمن الحقيقي، الشخص ابن الرب الحقيقي او بنت الرب الحقيقية، هو شخص مدعو انه يكون وسط المجتمع، بيعيش وسط المجتمع، هو مش عايش على انفراد كده في عزلة. لكن الحقيقة لما نتذكر صلاة الرب يسوع المسيح هو في الجسد، الصلاة اللي صلاها للآب السماوي في يوحنا 17 كان بيقول كده: أيها الآب لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. يسوع كان بيصلي ويقول الآب أنا مش عايزك أيها الآب تاخدهم من العالم، تاخد المؤمنين من العالم، لكن عايزك تحفظهم من الشرير، يعني عايزهم يكونوا موجودين وسط العالم لكن العالم ما يعيش جواهم، عايزهم يكونوا بيأثروا في العالم لكن العالم مش بيأثر فيهم. وده فكر الرب، وده طلبة الرب لينا، ودي مشورة أو مشيئة الرب لينا، إنه نكون بنسلك في العالم ونحيا في العالم لكن العالم لا يحيا فينا. الرب عايزنا نكون موجودين. فلو أنت بتشتغل، الرب عايزك تكون ناجح في شغلك، انت عايزك تكون موجود في شغلك، مش انك تسيب شغلك وتروح تعيش في الصحراء. ربنا مش عايزك تسيب دراستك مثلا وتروح تعيش في البرية. الرب مش عايزك انك تكون بعيد عن مشيئة الرب. الرب عايزك تكون ناجح، عايزك تكون متواجد وسط العالم، وده فكر الرب وده رأي الرب. لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير.

ممكن أعيش فيه. الحقيقة وجودنا وسط العالم إحنا عايشين لأجل هدف. لا يوجد مؤمن مسيحي حقيقي اختبر الرب عايش بدون هدف. كتاب مقدس بيقول في رسالة أفسس أصحاح 2 والعدد العاشر بيقول كده: لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. الآية دي بتعلمني أنه أنا وإنت موجودين في المسيح، مخلوقين في المسيح لأجل أعمال صالحة، أعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. أنا موجود لأجل أعمال صالحة، أنا عايش في الأرض، أنا موجود في العالم لأجل أعمال صالحة. كلمة نحن عمله، عمله دي اللفظة أو الكلمة دي معناها في الأصل أنا تحفته، أو أنا الماستر بيس، أنا القطعة الأصلية بتاعته. الرب صنعني بتفرد، والرب صنعك بتفرد، الرب صنعك بتفرد، الرب صنعك بامتياز كده، زي كاتب المزمور لما قال أحمدك من أني قد امتزت عجبا. رب صنعك بتفرد علشان تكون مؤثر، عشان تكون بتسلك في أعمال صالحة، سبق الله فأعد هذه الأعمال الصالحة عشان نسلك فيها. فلو أنت النهاردة مش عارف أنت موجود ليه، هي فايتك كتير. خليني أقول لك أنت موجود لأجل أعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي ما نسلك فيها. عشان كده شجع كل حد فينا من فضلك، من فضلك اوصل للرب، سيب الرب يتكلم معاك، سيب ربنا يقابلك ويتكلم ليك. قل له النهاردة أنا عايز أعرف أنت أوجدتني ليه، أنا عايز أعرف أنت دعيني لإيه، أنا عايز أعرف ايه خطتك لحياتي، ايه مقصدك لحياتي، انت عايز ايه مني يا رب، انت عايز ايه، ماذا تريد مني ان افعل. رسول بولس اللي هو كان شاول الترسوسي اول لما اتقابل مع المسيح، الكلام ده في اعمال اصحاح 9، قال له كده: يا سيد ماذا تريد ان افعل. دي صلاتي وصلاة كل مؤمن حقيقي، يا رب انت عايزني اعمل ايه. هل نتيجة انه انا موجود في العالم، هل الرب عايزني أكون موجود والأعمال الصالحة دي اللي ربنا مجهزها لي هي أعمال ليه علاقة بإني أكون متفشل وتعبان وصحتي تعبانة وناجح كده على الحركرك أو ساقط أو فاشل وهل ومحطم نفسيا، هل دي مشيئة الرب؟ الحقيقة لما نروح لغايز شخصيتنا النهاردة، رسول يوحنا بيقول كده في عدد 2 من رسالته الثالثة: أيها الحبيب في كل شيء أروم أو أتمنى أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجح. زي ما عرفنا كلمة نفسك يعني روحك، بيقول له بما أنك ناجح في كل شيء أنا كمان عايزك تكون ناجح، بما أنك ناجح روحيا أنا كمان عايزك تكون ناجح وصحيح في كل شيء، في كل شيء، في كل تفاصيل حياتك عايزك تكون ناجح زي ما انت ناجح روحيا. نجاحك الروحي ده رائع وده الأبقى وده الأبدي، ده هو ده. لكن حقيقة بولس أو عفوا يوحنا هنا بيقول كده انه انا عايزك في كل شيء تكون ناجح وصحيح زي ما انت كمان روحيا ناجح وروحيا صحيح. بصوا في احد الترجمات بتقول كده: ايها الحبيب اود ان تكون موفقا في كل امر وان تكون صحتك البدنية قوية ومعافاة كصحتك الروحية. ايه ده، ده في ابعاد جديدة الترجمة دي وضحتها. الرسول يوحنا بيقول له انا عايزك تكون موفق في كل امر، زي ما انت صحتك الروحية سليمة وقوية وده الأهم، عايزك كمان في كل شيء تكون صحيح. وقبل ما نتكلم على كل شيء دي، عايز أقف للحظات عند صحتك الروحية. عايز أكلم ناس بعيد عن الرب دلوقتي وعايز أقول لك أنت فين من المسيح. هل أنت ممكن تكون بتسمعني النهاردة بتسكرول أو بتقلب وفجأة لقيت الحلقة دي، مش صدفة أنه الرب حطها قدامك، لكن الرب عاوز يقولك أنه أنت غالي علي، أنت غالي على قلب المسيح. مهما كانت الحالة اللي أنت فيها، مهما كان الشر والخطية، أنت غالي جدا جدا على قلب الرب، أنت غالية جدا جدا على قلب الرب. تعال النهاردة للمسيح بالتوبة حقيقية. المسيح بيحبك، الرب يحبك، مهما كانت الخطية رب يحبك، مهما كان الشر رب يحبك، رب يحبك. تعال النهاردة ندمان على خطاياك، تعال النهاردة وقدم توبة قدام الرب، تعال قول له

يرحمني أنا الخاطئ، استلم حياتي، يقبلك المسيح، ياخدك في حضنه ويكتب اسمك في سفر الحياة وتكون خليقة جديدة في المسيح يسوع. ولو أنت ابن للرب، لو أنت بنت للرب، عايز أقول لك النهاردة ممكن تكون بقالك وقت يأسان، فشلان، متعثر. رب عاوز يقول لك صحتك الروحية عاملة إيه؟ أنا عايز أجدد قوتك، أنا عايز أجدد صحتك الروحية، أنا عايزك النهاردة تكون سليم روحيا. عشان كده النهاردة واحدة من الحاجات العظيمة اللي رب عاوز يعملها معاك من خلال شخصية غايس، إنه يتقابل معايا ومعاك ومعاكي في علاقتنا بيه، في صحتنا الروحية. هل يا ترى أنا يعني صحتي الروحية قوية ولا ضعيفة؟ لو صحتي الروحية أو بمعنى أدق علاقتي مع الرب ضعيفة، أنا محتاج أصلحها، محتاج أتقوى. رسول بولس يكتب كده لتيموثاوس ويقول له تقوى يا ابني بالنعمة. واحدة من مصادر القوة الروحية، من أهم مصادر القوة الروحية هي النعمة. ارمي نفسك على النعمة، اترمي كده على النعمة، قول يا رب أنا بصدق أنك تقويني بالنعمة، أنا بصدق أنك تتقابل معايا بالنعمة، تاخدني في حضنك، تلتقي بيا، أنا بصدق النهاردة أنك تقابلني بالنعمة، والنعمة تكون سبب تقوية، تقوى بالنعمة التي في المسيح يسوع. تقول لي بتحصل لوحدها دي؟ لا، الحقيقة في بعض الوسائل اللي ممكن تساعدني أني أتقوى بالنعمة. قرب من الرب، تعالى كون علاقة بينك وبين الرب. يمكن تكون علاقتك بيه الوقت اللي فات أو الشركة مقطوعة، ارجع تاني قرب من المسيح، ارجع تاني قرب منه، تقابل معاه في روح الصلاة، قضي وقت في الصلاة كل يوم. لا تكتفي انه تكون علاقتك بالرب كده طياري زي ما بيقولوا، لكن قرب من ربنا، قرب منه وكون علاقة معه. اقعد اوقات صلي كل يوم، حتى لو مش قادر تشجع النهاردة واطلب الرب، اطلب نعمة خاصة جدا تقويك، زي ما كنت لسه بقول، اطلب نعمة مقوية زي ما بولس كان بيقول لتيموثاوس، تقوى بالنعمة. اول حاجة اطلب النعمة دي علشان تخليك قاعد قدام الرب، تخليك عندك اشواق انك تقضي اوقات في الصلاة قدام الرب. الامر التاني، افتح كتابك المقدس، افتح كتابك المقدس. اوعى تحس انه او تتخيل انه ممكن اكون في علاقة قوية بالرب بعيدا عن كلمة الله. لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن. كتاب مقدس هو مصدر القوة، الايمان اللي بيقويني وسط العيان المزعج اللي في حياتنا بيجي من كلمة الله. رسول بولس يقول كده، إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. الكلمة تبني إيمانك، الكلمة تشددك، الكلمة تقويك. عشان كده قرب من كتاب مقدس المكتوب، الكلمة اللي تعرفني أنا مين في المسيح، تعرفني إيه اللي مطلوب مني، ربنا عايز مني إيه، وكمان الرب دافع ليا ايه. مش هنخمن، ما فيهاش تخمينات دي، لكن هذه الامور تعرف من خلال كلمة الله. عشان كده لو بقالك وقت بعيد عن الكلمة، اطلب النهاردة نعمة تديلك جوع وتديلك عطش للمكتوب. صدق انه في نعمة خاصة جدا مدفوع عليك النهاردة عشان تقربك من المكتوب. الامر الثالث اللي نفسي احطه قدامك، قرب من ناس شبهك، تواجد مع ناس شبهك، ناس بيحبوا ربنا زيك، بيتجمعوا يصلوا في الكنيسة، قرب منهم، قرب من ناس، قرب من مجتمع، قرب من كوميونيتي شبهك. ممكن يكون على السوشيال ميديا لو انت في مكان بعيد، ممكن يكونوا يعني طبعا السوشيال ميديا ده الحل التاني يعني، لكن طبعا الأروع والمثالي انه يكون ليك مجتمع بيحب الرب، ناس شبهك. تواجد مع ناس شبهك، صلي معاهم، ادرس كتاب مقدس معاهم، تشجع بالرب وسطيهم. كل هذه الأمور تصلح علاقتي بالرب وتخلي صحتي الروحية في منتهى القوة، وده اللي كان الرسول يوحنا بيقوله وبيطلبه ويطلب انه الرب يكون بيعمله
في حياة غايس. أنا عايز صلي النهاردة لكل حد فينا أنه رب يشددك روحيا وأنه صحتك الروحية تكون بتسترد مرة تانية، حتى لو بقالك وقت ضعفان، حتى لو بقالك وقت ضعفانة. النهاردة الرب عاوز يتقابل معك، النهاردة الرب عاوز يشجع إيمانك، النهاردة الرب عاوز يرجعك مرة تاني للعلاقة القوية بينك وبينه. يا رب أنا بباركك لأنك إله كل نعمة، بباركك لأنك عندك يا رب قوة مدفوعة لكل حد، يا رب بباركك لأنه في نعمة مدفوعة لكل حد دلوقتي. يا رب صلاتي لكل حد بعيد أنه يقترب إليك دلوقتي باسم يسوع، اجذب قلوب ناس كتير يا رب. يا رب صلي كمان لأجل ناس ولاد حقيقين ليك وبنات حقيقين ليك لكن ضعفوا الوقت اللي فات، صلاتي اجذب قلوبنا يا رب، اجذب قلوبنا ودينا نعمة نتقوى، دينا نعمة صحتنا تكون قوية يا رب، صحتنا الروحية تكون قوية باسم الرب يسوع المسيح. نكون ناجحين في علاقتنا بيك يا رب، مهما كان وقت الضعف أنا أؤمن يا رب أنك تيجي النهاردة تبدل الضعف بقوة أيها الرب في اسم يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين. مهما كان وقت الضعف، مهما كان حجم الضعف، صدق أنه في وقت الضعف الرب يجي يبدل الأحوال. تعال نطلع الفاصل نسمع الترنيمة دي ونصليها ونرجع تاني نكمل.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تانية وإحنا بنتقابل وبنتكلم مع شخصية جميلة في كلمة الله، نلتقي بيها ونقرب منها ونتعلم كمان دروس من هذه الشخصيات. النهاردة لقائنا زي ما كنا بنتكلم مع شخصية يمكن مغمورة بالنسبة لناس كتير، يمكن بعيدة عن الأضواء، هي شخصية غايس. عرفنا أنه غايس معنى اسمه فرح، والرسول يوحنا يكتب عنه في رسالة يوحنا التالتة ويقول كده: الشيخ الغايس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق. وفي بداية الحلقة كنت بقول اكتبوا لنا في الكومنتات لو تعرف يعني هل في، أنا لسه ما بصيتش الكومنتات الأمانة يعني، بس أنا لسه منتظر لو حد عايز شاركنا، هل في غايس تاني في كتاب مقدس؟ ولو عندك إجابة بتقول إنه في، قول لنا فين، ما تقوليش كده وخلاص، ولا غايس بس الموجود في رسالة يوحنا الثالث. رسول يوحنا بيكتب لي يقول كده: أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أنا نفسك ناجح. وقريتها لحضراتكم الآية دي من ترجمة تانية، خليني أقراها مرة كمان. بيقول كده رسول يوحنا: أيها الحبيب، أود أن تكون موفقا في كل أمر، وأن تكون صحتك البدنية قوية ومعافات كصحتك الروحية. زي ما الصحة الروحية قوية، وتكلمنا قبل الفاصل عن الصحة الروحية وإزاي أتقوى بالنعمة، إزاي أنه في أساسيات رب عاوز يرد بيها القوة في صحتي الروحية. النهاردة مش بس كده، مش بس النجاح الروحي، لكن غايس ربنا بيكلمنا من هذه الشخصية عن واحد النجاح الروحي، وده الأهم والأبقى والأبدي زي ما كنت بقول. لكن كمان من خلال هذه الشخصية رب بيكلمنا عن النجاح في كل شيء. أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون نجاحا، أود أن تكون موفقا في كل أمر، ويقول كده: كما أن نفسك ناجحة. يعني زي ما قرينا موفقا في كل أمر بأن تكون صحتك البدنية، وفي أحد الترجمات بتقول كده: أن تكون متمتعا بصحة جيدة جسميا كما أنك بحالة جيدة روحيا. من ضمن الحاجات اللي رب عايزني أكون ناجح فيها هي أني أكون طبعا في كل شيء، لكن بيركز كتاب مقدس هنا على الصحة البدنية أو الصحة الجسدية. هنا أنا بتكلم على أنه الرب عاوز يدينا قوة بدنية، عايزك تكون صحيح بدنيا. تقول لي دي تحصل إزاي دي؟ هل أنت هنا بتتكلم يا أسيس عن مثلا ما يسمى بإنجيل الرخاء؟ أقول لك إطلاقا طبعا لا، لكن أنا بتكلم على مبادئ ربنا عاوز يحطها في حياتي تقود إلى النجاح في حياتي الجسدية، في صحتي الجسدية وصحتك وصحتك الجسدية. خلينا نقرب ونقول انه الجسم البشري هو يعني منظومة معقدة جدا. الرب خلق هذا الجسد بيعني تكنيك معقد جدا جدا جدا جدا، في ملايين الأعصاب، في أجهزة كتير جدا، في مستقبلات عصبية، في نقلات عصبية، في أجهزة، في شرايين كتيرة وأوعية دموية كتير. إيه ده؟ ده ده ده منظومة غير عادية بتأكد وبتبرهن على عظمة الرب اللي خلق هذا الجسد البشري. هذا الجسد البشري احنا الحقيقة يعني بوظناه للأمانة، بوظناه بأننا أوقات كتيرة بناكل أكل غلط. الأكل هو الوقود لهذا الجسد، فمرات كتيرة زي بالضبط السيارة لما بتكون ليها وقود. لو أنت عندك عربية غالية، لو أنت معاك عربية أو سيارة تمنها غالي جدا من ماركة محترمة جدا، أنت أكيد أكيد مش هتسترخص في الوقود، لكن هتدخل ليها وقود غالي لأنك بتحب السيارة دي وعايز تحافظ عليها. كم وكم جسدك؟ أنت ممكن تكون حاسس أنه جسدي ديني بأكل أي حاجة، ديني بعمل أي حاجة. خلي بالك أنه رسول يوحنا بيقول لغايس: أنا عايزك تكون صحيح جسديا. ممكن النهاردة تكون بتسمعني، ممكن تكوني بتسمعيني وعندك دعوة من ربنا انك تخدم الرب، انك تكون مؤثر في مجتمعك، انك تكون سبب بركة لغيرك. رائع رائع، بس السؤال هو: ماذا لو جسدي تعبان؟ ماذا لو انا تعبان جسديا، ماذا لو أنا مش عارف أعيش جسديا صحيح؟ عندي أشواق حلوة للرب بس جسدي ما عندوش القدرة أنه يتمم دعوة الله. هنا الخطورة، هنا هعطل، هنا هيبقى فيه مشكلة. علشان كده الرب عاوز يتكلم معانا من شخصية غايس، يقول لي خلي بالك أنا عايزك صحيح جسديا، عايز جسدك يكون صحيح، عايزك تكون بقوة جسدية. تقول لي اعملها ازاي دي؟ طبعا احنا مش في برنامج طبي هنا، يعني اعتقد احبائنا الاطباء لو في حد من الدكاترة معنا بليز شاركونا رأيكم يعني في الكومنتات وقولوا لنا. واحدة من الحاجات اللي محتاجين ندركها عن الجسد هو انه صحتنا الجسدية مهمة، ودي أمانة قدام ربنا، دي أمانة قدام الرب. صحتنا الجسدية هي أمانة قدام أمانة الرب ادهلنا عشان نكون مسؤولين عنها. واحدة من الشخصيات الجميلة اللي رب حطها في حياتي طبيبة مباركة غالية على قلبي اسمها دكتور ماريز أندراوس. دكتور ماريز الحقيقة الست دي المباركة رب حطها في حياتي وعلمتني درس جميل اسمه أنه الجسم ربنا خلقه علشان يكون عنده ما يسمى بالسيلف هيلينج، أنه يشفي نفسه بنفسه. احنا بوظنا الجسد من خلال عادات كتيرة غلط، من خلال أكلات كتيرة غلط. بس النهاردة الحقيقة رب في الحلقة بيكلمنا عن شخصية غايس، وزي ما قلنا انه بيقوله كده انا عايزك تكون صحيح وناجح زي ما صحتك البدنية. بصوا في احدى الترجمات جات كده ايها الحبيب اود ان تكون موفقا في كل امر وان تكون صحتك البدنية قوية ومعافاة كصحتك الروحية. انا عايز اقول النهاردة من فضلك، وده مش رأيي، ده مش برنامج طبي لكن ده برنامج روحي، لكن زي أختي الغالية دكتور ماريز لما رب استخدمها في حياتي في وقت قالت لي كده يا أسيس أنه إحنا ينفع نعيش حياة صحية، ينفع نعيش حياة نخلي بالنا من أجسادنا لأنه دي مشيئة الله لحياتنا. عشان كده عايز شجعك، ربنا النهاردة من خلال شخصية غايس في الحلقة عاوز يقول لك اهتم بصحتك الجسدية، ليك دور أنك تكون بتخلي بالك من جسدك لأنه ده الخيمة اللي شايلاك. ممكن يبقى عندك أشواق حلوة للرب، عندك دعوة واضحة أنك تكون مؤثر في الخدمة في مجتمعك، ولكن ماذا لو جسدك تعب؟ ربنا النهاردة بيشجعك أنك تكون بتاخد بالك من صحتك وتاخد بالك من صحتك الجسدية. الحقيقة يعني مرة تاني بأكد أنه هذا البرنامج مش برنامج طبي، لكن من كلمة الله بنعرف أنه يوحنا بيقول لغايس، غايس أنا عايزك تكون واخد بالك كويس جدا. عادات كتير غلط منها الأكل، أنا ممكن أكون زي ما كنت بحكي معاكم بدخل أي بنزين في العربية فالعربية تبوظ، لكن لو أنا النهاردة بتعامل مع جسدي مش كأنه سيارة، لكن ده أمانة بيني وبين الرب. ده رسول بولس بيقول كده أنتم هيكل الله، فإذا كنت بتعامل مع حاجة رب الدهاني وكالة أمانة أنا محتاج أخلي بالي منها، أنا محتاج أركز أنا باكل إيه، أنا بشرب إيه. دي أمانة يا شعب الله، أمانة أحبائي، أمانة أنك تكون بتاكل حاجة تفيد جسمك مش تدمره. طبعا أتمنى أنه لو حد من الأفاضل الأطباء، لو حد معانا دكتور في المجال الطبي يقول لنا أكتر عن التغذية، يعني مش برنامجنا يعني برنامج تغذية، لكن أنك تاكل كويس اسأل، وبقت المعرفة سهلة، تقدر تدور على الانترنت، تقدر تروح لأطباء التغذية، تقدر تسأل وتتعلم وتشوف ريلز، تشوف فيديوهات على اليوتيوب وتقرأ مقالات وتقرأ كتب مثلا عن التغذية الصحيحة، ازاي اني اغذي جسدي صح، لان ده امانة. انا التاني هأكد ممكن يبقى عندي اشواق كتيرة للرب، ممكن يبقى عندي احلام نفسي حققها، بس ماذا لو جسدي تعب؟ مش هعرف حقق حاجة. غايس الرب بيقول من خلاله لكل حد فينا كن ناجحا، كن ناجحا. احدى اوجه النجاحات اللي الرب بيتكلم عنها النهاردة هي النجاح الجسدي. انا عايز اصلي النهاردة ان الرب يديلك معونة، من فضلك ركز ومتستهونش بهذا الامر. انتوا عارفين من ضمن الحاجات كمان اللي بتساعد انه الجسم يكون صحيح مش بس التغذية لكن كمان الحركة، الحركة والرياضة. ممكن تقول أنا لا أنا مش بتاع رياضة، محدش طلب منك أن أكون شخص رياضي يعني مخضرم يعني زي ما بيقولوا، لكن ينفع في البيت أعمل بعض التمارين، ينفع في البيت أتحرك أعمل أي تمرين بأدوات بسيطة جدا جدا، مهما كان سنك مهما كانت حالتك 10 دقايق في البيت اعمل شويه تمارين، حافظ على كتلتك العضليه، اتمرن في البيت، كل كويس، العب رياضه. تقول لي هو ده اساس مش ضد الايمان؟ الحقيقه مش ضد الايمان خالص، بالعكس، اني اكل اي اكل وعك في الاكل واني اهمل في جسدي هو ده اللي ضد الايمان الحقيقه، لانه الرب خلقني علشان اكون صحيح. والنهارده الرب بيجدد تاني صوته لينا انه تكون صحيح. غايس رسول يوحنا بيقول له انا عايزك، عايز صحتك الجسديه او صحتك البدنيه تكون بقوه او تكون معافى يا غايس، انا عايزك تكون بصحه جيده. انا نفسي اصلي معاك النهارده انه الرب يزورك ويزور جسدك مهما كانت حالتك، امين. تعالوا بينا نصلي النهارده، يلا ارفع قلبك للرب وقول له انا عايز جسدي النهارده يكون ملكك بالكامل، عايزك تحط ايدك بالبركه على جسدي يا رب، عايزك تديني حكمه وتديني نعمه علشان اكون بسلك وبتصرف وعندي منهج كده في التغذية وفي الحركة يكون بيكرم اسمك، ما كنش بدمر في جسدي وأنا مش واخد بالي. يا رب أنا بشكرك لأنك بتتكلم لينا النهاردة، بشكرك لأجل صوتك لينا في الحلقة. يا رب أباركك جدا جدا لأنه أنت على قلبك أن احنا نكون أصحاء جسديا. يا رب أشكرك لأنه النهاردة أنت جاي تشاور لينا يا رب على كل أمور غلط إحنا بنعملها في الجسد. يا رب باسم يسوع يا رب أؤمن النهاردة أنه في نعمة خاصة أنت عايز تديها لكل حد فينا يا رب. أنا بصلي تدينا حكمة النهاردة يا رب إزاي نتعامل مع أجسادنا. يا رب سامحنا على كل مرة دمرنا فيها أجسادنا. يا رب أنا بصلي لو في حد بيسمعني دلوقتي بيدخن، أنا بصلي يا رب أنك تمد إيدك لكل حد حرية من التدخين يا رب. يا رب أنا بصلي النهاردة لو أي حد فينا بيأكل أي أكل وأكل غير صحي، أكل بيبوظ الجسد، يا رب ادينا نعمة النهاردة، ادينا نعمة ناكل بطريقة تكرمك يا رب. كلمتك بتقول إذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا افعلوا كل شيء لمجد الله. يا رب بصلي نعمة خاصة في الأكل والشرب يا رب، ادينا نعمة يا رب، ادينا نعمة. يا رب بصلي كمان يا رب أنك تدينا نعمة في الحركة. يا رب صلاتي ان احنا نتحرك، نتعلم نتحرك ونبذل اي شوية مجهود بسيط يا رب، نعمل شوية رياضة في بيوتنا، ادينا معونة. انا بصلي لاجل كل حد جسده تعبان النهاردة، مد ايدك بلمسة خاصة، لمسة شفاء يا رب، لمسة شفاء باسم يسوع، معونة النهاردة من السماء لكل حد فينا، اصنع معانا آية للخير يا رب. يا رب من غايس انت بتتكلم لينا، من شخصية غايس انت بتتكلم لقلوبنا، وعاوزنا نكون اصحاء كمان بدنيا زي ما احنا اصحاء روحيا. اشكرك يا رب لانك بتمد يمينك بقوة لينا النهاردة، المس اجسادنا، المس اجسادنا لمسة خاصة باسم الرب يسوع. اشكرك لانك سامع الصلاة وليك كل المجد، امين امين امين. تعالوا بينا نطلع لفاصل صغير، هفكركم انه النهاردة هنصلي علشان مصر، فبليز يلا المصريين الحلوين اللي موجودين معنا اللي متشجعين بالصلاة تعالوا هنصلي لأجل بلادنا، وكمان هنصلي مش بس لمصر بصفة عامة لكن هنصلي كمان لأجل الأجهزة الأمنية. رب يديهم نعمة وحكمة، رب يديهم قيادة، فيلا تشجعوا هنصلي النهاردة من أجل مصر من أجل الأجهزة الأمنية. فاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تاني واحنا بنتكلم عن شخصية جميلة من كلمة الرب بعيدة عن الأضواء شوية. هي شخصية غايس، وعنوان حلقتنا النهاردة كن ناجحا. زي ما قلنا، انا عايز اقول بس تاني عشان الناس اللي لسه داخله معانا الهوا، انه انشاء رب وعيشنا خلال شهر اكتوبر كله هنتكلم تحت في سلسله كده تحت عنوان كن النهارده كن ناجحا. نقرب من شخصيات في كلمه الله، شخصيات مغموره الى حد ما، شخصيات بعيدة عن الأضواء إلى حد كبير، وهنقرب منها وهنشوف إزاي ربنا بيتكلم لقلوبنا من خلال هذه الشخصيات. والنهاردة احنا بنقرب من شخصية جميلة، هي شخصية غايس اللي موجودة في رسالة يوحنا الثالثة. يمكن كنت سألت سؤال، هل يا ترى غايس هو الشخصية الوحيدة في الكتاب المقدس ولا في ناس تانية؟ خليني أقول سريعا، الحقيقة الكتاب المقدس بيعلمنا أنه في أربعة غايس. غايس اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة الموجود في رسالة يوحنا الثالثة، في واحد اسمه غايس، ده موجود في سفر الأعمال أصحاح 19، هو مكدوني من مكدونيا. في غايس تاني من دربة في مقاطعة ليكاونية، ده رافق بولس في السفر، وده غير غايس الأول يعني. في غايس كمان من كورنثوس في أخائية، وده غير الاثنين اللي فاتوا أصلا. فعندنا الحقيقة أكتر من غايس، عندنا أربعة غايس في العهد الجديد. الحقيقة تعلمنا أنه النهاردة تحت عنوان كن ناجحا، ربنا بيتكلم لينا عن أنه نكون ناجحين. خليني أقرأ تاني معاكم الكلمات اللي جات عن غايس في رسالة يوحنا الثالثة، عدد 2: أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجح. وشفناها في ترجمات مختلفة أنه بيتكلم عن، خليني أرها لكم مثلا: أيها الحبيب، أود أن تكون موفقا في كل أمر، وأن تكون صحتك البدنية قوية ومعافاة كصحتك الروحية. عايزك تكون موفقا في كل أمر، مش بس الصحة الجسدية، لكن رب عايزك ناجح في كل أمر. عايز أتكلم النهاردة ناس بيدرسوا، عايز أتكلم طلبة. ربنا عايزك ناجح، ربنا عايزك تكون مؤثر في كليتك، في دراستك، من خلال أنك تكون ناجح. ربنا بيحبك وأوجدك علشان تكون ناجح. تقول لي أنا ابن للرب، أنا أهتم بحياتي الروحية بس، حياتك الروحية دي الأبقى ودي الأهم، لكن كمان وجودك في الحياة الزمنية، وجودك في دراستك، أنك تكون ناجح، ده هيدي المجد للرب، ده هيعود بالمجد على الرب. لأنه الرسول يوحنا بيقول لغايس: أنا عايزك تكون ناجح في كل شيء. منها ربنا النهاردة بيقول لكل طالب وطالبة: أنا عايزك تكون ناجح في دراستك. عشان كده دايما أقول لحبايبي ولادي الجمال للطلبة، أقول كده: Do your best and God will do the rest. اعمل اللي عليك، اعمل دورك، والرب عليه الباقي. رب عايزك تكون ناجح، عايزك تكون بترجع المجد للرب. رب يحب ولاده يكونوا موجودين في العالم ناجحين، وانت ناجح انت هتدي المجد للرب. الناس هتشوف فيك انك مجتهد، وان ولاد ربنا مش فاشلين، لكن ولاد الرب مؤثرين. عشان كده النجاح الزمني ما هوش خطية، النجاح الزمني ما هوش خطيه. ربنا كمان بيتكلم لكل حد النهارده عنده بيزنس. لو انت عندك شغلك الخاص، لو انت شغال في شركه، لو انت موجود في اي شغل ايا كانت نوعيه هذا العمل، ربنا عايزك تكون ناجح وعايزك تكون مؤثر. لانه مش معنى انك ابن للرب انك تكون فاشل. الرسول يوحنا بيتكلم لواحد اسمه غايس وبيقول له: غايس، انا عايزك تكون ناجح في كل شيء. عايزك تكون موفق في كل شيء. من ضمن النجاحات اللي ربنا بيشاور عليها النهاردة انك تكون ناجح في شغلك، انك تكون موفق في شغلك. اعمل اللي عليك، اعمل دورك بأمانة. ممكن تكون موظف في شركة، ممكن تكون انت صاحب الشغل، ممكن تكون عندك شغلك الحر. ربنا عايزك تكون ناجح في شغلك. اسلك بأمانة، اكرم الرب في عملك، اكرم الرب في دورك الارضي كواحد عنده شغل، لانه ده هيمجد الرب. نجاحك الزمني مش بس الروحي، نجاحك الزمني هيمجد الرب لما الناس تشوفك امين جدا في شغلك، بتراعي الرب جدا في شغلك. الناس هتكون بتتساءل هو ليه بيعمل كده. ممكن يكون الاغلبية بتسلك في طرق غير امينة، لكن انت مختلف. ده هيولد تساؤلات عند الناس ويخليهم يقولوا احنا عايزين نعرف هو ليه بيعمل كده. ده هيرجع المجد للرب. عشان كده شجعك، كن ناجحا في عملك، لانه هذا سيقول ويعطي المجد للرب الهنا. نجاحك الزمني مهم، زي ما نجاحك الارضي، زي ما نجاحك الروحي ايضا مهم. انك تكون ناجح، نجاحك ايضا العائلي مهم، نجاحك العائلي مهم، نجاحك في أسرتك مهم. إنك تكون زوج ناجح، إنك تكوني زوجة ناجحة، ده يمجد الرب. اوعى تكون بتظن لو انت ابن الرب او لو انت بنت الرب انه اوكي انا علاقتي بربنا كويسة، انا حياتي الروحية حلوة، لكني فاشل في علاقتي الزوجية. ربنا يهمه انه علاقتك الزوجية تكون ناجحة. الرسول يوحنا بيكتب لواحد اسمه غايس ويقول له كده، يا غايس انا عايزك تكون ناجح في كل شيء زي ما علاقتك الروحية بالرب ناجحة. رب عاوزك تكون ناجح في بيتك، رب عاوزك زوج ناجح مؤثر واخد دوره قدام الرب بالحق. ربنا عايزك تكوني زوجة ناجحة واقفة قدام الرب بقوة، واقفة روحيا فهم دورك وناجحة. ربنا عاوز ارتباطنا يكون ارتباط يمجد الرب. رب عاوز ارتباطاتنا تكرم اسمه، لانه مش بس علاقتك الروحية بالرب هي اللي ناجحة، لكن نجاحك الزمني في ارتباطك بيمجد الرب وبيعكس صورة المسيح، لأنه ده الموديل اللي الكتاب المقدس بيعلمه لنا. ربنا عاوز بيوتنا بيوت تمجد اسمه، بيوتنا تكرم اسمه. عشان كده افتكر كويس انه يوحنا بيكلم غايس بيقوله عايزك تكون ناجح في كل شيء. قول يا رب انا عايز بيتي يكون ناجح، عاوز ارتباطي يكون ناجح، لانه ده هيأدي انك تاخد المجد في حياتي. النجاح الزمني عمره ما كان خطية، النجاح الزمني عمره ما كان غلط، لكن ربنا النهاردة جاي يتكلم لناس ويقول كده انا عايزك تكون ناجح جسديا زي ما انت ناجح روحيا. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. عندنا طلبات صلاة كتير جات لنا. أفكركم احنا نطلع لفاصل دلوقتي، بس بعد الفاصل هنبدأ نصلي. عندنا طلبات صلاة، هنصلي من أجل مصر ومن أجل الأجهزة الأمنية، وكمان عندنا طلبات صلاة كتيرة جات لنا. عشان كده أشجعك لو عندك طلبة صلاة كمان ابعت لنا، لسه مازال الفرصة متاحة. لو عندك طلبة صلاة ابعت لنا، هنكون بنصلي علشانك. هنكون بنصلي من أجل الناس اللي بعتت طلبات صلاة. في ناس بعتت طلبات صلاة كتير من أجل الشفاء الجسدي، فلو حد عنده طلبة تاني من أجل الشفاء الجسدي أو أين كانت الطلبة أشجعك ابعت لنا، هنكون منتحد معاك في الصلاة. وكمان بذكركم لو عندك كمان استجابة صلاة ابعت لينا عشان نشكر الرب معاك. هنطلع لفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني، ويلا بينا علشان نصلي النهاردة. وقت للصلاة النهاردة، وقت غالي جدا، مميز جدا. يلا، فين الحبايب المباركين؟ رجال وسيدات، شباب وشابات، الصلاة فضلكم، خلونا نتحد مع بعض دلوقتي. عندنا طلبات صلاة كتير، هنبدأ صلاتنا زي ما قلنا من أجل بلادنا الغالية مصر. هنصلي النهاردة من أجل مصر، هنصلي من أجل سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي، هنصلي من أجل الحكومة، من أجل رئيس الوزراء، من أجل الوزراء، هنصلي من أجل المحافظين، هنصلي من أجل المحليات، هنصلي من أجل بلادنا في هذه الأيام، هنصلي من أجل حماية لبلادنا، هنصلي كمان من أجل الأجهزة الأمنية. هنصلي كده النهاردة ونطلب لأجل مصر، لأن ده وقت نصلي من أجل بلادنا، لأن الكتاب المقدس بيعلمنا كده. أطلب أول كل شيء أن تقام طلوات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس ولأجل الذين هم في منصب. خلينا نصلي النهاردة، ده أمر كتابي، من أجل كل الذين هم في منصب. يلا بينا، أشجعك تعالوا نصلي من أجل بلادنا الغالية مصر. يا رب، بنيجي قدامك النهاردة، نضع من إيديك بلادنا يا رب، يا رب نحط من إيديك بلادنا الغالية يا رب. يا رب، بنصلي من أجل رئيس بلادنا، من أقامته على هذه البلاد يا رب، رئيس عبد الفتاح السيسي. من فضلك مد إيدك لابنك، أذكر ابنك بالبركة يا رب. يا رب، إيدك على ابنك بالبركة يا رب. احفظ هذا الرجل، احفظ ذهنه، احفظه يا رب من مشورات اللي بتتقدم ليه. اديله يا رب مشورة حكيمة، اديله قيادة حكيمة، يعبر ببلادنا، يقود بلادنا يا رب في اسم المسيح يا رب. من فضلك احنا بنصلي من اجل هذا الرجل، بنصلي من اجل حكمة السماء ليه في هذه الايام يا رب. يا رب، بصلي النهاردة يا رب لاجل رئيس الوزراء، بصلي من اجل قيادة لرئيس الوزراء، بصلي من اجل الوزراء يا رب، كل وزير في تخصصه يا رب، نعمة وحكمة لصناع القرار في بلادنا باسم يسوع. يا رب، المحافظات كلها بين ايدك والمحافظين بين ايدك يا رب، اديهم نعمة حكمة يا رب، حكمة حكمة يا رب. تعالى بمعونة من السماء، تعالى بمعونة من السماء في كل القطاعات يا رب. تعالى النهاردة في كل المحافظات وفي كل القطاعات، كل الوزارات، تعالى اذكر بلادنا الغالية بالبركة يا رب، اذكر بلادنا الغالية بالبركة يا رب. نصلي طلب خاص يا رب لأجل الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها يا رب. من فضلك يا رب، من فضلك أنا بصلي يا رب النهاردة من أجل القيادة، إيدك بالبركة على كل الأجهزة الأمنية يا رب. بصلي أنك تبارك يا رب الشرطة بكل أجهزتها والجيش بكل أجهزته يا رب. من فضلك تعالى بنعمة خاصة يا رب لولادك اللي بيتعبوا وبيبذلوا مجهود وبيسهروا علشان بلادنا يا رب. تعالى، تعالى بنعمة، تعالى بسندة، تعالى أنت تحمي بلادنا في هذه الأيام. تستخدم أولادك يا رب، تستخدم الأدوات دي، الأدوات البشرية دي، عشان تكون بتبارك بلادنا وتحفظ بلادنا. احسن إليهم بنعمة خاصة يا رب، حماية يا رب من جلالك عليهم. تعالى النهاردة بمعونة ليهم يا رب في اسم المسيح. احنا بنصلي يا رب انك تبارك بلادنا في هذه الأيام، نعمة خاصة لبلادنا الغالية مصر في اسم يسوع بنصلي، ولكل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد، هاللويا. عندنا زي ما كنت بقول طلبات صلاة كتير النهاردة. عندنا طلبة صلاة من أخت غالية علينا بدون ذكر اسم، تقول ماما بتعمل أشعة بالصبغة دلوقتي، هي عملت تحليل دلالات أورام وفي اشتباه في حاجة، والنتيجة تطلع بكرة اللي هي النهاردة، يعني المسألة دي من امبارح. فتعالوا نصلي كده ونتحد قدام الرب من أجل والدتنا الغالية. يلا بينا نصلي. لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل هذه الأخت الغالية، ونثق أن الرب يمد إيده، نثق أن الرب يسيطر على الموقف، ونصلي النهاردة رب يطلق شفائه في جسد بنته الغالية. يا رب، بنتحد النهاردة مع أختنا وبنعلن ثقتنا فيك أنك يا رب أنت إله الشفاء في وسطينا يا رب. يا رب، تعالى بنتك بين إيديك، احنا بنصلي أنك تقول كلمة يا رب، مد يمينك، اصنع معاها آية للخير باسم يسوع. يا رب الأخت نادية دي بين إيدك، إحنا بنصلي لأجلها، بنتك بين إيدك، نثق ونؤمن تماما أنك تمد يمينك بشفاء غير عادي، تصنع معجزة مع بنتك الغالية باسم الرب يسوع. نؤمن أنك سامع الصلاة يا رب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. جات لنا رسالة من أخونا الأخ رفعت. أهلا بك يا خرفعت، إزاي حضرتك؟ الأخ رفعت بيقول مساء الخير الأسيس جون، عندي كشف مع دكتور المنظار، هعمل عملية في المريء، رجاء أذكر صلاة لأجلي، الرب يحفظ كل الأمور بقوة اسمه القدوس، شكرا. أمين يا خرفعت، أمين، نصلي من أجلك. تعالوا بينا نصلي من أجل أخونا الغالي الأخ رفعت، الرب يمد إيده ويصنع معاه آية للخير، يصنع معاه معجزة. يا رب مد يمينك لابنك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نؤمن أنك سامع الصلاة، نؤمن أنك تقول كلمة على جسد ابنك يكون صحيح لمجدك باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك يا رب لأنه تخرج من ابنك شهادة حقيقية إنه الرب عظم العمل معه. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. جات لنا طلبة صلاة من أجل أحبائنا البير ومريان وأبنوب والنونو الجديدة اللي لسه واصلة. أحبائنا أبنوب والبير ومريان والنونو، إزايكم؟ إيه الأخبار؟ أنتوا عيلة غالية عليا جدا، عايز صلي علشانكم، علشان أخويا البير وعلشان أختي مريان بعد الولادة والطفلة الجديدة، وكمان أبنوب ابننا الغالي، رب يحط إيده عليكم بالبركة ويديكم معونة ونعمة وسندة في كل تفاصيل حياتكم. يا رب أشكرك لأجل العيلة الغالية دي، أنا بصلي أنك تمد يمينك بقوة يا رب، إيدك بالبركة على البيت ده يا رب. أنا بصلي وأقفل كل مقاومة وكل استنزاف يا رب في حياة إخواتي، أنا بصلي أنك تصنع معاهم معجزات الوقت ده يا رب، إيدك عليهم بالبركة في كل التفاصيل وفي كل الاحتياجات، تملأ احتياجهم، تباركهم، تشددهم روحيا، ينتعشوا كمان، يقربوا منك أكتر يا رب، ونفسيا يبقوا مرفعين، لا ضغوط عليهم، لا أحمال، لا أعباء، كمان يا رب جسديا يكونوا أصحاء لمجدك، لا شكاية على أجسادهم باسم يسوع المسيح. نؤمن أنك سامع صلاتنا يا رب وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين باسم يسوع المسيح. الرب يمد إيده ليكم كبيت، والرب يبارككم باسم يسوع المسيح. الرب يمد إيده ليكم باسم يسوع. آمين. جات لنا طلبة صلاة من أختنا إيناس. أهلا بك يا أخت إيناس، إزيك؟ أنا مش عارف أختنا إيناس على الهواء ولا لأ. بتقول بابا تعبان جدا جدا، هو كبير في السن وحاليا مش بيتحرك خالص، هو نفسيته وحشة جدا بالرغم أنه يعرف الرب وبيخدمه طول عمره، بس صعبان عليه نفسه وبيبكي، رجاء ترفعوه في صلاة. أمين يا أختي ناس، احنا نتحد معاه دلوقتي، يلا بينا. لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل والد أختنا إيناس دلوقتي باسم يسوع. الرب يمد إيده لي ويصنع معاه آية للخير. يا رب أشكرك لأجل والدنا الغالي، أنا بصلي باسم يسوع أنك تمد يمينك بقوة لابنك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب يهرب المرض من حضورك يا رب، حضورك يا رب يشفي ابنك، يشفي عبدك حتى لو كان مع كبر السن. نؤمن تماما يا رب انه الى الشيبة والى الشيخوخة انا احمل وانجي، دي كلمتك بتقول عن جلالك يا رب. نؤمن انك تسند عبدك بنعمة خاصة وسندة خاصة وشفاء كامل باسم الرب يسوع المسيح. اشكرك يا رب لانك سامع الصلاة وليك كل المجد. امين امين امين هاليلويا. عندنا طلبة صلاة من اجل اختنا نانسي. يا نانسي ازيك، عاملة ايه؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكوني بخير. عايزين نصلي من أجل أختنا نانسي ليها والأسرتها، عايزين نصلي. هم عيلة غالية قوي على قلوبنا أنا وزوجتي، هم بيحبوا الرب قوي وعايزين يخدموا الرب جدا جدا، عايزين نتحد معاهم كده النهاردة من أجل وقف لكل مقاومة، كل مقاومة من عدو الخير، كل حرب موجهة ضدهم، كل استنزاف كده من العدو لصحتهم ولنفسياتهم، عايزين نصلي ونؤازرهم بالصلاة. فتعالوا بينا نقرب كده صلي لو أنت بتسمعني كده من أي حتة من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي علشان أختنا نانسي وعلشان أسرتها الغالية. يا رب من إيديك إخواتنا لا بنصلي النهاردة أنك تصنع معاهم آية للخير. يا رب بصلي النهاردة حماية وغطاء من جلالك عليهم، لا يقترب العدو ليهم. يا رب مكتوب لا تدنوا ضربة من خيمتهم، لأنه تعلق بي أنجيه أرفعه لأنه عارف اسمي. يا رب نؤمن في سندة ومعونة لأختي ولزوجها وللأولاد باسم يسوع. يا رب حماية خاصة للأولاد لنفسياتهم لأجسادهم، لا شكاية يا رب، لا شكاية عليهم، لا شكاية. تقف كل مقاومة من العدو على الأولاد بالذات، على الولد الصغير تحديدا. أنا بصلي النهاردة غطاء دمك عليه نعمة خاصة، وأقفل كل حروب باسم الرب يسوع المسيح. النهاردة يا رب نتحد في الصلاة من أجلهم ومن أجل الطفل ده بالذات. يا رب النهاردة يكون ممتلئ بالسلام، يكون في ملء البركة وملء القوة. إيدك على هذا البيت بالبركة يا ابن الله. نعلن ثقتنا في أنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين يا نانسي، آمين. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد، هللويا. جات لنا طلبة صلاة من أجل شاب عنده جلسة في المحكمة بكرة، الرب يتمجد معاه ويوصل إليه. آمين آمين. تعالوا نصلي من أجل أخونا. يا رب أشكرك لأجل ابنك. يا رب احنا بنصلي نعمة وسندة لي، يا رب حمايتك عليه باسم المسيح. رب مكتوب الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. يا رب نعمة خاصة لابنك، يا رب أنت تجري عدلا يا رب مع عبدك في اسم المسيح. يا رب سندة خاصة، رفعة خاصة لي ولنفسيته يا رب ولجسده. يا رب تقابل معاه، التقي بيه وشجعه من فضلك. مد يمينك بقوة يا رب، مد يمينك بقوة لابنك في اسم المسيح. يا رب ولي كل المجد، آمين. جات لنا طلبة صلاة كمان من بدون ذكر اسم لوالد واحدة من اخواتنا، هو اسمه الأخ سعيد. هو تعبان ولسه داخل العناية المركزة النهاردة، هو بيتعالج من ورم في الكبد مراحل متقدمة. كمان النهاردة تعب وكانوا مشتبهين في جلطة، بس الرنين بيقول ورم أو نزيف في المخ. صلواتكم تصنع فرق، الرب صالح. أمين أمين. أنا نفسي نصلي النهاردة الرب يكرم إيمان أختنا اللي طالبة الطلبة دي. يا رب أشكرك يا رب لأجل ابنك، أشكرك يا رب لأجل شفائك. يا رب يوصل لي دلوقتي باسم يسوع. يا رب أنا وإخواتي النهاردة بنتحد مع بعض، مع بعض دلوقتي قدامك يا رب من كل مكان في العالم. أي حد بيسمعنا دلوقتي احنا بنصلي لأجل أخونا. يا رب مد يمينك لي، اصنع معاه معجزة يا رب. زيارة زيارة لابنك يا رب. ما في اسم مرض، ما في اسم مرض يا رب، ما في اسم مرض يقف قدامك. احنا بنعلن انك انت الشافي، انت اللي تمد يمينك وتصنع معاه معجزة حقيقية يا رب في اسم يسوع. احنا بنصدق فيك، بنصدق فيك وبنصدق في قوتك. مد يمينك لي النهاردة، مد يمينك بشفاء كامل لابنك باسم الرب يسوع. شكرك لأنك تفرحنا بمعجزة حقيقية مع هذا الرجل يا رب في اسم يسوع. نثق أنك سامع الصلاة وليك كل المجد، آمين آمين آمين آمين. عندنا طلبة صلاة برضو بدون ذكر اسم. حروبات شديدة عليا جدا في البيت من إخواتي وأهلي، محتاجة جدا جدا الرب يفتح باب شغل، محتاجة شغل ضروري في مشيئة الرب. وبعد طلب صلاة من أجل شخص وزوجته بقالهم 7 سنين بدون جاب، منتظرين معجزة من الرب. آمين آمين. تعالوا نصلي الأول من أجل أختنا بدون ذكر اسم، أنه الرب يوقف من عليها كل حرب. يا رب بنصلي نعمة خاصة لبنتك، وقف كل حرب النهاردة عليها في اسم يسوع. مد يمينك ليها نعمة خاصة، نصلي ربنك تدبر ليها شغل بحسب مشيئتك زي ما هي بتطلب في اسم يسوع. نثق انك سامع صلاتنا يا رب. يا رب كمان بنصلي من اجل الزوج والزوجة اللي بقالهم 7 سنين يا رب منتظرين معجزة من الرب. يا رب احنا بنصدق انك تمد يمينك وانك تقول كلمة وتصنع معاهم معجزة حقيقية. فرحهم يا رب، احنا بصلي باسم يسوع انك تفتح رحم هذه الزوجة باسم يسوع رب، ويستقبلوا مولود، وتكون هذه شهادة حقيقية عن جلالك في حياتهم. يتقابلوا يا رب مع جلالك من خلال ان هم يشوفوك يا رب متلامس ومتداخل، وبتصنع معهم معجزة حقيقية في اسم يسوع وليك كل المجد، آمين آمين آمين آمين آمين آمين. خليني أروح أقرأ طلبات حضراتكم وتعليقات حضراتكم الغالية كمان. حقيقة دكتورة سوزان شوقي صديقتي البرنامج. يا دكتور ازاي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ دكتورة سوزان بتقول يوجد اكتر من شخص

نؤمن أنك تمد إيدك ليها تكون صحيحة لمجدك يا رب، نثق أنك تحفظها في ملء مشيئتك مع أولادها وأحفادها أيضا باسم يسوع وليك كل المجد. أمين أمين أمين. دكتورة سوزان أيضا بتقول كده، نحن هيكل الله وروح الله يسكن فينا، لابد من المحافظة على هيكل الله. ده يعني مداخلة قوية قوي على الوقت اللي كنا بنتشارك فيه من شوية، احنا بنتكلم على الصحة الجسدية. برافو دكتورة، شكرا شكرا جدا جدا. امين امين. صديقة البرنامج الغالية الاخت جانيت فهمي، اهلا بيك يا دكتور. يا اخت جانيت ازاي حضرتك، عاملة ايه، وحشاني جدا. تقول كده، بأمانة الكلام ده ليا لاني مهملة جدا في حق جسدي. ربنا يباركك. تقول شكرا أبونا الغالي، أنا هاخد بالي من جسدي. أمين أمين. رب يحفظك ويحفظ جسدك وتكوني في ملء البركة وملء الصحة باسم يسوع. أمين أمين أمين. هاللويا. أختنا نهى، نهى نصيف هندي، يا نهى ازيك يا قديسة، إيه الأخبار؟ بعت نهى بتقول غايس، وبتقول كده، لست أسأل أن أخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. يوحنا 17:15. أمين يا نهى أمين. دي فعلا صلاة المسيح لأجلنا. الرب يباركك، شكرا خالص خالص لمدخلتك. سلامي للوالد الغالي، رب يبارك، مبارك اسم الرب إلهنا. أخونا البير أبو أبانوب بيقول مساء الخير حضرة القسيس، أوصل بالصلاة من أجل النونو لاتويا البير، هي لسه خارجة من الحضانة، كانت عندها صفرة عالية جدا وسيولة في الدم. أمين، احنا صلينا من أجلكم كعيلة من دقائق كمان يا ألبير، لكن نصلي تحديدا من أجل لاتويا. يا رب لاتويا بين إيدك، البنت دي يا رب من الصغر تكون قدس لرب. شكرا لأجل خروجها من الحضانة، احنا بنصلي يا رب من أجل الصفرة تتظبط، من أجل السيولة في الدم تتظبط باسم يسوع المسيح. مد يمينك يا رب لبنتك الغالية باسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة يا رب وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين. أختنا نهى، نهى الحقيقة ربنا يباركك نهى نصيف، يا نهى نهى حطلنا الشاهد بالكامل، يوحنا الثالثة من عدد 1-8. برافو نهى، برافو برافو، يعني تحياتي ليكي، شكرا جدا على المشاركة الرائعة، وانك حط النص قدامنا في الكومنتات عشان الناس تبقى شايفة. برافو يا نهى، ربنا يباركك. أختنا ليلى غالي بشاي، أهلا يا أخت ليلى، ازاي حضرتك؟ بتقول ربنا يبارك فيك يا رب ويباركك يا أخت ليلى، الرب يحفظك، شكرا جدا يا أخت ليلى. بسمة شحاتة، أخت بسمة زيك، ربنا يباركك، شكرا على الإيموجي الغالية، رب يباركك ويحفظك. أمين. أختنا ليلى بتقول كده، أذكرني في صلواتك. أمين أمين. يا رب نضع من يديك الأخت ليلى، نشكرك رب لأنك سامع الصلاة. مد يمينك بقوة خاصة لبنتك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب أؤمن أنك سامع الصلاة يا رب، بنتك بين إيدك يا رب، غطاء الدم الكريم نعمة خاصة جدا عليها باسم الرب يسوع. أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة يا رب وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين. مبارك اسم الرب إلهنا، هاللويا. رب صالح كل الوقت، رب صالح كل الوقت، هاللويا. مرة تاني بفكركم أنه الحقيقة الوقت اللي جاي شهر 10 كله، شهر أكتوبر إن شاء رب وعشنا، بداية من النهاردة احنا بدأنا في سلسلة اسمها كن. هنقرب زي ما عملنا النهاردة من شخصيات وهنسلط عليها الضوء، شخصيات يمكن إلى حد ما مغمورة أو خارج دائرة الضوء، هنقرب منها ونتعلم منها دروس عظيمة. النهاردة قربنا من شخصية غايس، وكان رب كلمنا كن ناجحا. بشكر رب لأجل صوته لينا، ولأجل أنه رب عايزنا مش بس ناجحين روحيا لكن فشلين، فشلة يعني في الأمور الزمنية، لكن كمان اللي هيمجد الرب ويرجع المجد الرب أنك تكون ناجح مش بس روحيا لكن كمان ناجح زمنيا، ناجح في شغلك، ناجح في ارتباطك، ناجح في دراستك، وكمان ناجح في صحتك البدنية زي ما رسول يوحنا كتب لغايس. أنا ببارك الرب جدا جدا وبثق في أن الرب بيسمع الصلاة في هذه اللحظات. في تعليقات على اللايف، بس أنا مش عارف. أوكي
ايوه في تعليقات على اللايف هقراها سريعا. الاخت جنيت بتقول كان رب مع يوسف كان رجل ناجحا. شكرا شكرا يا اخت جنيت. اختنا منى فرج بتقول امين الرب يباركك ويبارك البرنامج. شكرا يا اخت منى الرب يباركك.

0: اختنا نانا انجل الموجي الجميلة، امين، ربنا يباركك يا اختنا نانا. اختنا منى فرج بتقول نصلي لاجل مصر قيادة وشعب، من اجل الاقتصاد والزراعة والصناعة والتعليم وكل قطاعات الدولة، نصلي قيادة الهية الرؤساء والمسؤولين، نصلي من اجل حدود مصر، دم المسيح على كل شبر في مصر، بنصلي في اسم يسوع، امين يا اخت منى. امين امين باسم الرب يسوع، الرب يباركك، امين امين يا اخت منى، امين. بنصلي لمصر، وما زلنا كمان يعني محتاجين نصلي لبلادنا كتير جدا جدا، امين امين يا اخت منى، رب يباركك، مبارك اسم الرب الهنا الى الابد. اشكركم على كل الكومنتات الرائعه وكل المداخلات الرائعه، وخلينا فاكرين نصلي من اجل بعض، من فضلكم صلوا لاجلي وانا كمان اكون بصلي لاجلكم. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا، نتقابل بنعمة الرب الاثنين الجاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، وحلقة جديدة في هذه السلسلة كن، نتقابل الاثنين الجاي 9 مساء بتوقيت القاهرة على الهواء مباشرة. نشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.
1: طول اليوم هفضل أغنيلك على راديو صنف.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيداً بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل، فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولاً وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له، ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم. حور رابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنسانا بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضا، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة وتنشغلوا بما يعنيكم وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان فيه حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول إني مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات إنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى إني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة فكنت بحس إنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي، وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية، حط نفسي في مقارنة لأنه رافضة إنه أكون أقل، رافضة إنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة إنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، إنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وإنه أكون طول الوقت حاسة إنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ست بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت

اعيش بيه. يمكن انتوا بتقولوا كده، بس انا جوايا يقين انه لا، ده في حاجه تانية محتاجه تتعاش. بدات ادور بنفسي، طلعت الكتب وبدات اقرا النصوص الكتابيه، وبدات اشوف ربنا بيتكلم في ايه وبيقول ايه بالظبط. اخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الاصدقاء في ان انا افهم اكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخداها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم وأتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جدا لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جدا من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي واشوف انه ازاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت احس انه انا مش محتاجة ادخل سباق، مش محتاجة ادخل سباق، لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين اجمل ومين افضل ومين ارشق ومين اغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة انه مين الافضل في الشغل ومين الافضل في الحياة، لكن محتاجة اكون في سباق مع نفسي، انه انا كل يوم ابقى افضل. محتاجه اخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الاحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فاخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياه، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكه عايزه امشي فيها، ليا سكه بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص ان هو ند ليا في اي حاجه، لكن بشوف بالعكس إن كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

Caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزاتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركدوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايماً أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

الحديث اليوم عن حقوق المرأة، والغريب إنه بالكافيتيريا الرجال عم يعطوا آراء تقدمية وداعمة لحصول المرأة على حقوقها كاملة، بينما الستات عم يعطوا آراء محافظة وتقليدية. أنا ما بستغرب، لأنه من أول القرن الماضي الكتاب والأدباء العرب هن اللي قادوا الحملات الداعمة لحقوق النساء بالشرق ولتعزيز دور المرأة بالمجتمع. خلينا نسمع لرأي أستاذ بالقانون من جامعة باريس 2 حول هالموضوع.

0: شو رأيك بالمساواة بين المرأة والرجل؟ رأيك الشخصي ورأيك المهني؟ اللي بعرفه عنك إنه أنت بتعطي مادة اسمها حقوق الإنسان بالجامعة،
1: صحيح،
0: يلي هي إلها علاقة بحقوق المرأة، بس كمان عندك رأي شخصي بالموضوع. هل رأيي الشخصي متعارض مع رأي المهني؟
1: رأيي الشخصي ورأيي المهني هو ذاته، لأنه أنا ما بعاني من السكيزوفرينية ولا من رأيين، في رأي مضمر ورأي معلن. المرأة مثل الرجل بتتمتع بالحقوق اللي بتتمتع فيها الرجل، ما بتقل عنه أبدا، لا مهنيا ولا بمستوى التفكير ولا بشيء أبدا. وعمليا بلبنان بالغرب كله المرأة بتعمل كل الشغل اللي بيعمله الرجل، وبالتالي ما في من داعي أبدا تكون أقل منه بشيء نهائيا.
0: هل هالقناعة تكونت عندك من دراستك أو من خبرتك بالحياة أو مزجت الاثنين مع بعض؟
1: كل شيء، كل هالعناصر بتكون ثقافة الفرد، هي بتساهم بأنه يصير عنده هالمفهوم، هالكونفكسيون، هالقناعة.
0: لما تعطي هالمادة لتلاميذك شو رأيهم؟ هل منهم بيعارض؟
1: حسب الكلية اللي بكون فيها، حسب أعمار التلاميذ كله بيأثر.
0: بشكل عام، هل في أكترية مع اللي عم بتقولوا إنه المرأة مساوية للرجل في كل المجالات؟
1: بضل في سبب إنه معظم التلاميذ بيكونوا بنات.
0: ايه، نحن رح نساند حالنا
1: اكيد. ايه، البنات شيء طبيعي انه يكونوا هيك، وحتى هلا الشباب بمعظم الاحيان ما بيسترجوا يحكوا قدام البنات، بيقولوا متخلفين او شيء فبيسكتوا، ما بيعبروا عن رايهم لحتى ما يكون في راي معارض لراي البنات، بين انه في اكثريه ساحه. إيه،
0: بس ما بنقدر نعرف على ارض الواقع قديش اذا في اكثريه.
1: بعدين ما فيك انت بيقولوا التلميذ اذا كان عم بيعبر عن رايه قديه صحيح. من 100% عندك 10% بيقولوا هني مع حقوق المرأة، أو أعتبر 30% مع حقوق المرأة، بس بيكونوا صادين هني 10% من 30%. بالتالي ما فيك تعرفي هذا أمر، بدك تشوفي ممارستهم على الأرض، يعني شو بيقول بالصف وكيف تعامل مع رفيقته برا.
0: في عنا مستمعين بكل العالم العربي بحبوا يعرفوا كيف ممكن يتطبق هاللي قلته عمليا على أرض الواقع. كيف ممكن المرأة توصل لمطرح تقول أنا فعلا مساوية للرجل؟
1: أول شيء هي عم تقول، هي المرأة هلا بلبنان إذا عم نحكي عن المجتمع اللبناني عم تقول هالحديث، هل المفاهيم هيدي عم تطبقها، أو هل القيم إنه عم تبرهن بمجالات العمل بكفاءتها وبعملها، لأنه هي ما بتقول شيء عن الرجل. هلا المرأة المنا عاملة ما بتقدر، ما عندها مجالات لتعبر عن حالها، في قدامها طرق للنضال، منها مثلا المؤسسات المجتمع الاهلي مثل كفا وغيره، وعملوا قانون مشان مكافحه العنف ضد المراه والعنف الاسري.
0: العنف الاسري
1: هلا قانون كثير متقدم، مشروع القانون ما بعرف يعني بدهم يعدلوه شوي بعد النواب، بس هو قانون مشروع متقدم كثير، انا شفته وعملت دراسه عليه، قانون كثير كثير متقدم. النسوان عليهم يشتغلوا على تطبيق القانون، عليهم انتزاع حقوقهم من الرجال او من الدوله. هلا في كتير من الأحكام القانونية عم تتعدل لصالح المرأة، مثل
0: بطبيعة الحال
1: أحكام قانون العقوبات كانت تعفي من العقوبة من يقتل زوجه أو مرته بسبب ضبطه بحالة جماع مع أحد الأشخاص. بالقبل كان يعفى من العقاب، هلأ لا يعفى من العقاب، يستفيد الأسباب مخففة. بالقبل كان اللي يفاجئ زوجه مع أحد الأشخاص بحالة مريبة كان يستفيد من أسباب مخففة، هلأ ما عاد يستفيد. يعني هو أحكام بطريقة تحت يدي يعزوا وضع المرأة أكثر وأكثر.
0: شو نصيحتك للمرأة العربية بكلمة أخيرة؟
1: هلا
0: كأستاذ بالقانون،
1: هي موجود ببيئتها، بدها تتعامل مع البيئة بشكل أو بآخر، ما فيها تعمل بولفيرسمون انقلاب يعني كوب
0: كامل،
1: بدها تعمل فيراج يعني متدرج، والانفتاح على الرأي الآخر وعلى يعني الأيام بالغرب، يعني تجرب أو مش بالغرب يعني أيام حقوق الإنسان ومن حقوق المرأة، وجارب تطبقهم أول شيء تقتنع فيهم بعدين تطبقهم، وهذا هي مسيرة طويلة ما بتحصل يعني بيوم وليلة،
0: بدها وقت. لكن هل مجال القانون ورجال القانون ممكن يساعدوها بهيد المسيرة النضالية؟
1: بدك أول شيء رجال القانون إذا هي بمجتمع مغلق بدك هني يعترفوا أساسا بحقوق المرأة، أوقات بيكون المحامي أو رجل القانون عنده قناعة مختلفة، يعني لها علاقة بالثقافة موروثة يعني، بس هي عليها تكافي، هذا مسار كفاحي ونضالي ما بيصير لا بنهار ولا بسنة ولا بسنتين.
0: وكمان رح نسمع لرأي صبية مودرن بس عندها آراء محافظة عن دور المرأة،
2: تاخد حقوقها انه مثلا ما بيقدر يضربها.
0: ايه، حقوقها كإنسان
2: مثله بانتخابات، مثله إذا هي عندها نفس الكومبيتانس تقبض نفس المعاش بهيدول الأشياء.
0: طيب بس إنه هل على صعيد العيلة؟
2: على صعيد العيلة إنه كيف يعني إنه بدها تضل حافظة حقوق الرجال وإلا ببطل له عازم؟
0: من أي ناحية حافظة حقوقه؟
2: يعني بدل إنه
0: هو له الكلمة الأخيرة بالبيت.
2: أكيد بدل له الكلمة الأخيرة بالبيت.
0: لأنه الرجال أو لأنه بيعرف أكثر أو
2: لا ما بيعرف أكثر، بس لأنه this is by nature، يعني الله خلقنا هيك نحن.
0: هو لأنه عنده مقومات قيادة للعائلة أكثر.
2: هي أوكي. عندها مقومات يعني she can lead the family بمحلات، بس إنه هو الله خلقه by nature more aggressive. more aggressive يعني بيقدر ياخد قرارات يمكن هي she would hesitate،
0: ممكن تتردد يعني
2: exactly، لأنه هي بتروح more into بالإيموشنز.
0: فنحن
2: يعني بالإيموشنز هي ممكن
0: هي عاطفية
2: وقرارات ممكن توقف بدرب
0: ويعني بنخلي القيادة للرجل بالعيلة
2: 100%.
0: بالمسيحية المرأة مساوية للرجل بتتمتع بكامل الحقوق، والإنجيل بيطلب إنه العلاقة بين المرأة والرجل تكون محكومة بالمحبة مع احتفاظ كل طرف بدوره المميز بالحياة يلي الرب رسم له إياه. بيقول الإنجيل: أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة. إذا كان الرجال بحسب وصية الإنجيل بيعتني بمرته مثل ما بيعتني بجسده، وإذا كان بيحبها مثل ما أحب المسيح الكنيسة لدرجة أنه يبذل نفسه لأجله، ما رح يكون المرأة عندها مانع أنها تسلم قيادة بيتها وحياتها لهيدا الرجل. خبريات الكافيتيريا. بالكافيتيريا عم نحكي اليوم عن السمسم. ايه عن السمسم. السمسم فيه كمية كبيرة من الكالسيوم، وكتير بينفع للسيدات يلي بيخافوا من ترقق العظم. مشان هيك لازم يكون السمسم داخل نظامنا الغذائي نحن السيدات، بس كمان لازم ننتبه انه السمسم بنصح، مشان هيك بناكل كمية معتدلة بتنفعنا وطعمتها كتير طيب. ولأنه السمسم طيب رح أقدم لك وصفة أصابع السمسم. أنت محتاجي لباكيت زبدة صغيرة يعني 200 جرام، كباية ونص طحين، نص كباية سكر بودرة، ملعقة بيكنج باودر ورشة فانيليا. خلطي هالمقادير واعملي منها عجينة، واعملي من العجينة أصابع صغيرة وغطيها بالسمسم من الناحيتين أو من ناحية واحدة، واخبزيها بالفرن لتحمر. فيك تحطي بقلب العجينة تمر أو جوز قبل ما تخبزيها، وألف صحتين. أنا ما بحب أوقات الوداع، بس شو بدنا نعمل؟ الأوقات الحلوة دايما دايما بتخلص بسرعة. وقتنا لهيدي الحلقة خلص عزيزتي المستمعة. أنا بتمنى إنك تكوني استمتعتي بكل فقراتها. إن شاء الله نلتقى المرة القادمة بحلقة جديدة. هلا بقلك باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

أهلا وسهلا بكم أصدقاء المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور. وفي كل حلقة بنتكلم عن جدلية أو إشكالية من إشكاليات صحة الكتاب المقدس. وفي الحلقة دي هنأكد على صحة الكتاب المقدس ونجاوب على أسئلة كتيرة زي: فين إنجيل السيد المسيح؟ أو الإنجيل اللي أنزل على السيد المسيح؟ وهل إنجيل السيد المسيح فقد أو حرف؟ في البداية خليني أقول لكم على فرضية خاطئة. في ناس كتيرة، أو ممكن نكون إحنا نفسنا، بنفترض إن في إنجيل أنزل على سيدنا المسيح، لكن بمرور الوقت التلاميذ حرفوا الإنجيل دوا، وخصوصا بعد موت أو بعد رفع سيدنا عيسى، وكأن المسيحية تم تحريفها من بعد المسيح، زي موضوع الألوهية والعبادة للمسيح. فبيقولوا كمان من ضمن الفرضية إن المسيح ما قالش عن نفسه إنه إله، والحقيقة إن ده بيدل على جهل مطبق، وهنشوف إزاي ده جهل مطبق. علشان كده نصيحتي لكل مستمع بيسمعني، قبل ما تنتقد اقرأ الكتاب المقدس، اقرأ الإنجيل، أو اسأل الناس نفسهم، اسأل المسيحيين نفسهم. وأنا دايماً أقول كده: اسألني ولا تسأل عني. لما تحب تعرف معلومة اسأل أصحاب الأمر أنفسهم، لكن إنك تنتقد بدون ما تكون فاهم ولا عارف فده خطأ، ده جهل. ومرات كتيرة إحنا كمسيحيين بنضحك على أشياء الناس بتنتقدها وهي في الحقيقة بسيطة، ولو ادوا مجال لنفسهم بالسؤال والفهم ما كانوا عمرهم انتقدوها. علشان كده خلي بالنا من الفرضية دي، مش لازم بالضرورة تمشي ورا كلام الناس أو افتراض الناس، لكن عليك بالتحري والبحث علشان توصل للحق والحقيقة. قبل ما أقول إيه هو إنجيل السيد المسيح، وهل السيد المسيح كتب إنجيل، أو السيد المسيح أنزل عليه إنجيل، خليني في البداية أجاوب على سؤال: إيه هو الإنجيل؟ في الحقيقة أن كلمة إنجيل مش كلمة عربية، لكن كلمة إنجيل هي كلمة يونانية الأصل، ذكرت في الكتاب المقدس، وذكرت في كل لغات العالم بأصلها اليوناني إيفانجليون، ومعناها البشارة المفرحة أو الخبر السار. علشان كده اتسمت الأناجيل الأربعة اللي كتبوها رسل المسيح بالبشائر الأربعة، لأنها بتبشر المسكونة بفرح عظيم، زي ما قال المسيح اللي ظهر للرعاة وقت ولادة الطفل يسوع لما قال لهم كده: لا تخافوا، فأنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. فمجيء المسيح أساسا علشان يخلص الإنسان من الخطية ومن نتيجة الخطية اللي هي الموت الأبدي، ويعيد الإنسان مرة تاني إلى أحضان الله. وهو ده الخبر السار، وهي دي البشارة العظيمة لكل الشعوب. علشان كده شعب الله في العهد القديم اللي كان بيقرأ النبوات عن مجيء السيد المسيح عاش ومات على رجاء الخلاص بمجيئه. فالمسيح هو الإنجيل، المسيح هو الخبر السار، المسيح هو البشارة المفرحة. وممكن نطلق على العهد الجديد كله كلمة الإنجيل أو الخبر السار. إذن ما هو الإنجيل؟ الإنجيل هو الخبر السار. ما هو الإنجيل؟ هو المسيح. وهذا الإنجيل يحتوي على 27 جزء، فهو إنجيل واحد، كتاب واحد، لكنه يحتوي على 27 جزء. إحنا كمسيحيين ما عندناش عدة أناجيل، ولا عندنا عدة كتب، لكن عندنا
كتاب واحد اسمه الإنجيل بالمفرد، وهذا الإنجيل وهذا الكتاب يحتوي على 27 جزء، هو ده الإنجيل. وكلمة الإنجيل اللي بتستخدم في الكتاب المقدس هي بتستخدم للرسالة اللي أرسلها الله من خلال يسوع المسيح علشان يخلص الخطاة ويرجعهم مرة تاني إلى علاقة مع الله زي ما كانت علاقة آدم بالله قبل السقوط، ويكون الله المالك على الناس، ويكونوا الناس بكل قلوبهم خاضعين لملك الله. وهو ده محتوى موجز لرسالة الإنجيل، أن المسيح يسوع جاء ليخلص الخطاة زي ما بيقول بولس في تيموثاوس الأولى والأصحاح الأول والآية 15. السؤال الثاني اللي بنجاوب عليه النهاردة في حلقتنا، لماذا لم يكتب السيد المسيح إنجيل؟ في السؤال الأول جاوبنا وقلنا إن الإنجيل هو الخبر السار، الخبر المفرح. الإنجيل هو المسيح، المسيح المتجسد، المسيح اللي أرسله الله لخلاص البشرية، هو ده الإنجيل. فإذا كان المسيح نفسه هو الإنجيل، فما ينفعش نسأل ونقول لماذا لم يكتب المسيح إنجيل. وعايز أقول معلومة مهمة جداً، المسيح هو معطي الوحي، وفي نفس الوقت هو موضوع الوحي، وليس ناقل للوحي مثل باقي الأنبياء. كل الأنبياء نقلوا وحي، لكن المسيح هو معطي الوحي وفي نفس الوقت هو موضوع الوحي. فلم يتلقى المسيح وحي من الله، لأن المسيح هو نفسه الله. المسيح هو الله معطي الوحي وموضوع الوحي. المسيح نفسه هو الإنجيل، فهو مانح الحياة والوحي، هو الله الظاهر في الجسد، مانح الغفران للبشر. علشان كده كان من اللائق إن رسالته ينقلوها أشخاص، وفي نفس الوقت هم مؤيدين منه وبالمعجزات اللي هو إداهم سلطان إنه يعملوها، وده موجود في متى 10 والآية 8. حتى أصغر التلاميذ 70 اللي أرسلهم المسيح بسلطانه الإلهي اختبروا معجزات عظيمة باسمه. فبيقول الكتاب في لوقا 10: فرجع 70 بفرح قائلين: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. ودي شهادة من أصغر التلاميذ، أصغر 70 رسول. فالمسيح نفسه هو الكتاب، المسيح نفسه هو الإنجيل، المسيح نفسه هو كلمة الله الأزلي زي ما بيقول في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والآية رقم 1، بيقول: في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله. فكيف للمسيح اللي هو الكلمة أن يكتب كتاب؟ هذا سؤال لابد من التفكير فيه. قد يكون الموروث أو قد تكون الثقافة اللي حضرتك تعلمتها أو خلفيتك بتقول لك إنه في إنجيل أنزل على السيد المسيح، أو في إنجيل كتبه السيد المسيح. إذا ده اعتقاد حضرتك إنه في إنجيل أنزل على المسيح أو إنجيل كتبه المسيح، فقول لنا فين الإنجيل ده؟ وأكيد إحنا أكتر ناس هنكون مبسوطين وفرحانين إن إحنا نلاقي الإنجيل اللي كتبه المسيح أو أنزل على المسيح. لكن الحقيقة غير كده تماماً، وبألخصها مرة تاني وبقول: إذا كان المسيح هو الإنجيل، فكيف له أن يكتب إنجيل؟ إذا كان المسيح هو معطي الوحي، فكيف له أن يتلقى الوحي؟ إذا كان المسيح هو الله، فكيف يتلقى رسالة من الله وهو الله؟ أرجو إن أنا أكون وضحت لحضرتك يعني إيه إنجيل ويعني إيه المسيح ما كتبش إنجيل. حاجة تانية بتؤكد نفس الفكرة، هل الأفضل لشخص إنه يكتب عن نفسه ولا الآخرين يكتبوا عنه؟ المسيح لم يأتي ومعه رسالة يبلغها مثل أي نبي أو رسول. يمكن كل رسول جه كان معاه رسالة، أو
كما يقول البعض كان معاه كتاب، لكن المسيح ما جاش بكتاب، المسيح ما جاش برسالة، لأن المسيح نفسه هو الرسالة. فيقول الكتاب في الرسالة إلى العبرانيين أصح 1 والآية رقم 1، هذه الآية العظيمة: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. فالمسيح لم يستلم وحي لأنه مصدر الوحي، هو من يوحي وليس من يوحى إليه. ملاحظ حضرتك الفرق؟ المسيح هو الذي يوحي وليس من يوحى إليه. المسيح مش مجرد رسول أو نبي تلقى رسالة من الله وأتى ليخبر البشر بها، لكن المسيح نفسه هو الرسالة. علشان كده كل الأنبياء كانوا دايما يقولوا هكذا يقول الرب. طب والمسيح قال إيه؟ قال أما أنا فأقول لكم. كلهم بيقولوا الله بيقول، لكن المسيح بيقول أنا بقول لكم، لأنه هو الله. إذن الإنجيل هو المسيح، المسيح هو كلمة الله، المسيح هو مصدر الوحي، المسيح هو من يوحي للرسل، وهو بالفعل أوحى إلى مجموعة من الرسل فكتبوا الإنجيل اللي هو عبارة عن 27 جزء. نرجع تاني ونقول، هل في إنجيل أنزل على المسيح؟ في الحقيقة كل المصادر الكتابية واليهودية والمسيحية ما بتقولش إن في إنجيل أنزل على المسيح. فهذا المفهوم إنه في إنجيل أنزل على المسيح هو مفهوم غير مسيحي. ومن يدعي أن هناك كتاب اسمه إنجيل أنزل على السيد المسيح فعليه أن يقول لنا أين هو، أو على الأقل يدلنا عليه. ونحن نسأل، ألا توجد نسخة واحدة وحيدة من هذا الإنجيل الذي كتبه السيد المسيح، أو الإنجيل الذي أنزل على السيد المسيح؟ والشيء الأعجب أو الأغرب إنه اللي بيفترض إن في إنجيل أنزل على السيد المسيح بيطالبنا إحنا بإحضاره. والسؤال اللي دايماً بنتسأله كمسيحيين، فين الإنجيل اللي أنزل على السيد المسيح؟ مع أننا مش إحنا اللي بنقول إن في إنجيل أنزل على السيد المسيح، لكن في أشخاص تانيين بيدعوا هذا الإدعاء، لكن بكل أسف بيطالبونا إحنا بإحضاره. مع أن القاعدة القانونية والقاعدة المنطقية بتقول إنه البينة على من ادعى، فمن يدعي شيء عليه أن يقدم البينة. فإذا كنت حضرتك بتقول إنه في إنجيل كتبه السيد المسيح، أو في إنجيل أنزل على السيد المسيح، من فضلك دلنا عليه، من فضلك قلنا فينه. مش ممكن تدعي ادعاء وتطالبنا احنا بان احنا ننفذه او نحضره ليك. ده شيء مش منطقي، وده شيء ملهوش اي وجود في الفكر المسيحي ولا في التاريخ المسيحي عبر كل العصور. ده مش بس كده، حتى الاناجيل الغنوصية، حتى الاناجيل المنحولة ما بتقولش ان في انجيل انزل على المسيح أو إنجيل كتبه المسيح. وإزاي إنجيل ينزل على المسيح وهو نفسه الإنجيل، وهو نفسه الله، هو مصدر الوحي، هو معطي الوحي، فكيف له أن يتلقى الوحي؟ حضرتك مستوعب الموضوع؟ حضرتك لو فكرت بس لثواني بشكل منطقي، بشكل عقلاني، بشكل متجرد من خلفياتك المختلفة، هل معقول مصدر الوحي، معطي الوحي، يتلقى وحي؟ هل معقول الإنجيل ينزل عليه إنجيل؟ أرجو إن احنا نكون صادقين مع أنفسنا، أرجو إن احنا نراجع
كل اللي احنا بنسمعه، وبعدين حتى الكلام اللي ممكن حضرتك فهمه فيه تناقض. فمرة تقول لنا فين الإنجيل اللي أنزل على المسيح، ومرة تقول لنا فين الإنجيل اللي كتبه السيد المسيح. فلابد أنك حتى على الأقل توحد السؤال علشان نقدر نوحد الإجابة. فهل إنجيل أنزل عليه ولا كتب إنجيل؟ لابد أنك ترسي على بر علشان إحنا كمان تكون إجابتنا محددة على سؤالك. إذن المسيح لم يكتب إنجيل، إذن المسيح لم يتلقى إنجيل، إذن المسيح لم ينزل عليه إنجيل، لأن المسيح هو الإنجيل، هو الخبر المفرح، هو الخبر السار. لكن هنا بيظهر سؤال تاني، إذا كان المسيح ما كتبش إنجيل، كيف كتب الإنجيل ومن هو الذي كتب الإنجيل؟ ده كده سؤال منطقي، سؤال مظبوط. إذا كان المسيح لم يكتب إنجيل ولم ينزل عليه إنجيل، إذن من الذي كتب الإنجيل وكيف كتب الإنجيل؟ ده سؤال جدير بالاهتمام، وده سؤال منطقي وعقلاني. بأكد مرة تاني إنه السيد المسيح لم يكتب إنجيل ولم ينزل عليه إنجيل، لأنه هو نفسه الإنجيل. لكن بعد ما المسيح قام من الموت وصعد إلى السماء، أوحى بالروح القدس، لأن المسيح هو الله، فالمسيح اللي هو الله أوحى بالروح القدس إلى مجموعة من الرسل والأنبياء، وكان عددهم 8 أشخاص. فأوحى الله إلى الرسل والأنبياء فكتبوا الإنجيل بوحي من الله، أو بوحي من السيد المسيح، لأن السيد المسيح هو الله. فكانت النتيجة إنهم كتبوا الإنجيل، أو كتبوا العهد الجديد. إذن اللي كتبوا الإنجيل اللي هو العهد الجديد عبارة عن 8 أشخاص من الرسل والأنبياء اللي أوحى الله إليهم بالروح القدس فكتبوا الإنجيل. علشان كده بنشوف مثلا في بعض الترجمات زي ترجمة الحياة، لما نفتح الفهرس بتاع الإنجيل مكتوب كده: الإنجيل كما أوحى بها الله إلى عبده القديس متى، أو الإنجيل كما أوحى بها الله إلى عبده القديس مرقس، أو الإنجيل كما أوحى بها الله إلى عبده القديس لوقا، أو الإنجيل كما أوحى بها الله إلى عبده القديس يوحنا. إذن الإنجيل هو عبارة عن وحي من الله إلى 8 من الرسل والأنبياء فكتبوا العهد الجديد. 8 أشخاص عبارة عن 4 رسل و4 أنبياء. 4 الرسل هم متى، يوحنا، بطرس، بولس، وال4 الأنبياء هم مرقس ولوقا ويعقوب ويهوذا. إذن 8 دول هم اللي تلقوا وحي من الله أو من المسيح، لأنه هو الله فكتبوا الإنجيل. بعض الناس نتيجة عن جهل أو عدم معرفة أو بقصد أو بدون قصد بيعتقدوا أن احنا عندنا عدة أناجيل، أو بيعتقدوا أن احنا عندنا عدة كتب، وده بالنسبة لهم تحريف. فبيقول لك أنتوا ما عندكوش إنجيل، أنتوا عندكم عدة أناجيل. في الحقيقة احنا عندنا كتاب واحد، إنجيل واحد، اسمه الإنجيل أو العهد الجديد. لكن هذا الإنجيل لما تفتحه حضرتك، وأنا شجعك إنك تفتح الإنجيل أو حتى من خلال أي ويب سايت، هتلاقي فيه فهرس. لما هتفتح الفهرس هتلاقي الإنجيل بالمفرد، لكنه يحتوي على 27 جزء. 27 جزء بيكونوا في النهاية كتاب واحد. معظم الناس بس ما يعرفوش غير أول 4 أجزاء اللي هما متى، مرقس، لوقا، يوحنا، ما يعرفوش إن فيه 23 جزء تاني. أنا بشجعكم النهاردة، وبشجع كل واحد بشكل شخصي فردي،
حاول تبحث، حاول تدور، حاول تفحص قبل ما تنتقد، قبل ما تدعي إنه كتاب محرف. افتحه، لو فتحت بس الإنجيل أو شفت الفهرس على الإنترنت هتلاقي هو إنجيل واحد لكنه 27 جزء. إحنا ما عندناش 4 أناجيل ولا عندنا 27 إنجيل، لكن عندنا إنجيل واحد، وهذا الإنجيل الواحد عبارة عن 27 جزء. فالمسيح لم يؤلف إنجيل لكن الإنجيل يتكلم عنه. المسيح لم يؤلف ترنيمة واحدة لكن كل الترانيم تترنم له. إنه المسيح اللي بيقول عنه الكتاب الذي أتى من فوق، وهو المسيح هو الشخص الوحيد اللي أتى من فوق. كل الأنبياء، كل الرسل أتوا من الأرض عبارة عن تراب، لكن المسيح أتى من فوق، علشان كده إجباري هو فوق الجميع. أنا بشجعك لو أنت محتاج تعرف المسيح، أفضل مكان وأفضل شيء تعرف منه المسيح هو إنك تقرأ الإنجيل. ما تخافش، الإنجيل هو رسالة الله، الإنجيل هو الكتاب اللي بيبين قلب الله ومحبة الله. مش هيحصل لك أي شيء أبداً، بالعكس حياتك ممكن تتغير بالإنجيل. زي ناس كتيرة قوي، زي شاول الإرهابي اللي كان بيضطهد الكنيسة وكان بيجر الناس إلى السجون، لكن لما تقابل مع المسيح حياته تغيرت وأصبح أعظم رسول للمسيح. الإنجيل هو رسالة الله، الإنجيل هو المسيح بنفسه، وهو القادر إن هو يغيرك. علشان كده افهم الأول وبعدين انتقد واسأل قبل ما تحكم. الخلاصة اللي أنا بقدمها إنه السيد المسيح لم يكتب إنجيل ولم ينزل عليه إنجيل، لأنه هو نفسه الإنجيل. بعد صعود المسيح إلى السماء أوحى إلى الرسل فكتبوا الإنجيل، وهو ده الوحي بالنسبة لنا كمسيحيين. المسيح لم يكتب كتابا، لكن ملايين الكتب تتكلم عن حياته وتعليمه ومعجزاته وموته وقيامته ومجيئه. أرجوك اقرأ الإنجيل، أرجوك اسأل الله أن يعلن لك عن الحق في هذا الإنجيل. ولو كنت صادق، ولو كنت صريح، ولو كنت حيادي، ستجد الحق وستجد النور، لأن الكتاب المقدس، الكتاب الصحيح، هو كتاب الله الحق والحياة. والرب معك.

معنى كلمة الشركة. كلمة الشركة في المفهوم المسيحي تعني علاقة متبادلة بين المسيح والشخص المؤمن به، كما تعني أيضا الاشتراك بين المسيحي وغيره من المسيحيين في خصائص الإيمان. وقد كتب يوحنا الرسول في الإنجيل بصدد هذا الموضوع فقال: إن الله نور وليس فيه ظلام البتة، فإن كنا ندعي أن لنا شركة معه ونحن نعيش في الظلام نكون كاذبين ولا نمارس الحق، ولكن إن كنا فعلا نعيش في النور كما هو في النور تكون لنا حقا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. ومن هنا نرى العلاقة الوثيقة، فشركة المسيحي هي أولا مع الله، وأساس هذه الشركة هو الاعتراف بخطيئتنا أمامه والإيمان بأن السيد المسيح الذي هو الله الظاهر في الجسد قد مات من أجل تطهيرنا من خطايانا، وأنه قام منتصرا على الموت معلنا براءتنا أمام الله. وهناك أيضا العلاقة الوثيقة بين المسيحي وغيره من المسيحيين، فالشركة المسيحية أزالت الحواجز العرقية والثقافية والاجتماعية بين أتباع المسيح وربطتهم معا برباط المحبة القوية وخدمة الواحد للآخرين. وللشركة المسيحية أهمية كبيرة في حياة المؤمن، فهي تساعد المسيحي في النمو في معرفة السيد المسيح، وذلك من خلال قراءة الإنجيل والصلاة والدعاء، كما إنها تنمي علاقة المسيحي بالآخرين فيشجعهم في حياتهم المسيحية ويشجعونه في إيمانه. ويحثنا الكتاب المقدس على ألا نهمل حياة الشركة مع الآخرين، بل أن نجتمع معا للصلاة ودراسة كلمة الله وممارسة فريضة عشاء الرب. صديقي، هل لك شركة مسيحية مع المؤمنين في مدينتك؟ إن العدد لا يهم، فقد قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون في

0: إلى العبرانيين الأصحاح الأول.
1: كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته. ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما:
2: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك.
1: وقال أيضا:
2: سأكون له أبا ويكون لي ابنا.
1: وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا:
2: لتسجد له كل ملائكة الله.
1: وفي الملائكة قال الله:
2: جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار.
1: أما في الابن فقال:
2: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاق.
1: وقال أيضا:
2: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت أنت لا تنتهي أيامك.
1: ولمن من الملائكة قال الله يوما:
2: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك.
1: أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص.
3: يحكى أن هناك شخصا يدعى عادي بن عادي العادي. ولد بشكل عادي من أب وأم عاديين، وكانت ولادته في يوم عادي. درس بمدرسة عادية، انتقل من مرحلة إلى مرحلة بشكل عادي، ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية بشكل عادي، وتخرج أيضاً بشكل عادي، وتوظف وظيفة عادية كأي موظف عادي. ثم تزوج من امرأة عادية وأنجب أطفال عاديين، وكان أباً عادياً وربى أطفاله بشكل عادي، ثم زوجهم بشكل عادي، ثم أصبح جداً عادياً لأحفاد عاديين. وأخيراً رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي، أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف. يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: يعقوب الأصحاح الأول.
2: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهيجته. ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من الرب شيئاً، لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه. ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته، لأن الغني كزهر العشب يزول. تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله، كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله. هنيئاً لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله، لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحداً بالشر، بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه. والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق من عند أبي الأنوار، وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلا. شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه. واعلموا هذا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعاً إلى الاستماع، بطيئاً عن الكلام، بطيئاً عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم. فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكون كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها لا سامعاً ناسياً بل عاملاً بها، فهنيئاً له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة. فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.

0: صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده. وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا: أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة وهم متوترون في جميع علاقاتهم مع الناس. يقولون أيضا: أشخاص آخرون يتحدثون ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إلى ما انقطع فيه حديثهم، فهؤلاء متوترون كما أن لديهم صعوبة بالغة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. أما الصوت الهادئ جدا ونادرا ما يعلو يدل على الشعور بالثقة الزائدة، ويواجه أصحاب هذا النوع من الصوت صعاب كثيرة، كما أن أصحاب هذا الصوت لا يبنون علاقات اجتماعية كبيرة، بل إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة، فهو عادة يكون هادئا في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحا وحالما ومتفائلا، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب، ويفضل أن يحمي نفسه بالضحك، وهو عادة لا يتسم بالرومانسية ولكنه عملي جداً. أما الصوت الذي يظهر وكأنه ينتحب ويميزه كل من حوله، فهو شخص لا يثق بأحد ولا يشعر بالأمان، كما أن علاقاته العاطفية عادة ما تكون متوترة، رغم أنه يشعر بالمسؤولية ويتمتع بالإخلاص، إلا أنه ليس قادرا على اتخاذ قرارات في حياته. وصاحب الصوت المبحوح والنبرة المنخفضة يدل على شخص يحب الصداقة، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية وعطوفة وكريمة. أصدقائي، كثيرا ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلبا أو إيجابا، ولكن هل لديك منفذ لتهرب إليه وقت الشدة والضيق حتى لا تتأثر؟ يقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صديقي، صديقتي، عندما يكون ما بداخلك سعيدا، سوف تظهر هذه السعادة جليا على صوتك ووجهك وأفعالك.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما

0: الثاني.
1: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
2: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
1: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
2: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
1: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الإصحاح الرابع والعشرون.
1: وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم:
2: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله.
1: وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد:
3: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟
1: فأجابهم يسوع:
2: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس، ويخون بعضهم بعضا، ويبغض واحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون، ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد، فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله شهادة لي عند الأمم كلها. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، افهم هذا أيها القارئ، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة. فإذا قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا، أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت، فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب. وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان، وكلامي لن يزول. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين، وهناك البكاء وصريف الأسنان.
0: كنت وبقيت. كنت زمان ما بحب الشكل، كنت مقتنعة أني لازم أكون رفيعة وعندي القوام المثالي عشان أبقى حلوة وأعجب الناس والناس كمان تقول عليا أني حلوة. وكنت بقعد أعمل دايت، كان عندي هوس رهيب لو تخنت كيلو أن أنا لازم أنزل الكيلو ده، وأنه ما ينفعش كده، وأحرم نفسي من الأكل وأبقى بضغط على نفسي جامد جدا عشان لازم أكون رفيعة. بقيت دلوقتي مدركة أنه مش مهم أكون تخينة أو رفيعة، المهم أني أكون من جوايا حاسة أني جميلة وحلوة، وده هيبان من بره. حقيقي أدركت كده أنه جمال الروح بيفرق، والروح الحلوة والمرحة بتحل الشكل. كمان الثقة بالنفس وإني أشوف نفسي جميلة ده بيخلي الناس يشوفوني جميلة، فبقيت أنا من جوايا حاسة أن أنا جميلة، وده منعكس على الشكل الخارجي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليكي. هل عمرك حضرت مسابقة للخيول؟ هل عمرك شاهدت قبل كده منظر خيول بتجري؟ خيول شكلها جميل قوي قوي قوي. السؤال التاني، لو انت بتقود سيارة او حتى بتعرف شوية معلومات عن العربيات، ايه هي

هي وحدة قياس القوة في السيارة؟ هل هي الحصان ولا حاجة تانية؟ السؤال الثالث، أيهما أقوى، الحصان ولا الأسد؟ غالبا هتقولي الأسد. طب لو الأسد أقوى، ليه مش بيقولوا العربية دي مثلا 170 أسد؟ ليه بيقولوا 170 حصان؟ الحصان شكله جميل وقوي، لكن الأسد أقوى. الحصان بيكلمني عن السرعة. خليني أروح معاك لفكرة جميلة موجودة في رسالة بطرس الرسول الأولى أصحاح 1 والعدد الأول. بيقول الكتاب: بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بونتوس وغلاطية وكبدوكية وآسية وبيثينية المختارين. كل مدينة من دول الشعب كان متغرب فيها ليها معنى. وتعالوا نروح مع بعض لمدينة كبدوكية. كبدوكية هي مدينة معنى اسمها أرض الخيول الجميلة. وكبدوكية بتكلمني على القوة المزيفة، الخيول اللي شكلها جميل لكن في الأسد اللي هو أقوى. الخيول الجميلة أو أرض الخيول الجميلة أو مدينة كبدوكية بتكلمني عن الحروب بتاعة القوة المزيفة اللي ممكن أتخدع فيها. القوة المزيفة أني أحاول أبان قوي، أنه يكون لي شكل قوي. فالبعض فكر في القوة وقال لازم نكون أقوياء. البعض وصل لنتيجة وقناعة وقال لك القوة في المال، فأنا لازم يكون عندي أموال علشان أقدر أكون قوي. البعض قال لا، القوة في العيلة، فأنا لازم عيلتي تبقى كبيرة ومن عيلة كذا علشان يقولوا عليا قوي. البعض قال لا، ده القوة في التعليم، فأنا لازم أكون عندي مؤهلات علمية كتيرة وكبيرة ودرجات علمية عالية جدا علشان أكون قوي. كل دي من وجهة نظر العالم مصادر للقوة، لكن للأسف هي مصادر للقوة المزيفة. كبدوكية هي حروب القوة المزيفة اللي ممكن أتاخد فيها وأبعد عن ربنا، أبعد عن مصدر القوة. يكتب داود في مزمور 18 ويقول هذه الكلمات: أحبك يا رب يا قوتي. داود بيقول له أنا بحبك يا رب لأنك أنت قوتي، أنت القوة بتاعتي. اكتشف داود أنه قوته مش في أنه ملك، مش في أنه عنده عبيد أو جواري، مش أنه عنده، لكن اكتشف داود وأدرك هذا الإدراك أنه قوته في أنه يتبع الرب. أحبك يا رب يا قوتي. ما أسهل أني أتاخد بعيد عن الرب في البحث عن مصادر القوة، البحث عن القوة من خلال حاجات كتيرة، زي ما كنت بقول، من خلال العلاقات والفلوس والأسرة والتعليم وغيره وغيره وغيره. البعض بيرى أنه القوة في السوشيال ميديا، فأنا لازم أكون مؤثر على السوشيال ميديا، لازم يكون عندي أتباع كثيرين، لازم يكون عندي ناس بتسمع وتشوف اللي أنا بكتبه واللي أنا بعمله، أعداد كبيرة. البعض بيظن أنه هذه هي القوة. وما أسهل يا أحبائي، ما أسهل لو أنا قلبي مش منضبط قدام الرب أني أتخدع وأني أعيش في وهم اسمه هي دي مصادر القوة. حتى في حياتنا مع ربنا، لو أنا مش خاضع للرب، أنا ممكن أظن أنه القوة هي أني أكون خادم كويس، الخدمة مش مصدر قوة. لكن ممكن أتخدع وأقول أنا بعمل خدمة حلوة، أنا بعمل العمل الفلاني، فده كأنه يديني كريدت كده أو يديني قوة، بس برضو دي قوة مزيفة. القوة الحقيقية هي اللي بحصل عليها وأنا في محضر الرب. عشان كده الكتاب قال لك إنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. وأنا بمتلئ من الروح القدس أنا بمتلئ بالقوة، وأنا بمتلئ من الروح القدس أنا بمتلئ من القوة الحقيقية، قوة الرب. القوة الحقيقية مش في الفلوس ولا في التعليم ولا في العلاقات ولا في السوشيال ميديا ولا في أي حاجة. القوة الحقيقية هي أني أمتلئ من الرب، أشبع بيه وأشبع من حضوره. يا رب، صلاتي النهاردة أنك تحفظنا من كبدوكية، يا رب احفظنا من
الخيول الجميلة، احفظنا من القوة المزيفة، وساعدنا نلتصق بيك ونقول من كل قلوبنا مع داود: أحبك يا رب يا قوتي. يا رب من فضلك اعمل حاجة معانا يا رب. لكل حد ضعيف أنا بصلي النهاردة إنك تملانا بالقوة الحقيقية. سامحنا على كل مرة دورنا فيها على قوة بطريقتنا، دورنا فيها على القوة في أماكن بعيدة عنك، لكن النهاردة بنتوب قدامك ونعلن إنك أنت مصدر قوتنا يا رب. شكرا من كل القلب لأنك سامع صلاتنا، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمك.

صباح الخير. في أيام كده لو جه حد سألك فيها أخبارك إيه، هيبقى ردك متلخبط، تايه، مش عارف أختار حاجة، كأن كل الدنيا حواليا متلخبطة. أنا مش عارف إيه اللي بيحصل في الأيام دي، أنا تايه، حتى قرار يمين شمال، مفروض أعمل إيه الوقت ده؟ مش عارف أجاوب على أي أسئلة من دي. من سنتين كنت لسه متعلمة سواقة جديد، وكنت بودي ابني التمرين في مكان بعيد شوية، وكنت اول ما انزل من البيت لاني مش حافظه الطرق بشغل الجي بي اس طول الطريق لغايه ما اوصل جوه المكان اللي انا المفروض اوصل له. وقعدت كتير قوي بعمل كده، وبعد كده حسيت في مره كده وانا نازله انه انا حفظت بتهيألي الطريق، فممكن اجرب المره دي امشي من دماغي. وفعلا طفيت الجي بي اس في اول الطريق، كنت حاسه طب ما تمام، هو انا فاكره وعارفه امشي عادي. بس جيت في حته كانه مفترق طرق، وانا المفروض يا ادخل الدخله دي يا ادخل الدخله اللي بعدها. توترت جدا لان انا مش عارفه اختار، فاديت انتظار وركنت على جنب ورحت بسرعه مشغله الجي بي اس تاني، وفضلت لغايه ما وصلت المكان مشغلاه. واكتشفت ان انا بعمل كده اوقات مع ربنا. انا اوقات كتيره ببقى عايزه امشي ورا خطواتك، انا عايزه اتبعك، عايزاك تختار لي انت الطريق، وهفضل طول الوقت انا متواصله معاك لان انا من غيرك ممكن اتوه. بس بعد شويه كاني بعتمد على نفسي، واحس ان انا عارفه اعملها، انا عارفه امشي الطريق من غيرك، انا قادره اكمل وانا مش متواصله معاك، ما هي ماشيه كويس اهي. بس بنيجي في مفترق طرق وبتخرب بجد، لاني في الحته دي انا ببقى حاسه انه لا الحقني، انا محتاجه ارشادك، انا مش عارفه اختار. ولو قررت ان انا ما اجريش على الرب واقول له الحقني اختار لي الطريق، تقريبا هختار طريق يسوحني شويه، غالبا يا اما هعك يا إما هروح في حتة رب مش عايزني أروحها. بعد ما أوصل لليفل من الإحباط ومن اليأس ومن الفشل، أرجع تاني وأقوله رب الحقني، أنا محتاج الطريق، أنا محتاجك تقولي أعمل إيه. الكتاب المقدس مش بيسيبنا محتارين، والرب وعدنا إنه لينا وعد كده بيقول أذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة هذه الطريق اسلكوا فيها، حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار. أنا عارف الطريق كويس قوي وعارف إزاي همشيك فيه، بس أنت خليك متواصل معايا، افتح الجي بي اس بيني وبينك، خلي فيه بيننا تواصل عشان أعرف أقولك الدخلة دي ولا مش الدخلة دي، الطريق ده ولا مش الطريق ده. ما توصلش المرحلة من التعب والاستنزاف عشان خاطر ترجع تاني يمشي في الطريق بتاعي. رب وعدنا وقال كده أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك، أنا إيدي في إيدك طول الطريق، ما تخافش، أنا عارف الطريق كويس. مهما كان عندك خبرة من السنين في خدمتك في الحاجات اللي بتعملها، هتوه لو إيدك مش في إيد الرب، هتوه لو رفعت عينك من عليه وقررت أنا عارف، طب ما أجرب مرة دي أعملها لوحدي. ما تعملهاش لوحدك، كل اللي في الكتاب المقدس لما قرروا في مرات يعملوها لوحدهم غرقوا وخربت وباظت للآخر، وما كانش في حل في الآخر غير إن هم يرجعوا للرب. بس بعد تعب ومرار وحصاد صعب جدا مروا بيه، أنا بقول ليا وليك النهاردة ولكل حد بيسمعنا، ما تستناش لما الدنيا تخرب، ارجع للرب تاني وقوله رب أنا عارف أنه أنا لازم أتبعك، أنت اللي عارف الطريق، ارشدني، خليني أمشي وراك ورا خطواتك، مش عايز أمشي من دماغي، مش عايز يا رب أختار طرق تتغرقني وتبعدني عنك، مش عايز أتعب بعيد عنك، لكن النهاردة بختار بقرار يا رب إرادي أن أنا همشي وراك، أنا هتبعك، أنا هختار طرقك، أنت مش هختار الطرق اللي تريحني.

ايوه يا رب، محتاج صوتك يا رب، محتاجه يا رب فعلا انه تعالى يا رب كلمني تاني يا رب، تعالى قول لي انا حاسس بحيرتك، حاسس بلخبطتك، حاسس بانك تهت مني في الطريق. يا رب تعالى تاني، رجعني يا رب للطريق المظبوطه، خليني يا رب اسمع صوتك من تاني، اسمع صوتك في طريقي، ما حدش عنك يمين وشمال يا رب، ما تسيبنيش لغايه ما احصد نتيجه يا رب سلوكي بين عنك يا رب، ما تخلنيش يا رب أتوه من إيدك. النهاردة بختار أحط إيدي في إيدك من تاني يا رب، تمسكني يدك من إيدي اليمين يا رب وتمشي معايا السكة بالكامل يا رب. مش عايزة أتوه بعيد عنك، لكن عايزة دايما أمشي في طرقك، مش عايزة أختار بإيدي طريقي يا رب، لكن أنت اللي تختارهولي يا رب، أنت اللي تمشيه يا رب. بفتح وداني وبسمع صوتك من جديد يا رب، أذناي تسمعان صوتك يا رب طول الوقت يا رب. انت اللي قلت كده انه خرافي تسمع صوتي يا رب، انا عايزه اكون بسمع صوتك بوضوح يا رب، ما توهش منك، لكن يا رب كده تعلمني وترشدني الطريق يا رب. انت عينك عليا طول الطريق، بشكرك، بشكرك لان ده وعد ليا فيك يا رب، ان طول الطريق عينك عليا، ايدك ماسكه ايديا، وانك لغايه يا رب نهايه عمري انت ضامن الطريق ليا، ان انت هتبقى معايا في كل خطوه. افتح عيني على خطواتك يا رب، مش عايزه اختار انا، اختار انت، اختار انت يا رب الطريق.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: هندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. منرحب فيكم إخوتنا المستمعين من جديد بحلقة جديدة وبفكرة جديدة.
1: سلام الخير والطيبة على كل مستمعينا، سلام الفرح والبهجة، وأجمل تحية مني أنا سام لكل مستمعينا بهالوقت.
0: إخوتنا المستمعين، مين صار معه شي مرة شي غريب، شي مو طبيعي،
1: شي خارق لموازين وقوانين الطبيعة،
0: شي بهرنا ودهشنا،
1: حدث خلانا نفكر ونتأمل ونعيد حساباتنا؟
0: ممكن يكون نجاح وتفوق غير متوقع أو ماله عادي،
1: ممكن يكون شفاء غير طبيعي،
0: ايه شفاء من مرض مستعصي. قديش سمعنا عن ناس كانوا عم بيودعوا هالحياة وباللحظات الأخيرة نتفاجأ بشفائهم الكامل.
1: يا ترى شو السر؟ طريقة الدعاء أو أسلوب الإيمان؟
0: يا ترى بتآمن؟ بتآمني بالأعجيب؟ طيب شو قوتها ومن وين مصدرها؟ هل هي سر أم لغز ولازم نكتشفه ونحله حتى نستفاد من قدراته وقوته؟
1: طيب أخت فرح، خلينا نسمع مع بعضنا البعض هذا السكيتش اللي بيحكي عن الأعجوبة والأعاجيب، بعدين بنعلق الموضوع قدر الإمكان.
0: طيب أخوتنا المستمعين، نسمع هذا السكيتش وبعدين بنرجع لكم. خليكم معنا.
1: خليكم معنا.
4: أبو نبيل، صدقني مليت من هالمغارة، صار لي من الصبح ورحت عتم الدنيا وما صار معك شي تقيت. وبعدين هوني خطر، بلكي طلعت لنا شي حية أو قرصنا شي عقرب.
1: صمت بلا كلمة، خليني مركز هلأ.
0: ايه سكتنا وصمتنا، خليك مركز بهالكاسة حبيبي لنشوف لوين من نوصل.
1: ابن نبيل شفتي اللي أنا شفته؟
0: شوف بدي شوف.
1: لك المي اللي جوات الكاسة عم تتحرك من مكانها، بلشت تشوف نتائج.
0: عن جد؟ هات لشوف.
1: لك ليش عم تضحكي؟ هاي وقفت معي الحركة، كل شغلي راح على الفاضي. صفك عم تضحكي؟
0: أبو نبيل، أنا كنت عم نفخ على المي حتى تتحرك.
1: هلا هيك عم تشتغلي فيه هلا؟
0: لك مليت، ما عاد فيني انتظر، أصلا حاسة حالي عم نتصرف مثل المجانين. قال شو تاركين بيتنا سياح نياح وجايين على مغارة مشان تحرك حجرة وكاسة ومي بعيونك، يعني تصرفاتك صايرة غريبة الأطوار.
1: مزبوط، لازم تكون تصرفاتي غريبة الأطوار، ما لازم يكون عم بيشبه الإنسان طبيعي.
0: يعني هبل وجنان مثل ما قلت لك.
1: هبل وجنان؟ هذا اللي توصلتي له هلا؟ حبيبتي، من أنا وصغير كل العيلة اكتشفت فيه إنه أنا في شي مميز، شي غريب، شي مجهول.
0: مجهول؟ يعني مثل شو؟
1: يعني هيك كان عندي الحدث عندي عالي جدا. لحكي لك القصة، مرة كنت صغير عمري شي 6 سنين ورحت قلت لأمي ماما حاسس خالي جاي لعنا. صدقيني ما خلصت حكي ها غير خالي كان عم يدق الباب وإجا لعنا.
0: شو هالشغلة الغريبة هي؟ أنا بالذات صايرة معي كذا مرة، ما فيها شي خارق.
1: ما فيها شي خارق؟ طب اسمعي هي، مرة حلمت إنه جارنا مات وحكيت هذا الحلم لعيلتي، وما في صدقيني بنفس الأسبوع ودع جارنا ومات. يلا قولي لي إنه ما فيها شي وهذا الشي طبيعي.
0: لا بدي أقول لك ولا تقلي، خلينا نضبضب أغراضنا وننزل على البيت لأني ما عاد فيني استحمل أكتر.
1: هيك يا أم نبي، بدك تتخلي عني بأحنك الظروف؟
0: أحنك الظروف؟ لك من إيدك أنت بتحب وجع الراس وأنت عم تعقد أمور حياتك، عيش مثلك مثل هالعالم يا أخي بترتاح.
1: أنا بس مختلف عن هالعالم كله، ما بقدر أعيش مثله.
0: جانا لنفس الأسطوانة؟ حبيبي أنت سبايدر مان بس ما حدا اكتشفك، أنت قط بصمان بس ما حدا انتبه لك. رجعني على البيت ورجع لهون كمل مغامراتك لحالك.
1: ماشي رح رجعك على البيت، بس بكرة بس صير وتصور رح ذكرك بالشي اللي عم تعمليه معي.
0: صير وتتصور بس ما تنسى تتصور سيلفي مو عادي لأنك أنت مختلف. امشي امشي الله يجيبك يا طولة البال.
1: امشي لشوف امشي.
0: اترك الورق من ايدك، خلينا نتهنى باكل المطعم.
1: يلا بس حتى اقرا لك شو كتبت.
0: شو كتبت؟
1: اسمعي، فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، مريضة جدا وعجز الأطباء عن علاجها.
0: قريتها امبارح، كانوا اللي رأى على الطاولة، مو هي تبع وزع الرسالة على 99 شخص، وإذا ما بتوزعها بصير معك لعنة. وقال شو؟ واحد وزعها توفى وصار غني، وواحد أهملها صار فقير ومات. شو هالحكي هذا؟ لك حرام عليك، شايف العالم فاضية وراضية حتى تشغلها بكتاباتك الخزعبلاتية؟
1: خزعبلاتية؟ مو أحسن ما تلتهي العالم بإشي تانية؟ أنا يا زكية عم خلي العالم بهالطريقة تفكر بربها بالله طريقة إيجابية ليل ونهار، وهذا الشي منيح، بيساعد إنه العالم تكون متفائلة سعيدة فرحانة. فهمتي علي؟
0: أي ما فهمت شي من اللي حكيته، ولا حدا بالدنيا رح يفهمك. أنت دايما أفكارك على فلسفة، وفزلكتك بالحياة بتخلي عقل الواحد يفتيل. قال شو؟ بتقول للعالم تصوم وتصلي وتبخر وتندر وتعبد وتتمسك بربها، وكل أفكارك إلحادية، وأنت مرة بتقول إنه في الله ومرة بتقول ما في خالق، وكل شيء تشكل بهالدنيا بقوة الطاقة.
1: بالآخر أنا عم ساعد العالم وهدفي ماله سيء.
0: يعني إذا واحد كتب الرسالة 99 مرة كيف بتكون ساعدته؟
1: أم نبيل، أنت سمعتي بالمثل اللي بيقول الغرقان بتعلق بأشي؟
0: إيه سمعت. شو دخل هي بهي؟
1: إلا كل الدخل. أنا عندي أشي كتير، أش وهمي، كل واحد فقد الأمل، يأسان، مستسلم لمرضه، حاسس حاله فاشل، بعطيه أشي، بعطيه أمل جديد حتى ما يستسلم ينتصر على الواقع تبعه.
0: يعني اللي قال آمن بالحجر تبرأ حكيه صحيح 100% حسب حكيك.
1: لك إيه مو 100%، 1000%. وهذا علم قائم بذاته، في شيء اسمه الطاقة الإيجابية، وهذا علم حديث، ومن خلاله بيقدر الإنسان ينتصر ويشفى من كل أمراضه ويحسن وضعه وحالته للأفضل.
0: مشان هيك صاير عم تقرأ كتب عن الطاقة الإيجابية؟
1: إيه مشان هيك انت كمان لازم تكوني سند لي بهالفتره، تكوني سبب انك تزوديني بالطاقه الايجابيه من خلال الافكار الجيده المشجعه. يعني اذا في عندك فكره او قصه او خبر حلو بيسر القلب لي اياه، وكل شيء بيزعج بهز البدن او سلبي تحفظ عليه وكانك ما سمعت شيء ولا تخبريني شيء عنه، اكتمي على الموضوع خالص لانه بياثر على طاقتي الايجابيه. ردي شوفي مين عم بدق موبايلي.
0: الو، اهلين، شو في جارتنا؟ شو بك بعينتك مو على بعضك؟ شو عم تحكي؟ لا لا لا لا، ايه الله يرحمه كان حباب صدقي. ماشي، هلا بخبر جوزي ابو نبيل. ماشي الله معك.
1: شوفي شو، الله يرحمه، ما الله يرحمه، مين مات؟
0: قول بسرعه خلينا نروح، جارنا ابو زياد مات.
1: ابو زياد مات؟ شو عم تحكي انت؟ مات ابو زياد؟ يعني ما زبطت طريقتي؟
0: ما زبطت طريقتك؟ ليش شو عامل مع الزلمه؟
1: ما عملت شي، بس أخذت منه الأدوية من يومين وعلمته كيف يتأمل الطبيعة مشان يشفى.
0: علمته كيف يتأمل ويصفن؟ قولي على هالمصيبة، وهي صفن صفنة غريبة وعجيبة، صفنة ما حدا بيقدر يفيقه منها. بس شو بدي إلاك، يا الله الله يجيبك يا طولة البال، أصفت عمره للزلمة.
1: أم نبيل، يعني أنت شو بتقولي؟ أنا مالي إنسان خارق، أنا إنسان عادي.
0: خارق؟ اقبل ما أحكي كلمة كبيرة هلا حبيبي، انت مالك خارق، انت انسان عادي، عادي انسان عادي. يعني هالابو نبيل ما كان يقتنع انه هو مانو انسان طبيعي. والحقيقة سام يلي سمعناه من سكتش كتير منشوفه بمجتمعنا، في كتير ناس مهتمة بالاعجيب والخوارق وبتضل متابعة هالامور.
1: صحيح فرح، بس أنا اللي بستغرب منه إنه في أشخاص بيكونوا مهتمين بهيك أمور على طول، وبصير يحكونا عن قصص وعجائب بحماس صارت بهذا المكان وهداك المكان، وبيأكدوا إنه شافوها بعيونهم. بس الغريب والملحوظ إنه ما في تغيير، يعني ما منشوف توبة حقيقية بحياتهم. الشتيمة شتيمة واللعنة على راس لسانه، ومرات في كذب بحياتهم بيكون بطريقة فاضحة، والسرسرة على الآخرين وإشياء تانية مخفية ما منشوفها.
0: للأسف مزبوط هالحكي. طيب سام، نحن منعرف انه الكتاب المقدس استفاض بذكر العجائب من بداية العهد القديم لنهاية العهد الجديد، شو منقدر نتعلم وناخد معلومات عن الاعجيب يلي انذكرت بالكتاب المقدس؟
1: حقيقة فرح، في كتير اشياء كانت تدهش الانسان القديم بمجرد التأمل باسرار الكون والطبيعة يلي كانت بتفوق ادراكه وخبراته بالحياة. طبيعتنا نحن كبشر بتساعد حتى نكون حشريين، وبدنا نعرف كيف وليش صار هيك. ما كان عنده المعلومات الكافية لحلل عملية الكسوف مثلا. إنسان قديما كان يعتبر هذا الحدث من الخوارق والمعجزات.
0: طيب شو سبب حدوث المعجزة؟ أو خليني أطرح السؤال بطريقة تانية، ليش الله مرات عديدة بيسمح بحدوث المعجزات؟
1: أول شيء لازم نعرفه فرح، أنه السبب الأول حدوث المعجزة هو ظهور عظمة وقدرة الله، مجد الله. كانت دعوة الله لشعبه دائما الاتكال عليه وطاعته، واللي كان بيتكل عليه ما كان يخزى أبدا. منشوف شعب الرب القديم كان بالبرية انقطع من الأكل، كان يرسلهم أكل من السماء، المن والسلوى. وقت كان عم بحررهم من العبودية تحت وطأة المصريين، طلع بوجههم بحر وراهم جيش عم بيلاحقهم، شق البحر ليعبروا وأغرق الجيش المعادي. دائما كان بورجيهم أنه ما في شيء مستحيل عندي، أنا الله خالق الكون، لا يصعب علي أمر.
0: طيب وبالعهد الجديد هل كانت تحصل الأعجوبة لنفس السبب مثل ما ذكرت ظهور عظمة الله ومجده؟
1: لنفس السبب، وكمان لحتى المسيح يعلن عن ذاته أنه أنا هو الله المتجسد. شعب العبراني كان بيعرف أنه ما حدا له سلطان لقيامة الموتى غير الله، المسيح أقام موتى. كانوا بيعرفوا أنه ما حدا عنده سلطان أنه يخلق غير الله. نتذكر كيف السيد المسيح جبل طين ووضعنا على عين شخص أعمى منذ ولادته وصار يشوف، يعني منقدر نقول أنه خلق له عيون.
0: طيب سام، مين الشخص المهيأ أو عنده القدرة أنه يستخدمه الله لعمل معجزة؟
1: هون منقدر نحكي على مواهب الله للمؤمنين يلي فرز وخصص مؤمنين كتار لموهبة الشفاء مثلا أو لموهبة النبوة. منشوف من بداية تأسيس الكنيسة كيف كان الرسل يصنعوا المعجزات وشفاءات رهيبة. حتى بيذكر الكتاب المقدس كيف كان ظل بطرس يشفي كتير من المرضى.
0: كمان منشوف الكتاب المقدس بيحكي عن دخلاء، ناس بدهم يعملوا أعجوبة لمجد شخصي أو لشهرة مو لتمجيد اسم الله.
1: صحيح، مثل سيمون الساحر كيف حاول يقتني موهبة الرسل بدراهم يشتريها، يعني من قلبت عليه لعنة ومات. حتى الكتاب بينبهنا من أشخاص قدروا يعملوا أعاجيب مستخدمين اسم المسيح لمصالح شخصية بس بيكون بالنهاية مصيرهم الهلاك. في آية بتقول بإنجيل متى، كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ برد الرب يسوع المسيح بيقول إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلين الإثم.
0: قديش صعبة. طيب نحن منعرف أنه في كتير مؤمنين بوقتنا الحاضر عندهم موهبة الشفاء، السؤال مين بيقدر يستفيد من هالموهبة اللي عندهم ويشفى من أمراضه المستعصية على الأطباء؟
1: أهم شيء اختفرح الإيمان، نصدق، وهذا كنا نشوفه بالمعجزات اللي صارت مع السيد المسيح. قبل أي أعجوبة كان يسأل المسيح هل تؤمن؟ هل تؤمني؟ المسيح كثير بيهتم بهالنقطة، نقطة الإيمان. ما كان يعمل أعجيب بهدف إبهار الناس، ما كان يعمل أعجوبة كعرض أو شو مثل السيرك والعالم تتفرج. بالعكس، قبل ما يقيم الصبية من الموت طلب من الجميع الخروج من داخل الغرفة وبعدين رجع للصبية حياتها.
0: في آية بتقول وتعجب المسيح لعدم إيمانهم. المسيح تعجب؟ نعم تعجب من عدم إيماننا. تعتبر أعجوبة الإنسان أمام الله هي عدم التصديق، عدم الإيمان من بعد ما صنع أمامنا كم هائل من الأعجيب. أخي، أختي، إذا كنت عم بتعاني من مرض مستعصي وما في حل للشفاء، تعال، تعال اليوم لعند المسيح بإيمان وطلب منه الشفاء وتأكد على حسب إيمانك رح تنال. وقت حلقتنا انتهى اليوم، نختم بمقطع من ترنيمة بتقول أمور الله عجيبة والرب يكون معكم.
1: الرب معك.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: الثاني والعشرون.
1: ثم أراني الملاك نهر الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله والحمل، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى ضفتيه شجرة الحياة تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وتشفي بورقها الأمم. لا لعن بعد اليوم. عرش الله والحمل يقوم في المدينة، فيسجد له عباده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لا ليل هناك، فلا يحتاجون إلى ضوء مصباح أو شمس، لأن الرب الإله يكون نورهم، وهم سيملكون إلى أبد الدهور. وقال لي

0: الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، فاسجد لله.
1: وقال لي:
0: لا تكتم كلام النبوءة في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب. من كان ظالما فليداوم على الظلم، ومن كان نجسا فليبقى في نجاسته، ومن كان صالحا فليداوم على الصلاح، ومن كان قديسا فليبقى في قداسته.
2: ها أنا آت سريعا ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد بأعماله. أنا الألف والياء والأول والآخر والبداءة والنهاية. هنيئا لمن يغسلون حللهم ليكون لهم سلطان على شجرة الحياة، وليدخلوا المدينة من أبوابها. أما الذين في خارج المدينة فهؤلاء هم الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يكذب ويحب الكذب. أنا يسوع أرسلت إليكم ملاكي ليشهد بهذه الأمور في الكنائس. أنا أصل داود ونسله، أنا كوكب الصبح المنير.
3: يقول الروح والعروس: تعال. من سمع فليقل: تعال. من كان عطشانا فليأتي، ومن شاء فليأخذ ماء الحياة مجانا.
1: وأنا أنذر كل من يسمع الأقوال النبوية في هذا الكتاب أن لا يزيد عليها حرفا، وإلا زاده الله من النكبات الموصوفة في هذا الكتاب. ومن حذف حرفا من الأقوال النبوية في هذا الكتاب حذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة، وهما اللتان جاء وصفهما في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذه الأمور:
2: نعم، أنا آت سريعا.
1: آمين. تعال أيها الرب يسوع. فلتكن نعمة الرب يسوع معكم أجمعين. آمين.

0: الثامنة عشر.
1: ورأيت بعد ذلك ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، فاستنارت الأرض من بهائه، وصاح بأعلى صوته:
2: سقطت بابل العظيمة، صارت مسكنا للشياطين ومأوى لجميع الأرواح النجسة وجميع الطيور النجسة البغيضة، لأن الأمم كلها شربت من فورة خمر زناها، وملوك الأرض زنوا بها، وتجار العالم اغتنوا من كثرة نعيمها.
1: وسمعت صوتا آخر من السماء يقول:
3: اخرج منها يا شعبي، لئلا تشارك في خطاياها فتصيبك نكباتها. خطاياها تكدست إلى السماء، والله تذكر شرورها. عاملوها بمثل ما عاملتكم، وضاعفوا لها جزاء أعمالها، وضاعفوا المزج في الكأس التي مزجتها. عذبوها واجعلوا حزنها على قدر ما تمجدت وتنعمت. تقول في قلبها:
4: أجلس هنا كملكة، ما أنا أرملة ولن أعرف الحزن.
3: لذلك تنزل بها النكبات في يوم واحد، وباء وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لأن الذي يدينها هو الرب الإله القدير.
5: سيبكي عليها ملوك الأرض الذين زنوا بها وتنعموا معها، وينوحون حين يشاهدون دخان لهيبها، ويقفون على بعد منها خوفا من عذابها، وهم يقولون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، يا بابل المدينة الجبارة، في ساعة واحدة جاءت دينونتك.
5: وسيبكي عليها تجار الأرض ويندبونها، لأن بضاعتهم لن تجد من يشتريها.
7: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وقرمز وأنواع الطيوب ومصنوعات العاج والخشب الثمين ونحاس وحديد ورخام وقرفة وبخور وعطر ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وحنطة وبهائم وغنم وخيل وعربات وأجساد عبيد ونفوس بشر.
5: يقول التجار:
8: الثمر الذي اشتهته نفسك ذهب عنك، وزال الترف والبهاء جميعا ولن تجديه.
5: هؤلاء التجار الذين اغتنوا بتجارتهم من تلك المدينة سيقفون على بعد منها خوفا من عذابها، فيبكون وينوحون ويقولون:
8: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمز وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة تبدد كل هذا الغنى.
5: وربابنة السفن وركابها وبحارتها وجميع الذين يرتزقون في البحر وقفوا من بعيد وصاحوا وهم ينظرون إلى دخان لهيبها:
6: أي مدينة تشبه المدينة العظيمة؟
5: وألقوا التراب على رؤوسهم وأخذوا يبكون ويندبون ويصيحون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، من نفائسها اختنى جميع أصحاب السفن في البحر، في ساعة واحدة تبدد كل شيء فيها.
9: افرحي أيتها السماء لخرابها، افرحوا أيها القديسون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
5: وتناول ملاك جبار حجرا كحجر طاحون عظيمة ورماه في البحر وقال:
10: هكذا ترمى بابل العظيمة بعنف، ولن توجد من بعد أبدا، لن يسمع فيك أصوات المغنين وأنغام القيثارة والمزمار والبوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت صناعته، ولن يسمع فيك صوت الطاحون. ولن يسمع فيك صوت عريس وعروس، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض، وسحرك أضل جميع الأمم، وفيها شوهد دم الأنبياء والقديسين وجميع الذين سقطوا قتلى في الأرض.
0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الثالثة عشر.
1: ورأيت وحشا خارجا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون، على قرونه عشرة تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمر، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
2: من مثل الوحش؟ ومن يقدر أن يحاربه؟
1: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
3: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
1: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة. من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
4: وعدده 666.

0: ألو،
1: السلام عليكم، كيف انتي يا بنتي؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف انتو يما؟
1: الحمد لله، ما لنا شي يا بنتي، خير؟ بيقولوا ان الوضع في صنعاء ما عاد توقعش صدره.
0: للما يما، ما حصل؟
1: ما في شي، لحد الآن ما أدرينا ماهو، ادعي ان الأمور تصبر هنا وبالبلاد كلها، الله يلطف علينا وعليكم يا بنتي، أمانة سلمي لي على زوجك وحبي لي الجهال، وكوني طمنيني عنكم، ناهي؟
0: ناهي ناهي يما، وانتو أمانة سلموا لي على أبي واخوتي والكل في أمان الله.
1: ناهيها، مع السلامة، في حفظ الله.
2: من بالباب؟
3: أنا أبوك يا أحمد، افتح الباب.
2: حاضر يا أبا. أبي جاء أبي جاء أبي جاء.
3: إيه يا أهل البيت، أين أنتوا؟ أين أنت يا ملا؟
0: أنا في المطبخ، تعال عندي.
3: تعالي أنت لا عندي وجاي قولي لي كيف كان يومك أنت والجهة.
0: الحمد لله تمام، غير أن أمي اليوم اتصلت لي وكلكتني عليهم قوي، قالت أن الأوضاع عندهم عتتأزم وأخاف أن الحرب تصير على الأبواب.
3: ولا تقلقي يا أم أحمد، ولا داعي للقلق، أنت بس ادعي أن الله يحفظهم وإن شاء الله يكونوا بخير.
0: ناهي ناهي، الله كريم، أنت الآن سير غير ملابسك على بال ما أغرف لكم الغداء، كده الأولاد جاوعي منتظرين جيتك.
3: يسلموا لي الأولاد وأم الأولاد. أنجى الريمونت، أين الريمونت يا حمود؟
2: هبا أوضها يا أبا.
3: هات هات هات هات هات، لا عندي نفتح التلفزيون نشوف الأخبار، نشوف ما بيفعلوا العالم.
0: ما هو؟ عادها اليوم أمي اتصلت لي، مسرح حدث هذا كله؟
3: الله يستر. بس اتصلي اتصلي لأمش، اسكت اتصلي نطمئن عليهم.
4: ألو
0: محمد، كيف أنتو يا أخي؟ وما هو هذا الذي سمعنا بالأخبار؟ ديلي ديلي أمي بسرعة اطمن عليهم.
4: ناهي ناهي، مالش قلقة، للحين جديها لشه
1: حضاتنا.
0: أمه طمنوني عليكم يمه، أنا عاد أموت من الخبر الذي سمعته، ما حصل عندكم؟
1: ولا شيء يا بنتي، قد هي الحرب قد قامت عندنا، ادعي لنا، قصفوا بيسجلون الذي في الحارة الثانية، بس الآن ما بشي، اطمني اطمني.
0: ما هو؟
3: ما به؟ اسكت يا سماعة. ألو يا عمة، أنا علي، اسمعي، اجلسوا في البيت أنتي وعمي والعيال، ولا تخرجوا لأي مكان ولا لأي ظرف، وطمنونا عليكم كل يوم. حاضر حاضر يا عمه، مع السلامة.
1: مع السلامة مع السلامة يا ابني.
3: برع برع، ما بتفعل فاطمة، ما بتفعلي، قد رقدنا وقمنا وحلمنا وقمنا ندورش وما لقيناش، وإن انتي هانة.
0: ما غمضت عيني وأنا طول الليل أبصر الأخبار ومقاطع الواتس الذي تذبح القلب.
3: يعني مش ناوي تنامي؟ قد لا نسبو على هذا الحال يا فاطمة. عموما الشمس طلعت وأنا الشيء أسهل العمل، وعادش قبال التلفزيون، خافي الله قوم فحي الناس أبوح.
0: ما عدكمش من عند التلفزيون إلا لما يوقف الماطور، هذا هو الحل.
3: يا الله خراجك إحنا وفاطمة. فاطمة فاطمة، بين أقولش أنا شيء أسهل العمل، عاد صبحيني.
0: ناهي ناهي، عدكم الآن.
3: يعني سبتي التلفزيون وقمتي دراسلي وسط المطبخ والأكل فوق النار، ما هذا الخبر حقش يا فاطمة؟
0: أنت قصدك تأكل وبس، وأنا خلي لي حالي.
3: فاطمة اطرحي الجو من يدش وقوم الصبحي معي.
0: مالش نفس أكل، كل أنت.
3: سرنا ورجعنا وعاد الصحون والسفرة حق الصبح على ماهن، وانتي قبالة التلفزيون وفي يدش هذا الجوال، إن هذا ما عاد يعيشه.
2: يا مرهف، قالت اشتي تدخل الحمام تدخلي معاها.
0: اصبر يا ابني، خليني ابصر صاحبتي ما رسلت لي، هذا المقطع في قصف على صنعاء، يا الله سترك
3: يا الله سترك يا الله خرجك، خاف يا الله. بطلي حكش هذا البعساس ومشلي بنت شالحماء وأكلي عيالش لحتى الآن وعيالش بغير أكل. إذا ما عاد فكريش بي أنا فكري بعيالش. لكن الحين شفتي هذا البقاضع وبدأتي تتابعي الأخبار والواتس وحالتش ساءت، أهملتي عيالش وأهملتيني، حتى أهملتي نفسك. لا عاد بداكلي ولا عاد بشربي، اسمعي عيقوع فيش حال النفسية.
0: مش أنا قادرة أتحرك يا خلق الله، فهموني، أنا خايفة على أهلي ووضعهم. ليش أنت مش أنت راضي تفهمني؟ ليش؟
3: أنا فاهم لش، والله فاهم لش، بس هذا اللي بدفع عليه خطأ. أنا ما شكدش أتحمل العيش وبسر مرتي هكذا. أيني مرتي حق زمان، أيني هي خاطرش شاسي لبسر لي بقعة أبسر راحتي فيها.

0: مالك يا علي اليوم؟ مالك ضابح بشي ولا شيء؟
1: كل ما في الأمر إنني في حالي يعلم به الله.
0: خير يا صاحبي، قل لي وأنا ساعدك.
1: المره طول الوقت بتتفرج على الأخبة والمقاطع الذي بيرسلين لها صديقاتها في الواتس، انفجارات وقتل وهم وغم، لا عاد بداكل ولا عاد بدرقد ولا عاد بنتبه للجهال ولا عاد بنتبه لي. نسيت إنها أم. بصراحة أنا طفشت من هذا الوضع، وبصراحة أنا خايف عليها قوي، وعادي بتتهمني إن أنا مش مهتم بأهلها وبالوضع الذي هم فيه. أنا مهتم ويمكن مهتم أكثر منها يا أخي. بصراحة كرهتني في البيت وفي جلسة البيت. أنا جلس معك، أنا دول اليوم ما عادش رجعت البيت.
0: بس يا صاحبي ما يصبرش تقول هذا الكلام. أنت الآن اهدأ واجلس وافتهن وما يحصل لك كل خير، بس خلينا نفكر لها صح.
1: عند الله كل خير.
0: أمل، كم ليش ما بتبصري زوجة علي؟
2: قد لي خيرك، ليش تسأل؟
0: بيقول إن زوجته طول الوقت بتتفرج على الأخبار والمقاطع القاسية اللي بينها دم، وحالتها النفسية سيئة جدا، فلازم إن أنت يا أمل تزوريها وتحاولي تساعديها أو تطلعيها من الحالة الذي فيها.
2: طيب، أني بكرة عاد أتصل بها وبروح لعندها علشان أشوف إيش قصتها.
3: من؟ أنا يا فاطمة، جارتش أمال، افتحي الباب.
4: أهلا وسهلا، ادخلي للديوان، نورتي. بصرتي يا أمل الذي بالأخبار والذي يحصل في البلاد طول الوقت؟ ما أغيرش هذا الكنا أبدا، والتلفون واصل بيدي، صديقاتي يرسلوا لي المقاطع الذي تحصل، الحدث بل حدث، وكمان بالفيسبوك مشتركة في صفحة أخبار.
2: ليش تشغلي نفس الشختي بهذه الأمور كلها؟ نفسيتش بتتعب.
4: خليها على الله يا أمل، نفسيتي مدمرة على الآخر، وعلي مش راضي يفهمني، طول الوقت زعلان مني لأنني أتفرج على الأخبار وراسل صديقاتي الذي رسلوا لي مقاطع الدمار. كيف يقدر يطلب مني أبطل هذا السلوك وأنا كل كهنة قوي على أهلي وهو مش حاسس فيني؟
2: شوفي يا فاطمة، مش خطأ إنك تتابعي الأخبار وتراسلي صديقاتش، بس الخطأ إنك تخلي محور حياتك كله مركز على هذا الشيء. أنتي زوجة وأم، كلنا نتفرج على أخبار الحرب في البلاد، بس عايشين بروتين طبيعي.
4: وكيف أقدر أعيش حياة طبيعية وبلدي وأهلي بين الحرب والدمار؟
2: أنت الآن لما تتفرجي على المناظر هذه أنت ما بتحليش قضية، أنت بتجيبي لنفسش الحالة النفسية، وهذا الكلام أنا أصلا قريته في بحث، يعني الكلام مش من عندي، هذا كلام علمي، خصوصا في الناس اللي بتشوف الصور بشكل دائم ومتكرر، يعني مثلش أنت يا فاطمة.
4: صح كلامش يا أمل، حتى أمي بتقول لي إنهم بخير وما بش فيهم شيء وإنهم عايشين طبيعي، وزعلانة مني قوي لأنني بين أسويها كذا، يعني أنا كنت على خطأ؟
2: لا يا فاطمة، أنت مش على خطأ، بس ضروري أنك تتفرجي على هذه المقاطع علشان تطمني على وضع البلاد وأهلك. شوفي الأخبار بشكل طبيعي زي كل الناس، يعني ممكن يكون ساعتين فقط في اليوم، مش طول الوقت، هذا قدو إدمان. ولازم توعديني أنك تبطلي هذا السلوك وتتبعي سلوك آخر.
4: أيش هو السلوك الآخر؟
2: أنك تدعي لهم، لأن الدعوة منك مقبولة وربنا بيستجيب، والارتباط مع الله يبعث لك الطمأنينة في نفسك، وتوعديني أنك ترجعي مثل زمان.
4: تمام يا أمل، أنا أوعدك أرجع فاطمة حق زمان.
2: تمام يا فاطمة، هذا هو الكلام السليم الذي أشتي أسمعه منش، وتوعديني أنش تمسحي كل المقاطع هذه من جوالك وتشوفي حياتك بشكل عادي.
4: من صدق يا أختي، كم مرة والجوال يكون بيد الجهال، أوعدك أنني أتغير. تصدق أن الكلام معك ريحني يا أمل؟ الله يريحش.
2: آمين. الآن اسمحي لي استأذنك، رغم أن الجلسة معش ما شاء الله حلوة، وبعد قد العيال في البيت. يلا خاطرش، المهم خلينا متواصلين.
4: إن شاء الله، ونورتيني فعلا. يلا ها، مع السلامة.
2: يلا مع السلامة.
1: أحمد، أين أمك يا أحمد؟
5: أمي بتطبخ لنا أكل في المطبخ.
1: مش معقول، فاطمة بتطبخ أكل في المطبخ؟ ما شاء الله. أزيل أبصر هذا المطبخ. ما شاء الله، ما بتفعلي يا فاطمة؟
4: بين أسوي لك أكل ولا الجهال، أنا قد أهملتكم ما فيها الكفاية، والآن لازم أغير من سلوك حياتي.
1: والله عجيب، وأنا مستغرب من هذا الكلام، لكن كيف اقتنعتي أخيرا ورجع لش عقلش؟
4: الذي حصل إن اليوم زوجة صاحبك محسن أجت تزورني ونصحتني بشكل واعي وخلتني فعلا أشعر إن كل الذي فات كان خطأ، وأنا وعدتها أتغير وأنت سامحني لأنني تعبتك معي يا خيرات.
1: ولا تقولي هكذا ولا شيء، وتعبش راحة، أنا فقط كنت خايف عليش، ويكفيني أنا والأولاد إنش موجود في حياتنا. أنا أيضا الحق علي لأنني كنت أصيح عليش وما كلمش بهدوء وعقلانية، سامحين.
4: ولا يهمك يا أبي روحي، إحنا عيال اليوم.
1: ألو، أهلا يا محسن.
6: أهلا يا علي، حياك الله، اليوم صوتك أشكال ما شاء الله، أول أمر سابر عندك؟
1: سابر ونص. فعلا يا صديقي أنا اليوم سعيد، زوجتي رجعت مثل أول وحسن، الله يبارك فيك ويبارك في زوجتك الذي ساعدتها بكلامها المعقول والموزون، الله يعمر بيتها مثل ما عمرت بيتي، وأمان أشكرها على المقاطع الذي أرسلتها لزوجتي.
6: أولا ما بش بيننا هذا الكلام يا محسن، ثانيا ما هي المقاطع هذا الذي أرسلتها زوجتي؟
1: زوجتك أرسلت لزوجتي مقاطع على الواتس فيها ذكر الله ومناظر طبيعية وموسيقى حالية وفيديوهات للطباخة وعمل الحلويات، ودخلتها في جو جديد، الله ينور طريقها على وعي فيها وعلى عقل.
6: المهم الآن زوجتك يا صديقي بخير، واعرف ان احنا دائما بجانبك وعن ساعدك، لأن هذا هو حق الجار على الجار، وهذه هي قيمنا وأخلاقنا الإنسانية.

اليوم أشتي أتكلم معاكم عن الحرية. أيوة الحرية، خرجوا الناس للشارع يشتوا حرية، مظاهرات وقتلى في سبيل الحرية، كل الشباب والنسوان والأطفال والشيابة يشتوا الحرية. حرية من من؟ حرية من النظام، رائع جدا. لكن وأنا ألاحظ الناس الذي تدور على الحرية وتتظاهر في فترة استراحة، ها كلنا عارفين، بعد الغداء، بعد الغداء تتوقف المظاهرات، بعد الغداء في هدنة بين الشعب والسلطة، حتى الأماكن الساخنة بالحصبة ولا في حي صوفان نلاحظ ما بين الساعة 2 والساعة 6 هدنة. ليش؟ علشان كل الناس مخزنين وقت القات. طيب يا اخواني، وقت القات ما فيش حرية ولا القات اصبح هو السيد؟ الان نحن قررنا نعمل ثورة. طيب هذه الثورة تشتي مننا تضحيات، يعني اذا ما قدرناش نضحي بقليل قات بوقت القات، يعني نحن بصراحة عاد نحن نشتي ثورة وما عرفناش ايش يعني حرية.

الحرية يا أصحابي مش بس إنك تروح محل ما تشتي أو تأكل الذي تشتي. الحرية يا صاحبي إنه ما فيش حاجة تقيدك، إنه في قيود بحياتك تكسرت، قيود شخصية، قيود أنت مربوط فيها، يعني مثل القات، مثل السيجارة، مثل العادات السيئة الثانية. لكن اليوم خلونا نركز على القات. القات أكبر قيد لليمن واليمنيين. الآن واحد بيسمعني بيقول عادوا القات أحسن من الخمر، صحيح أنا معك، لكن لما هو أحسن من الخمر مش أحسن حاجة. ليش؟ ما فيش في السيئات أحسن، يعني السيئات سيئات. الذي يدخن يقول بصراحة السيجارة أحسن من القات، والذي يخزن يقول القات أحسن من الخمر، والذي يشرب خمر يقول الخمر أحسن من المخدرات، وهكذا. يعني كل واحد بالسيئات يبرر لنفسه. لكن السؤال، هل أنت مدرك إنه هذه كلها سيئات وكلها أمراض؟ مشتش أجلس أعدد لكم الأمراض الذي يسببها القات، لكن خلينا أقول لكم كم مرض كذا يمكن تتذكروا. ما بقولش إن أنا أعرفكم لأنكم أنتم دارين، حتى ونحن نروح لسوق القات إحنا دارين. نقول السرطان، نقول تليف الكبد، الأرق، الحصى نتيجة إنه نأكل القات مع ترابه، الاكتئاب، فقدان الشهية. هذه بس حاجات بسيطة، غيره وغيره وغيره وغيره، كلنا دارين بالعداد. غير حاجة مهمة، الإفلاس والتدمر الأسري، هذا كله بسبب القات.

إذا رمت أن تعرف آفة الآفات فانظر إلى إدمان مضغ القات. القات قتل للمواهب والقوى ومولد للهم والحسرات. ما القات إلا فكرة مسمومة ترمي النفوس بأبشع النكبات. ينساب في الأحشاء داء فاتكا ويعرض الأعصاب للصدمات. يذر العقول تتيه في أوهامها ويذيقها كأس الشقاء العاتي. ويميت في روح الشباب طموحه ويذيب كل عزيمة وثبات. يغتال عمر المرء مع أمواله ويريه ألوانا من النقمات. هو للإرادة والفتوة قاتل، هو ماحق لأوجه النظرات. فإذا نظرت إلى وجوه هواته أبصرت فيها صفرة الأموات.

كثيرين من الناس الذي مش يمنيين وزاروا اليمن وعاشوا في اليمن حبوا اليمن، حبوا عاداتنا وتقاليدنا وطبيعتنا الجميلة. ومنهم الشاعر العربي الكبير سليمان العيسى الذي عاش فترة من عمره في مدينة تعز، عشق هذه المدينة وحب اليمن بشكل عام. لكن من أجمل ما كتب الشاعر الكبير عن اليمن، والذي واحد لما يقرأها يشعر أنه هذا الشخص فعلا يحب اليمن، هذه الكلمات: سم به وطن الأحرار يقتات، سم يدمر من عاشوا ومن ماتوا، متى ستلفظ عنك الداء يا بلدي، متى سيعدم هذا المجرم القاتل.

والجيب طبعاً مليان، كم ما تشتي بدفع لك، المهم أشتي أحسن ربطة في السوق. والمقوت من هنا لا هنا ويقول لي هذه مكلفة عليا بكذا وانت خسرتني. وطبعاً كلنا دارين المقوت عمره ما يخسرش، المقوت كسبان على طول والخسران أنا. لكنني وانا داري إننا خسران وانا بعقلي أدفع واشل واروح، وكل يوم على نفس النغمة. لكن لما الراتب يخلص أجي لعند المقوت ذليل أترجوه، لو معه يجيب لي ربطة، بس الله يخليك ارحمني ما معيش إلا هذه الفلوس، جيب لي على قدر فلوسي. ويبدأ المقوت يتحكم، وعلى فكرة المقوت يتحكم وأنا معي فلوس ولا ما معيش فلوس، في كل الحالات المقوت هو الذي يحكمني بالآخر. وطبعا لما أنا والمقوت نبدأ نصايح ويدخلوا بيننا الوسطاء وارجع أشل أي ربطة ينديلي هي، أخرج من عنده وأنا ألعن اليوم اللي جيت له والعن الذي بيرجع لعنده مرة ثانية. أروح بيتي وأخزن وأبدأ وأنا أخزن متضايق، وأضرب العيال لو واحد يتكلم، ومرتي لو قالت كلمة أصيح عليه. المهم أقرر أنه ملعون من بيخزن بعد اليوم، وإننا من بعد هذه التخزينة خلاص آخر تخزينة. يعدي النهار وانقع التخزينة واشرب القلاص الشاهي، وإذا تعشيت تعشيت، ولا الطبيعي قد أنا ما تعشاش، أرقد وأبكر شغلي واخرج من الشغل وساني لا عند المقوت. ولو مرتي سألتني وقالت لي ليش اليوم خزنت أقول له أنا حر. لكن خلوني أسألكم سؤال وبيني وبينكم وبكل أمانة، أنا حر؟

أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرى رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة، في هذا اليوم، يوم السبت. بشرى رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه بنفتح قلوبنا لبعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.

يا رب، أحتاجك الآن لتلمس قلبي. آتي إليك متعباً سقيماً وخجولاً. يا الله، تعبت من كبريائي، تعبت من محبتي المزيفة، سئمت من بر ذاتي. يا الله، سامحني، فأنا أتقدم إليك في كل يوم بمحبة مشروطة، بمحبة تريد أن تأخذ أكثر مما تعطي، تريد أن تنال من مجدك وغناك، تريد أن تستفيد من محبتك اللامحدودة، محبة مشروطة لا تخجل. يا رب، أقف عند بابك مكللا بالخجل، واثقا بحبك لي وغفرانك، فاغفر لي وعلمني، علمني أن أحبك كما أحببتني. يا رب، آمين.

آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزول حسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس، كلام الله الذي ما عندش كتاب مقدس، اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات الكتاب المقدس.

وقال الله لموسى وهارون: إذا أصيب أحد في جلده بورم أو طفح أو بقعة لامعة تشير إلى مرض البرص، فيجب أن يحضر إلى هارون الحبر أو إلى واحد من بنيه الأحبار، فيفحص الحبر الالتهاب الجلدي، فإن كان الشعر فيه قد ابيض وهو أعمق من باقي الجلد فهذا مرض البرص، فعندما يفحصه الحبر يحكم بأنه نجس. أما إن كانت البقعة الجلدية بيضاء لكنها ليست أعمق من باقي الجلد وشعرها لم يبيض، يحجزه الحبر 7 أيام ثم يفحصه في اليوم 7، فإن رأى أن الالتهاب بقي كما هو ولم يمتد في الجلد يحجزه الحبر 7 أيام أخرى، ثم يفحصه في اليوم 7 ثانية، فإن وجد أن لون الالتهاب خف وأن الالتهاب لم يمتد في الجلد يحكم الحبر بأنه طاهر، لأن هذا مجرد طفح، فيغسل ثيابه فيكون طاهرا. لكن إن امتد الطفح في جلده بعدما عرض نفسه على الحبر وحكم بأنه طاهر، فيجب أن يعرض على الحبر 2 مرات فيفحصه الحبر، فإن وجد أن الطفح امتد في الجلد يحكم بأنه نجس، لأن هذا برص. إذا أصيب أحد بالبرص يحضر إلى الحبر فيفحصه، فإن وجد الحبر ورما أبيض في الجلد وأن الشعر أبيض وفي الورم قرحة فهذا برص مزمن، فيحكم الحبر بأنه نجس ولا يحجزه لأنه نجس. لكن إن رأى الحبر أن البرص قد انتشر في كل جلد المريض من رأسه إلى قدميه، وأنه بعدما فحصه وجد أن البرص قد غطى كل جسمه فيحكم بأنه طاهر، لأنه أصبح كله أبيض فهو طاهر. لكن إن ظهرت في جسمه قرحة يكون نجسا، فمتى رأى الحبر القرحة يحكم بأنه نجس، لأن القرحة نجسة فهو أبرص، فإن تغيرت القرحة وابيضت يأتي إلى الحبر فيفحصه، فإن وجد أن البقعة ابيضت يحكم الحبر بأن المريض طاهر فيكون طاهرا. إن كان واحد في جلده دمل وشفي فترك في مكانه ورما أبيض أو بقعة بيضاء محمرة فيجب أن يعرض على الحبر فيفحصه، فإن وجد الحبر أنها أعمق من باقي الجلد وقد ابيض شعرها يحكم بأنه نجس، لأن هذا برص انتشر في مكان الدمل. لكن إن فحصه الحبر ولم يجد فيها شعرا أبيض وهي ليست أعمق من باقي الجلد وأن لونها خف، يحجزه الحبر 7 أيام، فإن وجد أنها امتدت في الجلد
يحكم الحبر بأنه نجس، إنها مرض. لكن إن بقيت البقعة كما هي ولم تمتد فهي أثر الدمل، فيحكم الحبر بأنه طاهر. إن كان واحد في جلده حرق نار وظهرت بقعة بيضاء محمرة أو بيضاء في موضع الحرق يفحصه الحبر، فإن وجد أن شعر البقعة قد بيض وأنها أعمق من باقي الجلد فهذا برص انتشر في الحرق، فيحكم الحبر بأنه نجس، إنه مرض البرص. لكن إن فحصه الحبر ووجد أن شعر البقعة لم يبيض وأنها ليست أعمق من باقي الجلد وأن لونها خف يحجزه الحبر 7 أيام، ثم يفحصه في اليوم 7، فإن وجد أنها امتدت في الجلد يحكم الحبر بأنه نجس، إنه مرض البرص. لكن إن بقيت البقعة كما هي ولم تمتد في الجلد وخف لونها فهي ورم من الحرق، فيحكم الحبر بأنه طاهر، لأنها آثر الحرق. إذا أصيب رجل أو امرأة بالتهاب في الرأس أو في الذقن يفحصه الحبر، فإن وجد أن الالتهاب أعمق من باقي الجلد والشعر الذي فيه أصفر ودقيق يحكم الحبر بأن ذلك الشخص نجس، فهذا قرع، أي برص الرأس أو الذقن. لكن إن فحص الحبر الالتهاب ووجد أنه ليس أعمق من باقي الجلد وليس فيه شعر أسود يحجز الحبر المريض 7 أيام، ثم يفحص الالتهاب في اليوم 7، فإن وجد أن القرع لم يمتد وليس فيه شعر أصفر وهو ليس أعمق من باقي الجلد فيجب أن يحلق شعره ما عدا موضع القرع ويحجزه الحبر 7 أيام أخرى، ثم يفحص الحبر القرع، فإن لم يكن قد امتد في الجلد وهو ليس أعمق من باقي الجلد يحكم الحبر بأنه طاهر، فيغسل ثيابه فيكون طاهرا. لكن إن كان القرع يمتد في الجلد بعد الحكم بأنه طاهر يفحصه الحبر، فإن وجد أن القرع امتد في الجلد فلا يحتاج الحبر أن يبحث عن شعر أصفر لأن الشخص نجس. ولكن إن كان في رأي الحبر أن القرع بقي كما هو وطلع فيه شعر أسود يكون القرع قد شفي فهو طاهر ويحكم الحبر بأنه طاهر. إن كان رجل أو امرأة فيه بقع بيضاء في جلده يفحصه الحبر، فإن وجد أن لون البقع أبيض غامق فهذا طفح طلع في الجلد فهو طاهر. من سقط شعر رأسه هو أصلع فهو طاهر، وإن سقط شعر رأسه من قدام فهو أصلع الجبهة هو طاهر. لكن إن كان في الصلعة أو في الجبهة
التهاب لونه أبيض محمر، فهذا برص طلع في رأسه أو في جبهته، فيفحصه الحبر، فإن وجد أن الالتهاب في رأسه أو جبهته لونه أبيض محمر مثل البرص، فهو فعلا أبرص، فهو نجس، ويحكم الحبر بأنه نجس بسبب الالتهاب الذي في رأسه. والشخص المريض بالبرص يلبس ثيابه مشقوقة ويكشف رأسه ويغطي شاربيه وينادي: نجس نجس، ويبقى نجسا طول فترة مرضه، ويسكن وحده خارج المخيم. إن ضرب عفن الملابس ثوبا من صوف أو كتان أو قماشا أو غطاء من صوف أو كتان أو جلدا أو أي شيء مصنوع من جلد، وكانت الضربة التي في الثوب أو الجلد أو القماش أو الغطاء أو الشيء المصنوع من جلد لونها يميل إلى الأخضر أو الأحمر، فهذا عفن الملابس، ويجب أن يعرض على الحبر، فيفحص الحبر الضربة ويحجز الشيء المضروب 7 أيام، ثم يفحصها في اليوم 7، فإن كانت الضربة قد امتدت في الثوب أو القماش أو الغطاء أو الجلد أو الشيء المصنوع من جلد مهما كان، فالضربة هي عفن مفسد وهذا نجس، ويجب على الحبر أن يحرق ما فيه الضربة: الثوب أو القماش أو الغطاء الذي من صوف أو كتان أو الشيء الذي من جلد، لأن عفن الملابس مفسد فيجب أن يحرق بالنار. لكن إن وجد الحبر أن الضربة لم تمتد يأمر أن يغسل ما فيه الضربة ثم يحجزه 7 أيام أخرى، ثم يغسل هذا الشيء ويفحصه الحبر، فإن وجد أن منظر الضربة باقي كما هو حتى مع أنها لم تمتد فإنه يحرقه بالنار لأنه نجس، سواء كان العفن في ناحية أو أخرى. لكن إن وجد الحبر أن لون الضربة خف بعد غسل هذا الشيء، فإنه يمزق الجزء المضروب من الثوب أو الجلد أو القماش أو الغطاء، ثم إن ظهرت مرة ثانية فمعنى ذلك أنها تنتشر، وما فيه الضربة يجب أن يحرق بالنار. أما الثوب أو القماش أو الغطاء أو الشيء المصنوع من جلد الذي تغسله وتزول منه الضربة فيغسل ثانية فيكون طاهرا. هذه هي التعليمات بشأن ضربة العفن في ثوب من صوف أو كتان أو في قماش أو غطاء أو شيء مصنوع من جلد للحكم بأنها نجسة أو طاهرة.

0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك، مني وإليك. هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: لقاء مع سلوى حبيب.

0: إجازة الزوجين مهمة لاستمرار الزواج. هذا هو عنوان تقرير ورد مؤخرا في الصحيفة العربية. إليك سيدتي ما جاء فيه: بعدما بلغت درجة حبك لأطفالك كبيرة، فإن تركهم في المنزل لقضاء إجازة نهاية الأسبوع مع شريك حياتك بمفردكما هو أمر يهفو إليه جميع الآباء. وتصاحب هذه الأمنية الكثير من المشاعر والعواطف المختلطة، ما بين شعور بالذنب إلى تساؤلات مثل: هل سيتسبب ذلك في إيذاء الأطفال؟ وهل سيحدث لهم شيء ونحن لسنا معهم؟ هل نحن أنانيون لا نفكر إلا بأنفسنا فقط؟ لكن اسمعي سيدتي ماذا تجيبك مستشارة العلاقات الزوجية بكاتدرائية سانت جونز في هونغ كونغ شارون غليك. تقول: إن كل زواج بحاجة للتجديد بين الحين والآخر، وإن أفضل وسيلة لتحقيق ذلك هي حصول الزوجين على إجازة من دون وجود الأطفال. والعلاقات الزوجية تشبه السيارات، إذا لم تضع لها الزيت والماء فستتوقف عن العمل. ولذا يجب صيانة ورعاية الزواج بين الحين والآخر. وأشارت أيضا إلى أنه عندما يدخل الأطفال في الصورة، فإن جميع طاقات الزوجين تركز على الصغار، وبالتالي يفقد الزوجان إحساسهما بأن بينهما علاقة خاصة. يقول أحد الأزواج إنه يتمنى أن تمنحه زوجته بعض الوقت، لأن الأولاد يأخذون كل وقتها، لذا فهو يشعر نفسه بأنه مهمل. وفي المقابل تقول إحدى الزوجات: يا ليت زوجي يسمعني جيدا حين أتكلم معه، فهو يبدو أنه يسمع، وسرعان ما أكتشف أنه لم يكن يصغي ولا لكلمة قلتها. وقالت أخرى: يا ليت زوجي يمنحني بعض الاهتمام لأن عمله يأخذ جل وقته. وتقول شارون غليك بأن أصعب وقت يمر على الزوجين هو عندما ينظر كل منهما إلى العلاقة بشريكه على أنها أمر مفروغ منه، ويتم الدفع جانبا بعلاقة الحب بينهما. وعليه من الممكن أن تكون العواقب كارثية إذا ما ترك الوضع على هذه الحال.
1: أرحب بكم أحبتي من راديو سما، وأحب أبلغكم إن تردداتنا عبر الموج القصيرة عتتغير من يوم 25 أكتوبر أي الشهر هذا. الترددات الجديدة عتكون 9775.
0: فهل راجعت حساباتك بشأن علاقتك مع زوجك يا سيدتي؟ إن المرأة هذا الإنسان الرقيق تحتاج إلى محبة وعاطفة لكي تشعر بالأمان والاستقرار، بينما يحتاج الرجل إلى الاحترام والتقدير. لهذا تعلمنا كلمة الله المقدسة في هذا الشأن وتقول للأزواج: كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، وأما المرأة فلتهب رجلها. والمحبة والاحترام هما ثمار روحية لعمل روح الله في قلبي الزوجين. فهل تراك يا سيدتي تخضعين لكلمة الله في حياتك وفي علاقتك مع شريك الحياة؟
1: فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة. شاهد عيان، برنامج رائع، نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.
2: أهلا بكم في حلقة جديدة من شاهد عين. حكايتنا النهاردة أخدناها من قصة حكاها الرب يسوع بنفسه، وهي موجودة في الكتاب المقدس في إنجيل لوقا في الفصل العاشر من الآية 25 لحد الآية 37، وهو واحد من أمثال الرب يسوع اللي ممكن ناخد منها درس مفيد. والدرس ده كان رد على واحد سأل يسوع من هو قريبي، واللي هيحكي لنا القصة النهاردة اسمه طوبيا، وده واحد من الحرامية اللي قال عنهم يسوع في قصته. وطوبيا هيحكي لنا الحكاية زي ما شافها، واحنا بنتمنى ان المعاني الحلوة اللي كان يسوع بيقصدها توصل لكم. ودلوقتي تعالوا نسمع طوبيا وهو بيحكي لنا الحكاية.
3: اسمي طوبيا، أنا الابن الثالث لأبويا بلاط ابن برجونة. أبويا وجدي وكل ولادهم كانوا حرامية وقطع طرق. حكايتي دي واحدة من حكايات كتير كلها سرقة وإجرام عدت علينا من جد الأب الابن. حاجة عادية إننا نطلع كلنا حرامية، الإجرام في دمنا زي كل العشيرة بتاعتنا، عشان إحنا تربينا على إننا ما نسمعش كلام حد غير الزعيم بتاعنا، وإننا لازم نشك في أي كلام من أي بني آدم غريب. أبويا لأنه كان الزعيم كان بيعلمنا الكلام ده كل يوم كل يوم،

0: اسمع منك له، عاوزكوا هنا كلكم، مش عايز نفس، كله يسمع اللي حقوله، كله ترتع ودنه ويفتح مخه. سامع يا بني آدم منك له؟
1: اللي تقول عليه يا زعيمنا.
2: قول يا سيد الناس.
3: امرك يا زعيم.
0: بكرة عندنا سفرية لحد أريحة، في حاجات محتاجينها للعشيرة ومعرفناش نسرقها، فحنضطر نشتريها. وإن واحد فيكو خرج عن طوعي ولا يفكر يسيب العشيرة ولا شفته بيكلم مع حد غريب، حمربط بيكو الأرض كلكم، ومحدش هيخرج من هنا غير بعد سنة كاملة. إيه رأيكم؟ فاهمين؟
2: فاهمين يا رئيس.
1: قول عليه يا زعيمنا.
4: أمرك ماشي.
0: خدوا بالكم، ما تأمنش لأي حد حتى لو ضحك في وشك، وتخليكوا قريبين مني كده على طول. طوبيا، انت واختك هتبقوا جنب امكوا، قريبين وقريب. هقول لكم الكلام ده مرة واحدة ومش هعيده تاني، اوعى حد فيكوا يسرق أي حاجة من حد، اوعى حد فيكوا يفكر ينشل حاجة من جيب حد. يا ويلو اللي حمد ايده على اي حاجة من على رف حد من التجار، عشان اي حاجة من دي هتحصل في الزحمة ممكن تودينا كلنا في داهية. مفهوم؟ روبين قريب، بكلم نفسي ولا ايه؟ تسمعني؟
3: ايوه ابويا. ايوه زعيم، احنا سامعينك كويس.
0: في شغلتنا دي كل حاجة بتتعمل بخطة، ولازم نتخفى كويس. احنا حرامية تقال، مش شوية عيال هبيشة، واحنا في أريحة مش عاوز أي حركات غبية. فمين ولا
3: تقصد ايه بحركات غبية يا زعيم؟
0: أقصد حد يفكر يبعد عن العيلة، دي أكيد حاجة غبية. حط عقلك في راسك، ولو انت لوحدك هتتاكل أكل ألف حد عينهاشك. خليكوا فاكرين أنا ما بسامحش اتنين، اللي بيزحمني في أكل عيشي واللي بيسيب العشيرة ويمشي. ودلوقتي روحوا كلوا وناموا، بكرة هيبقى يوم طويل.
5: في الكار بتاعنا انت دايما متعرض للخطر أو حتى الموت، وابويا نفسه اللي كان دايما يقول ان دماغه توزن بلد وان بقاله سنين في الكار ده، عمل غلطة كبيرة ضيعتنا كلنا وضيعته. ابويا اتقتل، واختي اللي كان واخدها معاه عشان تغطي عليه اتخطفت، كان وقتها عمري 8 سنين. والحكاية دي حصلت في عملية سرقة في الطريق بين أورشليم وأريحة. الحكاية بتاعتنا النهاردة حصلت في نفس الطريق بس بعد موت أبويا بسبع سنين. شاركت معاهم في الطلعة دي غصب عني، بعد ما أبويا مات اللي بقى الزعيم بتاع العشيرة هو عمي. شكله كان زي البني أدمين بس هو في الأصل وحش شراني ومفتري، حتى لو محدش جي جنبه. في اليوم ده كنت أنا النضرجي، يعني واقف بعيد عنهم عشان أديهم إشارة لو في حد جاي، وكان عمي واخواتي قريب وراقبين مستخبيين على جنب الطريق مستنين زبون يهجموا عليه.
6: ودوا راسكم ولا نفس، يا دي النيله برضو معاهم رجاله كتير، حاجه تقرف. هنفضل مرزوعين هنا كام ساعه لحد ما واحد يحد لوحده. خلاص بقت الناس كلها تسبب في قوافل. ما نقدرش نهجم عليهم واحنا ثلاثه بس.
3: الناس معذورين يا ريس، معنا بقالنا سنين كل ما يعدي واحد لوحده نقشط كل اللي معاه.
6: ماشي يا فالح، ما لو كان اخوك طوبيا قلبه ميت زيك كان زمانه معانا في تقليب الزباين وكان الخير زاد، بس هو اللي قلبه رايح.
3: ما ما تنساش برضو انه بيقف لدرجي وده برضو بينفعنا. هو كويس قوي في الشغلانة دي، ده واد عينه زي الصقر.
6: في دي صحيح، معاك حق، بس احنا بقى ملطعين هنا طول النهار، والواحد تعب وجاع، واليوم هيروح كده على قلة فايدة.
3: بص طوبيا بيشاور، في راجل بحمار جاي اهو لوحده.
6: استنوا خط وشكوا، محدش فيكوا يتحرك الا على اشارتي. يلا
5: الحمار هرب، والحاجات اللي على ظهره فضلت تقع على الطريق. بس الحاجه اللي ضايقتني ان الراجل محاولش يدافع عن نفسه ولا يصد الضرب اللي جاي عليه، ومع كده كان عمي مصر يفضل يضرب فيه لحد ما واقع على الارض مش دريان باللي حواليه، والدم نازل من كل حته في جسمه. مش عارف ليه عمي بيعمل كده، ما كلهم كانوا مغطين وشهم، يعني الراجل مش هيعرف هم مين، بس مع ذلك ضربوه لما عدموه العافيه. مش قلتلكم عمي ده وحش في صوره بني ادم؟ حسيت اني لازم اعمل حاجه قبل ما يموت الراجل، عشان كده شاورت لهم ان في قفله جايه ولازم نهرب بسرعه، مع ان لا كان في قفله ولا حاجه. في قفله جايه، قفله كبيره وفيها رجاله كتير، يلا من هنا.
6: بس انا مش سامع صوت حد جاي.
5: بقول لك في قفله جايه لازم نهرب.
3: ماشي اهدى يا طوبي، اهدى، خد الحاجات دي واهرب انت واحنا هنتصرف.
5: بسرعه شلت اللي قدرت عليه من حاجه الراجل وهربت من المجزره دي، وعشان الحاجات اللي كنت شايلها كانت تقيله اتكعبلت ووقعت، رجلي اتلوت تحتي وبقيت اصرخ من الوجع. عمي واخواتي كانوا قريبين مني وقالوا لي اكمل جري، بس ما قدرتش، الظاهر ان رجلي اتكسرت.
6: اتحرك يا غبي.
4: مش قادر اتحرك رجلي. قريب تعالى تسند عليك.
3: مقدرش اساعدك دلوقتي، انا شايل حاجات كتير.
6: وطوا صوتكم، انا جايبكم عشان تساعدوني مش عشان تكشفوني. اوعى من سكتي.
3: خليك مكانك انت هنا يا طوبيا، خليك، هنروح نخبي الحاجات دي بسرعه، واول ما الدنيا تظلم انا هجيلك. ها،
6: اوعى حد يشوفك او تفتح بقك بكلمه، فاهم؟
5: كنت حاسس بحاجات عكس بعضها، خايف ان حد يشوفني ويعرف اني من الحراميه، وفي نفس الوقت كنت مرتاح عشان سابوني ومشيوا. يمكن تكون دي فرصتي الوحيده عشان اسيب العيشه المقرفه دي. اتحركت واحده وانا بتوجع، وقعدت في حته اقدر اشوف منها الطريق. كنت شايف الراجل اللي طحنوه ضرب، قلت في بالي يا ترى ده عايش ولا ميت ولا حاله ايه، ورغم الوجع اللي كان في رجلي كنت شفقان عليه وحاسس بالذنب عشانه، لكن ما كنتش قادر اساعده ولا حتى ساعد نفسي. ما كانش في حد غيري على الطريق. اليوم ده جري بسرعه لغايه لما قربنا على الغروب، وبقى شكلها كده ان مفيش حد هيعدي على الطريق ده، ولا حد هينفع لا يساعد الراجل ده ولا يساعدني. حسيت اني عاجز، وفكرت انا والراجل اللي مرمي على الطريق ده نهايتنا هتكون ازاي لما الكلاب والديابه تخرج بالليل عشان تدور على حاجه تاكلها. وفجاه لقيت كاهن ماشي بسرعه وشكله عاوز يوصل للعمار قبل الضلمه. اول ما شاف الراجل المجروح قلت اكيد هيروح يساعده، بس اللي حصل انه راح لحد عنده وقلع العبايه بتاعته ورماها عليه ومشي. استغربت، الكاهن ازاي الكاهن ممكن يبقى قلبه قاسي كده؟ بعد ما عدى الكاهن بشوية جه واحد لاوي من اللي بيشتغلوا في الهيكل ولبس لبس غالي، ما كانش باين عليه انه مستعجل، بس لما شاف الراجل بينزف بقى مستعجل قوي. عدى الناحية التانية وسرع في مشيته لحد ما بقى تقريبا بيجري. بقينا آخر النهار والظلمة دخلت علينا، قلت في بالي خلاص أكيد محدش هيعدي. كان نفسي أصلح الغلطة اللي عملتها عيلتي في حق الرجل الغلبان ده، كان نفسي أخلص من إحساس الذنب اللي كان هيخنقني. كنت شفقان عليه لدرجة أن عناية دمعت وأنا بقول في نفسي أساعده إزاي. بس ساعتها شفت واحد باين من هدومه من العمة اللي على راسه أنه من أهل السامرة. أول ما شاف الرجل المجروح جري عليه شاله بالراحة، وشفته وهو بيدلق على جروحه نبيت وزيت عشان يطهرها، وراح شايل حاجته من على الحمار بتاعه وركب الراجل بالراحة عشان ما يتألمش أكتر ما هو متألم. والغريبة إنه ساب حاجته على الأرض وتحرك بالحمار بتاعه بالراحة عشان ما يتعبش الراجل. كنت مبهور، مبهور بالمحبة والتضحية وكمان الشجاعة والرحمة اللي كانوا عند الراجل السامري ده. الطريقة اللي اتعامل بيها مع الجريح واهتمامه الكبير ده بواحد ما يعرفوش، وكمان انه يسيب حاجته كده من غير ما يفكر، الحاجات دي كلها كانت عكس فكرتي عن السامريين. كل اليهود ما يحبوش يتعاملوا مع السامريين وبيعتبروهم انجاس، وكمان السامريين ما بيحبوش يتعاملوا مع اليهود. يا ترى الراجل ده هو السامري الوحيد اللي قلبه طيب، ولا انا قضيت عمري كله مضحوك عليا من اهلي لما قالوا لي ان كل السامريين وحشين؟ صممت ان انا اعرف اخر الحكايه. كنت قاعد مستني نهايتي، الدنيا ظلمت وسمعت صوت الكلاب والديابه بتعوي بتدور على اي حاجه تاكلها. حسيت اني خلاص ضايع ضايع. فجأة سمعت صوت حد جاي وصوت حمار بيجر عربية، وانا ببص وادقق في الضلمة لقيت اخويا جريب جاي ينادي عليا بصوت واطي.
3: توبيا انت فين؟
4: جريب
3: توبيا
4: انت جيت؟ انا هنا الحمد لله يا رب الحمد لله.
3: ايوه تعال.
4: تشكر ليك انك ما سبتنيش. انت جبت العربيه دي منين؟
3: انت دايما تسال كده، تقدر تركب ولا اجي اشيلك؟ ايه ده يالا؟
4: رجلي.
3: ارتاح دلوقتي ولا ايه؟
4: ايوه تمام. تشكر ليك يا اخويا انك رجعت لي. هنروح على فين دلوقتي؟
3: بص اسمع بقى توبيا، من ساعه ما سبتك وانا عمال افكر، رجلك المكسوره دي فرصتك انك تهرب من العيشه المقرفه اللي احنا عايشينها دي.
4: مش فاهم يعني قصدك.
3: هرجع العشيره هقول لهم انك انت مت، اختفيت، اي حاجه.
4: طب وليه ما تجيش معايا يا اخويا ونبتدي احنا الاتنين حياه نظيفه مع بعض؟
3: ريت بس انا ما اقدرش.
4: ليه بس؟
3: انت عارف عمك لو ما رجعتش هيبهدل اخواتنا البنات. عشان كده لو سمحت اعمل اللي انا بقول لك عليه. بص في فندق صغير على الطريق هناك، الحمار عارف السكه لحد هناك.
4: ماشي.
3: وهم هياخدوا بالهم منك، وخد سره الفلوس دي، الفلوس اللي فيها هتساعدك تسلك امورك كلها. ماشي
4: ماشي. هروح بس انا خايف انا ومش عارف ايه اللي هيحصل لي. قريب ما تيجي معايا. طب هشوفك تاني.
3: ايوه طبعا اكيد هنشوف بعض تاني، بس فين وامتى معرفش. ودلوقتي امشي امشي، يلا امشي بقى امشي. ربنا معاك يا طوبيا، ربنا معاك.
4: ربنا معاك، ربنا معاك يا اخويا. خد بالك من نفسك.
5: عملت زي ما اخويا طلب مني، وفعلا الحمار كان شاطر، طلع جامد وزي ما يكون حاسس ان انا في شده وكان بيساعدني. خوفي من ان حد يكشفني ويعرف اني مع الحرامية كان بيزيد، بس الورم والوجع اللي كانوا في رجلي كانوا لهيني عن اي حاجة تانية. وصلنا الفندق، واول ما صرخت عشان حد يساعدني لقيت صاحب الفندق جنبي، معرفش طلع لي منين، ومن غير ما يسألني اذا كان معايا فلوس ادفع له ولا لا، ولا ايه اللي وداني في الطريق بالليل، حاول بسرعة يعالجني ويعمل كل اللازم.

0: الحقوني حد ينجدني عالم. انا هنا في العربية.
1: ايه المشكلة؟ مالك؟
0: رجلي اتكسرت.
1: ايوه الكسر باين، كسر شكله جامد، بس ما تقلقش خلينا سعبك.
0: كتر خير كتر خير. قالوا لي اني هلاقي هنا عليك.
1: اول حاجة خلينا ندخلك جوه، وهخلي حد من العمال ياخد باله من حمارك.

0: بس أنا ومراتي عندنا خبرة في الأمور دي، وبمساعدة ربنا حنقدر نعمل لك اللازم. ما تقلقش دلوقتي، لازم ترتاح، مش هتقدر تسافر على أريحة النهاردة. حالتك صعبة بس مش أصعب من الراجل اللي جابه السامير النهاردة. ربنا يستر عليه، ربنا يستر.
1: الدنيا دي عجيبة قوي. دلوقتي صاحب الفندق بياخد باله من الجاني والمجني عليه. كنت لسه حاسس بالذنب، لكن اللي ريحني شوية إن الراجل لسه عايش، وآخر الليل النوم غلبني. لما نور الشمس دخل من الشباك وسمعت صوت الطيور اللي بتزقزق حوالين الفندق، ابتديت أحس بالدنيا مرة تانية. وأنا نايم بالليل كنت كل ما فوق باخد شوية من الدواء اللي بيسكن الوجع ده اللي أنا كنت فاكره، بس رباط النظيف اللي كان على رجلي خلاني أتأكد إن في حد دخل وغير لي على الجرح وأنا نايم. بعد ما صحيت بشوية الباب انفتح بالراحة، وشفت قدامي الرجل السامري اللي ساعد الجريح امبارح.

0: كويس قوي قوي، انت صحيت اهو.
1: صباح الخير. الكسر شكله جامد، انت اكيد اتوجعت قوي.
2: الوجع امبارح كان شديد قوي بس الحمد لله.
1: معلش معلش، انا حاولت اساعد صاحب الفندق على قد ما قدرت وهو بيعالجك.
2: متشكر قوي، كتر خيرك، مش عارف اشكرك ازاي.
1: انا لازم اسافر النهارده، بس كنت عاوز اطمن عليك قبل ما اسافر. انت اكيد مش هتقدر تسافر قريب. قولي، عندك فلوس كفاية علشان تدفع تكاليف الفندق والعلاج؟
2: مش عارف بالظبط، معايا صورة فلوس هنا بس مش فاكر فيها كام بالظبط.
1: انا هرجع هنا بعد كام يوم واي فلوس ناقصاك هدفعها لك. المهم ترتاح دلوقتي.
2: اسمح لي، انا بصراحة انا عمري ما قابلت في حياتي حد طيب زيك ولا عنده العطف اللي عندك. ما اقصدش حاجة وحشة يعني، بس عندي سؤال، ازاي واحد سامري يبقى كريم كده مع واحد زيك؟
1: واحد زيك تقصد يهودي؟
2: ايوه اقصد يهودي. طول عمري اعرف ان السامريين بيكرهوا اليهود. ومع كده انت اكتر واحد اتعامل معايا بمحبة وعطف.
1: انا ما كنتش كده على فكرة. اغلب سنين حياتي كنت بكره اليهود زي كل اهلي، بس في يوم اختي كانت عند بير يعقوب وقابلت راجل قال لها على كل حاجة عملتها في حياتها، وكلامه غير حياتها خالص، وجات لي واصرت ان قابله، ولما قابلته غير حياتنا كمان. علمني ان اعبر عن حب ربنا باني احب جاري.
2: مين ده؟
1: وان جاري هو كل انسان محتاج مساعدة.
2: ياه، راجل كلامه يغير حياة الناس. مين هو وممكن اتقابل معه ازاي؟ ده
1: اسمه يسوع من الناصرة، ولما تقدر تسافر روح اسأل عنه، هتوصل له بسهولة قوي. ودلوقتي لازم امشي، هرجع كمان كام يوم، واتمنى لما ارجع تكون شفيت.
2: مش معقول، في يوم واحد اتنقلت من حالة الإحباط والإحساس بالذنب للأمل والتفاؤل، وبقيت متأكد إن كل حاجة في حياتي هتتغير، وإني في يوم هبقى حر من الرباط اللي حوالين رجلي، وكمان هبقى حر من العار اللي سببه الإجرام بتاع عيلتي، هبقى حر من كل اللي فات، وكمان هبقى حر من عمي الشراني. مرة بحس
3: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة نستفيد منها من شاهد عيا. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غضوة الليل. مع السلامة.
4: كتاب المزامير، المزمور 144. تبارك الله ملجئي، يعلم يدي القتال وأصابع الحرب. هو إلهي الرحيم، هو قلعتي وحصني ومنقذي وحامي، عليه توكلت وهو يخضع الشعوب لي.

يا رب. ما هو الإنسان حتى تفكر فيه؟ وما هو البشر حتى تهتم به؟ الإنسان هو كنفخة، أيامه كالظل تزول. يا رب شق سماواتك وانزل، المس الجبال فتدخن، أرسل بروقا وشتت أعدائي، أطلق سهامك واهزمهم، مد يدك من السماء، أنقذني ونجني من المياه الغزيرة ومن أيدي الغرباء الذين كلامهم كذب ويمينهم زور.

في شبابهم كشجر النضر، وبناتنا كأعمدة منحوتة لتزيين قصر. تمتلئ مخازننا إلى آخرها من كل أنواع الخير، وتنتج غنمنا آلافاً مؤلفة في مراعينا. ثيراننا قوية، لا يهاجمنا أحد ولا يأسرنا أحد، ولا صراخ في شوارعنا. هنيئاً لشعب له هذه البركات، هنيئاً لشعب المولى هو إلهه.

0: يعني ايه اصلي لربنا؟ هل هو مجرد فرض بعمله او شويه كلمات برددها، ولا هي حاجه اكبر من كده بكتير؟ النهارده في الحلقه بتاعتنا هنتناقش عن الصلاه ونفكر فيها من منظور مختلف، ودي حلقه جديده من بودكاست سكه جديده. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: انا بخير، زي الفل. انت عامل ايه؟
0: انا كويس الحمد لله،
1: رب دايما.
0: كيرو، على مدار الرحله اللي احنا ماشيينها دي وكذا مره كده انت تقول في النص نصلي، او نقول في الخلوه مثلا، في حلقه الخلوه ان احنا محتاجين نصلي، او حتى احنا في كل حلقه في اخر كل حلقه بنصلي. بس انا عايز امسك الاول كلمه صلاه. يعني ايه اصلا صلاه؟
1: كلمه الصلاه من الكلمات الجميله والشائعه والمنتشره في كل الاديان والخلفيات اللي حوالينا في العالم كله، وهي جايه من الاصل بتاعها كلمه صلاه، انه انسان يصلي يعني ان يكون على صله بالله، وهي خاصه بس بين الانسان والله، او هي اللي بتعبر عن الكلمات او الفروض او الطقوس والممارسات اللي بتطلع من الانسان وتروح ناحيه ربنا. فاي شخص يقول لك انا بصلي، على طول بتترجم في ذهنك ان هو بيتكلم او بيتحدث الى الله. ولكن في مجتمعاتنا الشرقيه حصل زي اختزال او اختصار للصلاه في حاجتين فقط. ففي ناس شافت ان الصلاه هي مجرد ترديد كلمات قصاد ربنا محفوظة أو مسموعة أو تقالت قبل كده، وفي ناس شافت أن الصلاة هي مجرد ممارسة بعض الطقوس والفرائض والممارسات الروحية قصاد ربنا وخلاص. فلما تقول لشخص مثلا أنت بتصلي، أول حاجة تيجي في ذهنه أن هو بيردد بعض الكلمات قصاد ربنا، أو أنه بيرسله بعض الكلمات وخلاص، أو أنه بيعمل بعض السجود أو الركعات أو الممارسات قدام الله بأي شكل من الأشكال. الحقيقة ده اختزال واختصار مخل جدا بالصلاة.
0: فهو ده مش غلط، ولكنه الصلاة أكبر من كده شوية.
1: أكبر من كده بكتير، مش شوية
0: كمان.
1: لما بنشوف في الكتاب المقدس وبنرجع لسفر التكوين، بنلاقي أنه الغرض من البداية لما الله خلق الإنسان أنه يكون في حوار بين آدم وبين الله.
0: صح.
1: فتلاقيه من البداية الله بيكلم آدم وبيقول له أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وخدعوا وتسلطوا عليها. وبعد كده بيجيب آدم وبيطلب منه أنه يسمي الحيوانات، وبعد كده بيحطه في جنة عدن عشان خاطر يعملها ويحفظها. وبعد كده بيديله وصية انه تاكل من كل شجر الجنة ما عدا شجرة معرفة الخير والشر. وبعد كده يقول ليس جيدا ان يكون ادم وحده، اصنع لهم عين نظير. اللي بيحصل انت شايف اله علاقاتي،
0: حتى بعد إله ما ادم بيحاول. سقط
1: هو اللي دور عليه
0: وفي حوار، انت عملت ايه؟ طب انت فين؟ طب ليه عملت كده؟
1: فالله اله متحدث، هو عايز يتكلم. هو يعني ككائن يعني جميل و و, و ومبارك وعلي ومتعالي، لكنه رغم كده بيحب يتنازل ويتكلم مع الإنسان ويحب يفتح حوار مع الإنسان. وما خلقش الإنسان زي ما ناس فكرة عشان خاطر بس يستعبده وعشان يأمره وعشان الإنسان يخدم الله. دي فكرة شريرة وبعيد تماما عن طبيعة الله المقدس. لكن هو خلق الإنسان عشان يكون في علاقة وود وقرب وحديث مفتوح بينه وبين الإنسان باستمرار.

0: ولكن بسبب الخطية والسقوط زي ما احنا اتكلمنا انقطعت العلاقة دي. صح. انفصل الانسان عن الله لدرجة انه بعض الناس قالوا ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر. ابتدى الانسان مش قادر انه يتكلم مع ربنا او يتواصل مع الله او انه يصلي له. بعض الناس لجأت للطقوس والممارسات، وبعض الناس لجأت انه في صلوات يبدو انها صلوات كويسة او مسموعة او مقبولة، فجماعة احفظوا البقين دول والكلمتين دول وقولوهم قصاد ربنا في اي وقت وربنا يسمع وخلاص. فبقت الناس بتردد الكلمات او بتصنع الفروض بدون فهم، بدون وعي، بدون ادراك، بدون احساس باللي هما بيقولوه، فتحولت الصلاة لمجرد طقس ناشف جامد مش بيوصلني بربنا ولا بيخليني اتكلم معاه لا بحرية ولا باحساس ولا بانفتاح. ففقدت الصلاة معناها، وفقدت الصلاة هدفها، وفقدت الصلاة تأثيرها. لأنه زي ما قلت الله عايز يكون في علاقة واتصال مع الإنسان، لأن ده الخير الإنسان. خير الإنسان الأسمى أنه يكون في تواصل مع الله مستمر، أنه يكون منفتح معاه. ولأننا ما نقدرش نشوف الله بعينينا المجردة يا كريم، فالله قرر أنه يكون الصلاة هي المجال اللي بعرف أتواصل به معاه، أتكلم معاه، فاشعر بحضوره، اتفاعل بحضوره، اتفاعل بوجوده، اتشرف بوجوده في حياتي واقدر اتكلم معاه بهذا الشكل. لكن للاسف مجتمعاتنا الشرقيه، وبقول كده وانا حزين يعني، انه الغالبيه العظمى كلها حصرت الصلاه في مجرد كلام بنردده او طقوس فقط بنمارسها.
1: اللي انت بتقوله يا كيرو بيفكرني بايام المدرسه في موضوعات التعبير. لما كان بالنسبة لنا موضوع التعبير هو مجرد حاجات بنرصها عشان بس ناخد الدرجة. ايه بقى الموضوع، مهم ولا مش مهم، انا رأيي بجد فيه ايه،
0: أو أنا مهتم
1: ولا حتى ببقى مهتم. يعني اللي انت بتقوله يعني وطرني انا شخصيا سنة، لان ده حسسني انا لو انا دي صلاتي يبقى انا بالنسبة لربنا ايه وربنا بالنسبة ايه. كأنه حد انا ببعت له رسالة اوتوماتيكية، فهو بالنسبة لي مش بالأهمية دي، وقد يكون مش موجود أصلا.
0: برافو عليك. وده اللي الرب يسوع المسيح في أول ما فتح فمه عشان يعلم الناس في المعزة على الجبل ركز الحتة دي قوي، قال لهم يا جماعة أنا بشوف ناس منكم عشان تصلي تقف كده في زوايا الطرقات وتفرش كده سجاجيد على الأرض وتقعد كده تصلي بشكل أو بآخر عشان يظهروا للناس أنهم يعني مصليين وناس أتقياء وناس أبرار. مش دي صلاة ربنا عايزها، دي صلاة مرفوضة. وكده ابتدى يوجه كلامه للناس المؤمنين بيه ويقول لهم وأما أنت فمتى صليت خليك مختلف. طبعا عمل يا رب، قال ادخل أول حاجة لمخدعك، لأنه دي حاجة سرية بينك وبين الله،
1: مخدع دي علاقة شخصية، مكان شخصي
0: بالضبط. مخدع هو المكان اللي أنا ببقى فيه لوحدي بمفردي بيني وبين ربنا، حد شايفني غيره. فبكون على حقيقتي. ليه؟ لأن أوقات لما بنصلي قصاد الناس يا كريم وأنا أكتب بعمل كده بحب أحافظ على صورتي.
1: صح.
0: فحب يعني اغمض عينيا مثلا، حب يبان عليا الخشوع والتقوى، احب اقف بانضباط، وممكن يكون فكري وذهني ومشاعري في حته تانية خالص.
1: صح.
0: فربنا قال لك في الاول خليك حقيقي، ادخل الى مخدعك واعمل ايه واغلق بابك. وبعد كده يقول حاجه مهمه جدا، وصلي الى ابيك الذي في الخفاء. فمفتاح الصلاه تمام بحسب الكتاب المقدس هو ادراك ان الله ابويا، ادراك ان الله شخص قريب مني. فأنا مش داخل أتكلم مع مديري في الشغل، أنا مش داخل أتكلم مع المدرس بتاعي، أنا مش داخل أتكلم مع جاري، أنا داخل أتكلم مع شخص هو قريب مني لدرجة الأبوة. ويأكد المسيح نفس الفكرة دي تاني في إنجيل لوقا لما التلاميذ راحوا قالوا له يا رب علمنا أن نصلي، قال لهم أما أنتم فمتى صليتم فقولوا أول حاجة أبانا الذي في السماوات. فإدراك أبوة الله هو مفتاح الصلاة،
1: بيدي كده ميكس ما بين الهيبة والمحبة. يعني أنا عليك. مش بستقل بيك وبعملك أكنك واحد صاحبي أنا بتكلم بقى بوقت ما أحب، لا أنت ليك هيبة، بس في نفس الوقت أنا بحبك جدا فأنا أحب أني أجيلك وأتكلم معك.
0: وعلماء النفس بيقولوا أنه من بين كل علاقات البشرية أكتر علاقة مهمة للإنسان ومعقدة في نفس الوقت وصعبة علاقة الأبوة. يعني الناس كزمان تفتكر ان انا متعقد من امي، تقول لا انا بتعقد من ابويا عشان كده بعمل مشاكل كتيره في حياتي. الناس كتفتكر مثلا العلاقه الزوجيه هي اقرب علاقه او صداقات والكلام ده كله، اكتشفوا لا، انه الاب بيمثل جزء مهم جدا في تكوين كينونه وشخصيه الانسان. وعشان المسيح فهم ده كويس فقال لك انت عشان خاطر تبقى في علاقه مظبوطه مع الله لازم تدرك وتفهم انه الله الذي في السماء ده هو ابوك. فانت مش عبد وسيد بس، انت مش مجرد مخلوق وخالق بس، لا انت داخل ابن واب. انا اب وفاهم العلاقه دي كويس شكلها عامل ازاي، لان انا بتكلم مع ابني بالذات صغير ببقى فاهم بقى قد ايه هو على راحته معايا وبيهزر معايا ازاي، وقد ايه في المهابه اللي بتتكلم فيها شكلها ازاي. فالدله والمهابه الاثنين موجودين، المحبه والمخافه الاثنين موجودين بيني وبينه. فعشان كده كل ما هو بيكون قريب مني اكتر، وبصراحه عايز اعدل الكلمه دي، كل ما انا بقربه مني اكتر
1: صح،
0: كل ما بتكون العلاقه والصله صادقه اكتر وحقيقيه اكتر. وده اللي المسيح عمله، انه المسيح بتجسده وفدائه وصليبه زي ما احنا بنقول صالحنا مع الاب السماوي، خلى فيه مصالحه بيننا وبينه تاني، اذا كنا ونحن بعد اعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه. فهذه المصالحه والسلام اللي المسيح عمله بصليبه خلت لينا زي ما كتاب الرين بيقول جراءه وقدوم ودخول دايما لمحضر الله، واكون موجود في النعمه باستمرار وفي محضر الله وقادر اكلمه بهذا الحريه وبهذا الانفتاح وبهذه الشفافية.
1: واو. طيب خليني احاول اعمل توازن شويه ما بين الحاجات، يعني الحاجات اللي انت قلتها في الاول اني مش هادي بس الصلاه وطريقه الصلاه اللي انت بتتكلم عنها دلوقتي، لانه وانا عارف ان انت متاكد من ده كويس، الناس اللي حطت طرق للصلاه او حطت صلوات معينه هي عايز كده بامانه، يعني هو كان بالنسبه لها انه انا عايز اساعد الناس، انه لو انت مش لاقي كلام طب خد دي مجموعه من الكلمات اللي ممكن تساعدك انها تقودك للصلاه. ازاي انا اوازن ما بين انه ما بقاش باخد الموضوع على انه فرض زي واجب بعمله وخلاص كده، والواجب ده ملوش اي تفاعل شخصي، وما بين انه يبقى الموضوع زي ما انت قلت بالأريحية دي فاعمله بقى مرة او مرة لا، مرة او 20 لا، او انساه حتى فترة طويلة ما عملوش.
0: حلو قوي السؤال ده كريم. هنا الانسان لازم يفهم حاجة كويسة وحاجة مهمة، انه كويس قوي انه يبقى فيه قانون في حياتي، وده احنا اتكلمنا عنه في حلقة الانضباط
1: صح،
0: ان انا احط نفسي قوانين. بس هنا لازم اسأل نفسي وانا احط القانون، انا بحط القانون ليه؟ هل عشان الزم نفسي فقط والقانون ده ممكن يفقدني العلاقه، ولا انا ممكن القانون دوت التزم بيه او ما التزمش بيه بس في الاول وفي الاخر العلاقه موجوده. هدي مثال، انا حطيت لنفسي قانون انه انا مثلا هصلي ربنا كل يوم لمده ربع ساعه في صباح اليوم او في اول ساعات اليوم في النهار، اوكي، وملتزم بحاجه زي كده. لكن في وقت من الاوقات اكتشفت مثلا انه انا مش فاضي الصبح او وقت الصبح عندي مليان، ينفع بقى في فليكسابيليتي ان انا اعمل ايه، احط الوقت دوت بالليل. فما تمسكش بالقانون على حساب العلاقه، قول لا انا هجبر نفسي ان اقعد الصبح وهقعد حتى لو انا مش فاهم، حتى لو مش مركز، حتى لو نعسان، حتى لو انا مستعجل. معلش انا اسف، انت بتختار، وقلنا في حاله الخلوه الكلام ده، بختار الوقت المناسب ليا اللي انا اخش فيه محضر الله وابقى قادر اهدى وافصل واتواصل معاه بشكل جيد. فلو الصبح مش مناسب خليه الظهر، خليه بالليل، خليه بعد نص الليل، في كائنات ليليه ما تركزش غير بالليل. فانا بعمل الحاجه المناسبه ليا بشكل او باخر. الحاجه الثانيه، لو انا ملتزم بهذا القانون وفي صلوات بصليها ومحفوظه، لكن اكتشفت ان الصلوات دي مخلياني مش قادر اتفاعل مع حضور الله بشكل او باخر، فضلك وقفها. انا مش جاي اعد كلمات في محضر ربنا، انا جاي اتقابل معاه، هي كلمات تلقائيه
1: صح.
0: فلو الكلمات دي ما ساعدتنيش في مشكله. هقول لك على مثال، انا مثلا بحب التسبيح والترنيم وانت عارف، فالتسبيح والترنيم تعتبر صلوات محفوظه صح. تمام، احنا بننظم بس بعض الايات الكتابيه في شكل نظم موسيقي معين وبنردده والناس بتحفظه فبيساعدنا على الصلاه. لكن انا كتير بحس قوي وانا بصلي او برنم انه الترنيم مش بتعبر على جوايا، على طول محتاج اعمل ايه، اوقف دوت، اوقف الكلمات اللي انا بقولها عشان خاطر اقدر اعمل ايه،
1: اعبر
0: على جوايا بصدق. وده اللي بنشجعه وبنقوله للناس دايما، لو الترنيمة المحفوظة او الصلوة المحفوظة مش مشجعاك انك تتواصل مع الله، من فضلك اتكلم بكلماتك انت الشخصية، عبر عن اللي جواك، تهته، قول له اي حاجة اي كلام. بفتكر وانا بتكلم امرأة تقية وجميلة اسمها حنة ام صمويل النبي، لما كانت في سفر صمويل دخلت ووقفت في خيمة الاجتماع في محضر الله، وده كان وقت مش وقت صلاة ومش وقت تجمع ناس بأي شكل من الأشكال، وفي هذا الوقت هي دخلت تسكب نفسها أمام الله ودخلت عشان خاطر تصلي قصاد ربنا. فكانت على حريتها جدا، وحريتها هنا كانت مكسورة، وقالت اني اسكب نفسي امام الله. فواحد من رجال الدين كان واقف لما شافها بتعمل حاجة زي كده يا كريم، قال لها انت سكرانة ولا انت شكلك غريب وانت شكلك مش حلو؟ قالت له لا انا مش سكرانة ولا حاجة، لكن انا كل اللي بعمله اني بعمل ايه، اني بسكب نفسي امام الله،
1: لكني بروح له بمشاعري بافكاري بكل اللي جوايا،
0: بكل الحرية بكل الانفتاح بكل الحب، انا واقف قدامه بعبر عن اللي جوايا.
1: طب خليني يعني برضو اتحدى الفكرة دي شوية، لانه اوقات ممكن اقول لنفسي انه لا كريم اللي انت بتفكر فيه مش حلو، كريم اللي انت بتفكر فيه غلط، كريم عيب انك تقول الكلام ده قدام ربنا. ربنا كبير يعني، ربنا قدوس، ربنا عظيم، وانا صغير وانا خاطي وانا نجس وكل الكلام ده. فحس انه لا ما يصحش ان انا اقول الكلمات دي قدام ربنا.
0: فكرتني يا كريم بأزمة كانت عندي من حوالي 7-8 سنين. انا بحب اصلي دايما بكلمة الله، تمام؟ ففي مرة كنت بقرا مزمور في كتاب مقدس، وانا بقرا المزمور ده رحت خابط كف على كف وقلت معقوله دي ممكن تكون صلاة؟ مزمور 13 مش عارف تعرفه ولا لا؟
1: عارف.
0: داود وقف قصاد ربنا مرة وهو متغاظ وهو بلغة الشاب جايب اخره، يعني خلاص مش طايق نفسه ومش طايق اي حاجة، وراح وقف يتخانق مع ربنا. الى متى يا رب تنساني كل نسيان؟ الى متى تحجب وجهك عني؟ الى متى اجعل هما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ الى متى يرتفع عدوي علي؟ اربع اسئلة داود بيوجههم كاتهامات لربنا من الصلوات. قعدت كده مع نفسي افكر واقول طب هو داود لما قال كده ما كانش عارف انه غلطان؟ يعني مثلا داود بيقوله الى متى يا رب تنساني كل نسيان، هو ربنا بينسى حد؟ يعني داود ما قراش الايه بتاعت إناسة الام رضعها فانا لا انساكم، تمام؟ الى متى اجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ طب ربنا ماله انت اللي كئيب يا اخي، يعني ربنا ماله الحزن اللي انت جواه؟ لما قال الى متى يرتفع عدوي علي، دي كذبه. عارف ليه؟ لان الكتاب المقدس زمان بيقول انه بيت شاول عدو داود كان بيضعف، وبيت داود هو اللي بيقوى باستمرار.
1: صح.
0: وداود على فكره كان من الناس المحاربين اللي ما خسروش ولا حرب في حياته. كل الحروب اللي دخلها داود سواء شخصيه او جماعيه كسبها. فانت بتقول له ازاي بيرتفع عدوي علي؟ فحسيت ان داود هنا عارف زي ما احنا بنقول كده بلغتنا المصريه، مش عارف لو حد بيسمعني مش مصري فاهمها ولا لا، طق حنك. عارف طق حنك دي يعني ايه؟ اللي هو يعني بيتفش في محضر ربنا. صح. وبعد كده قعدت مستغرب وحيران، هل انا دلوقتي اصلي المزمور ده ولا لا؟ لحد ما مريت في وقت كان وقت غيظ كده، وقت كبت وغضب زي اللي داود مر بيه بالظبط، ولقيت انه الايات دي بتردد في وداني. وساعتها حسيت بحاجه يا كريم، وحسيت رساله من ربنا ليا بشكل شخصي، انه الله عايزك تكون على حقيقتك في محضره. عبر على جواك، قول اللي جواك، لانه اب فهيستحمل فهيشيلك فهيراعي ده. وخلي بالك انه ربنا ما حاسبش داود على الكلمات اللي هو قالها دي، بدليل انه في نفس المزمور اخر ايه خالص يقول اغني للرب لانه احسن الي. فربنا كان شايف قلب داود، والله دائما وابدا بيشوف اللي جوانا اكتر من برانا. يعني لو انا وانت اختلفنا بعض واتخانقنا، تمام، وحبينا نتصالح وعدنا بعض، هقول لك ايه دايما؟ هقول لك انت نسيت انت قلت لي ايه، ده انت وانت غضبان يا كريم شتمتني، ده انت وانت غضبان قلت كذا وكذا وكذا، وانت تعتذر لي ما كانش قصدي، حقك عليا. ربنا ما يبصلكش بالشكل ده، ربنا يقول لك انت كنت حقيقي، انت كنت بتعبر على جواك، انت كان لسان حالك طالع من قلب المراره والضيق اللي انت عايش فيهم بشكل كبير، وده المهم بالنسبه لله. فالله ما يهموش الكلمات المنمقه والعبارات المرسومه والمزخرفه والجميله،
1: قد ما يهمه الكلمات الحقيقيه.
0: بالظبط. فاقول كلمه واحده في محضر ربنا بس خارجه من قلبي احسن ما اقول 100 كلمه انا محضرهم ومجهزهم لكن كلهم خارجين من لساني لكن مش موجودين بقلبي باي شكل من الاشكال. وده اللي ربنا قاله في العهد القديم لشعبه، انه هذا الشعب يكرمني
1: بشفتيه
0: اما قلبه فمبتعد عني بعيدا جدا. لكن داود في مزمور 13 كان العكس، كان شفتيه بيطلعوا كلام مش كويس او كلام فيه اتهامات، لكن قلبه كان قريب جدا من الرب. طب عرفت منين؟ لانه اختار انه يقول الكلمات دي في محضر ربنا، اختار انه يروح لربنا بالاتهامات دي. هو كان ممكن يقوله انا زعلان منك وخصمك ومش داخل محضرك خالص، داود ما عملش كده. داود قرر انه يخش يخوض المعركه والخناقه مع الله وجها لوجه. عشان كده ربنا كان شايف أمانة قلب داود وصدق قلب داود وحلاوة وجمال قلب داود، فداود يقول في الآخر أغني للرب لأنه أحسن إلي.
1: يعني جزء من أن أنا أكون في علاقة حقيقية مع ربنا وإني أنا أكون حقيقي قدام ربنا
0: بالضبط،
1: وما حطش فلاتر بيني وبينه، لكن أكون زي ما أنا قدام وأبقى واثق كمان إنه أنا مش هخرج من عنده زي ما دخلت
0: 100%، وإنه هو هيغير حالتي الأفضل دايما،
1: زي ما حصل بالضبط في مزمور 13 إنه كله كان طريقة كلام معينة، بس في آخره كأنه في آخر القعدة مع ربنا داود حس إنه
0: تغيير،
1: أنا اتغيرت، أنا حتى كلماتي عن ربنا اختلفت وكلماتي عن نفسي اختلفت، أنا كنت داخل أزعق خارج بغني،
0: أيوه.
1: كنت خارج بقول أنت فين يا رب أنت نسيني، خارج أقول إن هو لا أحسن إلي وعمل عشاني حاجات عظيمة. طيب خليني أسألك السؤال ده، جزء من اللي احنا اتكلمنا عنه من حلقتين كان الانضباط، وإن أنا أحط وقت معين أحدده وخصصه للقعدة مع ربنا.
0: تمام.
1: ده معناه إن أنا على مدار اليوم لو في أي حاجة حصلت أستنى لحد الساعة بتاعت الصلاة علشان خاطر خلاص بقى، يعني لما يجي وقتها بقى أحكي فيها مع ربنا، لأنه يمكن هو هيسمعني وقتها، بس في النص دي بتبقى حاجات اللي هو إيه يعني أنا كالطياري كده فأكيد ما خدش باله يعني مع الزحمة.
0: الفكرة دي كانت موجودة متجذرة قوي عند ناس في العهد القديم، انه الله عنده مواقيت معينة واماكن معينة هو اللي نروح له فيها عشان خاطر نصلي، فلو عايز تصلي استنى لحد ما الساعة تيجي مثلا 3 وتروح لحد خيمة الاجتماع او تروح لحد الهيكل عشان خاطر تكلم وتخاطب الله. الوحيد في العهد القديم اللي كسر القاعدة دي كان داود. داود كان بارع جدا ومشاطر جدا انه يدخل محضر الله في اي وقت ويتكلم مع الله في اي وقت ويعبر عن مشاعره لله في اي وقت.
1: ودخول محضر ربنا مش معناه هو راح الهيكل
0: بالظبط، بس كان قادر يكون في تواصل وصله وعلاقه مفتوحه وحوار مفتوح بينه وبين ربنا في اي وقت. دي كانت حاجه غريبه جدا، لكن اللي اكد لنا دي كانت حاجه صحيحه جدا انه في العهد الجديد نلاقي الرب يسوع المسيح وهو بيعلم يقول لك ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل، وبولس يقول لأهل تسالونيكي صلوا بلا انقطاع. فالصلاة المفروض تكون هي لسان حال المؤمن، العلاقة مع الله لازم تكون موجودة. بمعنى لو أنا مثلا بشتغل أوكي وباخد مثلا الخلوة بتاعتي أو وقت الصلاة بتاعي بالليل مثلا، طب طول اليوم مرفعش قلبي ربنا، أنا مثلا راكب أتوبيس ميكروباص عربيتي تمام، مرفعش قلبي كده وصلي وأقول يا رب محتاج معونة. لو انا مثلا بدرس وفي واقفه قدامي مثلا مساله حسابيه ولا امر صعب، ما ينفعش كده اقول يا رب اديني فهم يا رب واستناره ويا رب اديني معونه كده عشان اقدر افهم ده حاجه زي كده. لو انا مثلا في الشارع وبدور مثلا على محل معين وتايه ومش مركز، ما اقدرش اقف كده اقول يا رب اضبط فكري واضبط ذهني وصلي له. لو انا مثلا ربت منزل او زوجه واقفه بطبخ في البيت، ما ينفعش وانا بعمل كده امور المنزل وترتيبات المنزل ارفع قلبي لربنا واصلي لربنا. ده بقى حلاوة وجمال العشرة والعلاقة مع الله، ان ينفع اتكلم معاه في كل وقت، ينفع ارفع قلبي اليه في اي مكان، ينفع اتقابل معاه مهما كانت الدنيا حواليا زحمة ودوشة، لانه عارفني وفهمني وعايز ينتظر اللقاء دوت اللي بيني وبينه والحديث المفتوح بيني وبينه. لكن برضو ارجع واقول واكد انه دوت لا يمنع انه في لقاء ثابت موجود بيني وبينه اللي هو الخلوة الشخصية، وشجع ناس تسمعنا ترجع تسمع حلقة خلوة مرة تانية اللي فيها لا أنا بقعد معاه بتركيز، بقعد معاه وبتكلم معاه وبسمع صوته وبنتظر رسالة منه لحياتي.
1: يعني لو عايز أشبهها كده وجسدها بمثل قريب، زي مثلا أني أنا وحد قريب مني قوي بنتكلم تشات طول الوقت، بس لينا وقت بنتقابل فيه وجها لوجه بتبقى قاعدة ليها تقولها، ده لا يلغي ده وده لا يمنع ده، والاتنين بنحتاجه.
0: تشبيه شبابي شويه بس
1: انا شبابي طبعا على قد على قد السن بس
0: يا حبيبي.
1: طيب خلينا اروح لحته تانية بقى اكبر شويه. انا موافق انه محتاج اصلي، ويمكن ما يبقاش عندي مشكله في الصلوات اللي على مدار اليوم. ليه؟ لانك زي ما انت قلت اغلب الوقت مرتبطه بمواقف واحداث ومشاعر وافكار وما الى ذلك، فاقدر ارفعها في وقتها ولاقي حاجه اقولها. بس انا اوقات كتير في الوقت اللي انا بقى بقعده مخصص ما لاقيش كلام اقول.
0: حلو قوي،
1: اعمل ايه؟
0: ده بيحصل معانا كلنا، عشان بس عايز اقول انه اللي انت بتساله دوت مش حاجات خاصه، لان الناس تفهم انه الاسئله اللي انت بتقولها دي بتحصل مع ناس وناس تانية. لا كلنا معرضين في وقت ان انا فاضى قلبي بكلام صالح متكلم انا بانشاء الملك، لساني قلم كاتب ماهر، فلساني مليان صلوات وفي وقت تاني بقى قاعد سكتم بكتم، ما فيش اي صلاة ولا اي كلمة بتيجي في لساني بأي شكل من الاشكال. الكتاب المقدس بيقول لنا حاجة مهمة جدا، انه في الوقت اللي زي كده لازم اكون متأكد انه حتى انا مش لاقي كلمات اعبر بيها على جوايا، لكن ده في حد ذاته صلاة. يعني ايه؟ ارجع واقول تاني الفكرة كنت بقولها، اوعى نحصر الصلاة في شكل كلمات فقط. الكتاب المقدس مثلا، في أي من الآيات بيقول لك اجعل أنت دموعي في ذقك. أما هي عندك، يعني إيه ذقك؟ يعني زي إناء كده صغير الله بيحتفظ بيها بالدموع، لأنه أوقات الدموع تكون تعبير عن الصلاة. أوقات الإنسان مش قادر يتكلم، عارف، أوقات نروح لصديق قريب لينا مثلا أو لحد إحنا بنحبه عشان نقعد معه بس عشان نعيط ونبكي ونعبر عن مشاعرنا،
1: أو نقعد ساكتين بالزبط. أنا عايز أقعد معك بس أنا مش قادر أتكلم.
0: برافو عليك. بس ده بيقول انه انت شخص محبوب عندي، ليك أولوية، انه انا بلاقي راحتي معاك. فانا اخترتك انت دون على الناس كلها عشان اقعد معاك وعايت قدامك واسكت قدامك. ده نوع من انواع الصلاة. ابراهيم بيقول نوع من انواع الصلاة غريب جدا في تكوين وعرض تكوين الصحة 22، لما قال لك هروح انا وابني عشان خاطر نسجد امام الرب. السجود يعتبر نوع من انواع الصلاة اللي احنا يمكن مش طالعين عليه، بس شخص بيسكب نفسه امام الله. السجود معناه الخضوع بالكامل، انا يا رب ملك ليك. لما بسجد لشخص بعلن ربوبيته وسيادته على حياتي بشكل كبير جدا. فاوقات بنعلم الشباب نقول لهم اسجدوا امام الرب، خد وقت، هلوم نسجد ونكثو ونركع امام الرب لانه خلقنا. مزمور 95 بيقول حاجه زي كده. فالسجود في حد ذاته هو صلاه قصاد الرب. الاسئله في محضر الرب دي صلاه. حبقوق يكتب السفر بتاعه وايوب يكتب السفر بتاعه، كله عباره عن ايه؟ عن اسئله. ابقى حيران، متخبط، الان مش عارف الصح فين والطريق فين. فممكن اقعد قصاد الرب بس اعمل ايه؟ احط اسئله اسئله اسئله وقصاده وملهاش اجابات بالنسبه لي، بس ده بيعمل ايه؟ بيريحني اني افضفض واطلع اللي جوايا قصاد ربنا. فمش شرط اني اقعد قصاد ربنا والاقي كلمات. جميل بقى انه الرسول بولس يقول انك لو وصلت لمرحله انك مش عارف تتكلم خالص، خلي عندك ثقة ويقين وإيمان إن الروح القدس اللي موجود جواك بيعين ضعفاتك دي. يعني يمسك إيدك كده ويجيبك قصاد الله ويقول له بص يا رب، يعني أنت شايف كريم قد إيه بيحبك، لكن هو في نفس الوقت ضعيف النهاردة مش قادر يصلي، ينفع يخش محضرك؟ فالله الأب يقول له آه طبعا ينفع يخش محضرك. هو ليه دخول لقدس الأقداس على حساب عمل المسيح على الصليب. لكن في نفس الوقت لو انا بقى بواجه حيره وتخبط وزي ما كتب يقول لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي، لكن الروح نفسه بيعمل ايه؟ بيشفع فيك، يشجعك، تلاقي كده صلوه طلعت من فمك ومن قلبك انت كنتش محضرها ولا مجهزها ولا على بالك. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل زي ما اتكلمنا قبل كده ان روح الله الساكن جوايا يبتدي يطلق صلوات ما كانتش موجوده قبل كده باي شكل من الاشكال. فالروح دوت الروح القدس بيشفع فينا بأنات لا ينطق بها. يعني ايه؟ يعني لا يصل عقل انسان انه يستوعبها. فتلاقي نفسك ايما محضر ربنا انت كنت داخل لا طايق تتكلم ولا قادر ترفع صوتك ولا قادر ترفع قلبك، لكن الروح القدس شجعك وتلاقي كده حط جواك مش كلمات، ده انهار كلمات بتفيد جواك بشكل غريب جدا. وعايز اقول ده اختبار انا ما اقدرش اوصفه بصراحة لانه مختلف، والروح القدس بيعمله بشكل يونيك وفريد مع كل شخص والتاني. فأكيد يا كريم انت عندك اختبار لحاجة زي كده، وانا عندي اختبار، واكيد الناس اللي بتسمعنا النهاردة عندها اختبار لحاجة زي كده. بس الحاجة اللي كلنا نتفق فيها ان الروح القدس مش بيسيب الانسان زي ما هو في محضر ربنا ابدا.
1: صح.
0: لو انا داخل تعبان، لو انا داخل محبط، لو انا داخل مش قادر، الروح القدس بيعين ضعفتنا وبيشفع فينا، يعني بيسندنا بيدعمنا بيدينا سبورت بأنات لا ينطق بها ومجيد.
1: يعني أدركت قد إيه الصلاة مهمة، بس مهمة إني أعملها. هي مهمة ليه؟ أنا شخصيا أنا اللي محتاج أصلي.
0: أيوة.
1: أنا اللي محتاج أروح قدام ربنا وأتكلم معاه باللي جوايا، وأنا عارف إنه هو آخر حد ممكن يحكم عليا لأنه هو بيحبني وعارفني، فهو عارف دوافعي وأنا بتكلم، وفي نفس الوقت هو الوحيد اللي قادر إنه يخرجني بشكل مختلف عن اللي دخلت بيه.
0: صحيح.
1: حتى لو اللي انا داخل اصلي بيه ما اتغيرش.
0: ايوه.
1: لكن اخرج من عنده بتعزيه.
0: امين.
1: بقوه.
0: امين.
1: يعني كعاده كل حلقه، بس اعتقد الحلقه دي كمان يعني يليق جدا ان احنا نصلي في الاخر.
0: طبعا.
1: وانا على قلبي قوي كيرو نصلي انه نصلي صلاة شكر انه الله فاتح حضنه لينا وان احنا نقدر ندخل نتكلم معاه بدون حرج بدون كسوف. دي نعمة
0: صحيح،
1: دي حاجة فوق الاستيعاب. بس ما اقدرش اعمل قدامها حاجة غير اني اخد النعمة دي واجري عليه في محضره واشكره عليها جدا.
0: امين
1: امين.
0: يا رب بتحد مع اخويا كريم كده يا رب، وجايين قدامك النهاردة بنشكرك ونبركك يا رب ونعظمك على القلب المفتوح والحضن المفتوح والباب المفتوح يا رب لكل شخص. يا رب عايز اشكرك من كل قلبي لانك قلت من يقبل الي لا اخرجه خارجا ابدا. فيش حد ملوش مكان يا رب، فيش حد ملوش يا رب كرسي يا رب في محضرك، فيش حد يا رب ملوش يا رب وش يا رب انه يخش ويتقدم قدامك. كلنا كلنا يا رب مرحب بينا ومقبولين ومحبوبين باستمرار. يا رب اشكرك يا رب انه انت علمتنا النهارده انه الصلاه هي الصله والعلاقه والانفتاح بيننا وبين بعض بلا خجل بلا كسوف بلا تعب بلا ملل او كلل. يا رب يا رب صلي لاجل كل واحد متعطل وكل حد متازم وكل حد مش عارف يا رب يجي لك انه النهارده يا رب واحنا بنتكلم عن الصلاه كده في اسم الرب يسوع، كل يا رب معوقات في حياته يا رب تروح يا رب، كل سدود وموانع يا رب تزول النهارده في اسم المسيح، وتدي له يا رب كده نعمه ومعونه يا رب عشان يتكلم معاك اكتر ويقترب منك اكتر ويشعر بحضورك في حياته اكثر في اكثر الوقت اللي جاي. يا رب اقترب يا رب للموجوعين يا رب وللضعفاء والمتالمين، للي فقدوا الامل، اللي مش قادرين يا رب يتكلموا معاك يا رب ولا عارفين يعبروا على اللي جواهم. انت يا رب تعطي المعي يا رب يا قدره والعديم القوه تكثر شده. اثقين يا رب انك حاضر وانك موجود وانك بتسمع الصلاه، واليك ياتي كل بشر وليه كل مجد واكرام من الان والى الابد. امين
1: امين. شكرا يا كيرو.
0: شكرا يا كريم ليك،
1: وشكرا لكل حد كمل معانا الحلقه دي للاخر. والنهارده احب اشجعك تشجيع مختلف، انه مع ختام الحلقه دي كده وهي بتخلص صلي. لو انت حاسس ان كل الكلام ده مش جاي معاك سكه، صلي وقول له يا رب ايا كان اللي بيتقال انا نفسي يبقى لي علاقه معاك. دي الحاجه اللي كلنا فعلا فعلا محتاجينها، ومش هنلاقي راحتنا الا في العلاقه مع الله. فشجعك صلي الكلمات دي حتى لو مش مصدقها للآخر، وصدق انه الله بيسمع وبيستجيب. ودي كانت حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: الخامسة عشر.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، سبعة ملائكة يحملون سبع نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة السبعة الذين معهم النكبات السبع، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية الأربعة هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات السبع التي يحملها الملائكة السبعة.

0: الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه 3 نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد، من Reach for Life، الرسالة إلى فيليمون.
1: عايز أقول لكم حاجة مش عارف فكرتوا فيها بالطريقة دي قبل كده ولا، هي أنه منطق الإنجيل غير منطق العالم كله وغير منطقنا البشري. جملة صعبة خالص ها؟ منطق الإنجيل أقصد بيه الطريقة بتاعت التفكير اللي متشبعة برسالة الخلاص، ببشارة إنجيل المسيح، ببشارة النعمة، مختلفة خالص عن الطريقة الطبيعية اللي كل العالم بيفكر بيها وعن الطريقة الطبيعية اللي أنا بفكر بيها. مارك اشرح لنا أكتر تقصد إيه بالكلام دوت. لما بنروح الشغل إحنا منتظرين نشتغل أكتر علشان نترقى، ولو أخدت ترقية ده معناه إن أنت عملت مجهود أكتر واشتغلت أكتر. ونفس الطريقة دي بنتعامل بيها مع نفسنا، لو عملنا أداء كويس هنحس إن إحنا إيه ناس أفضل، ونستحق تشجيع من الناس أكتر، ونستحق تسقيف، ونستحق ترقية. منطق الإنجيل هو عكس دوت بالكامل. منطق الإنجيل بيقول الترقية بتحصل للي بيدرك إن هو ما يستحق. الإنجيل بيقول إنه أكتر حد بياخد نعمة هو أكتر حد أدرك إنه ما يستحقش النعمة دي. فلما بصحى الصبح أنا محتاج أول حاجة أفكر نفسي بيها إن أنا فعلا شخص مستحق، وإن الله بيديني حياة في الأرض هنا وحياة أبدية رغم عدم استحقاقي، ودوت عكس ميولي بالكامل. والحقيقة لو أنا أدركت الإنجيل دوت وفكرت نفسي بيه، الإنجيل ده هيأثر على كل علاقاتي، وده أهم موضوع في رسالة فيليمون. بولس أدرك إزاي إنه الرب إداله نعمة وحياة مجانية وسدد كل ديونه، ده يغير حياته الشخصية، وإنه نفس المنطق بتاع الإنجيل دوت المفروض يغير حياة كل شخص بيقبل الإنجيل دوت ويأثر على علاقاته. الله مهتم جداً إن شعبه يدرك جمال المصالحة اللي الله عملها معانا بالمجان في المسيح يسوع، وكمان مهتم جداً بالعلاقات، مهتم إنه المصالحة اللي حصلت بيني وبين الله تأثر على علاقاتي كلها. الإنجيل اللي خلصني بالنعمة يأثر على علاقاتي ويخليني أقبل الغير مستحقين كمان بالنعمة. اللي أنا قلته دوت هي القصة بتاعت رسالة فيليمون. الرسالة دي بولس هو اللي كتبها، وكتبها لصديقه فيليمون، وكتبها على أغلب الظن في سجنه في روما اللي بنقرأ عنه في أعمال 28. السجن دوت بولس كتب فيه 4 رسائل، رسالة أفسس وفيليبي وفيليمون وكلوسي، والسجن دوت كان في حدود 61 أو 62 ميلادية. وبنتأكد أنه دوت المكان اللي بولس كتب منه رسالة كلوسي وفيليمون مع بعض، لأنه الأسماء اللي بولس بيذكرها في الرسالتين من أشخاص بيبعتوا سلامات لأشخاص متشابهة جدا. تعالوا دلوقتي نبص على بعض الخطوط العريضة في الرسالة. الرسالة هي إصحاح 1 أول 3 أعداد، نقدر نديهم عنوان الترحيب وافتتاحية الرسالة. بعد كده من عدد 4 لعدد 7 شكر الله على إيمان ومحبة فيليمون. بعد كده من عدد 8 لعدد 11 بولس بيأكد إنه العبد اللي كان عند فيليمون اللي اسمه أنسيموس اتغير تغيير حقيقي وجيل الإيمان. من عدد 12 لعدد 21 طلبت بولس لأجل أنسيموس، بيطلب بولس إنه فيليمون يرجع يقبل أنسيموس، وهو بيأكد له إنه أنسيموس اتغير بالفعل. بعد كده من عدد 22 ل25 خاتمة، وبولس بيقول لفيليمون إنه نفسه يزوره قريب، وبيأكد له إنه نفسه يوصل تحيات لبعض الإخوة. بعد ما سمعنا الخطوط العريضة عايز أقول لكم القصة أكننا بنعيد بناء من المفاتيح اللي عندنا في النص دوت، إيه اللي ممكن يبقى حصل وخلى بولس يكتب الرسالة دي لفيليمون. الرسالة دي الشخصيات الرئيسية فيها هي فيليمون وأنسيموس، وإحنا بنعرف بوضوح إنه أنسيموس كان شغال عبد في الوقت دوت عند فيليمون، ويبدو إنه أنسيموس العبد كان عارف بولس، لأنه بولس وفيليمون الاتنين كانوا أصدقاء، وربما بولس كان هو سبب إنه فيليمون يجي للمسيح، فكان بينهم علاقة وثيقة

جداً كإخوة في المسيح، وكمان خدموا خدمة مع بعض، بولس وفيليمون. فأكنه أنسيموس شاف بولس أكتر من مرة مع فيليمون وكان متذكره. وبعد كده أنسيموس عمل مشكلة كبيرة مع فيليمون، ربما سرقوا في بعض الفلوس أو ربما هرب منه. وفي الوقت دوت القوانين في الإمبراطورية الرومانية إنه لو العبد هرب المفروض يستحق الموت، لأنه بيخسر السيد بتاعه جزء كبير قوي من التجارة بتاعته. فأنسيموس الغير مؤمن هرب من فيليمون السيد بتاعه، ويبدو أنه في الوقت اللي هو كان هربان فيه كان في روما وقابل بولس الرسول مرة تاني. بولس ساعتها كان في سجنه في روما، بس السجن ده كان مفتوح ومسموح ببعض الزيارات، ويبدو أنه أنسيموس عرف يزور بولس وهو في السجن، وبولس قدم رسالة الإنجيل لأنسيموس، وأنسيموس بالفعل جيل المسيح قبل رسالة النعمة. ومنطق النعمة اللي حكينا عنه في البداية إن هو شخص غير مستحق بس ياخد حياة جديدة غير كل حياة أنسيموس، لدرجة إن بولس يقول إنه بقى شخص نافع. الشخص دوت قبل كده ما كانش نافع، بس دلوقتي النعمة غيرته وبقى نافع. وبنعرف من بعض الحاجات في الرسالة دي إن بولس كان نفسه أنسيموس يفضل معاه ويخدمه ويخدم معاه في روما، لكنه قرر يكتب رسالة لفيليمون ويقول له: بص يا فيليمون، أنسيموس اتغير تغيير حقيقي، ولأنه بحسب القانون هو المفروض يشتغل عندك، فأنا هبعته مرة تاني ليك، وأنا بترجاك إنك تقبله مش بس كعبد لكن كأخ ليك دلوقتي في المسيح. فهدف الرسالة الرئيسي هو مصالحة فيليمون مع أنسيموس، وإنه يقبل فيليمون أنسيموس مرة تاني مش بس كعبد لكن كأخ ليه في المسيح. وكمان بولس واحدة من أهدافه إنه يقول لفيليمون: أنا مشتاق أرجع أتقابل معاك مرة تاني. وكمان بيقول له: على فكرة أنا أحب أنسيموس يرجع لي ويخدم معايا، بس أنا ما أقدرش أعمل دوت بدون إذنه. بعد ما قلنا الصورة الكبيرة، خلينا نبص على بعض التفاصيل في القصة. في الإصحاح، في الرسالة اللي هي إصحاح واحد، أول أعداد بولس بيقول: من بولس السجين لأجل المسيح يسوع. بولس بيبدأ الرسالة دي بأنه يأكد لفيليمون أن أنا دلوقتي وضعي بيقول أن أنا بضحي تضحيات لأجل المسيح، وأكنه من البداية وبعد شوية هيفجروا كمان أن أنا سجين، بيقول له: أنا بقول لك اعمل تضحية بقبولك أنسيموس، وتتغاضى عن الحاجات الغلط اللي أنسيموس عملها، وبفكرك في البداية أن أنا كمان بعمل تضحيات كبيرة لأجل المسيح، لأنه منطق النعمة غير حياتي. فمن البداية خالص هو قاصد ما يقولوش أن أنا رسول زي ما في معظم رسائله بيقول، أو أن أنا عبد للمسيح، لكن يقوله: أنا السجين لأجل المسيح. بعد كده في بقية المقدمة بنعرف أن بولس بيذكر بعض الأسماء التانية اللي موجودين في الكنيسة اللي فيها فيليمون، وأكن بولس عايز يقول مش بس الفيليمون لكن لكل الكنيسة إنه النعمة اللي بتغيرنا بتأثر عملياً على كل العلاقات بتاعتنا. ويختم التحية بتاعته بالكلام عن النعمة والسلام اللي من الله أبينا، وأكنه بيفكر فيليمون في البداية: خلي بالك، منطق الإنجيل هو منطق نعمة مجانية الله ادهلنا، ومصالحة وسلام الله عمله وإحنا أعداء ليه. واخدين بالكم بولس طول الوقت هيفضل يفكر فيليمون بإزاي الله عمل معانا إيه، وإحنا ما نستحقش نعمة، الله أدانا نعمة، وإحنا أعداء الله أعطانا سلام. وأكنه عمال يقول له كلمات عشان يقنعه إنك تتصالح وتعمل سلام مرة تاني مع أنسيموس، وإنه تعمل دوت بناء على منطق النعمة بتاع رسالة الإنجيل. بعد كده في الأعداد من 4-7 بولس بيشكر الله على إيمان ومحبة فيليمون، فقبل ما يقول له هو المفروض يعمل إيه يأكد له: إن أنا عارف كويس يا فيليمون قلبك فين، أنا عارف إن النعمة بتعمل فيك وإن أنت مليان بالمحبة بتاعة الرب. عشان كده في عدد 4 أقول: إني أشكر إلهي إذ أذكرك دائما في صلواتي، وقد سمعت بما لك من محبة وأمانة من نحو الرب يسوع ومن نحو جميع القديسين. فهو بيأكد إن أنا عارف يا فيليمون كويس إن أنت مليان بالمحبة ورسالة الإنجيل بتعمل فيك، وبيقول له كمان:
في عدد 7 إنه عواطف القديسين قد انتعشت بفضلك، فأنت ليك خدمة كبيرة جدا وسط قديسين كثيرين من الكنيسة. بولس يبدأ يدخل في الموضوع الرئيسي اللي لأجله كتب الرسالة، ويأكد إن أنسيموس اتغير تغيير حقيقي وجيل الإيمان. بس بصوا بولس يأكد في عدد 8 و9 إنه مش بيقول لفيليمون بسلطانه الرسولي أمر أنت لازم تقبل أنسيموس، لكن بيقول له أنا مش هستخدم سلطاني الرسولي، أنا هستخدم العلاقة اللي بيننا في المسيح كإخوة، وهفكرك بمحبة المسيح علشان تتفاعل مع أنسيموس بنفس المحبة دي. عدد 8، فمع أن لي كامل الحق في المسيح أن آمرك بالواجب، إلا أني إكراما للمحبة اخترت أن أقدم إليك التماسا بصفة بولس العجوز والسجين حاليا لأجل المسيح يسوع. فمرة تانية وبيفكروا أنا سجين لأجل المسيح، أنت كمان ينفع تضحي لأجل المسيح. عدد 10، فألتمسوا منك لأجل ولدي الذي ولدته وأنا مكبل بالقيود أنسيموس. ولدي في الإيمان جيل المسيح وأنا في السجن، يقصد هنا سجن روما، الذي كان في الماضي غير نافع لك ولكن الآن نافع لك ولي. تعرفين معنى اسم أنسيموس إيه؟ معناه الشخص النافع أو النافع. وبولس أكنه بيلعب بالكلمات هنا، بيقول أنسيموس قبل الإيمان ما كانش شخص نافع، لكن دلوقتي بقى نافع ليك يا فيليمون، ومش بس كده، ده نافع لي أنا كمان لأنه بيعني في رسالة الإنجيل. أنسيموس يقدر يقول أنا كنت شخص غير نافع، والآن بسبب النعمة أنا بقيت شخص نافع. فاكرين الأعمى يوحنا 9 للمسيح شفاه، وقعدوا يسألوه أسئلة كتير، يقولوا له مين اللي شفاك وإزاي يشفيك يوم السبت؟ فاكرين قال لهم إيه؟ قال لهم أنا كنت أعمى والآن أبصر. في ترنيمة جميلة اسمها ما أعجب النعمة، بالإنجليزي اسمها Amazing Grace، ترنيمة مشهورة جدا، والفكرة الرئيسية في الترنيمة هي أن النعمة الغنية افتقدت حياتي، وما أعجب النعمة وأنا أعمى بقيت بأبصر. أعتقد أنسيموس لو سمع الترنيمة دي هيبقى يحب يرنمها جدا. بعد كده في الأعداد من 12 ل 21، بولس بيطلب طلبة لأجل أنسيموس ويقول لفيليمون أنا عايزك تقبله في المحبة كأخ. ففي الأعداد 15 و16 ويقول له يا فيليمون على فكرة الله كان عنده قصد من كل اللي حصل دوت، وأنا عايزك تشوف مقاصد الله اللي كان بيتحرك من ورا الستار حتى أثناء خطية أنسيموس. بصوا في عدد 15 و16 بيقول إيه؟ بيقول فربما لهذا السبب قد أبعد إلى حين كي تمتلكوا إلى الأبد، لا كعبد فيما بعد بل أفضل من عبد، أخا حبيبا إلي بخاصة، فكم بالحري إليك في الجسد وفي الرب معا. هقرأ لكم واحد من مفسرين قال إيه عن العدد دوت. بيقول حول بولس أفكاره باتجاه آخر، كان ينبغي أن يلوم أنسيموس على أفعاله في الماضي التي كانت غير قانونية وغير أخلاقية، وده الطبيعي أن بولس يعمله، يفضل يلوم أنسيموس على اللي عمله في الماضي. ومع ذلك بدلا من الإسهاب في الحديث عن الحياة الماضية، خاصة بعد أن غفر الله له، نظر بولس إلى عمل الله الفدائي والخلاصي في الموقف. فبولس بدلا ما يقعد يتكلم على اللي حصل في الماضي، بدأ يبص الله استخدم الخطية دي وعمل بيها إيه، فقد حقق الله خطته ومقاصده بالرغم من ومن خلال وفوق كل الأحداث والظروف البشرية بأكملها. وقد عرف بولس ذلك من خلال تجربته الشخصية حتى عندما كان ينتظر المحاكمة في روما. ويكمل الكاتب ده يقول كده، لم يوافق بولس أبدا على أفعال أنسيموس، ولم يصدق عليها، ولم يسمي الشر أبدا خير، ومع ذلك فقد رأى كيف يمكن لله أن ينتصر على الخطية بالنعمة. وقد اختبر أنسيموس ذلك في حياته الشخصية، ولذلك فقد انتهز بولس الفرصة لتطبيق هذا الفهم لعناية وسيادة الله على الموقف الحالي. إيه الفكرة الرئيسية للكاتب ده بيقولها؟ بيقول إنه ربما الموقف دوت محدش يشوف فيه أي خير، زي ما يوسف إخواته بعوه،
ومحدش يشوف في بيع اخوات يوسف ليه اي خير. لكن الله قصد بالموقف الوحش قوي دوت حاجة مليانة بالخير اللي بيمجد الله. وده اللي بولس بيقوله لفيليمون، بيقوله بص الرب كان بيعمل من وراء الستار حتى وسط خطية أنسيموس، إنه بسبب خطيته هو بعد عنك، وبسبب بعده عنك قابلني في روما، وبسبب المقابلة دي الرب استخدمها إنه يجي للمسيح، وبسبب مجيئه للمسيح هو يرجع لك تاني مش كعبد لكن كأخ، وهيبقى أخ ليك إلى الأبد. بولس كان بيشوف سيادة الله حتى على العجز والخطية البشرية. الله استخدم حتى الخطية والعجز دوت علشان فيليمون وأنسيموس يبقوا أخوات للأبد. تعالوا نشوف دلوقتي صورة أخيرة جميلة جدا لرسالة الإنجيل في الرسالة دي. هنقرأ مع بعض من نفس الرسالة عدد 18 و19. وإن كان قد أساء إليك في شيء أو كان مديونا لك بشيء فاحسب ذلك دينا علي. وها أنا بولس قد كتبت هذا بخط يدي، أنا أوفي. أنا أوفي. إيه اللي بولس بيقوله هنا؟ بولس بيقول لفيليمون أنا عارف إنه أنسيموس ممكن يبقى عمل فيك غلط وممكن يبقى عليه ديون، وأنا بطلب منك تقبله، ومش بقولك تجاهل الديون دي، لكن بقولك أنا نفسي ممكن أوفي الديون دي بدل من أنسيموس، علشان أنسيموس علاقته بيك ترجع فيها مصالحة مرة تاني. بيفكركم دوت بحاجة؟ حد بيقول أنا هوفي الدين اللي على الشخص الفلاني علشان ما يبقاش عبد لكن يبقى كأخ، وأي ديون عليه أنا هوفيها. ده بالظبط اللي عمله المسيح. أكنه المسيح وقف قدام الآب وقال له في أنسيموس كتير على الأرض، أنا أنسيموس وأنت أنسيموس وأنت أنسيموس، اللي علينا ديون. والمسيح يقف قدام الآب ويقول له أنا مش عايز أسميهم عبيد، أنا عايز أسميهم أحباء، ولو عليهم ديون أنا هوفيها، أنا هدفع ثمنها. كرونسوس الثانية 5:21، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية، اللي ما عندوش ديون، الله جعله خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. يوحنا 15 المسيح يقول للتلاميذ لا أعود أسميكم عبيد بل هسميكم أحباء، لأني هعلمكم، لأني أعرفكم بكل قلب الآب. بولس عرف الإنجيل دوت، عرف الإنجيل اللي هو أخد تسديد للديون بالمجان، اللي هو اتنقل منه عبد إنه بقى أخ للأخ البكر يسوع المسيح. والإنجيل دوت أثر على حياته، وهو واثق في نهاية الرسالة بيقول لفيليمون إن أنا واثق إن أنت هتعمل أكتر من كل اللي أنا طلبته منك. الثقة دي جبتها منين يا بولس؟ الثقة دي جبتها إنه الإنجيل غير طريقة تفكير، غير اللوجيك بتاع فيليمون. عرف فيليمون يعني إيه النعمة المجانية اللي أنا بقبلها بتخليني مصالح مع الله، والنعمة دي نفسها بتخليني عايز أسعى للمصالحة مع الناس. عايز أختم بسؤال ممكن يبقى جيف أذهاننا وإحنا بنسمع كلمة عبيد أكتر من مرة في الحلقة دي. ممكن حد يقول هو ليه بولس ما حاربش موضوع العبودية ده من الأساس؟ حقيقة عندنا على الأقل مكانين بولس بيوضح إنه مش مبسوط من الوضع ده. ففي كرونسوس الأولى 7:21 بولس بيقول إن لو في أي عبد يقدر ياخد حرية من فضلك استخدم الحرية دي. وبعدين في نفس الرسالة بتاعتنا هنا واخدين بالكم لما بولس قال لفيليمون أنا عايزه يرجع مش كعبد لكن كأخ، فالبعض بيشوف إن دي إشارة ضمنية إن بولس نفسه لما أنسيموس يرجع لفيليمون ما يبقاش عبد عنده لكن يبقى أخ ليه وخادم معاه لرسالة الإنجيل. لدرجة إن البعض شايف إن ويليام ويلبرفورس اللي حارب موضوع العبودية استخدم كلمات بولس هنا علشان يقول إنه كلمة الله مش بتشجعنا على قضية العبودية دي خالص أو وجود عبيد. طب ليه بولس ما حاربش الموضوع دوت؟ لأن بولس كان عارف إنه دي قضية كبيرة جدا هتزحزحه عن التركيز على العبودية الروحية اللي الإنجيل جاي يتعامل معاها.
فبولس ربما ده كان اشتياق عنده، لكن كان عنده اشتياق أعظم إنه العبيد للخطية والعبيد للشيطان يتحرروا ويبقوا أبناء لله وإخوة في المسيح.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: الثاني عشر.
2: وإن كان لابد لي من الافتخار مع أنه لا نفع منه، فأنتقل إلى الكلام على رؤى الرب وما كشفه لي. أعرف رجلاً مؤمناً بالمسيح خطف قبل 14 سنة إلى السماء الثالثة، أبي جسده؟ لا أعلم، أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. وإنما أعلم أن هذا الرجل خطف إلى الفردوس، أبي جسده أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. أعلم أنه خطف إلى الفردوس وهناك سمع كلاماً لا يقدر بشر أن ينطق به ولا يجوز له أن يذكره. أما هذا الرجل فأفتخر به، وأما أنا فلا أفتخر إلا بضعفي. ولو أردت أن أفتخر لما كنت جاهلا، لأني أقول الحق، ولكني لن أفتخر لئلا يظن أحد أني فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني، ولئلا أنتفخ بالكبرياء من عظمة من كشف لي. أصبت بشوكة في جسدي وهي كرسول من الشيطان يضربني لئلا أتكبر، وصليت إلى الله 3 مرات أن يأخذها عني، فقال لي: تكفيك نعمتي، في الضعف يظهر كمال قدرتي. فأنا إذن أفتخر راضيا مبتهجا بضعفي حتى تظللني قوة المسيح. ولذلك فأنا أرضى بما أحتمل من الضعف والإهانة والضيق والاضطهاد والمشقة في سبيل المسيح، لأني عندما أكون ضعيفا أكون قويا. ها أنا صرت أحمق وأنتم أجبرتموني على أن أكون كذلك، فكان من حقي عليكم أن تكرموني، وما أنا أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، وإن كنت لا أساوي شيئا. فالعلامات على أني رسول أظهرتها بكل صبر بينكم من معجزات وعجائب وأعمال خارقة. ففي أي شيء كنتم دون سائر الكنائس إلا في أني ما أثقلت عليكم بشيء؟ فاغفروا لي هذه الإساءة. ها أنا مستعد أن أجيء إليكم للمرة الثالثة ولن أثقل عليكم، فأنا أريدكم أنتم لا مالكم. فالأبناء لا يوفرون لآبائهم، بل على الآباء أن يوفروا لأبنائهم. وأنا أبذل كل ما عندي راضيا مبتهجا، بل أبذل حياتي في سبيلكم. أيكون أن حبكم لي قليل لأن حبي لكم كثير؟ نعم، أنا ما ثقلت عليكم بشيء، ولكن هل كنت ماكرا فاحتلت عليكم؟ هل كسبت منكم شيئا على يد أحد من الذين أرسلتهم إليكم؟ حين ألححت على تيتوس أن يذهب إليكم وأرسلت معه ذلك الأخ، هل أخذ تيتوس منكم شيئا؟ أما عملنا بالروح نفسه؟ أما سلكنا الطريق نفسه؟ ربما تظنون أننا نطيل في الدفاع عن أنفسنا عندكم، فنحن نتكلم أمام الله في المسيح. وهذا كله أيها الأحباء لبنيانكم. وأنا أخاف إذا جئت إليكم أن أجدكم على غير ما أحب أن تكونوا، وأن تجدوني على غير ما تحبون أن أكون. أخاف أن يكون بينكم خلاف وحسد وغضب ونزاع وذم ونميمة وكبرياء وبلبلة. أخاف إذا جئتكم مرة أخرى أن يذلني إلهي في أمركم، فأبكي على كثيرين من الذين خطئوا من قبل وما ندموا على ما ارتكبوه من دعارة وزنا وفجور.

0: تمام
1: يا رب.
2: تمام الحمد لله.
1: اخبارك ان شاء الله كويس؟
3: لا تمام
0: الحمد لله.
3: الليله طبعا يعني يوم الاخير للامتحانات ودارين نبدا

0: عن القبر، فدخلنا ولم يجدا جسد الرب يسوع. وفيما هن محتارات في ذاك، إذ رجلان واقفان بهن بثياب براق، وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوهن إلى الأرض، قالا لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا، لكنه قام. أذكرن كيف كلمكن وهو بعد في الجليل، قائلا إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس الخطاء ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين بهذا كله. وكانت مريم المجدولية ويوانا ومريم هم يعقوب والباقيات معهن لواتي قلنا هذا للرسل. فترأى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقهن. فقام بطرس وركض إلى القبر فانحنى ونظر الأكفان موضوعة وحدها، فمضى متعجبا في نفسه ممن كان. وإذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذاك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عموس، وكانا يتكلمان بعضهم مع بعض عن جميع هذه الحوادث. وفيما هم يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهم يسوع نفسه وكان يمشي معهم، ولكن أمسكت عيونهما عن معرفته، فقال لهم: ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتم ماشيان عابسين؟ فأجاب أحدهم الذي اسمه كليوباس وقال له: هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟
1: فقال لهما: وما هي؟ فقال: المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب، كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكماؤنا لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. ولكن مع هذا كله اليوم له 3 أيام منذ حدث ذلك، بل بعض النساء منا حيرننا إذ كنا باكرا عند القبر، ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات إنهن ملائكة قالوا إنه حي. ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء، وأما هو فلم يروه. فقال لهما: أيها الغبيان والبطيئة القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. ثم اقتربوا إلى القرية التي كانا منطلقين إليها، وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد، فألزماه قائلين: أمكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار. فدخل ليمكث معهما، فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما، فانفتحت عينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما. فقال بعضهما لبعض: ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ فقاما في تلك الساعة ورجعا إلى أورشليم ووجدا 11 مجتمعين هم والذين معهم، وهم يقولون إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان، وأما هما فكانا يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز.
2: آمين.
3: مقطع جميل
4: جدا. مقطع جميل جدا. ويعني منو يأكلين المقطع؟
2: أنا في رأيي نحكي كلنا مع بعض.
1: تمام. زي ما بقوله خطفتها من لساني.
0: دائما أنت الحكاوي، يعني أنت اللي بتبدأ دائما.
2: أنا بحب القصص شديد.
1: شكل تربية حبوبات كده.
2: هو القصة طبعا تتكلم عن قيامة المسيح من الموت. إنه جو يعني في الدراسة بتاعتنا الفاتت كان قلنا في جنة ساويين ومشوا شافوا الدفن وين ومشوا بيعدوا في الحنوط. بحسب العادات بتاعت اليهود إنه هم بيجوا في اليوم الثالث ويحنطوه. وكيت هم جوا وكانوا ماشيين في الشارع بيفكروا في الذهن بتاع ملح يدحرين لنا الحجر. الحجر الكبير اللي هو سادين بين القبر. وكيت وصلوا هناك لقوا الحجر مدحر. خشوا جوا لقوا إنه الكفن قاعد. بعد شوية قام ظهر لهم ملاك قال لهم: ليه أنتوا تطلب الحي بين الأموات؟ والملاك بدأ يتكلم معهم ووراهم إنه المسيح هنا، المسيح ما هنا، هو حي وقام.

0: السماء. وقاموا المريمات رجعوا سريع جدا للتلاميذ وحكوا له القصة كل شيء. وهنا قال إنه كان يعتبرهم إنه كان زي الناس زي هزيان, إنه زي ما
1: رأسهم
0: كويس, ما كويس على حاجة. يبي الكلام ده من فين, من وين؟ لحد أبو بطرس قام جرى وصل القبر وفعلا لقى إنه بس في الكفن لكن ما في المسيح.
1: تاني كان في اثنين ماشيين في الشارع بيتكلموا, هما من قرية اسمها أمواس. ديل كانوا بيتكلموا عن الموضوع الحصل والحوادث اللي حصلت في قصة تحت الصلب, وقصة إنه بعد ذاك إنه قالوا قام وكذا. فابتدوا يتكلموا وقام ظهر لهم يسوع في الطريق وابتدى يتكلم معهم, بس هم ما عرفوا يعني, أو زي ما بيقولوا يعني
2: اتغطت
1: عيونهم من إنه يعرفوه إنه هو ده ذاته اللي بيتكلم معهم. فبدأ يمشي معهم ويتونس معهم, سألوا منه أنتوا بتتكلموا في شنو, ابتدوا يحكوا له ويتكلموا عن الموضوع اللي حصل من بدايته لحد نهايته. هو لحد هسه عد الزول ده المسيح قالوا قام وكده, وشافوه المريمات وده كله اللي حصل كده. اتظهر إنه بدأ يتكلم معهم عن المسيح لما كان ماشي معهم في الشارع, بدأ يتكلم له عن الكتب اللي اتكتبت عنه زمان
2: من موسى
1: الحاجات اللي مرت بتحكي عنه هو, وعن الطريقة اللي بيجبيها والطريقة اللي اتصلب بيها والحاجات دي كلها. ففي النهاية كده يعني بيقى كأنه هو ما زي ظهر لهم إنه كأنه ماشي مسافة بعيدة من اللي هم ماشي له. فهم قالوا له خلاص تعالى قعد ارتاح معانا شوية وكده, ويبتدى اتكى معاهم ويرتاح وجابوا الأكل وكده. بعدين في لحظة بس شال الخبز وكسره بنفس الطريقة اللي كان مشهور بها يعني, أو تعاملت في العشاء مع التلاميذ قبل ما يتصلب. في اللحظة دي خلاص اتفتحت عيونهم وعرفوا انه ده هو. وكمان في نفس الوقت يعني هو اختفى في الحتة دي. كمان بعد كده بدأ يقولوا بعد ما عرفوا انه ده هو, يا اخي شوف كان قلبنا
2: ما كلنا او كان
1: يعني كان مليان يعني زي المشتعل كده, زي القايمة فيه نار كده, احنا ما عرفنا. وعلى طول انهم قاموا يتوجهوا التلاميذ ولقوهم قاعدين كلهم, ولقوهم بيحكوا برضو انه بيقولوا ظهر لسمعان, وهم بدوا يحكوا الحاجة اللي مرت بهم.
3: جميل, يعني قصة جميلة جدا جدا. وبعدين دايرين نشوف عين الله في هذا المكتب.
0: أنا في رأيي إن الله يعني لما شفت إن المسيح والله المتجسد هنا ظهر قام من بين الأموات. وأكتر حاجة عجبتني في المواضيع دي إنه كان بحسب القصة ما كان بيفرض نفسه. يعني بالذات يمكن وضحت أكتر مع تلميذ أمواس, يعني إنه جاول هم ماشيين جا ماشي معهم بعد شوية تظاهر إنه دار يمشي, قال لي أخلع إلا تيجي تقعد معنا.
3: وبرضو أنا بشوف كده لما قال في آية 3 فذكرتنا ولم تجدنا جسد الرب يسوع. ظهر الله يسوع
1: ظهر في سلطانه,
0: قام من بين الأموات,
1: قام من بين الأموات.
2: في 19 فقالا لهم وما هي؟ فقالا المختص بيسوع الناصر الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب.
3: طيب وين الإنسان في المقطع؟
2: هنا كتار بيصهر التلاميذ تلميذين عموس
0: المريمات المشر القبر
2: والتلاميذ
0: والملائكة. يعني ممكن ما إنسان لكن شيء آخر, وإنه الملائكة برضو ظهروا هنا في المقطع ده.
2: وور إنه كمان ظهر لسمعان لما جاء
0: بطرس.
2: سمعان بطرس.
3: طيب و شنو تعلمنا من
0: المقطع؟
1: ممكن نقول
0: الله قادر على كل شيء. أقام مسيح من الأموات, أو قيامة المسيح من بين الأموات, هو قادر على كل شيء. هو كمل القصة إنه ما المسيح مات ودفن لكن المسيح مات وقام وهو حس حي.
1: يعني نقول إنه الله اللي صادق في وعوده. يعني شوف من بداية التكوين اللي ابتدى يتكلم وابتدى يعني يقول عن الحاجات اللي حتحصل ما تزحزح، هو ثابت يعني برغم انه الحاجات اللي لقاها كتيرة لكن هو في وعده انه انا حاقوم في اليوم الثالث. وفعلا هو ده اللي حصل.
2: هنا بيسأل الله المتواضع قام لكن ما جاء بكبرياء وانا لكن برضو كان بيظهر بكل بساطة.
1: طبعا هيسا متخيلت الشكل الواحد لما يكون اي انا ما قلت لكم انا حاجة
2: بالضبط
1: انتو
2: يعني كان يوبخهم كان يبكيتم يقول لهم يا اخي انا كلمتكم وانا وانت اصلا يعني لكن لما ظهر لذلك بدت حاور معهم عن شنو عن منو يسأل بقول يا اخي انت ما كنت قاعد في المدينة دي ولا ما كنت عارف الحدث. مشى معهم خطوة ولسه بوصل لهم الرسالة لسه برضه.
0: لا هو أحلى حاجة هيثم معلش قطعتك قال لك من جميع الكتب الأنبياء زي جابوا من ورق
1: قاعد يسرد لهم القصة خيالكم حتى
0: يا جماعة يا حصل كده وحصل كده يا أخي ما خلاص قلت ده أنا لكن لا شال القصة كلها
2: ما داري يتويهم يعني داري يوصلهم للملخص بتاعت القصة بالضبط. يعني داري يوريهم ذات هو متابع وعارف زي ما قال من جاب لهم من موسى بالأنبياء والكتب اللي اتقال في الوقت ده كان يقول لهم يا أخوان هاي يا هودا طوالي كان يقول لهم يا أخوان قمت ويجي وقف لكن برضو الله المسيح بيظهر
1: لكن التواضع لدرجة إنه ما قال لهم لحد ما قعد وقاموا بالواجب بتاع الضيافة بتاعته ولما وبرضو ما زال ما قال لهم ده أنا لما انكسر بس الخبز هم في اللحظة دي عرفوا شوفوا قمة التواضع ومشى برضو ما أكد لهم قال لهم ده أنا يا جماعة
3: أيوة شباب
1: برضو أنت نمتين حتى تطنشوني كده
3: نشوف بأنه طبعا الظهر الملائكة يعني بعد ما يسوع يعني مشى هنا الظهر الملائكة يعني معنى الدائر يأكد لنا خلاص هو الرب.
0: أنا بس في حاجة محيرة يعني في يعني زي الشيء قاله أخوي سرب إنه بالنسبة للنساء ظهر لهم ملائكة صح؟ وبالنسبة لتلميذة عمواس
1: ظهر هو
0: ظهر لهم المسيح. يعني ليه مثلا ما ظهر المسيح هناك بالنسبة لهم؟ طبعا ما قاعد أعرف لكن ربنا هو طبعا دي هي القصة. بس حاجة تانية عجبتني شديد جدا في الموضوع ده بتاع السمعان مذكرين احنا مرة فاتت السمعان نكروا صح ثلاثة مرات لكن هنا كاتب لنا في المقطع وأيضا ظهر لسمعان يعني يوضح لنا انه رغم انت نكرتني يا سمعان ورغم انك انت قلت ما بتعرفني محبة الله تعالى انا هدى ارجع مهما غلطنا قدر كيف هو بيرجع لنا. ممكن كان يقول انا لو انا محل المسيح ما دام انت نكرتني خلاص انا اجيك ليه تاني صح لكن هو
2: محبته
0: له
2: لا تغيرت
0: تاني رجع لسمعان وظهر لسمعان وكذا
3: جميل جدا. وبعد ده دارين نشوف شنو اللي اتعلمنا من القصة
0: زي ما قلت انا حسيت انا ابدا لكم محبة الله ظهرت انه واحد لسمعان انه نكره لكن بين محبته له محبة الله انه يعني زي هيثم قال نقطة أفضل إنك أنت تشاركها لأنك أنت تكلمت عن
2: المتواضع بيسهلنا الله المتواضع
0: إنه يعني ما قال لهم ده أنا وبس إنها القصة لكن زي إنه يعني إخ حسي في وقتنا الحالي الزود ده بيضيع وقت إخ ما تقول لهم ده أنا والموضوع انتهى صح؟ لكن ولا أنا مسكة من الكتب ورا هناك الأنبياء قالوا وقالوا وقالوا وقالوا وقالوا لحد ما جاء في النهاية أو كده كلام حتى إنه هم عيونه ما يتفتح.
2: دي ما بأكد أيمن إنه هو لسه يعني قام مات وقام ولسه بواصل إنه يكمل رسالته إنه
1: هي
2: يأكد عن مجيء الله بطريقة منظمة من خلال سرد للقصة
1: يعني، ما في كانت في إضافات أو حاجات زيادات أو نقول وقعت منه، لا هو الإله لسه بتاع الترتيب والنظام.
2: أنا حتى دار أقول لها عادي إنه برغم إنكم نسيتوا أنا دار أذكركم تاني اليوم الذاكرة يعني.
3: والقصة اللي ده أقول لها ما يبتسلسل،
1: وما تنسى إنه هم اليهود برغم إنهم عارفين إنه جاي لكن قدموه للصلب.
0: لا أنا حاجة حسي انتبهت لها مثلا إنه تلميذة عواس 90% أنا ما متأكد 100% لكن طول ما قال كلمة تلميذة معناته الناس زي شنو إنه زي هم تلاميذ بيدرس يمكن في المدارس اليهودية في الوقت ده أو بيتعلموا أو حاجة زي دي. احتمال أنا حسي كل احتمالات دي دار أقولها إنه المسيح ظهر لهم وحكى لهم سرد لهم القصة كلها، عارفهم هم حيرجعوا وهم كنت حيمشي يقول للناس يقول لهم يا اخي انت بتتكلم ساكت، لا يقول لهم الدليل يجي يسرد القصه بكامله، دي هي الحكايه اصلا او وضح لهم القصه بكل تفاصيلها. يعني ما الموضوع انه المسيح صلب حسي وبس، لا، ولا الموضوع انتم منتظرين الملك وبس، لا، لكن دي هي القصه في الاساس من التكوين لحد حسي. ده هو انا قمت
1: اتذكره زايد انه
2: ما تكون انت قصدي يعني يأكد لهم أكتر مش كسر معهم الخبز
1: خلاف كده. أنا قصدي شنو يعني إنه زي ما ظهر ليوسف، ظهر لنا شخصية يوسف البار اللي كان قلبه وعينه على إنه انتظاره لملكوت الله والشخص اللي حيجي وهو حيعلن، ظهر برضو لأنه منتظر كمان. أكيد تلاميذ عموس كانوا منتظرين، كان في قلبهم الكلام ده يعني، كانوا دارسين كلام الشريعة اللي ادها لهم أبوهم موسى يعني كويس وفاهمين، عشان كده يعني ادهم فرصة كمان إنه اليهود ذاته يقولوا اللي قدموك بالك للصلب، وهم رغم قارين وعارفين وأسياد التعليم ذاته في الحتة دي، ادهم فرصة عشان إنهم يراجعوا نفسهم كمان يأكد لهم
2: بالضبط كده.
3: طبعا يعني يعني كيف النص ده بغير نظرتنا
0: الإنسان،
2: كيف النص
3: يغير نظرتنا يا عند الله
0: للإنسان
3: الإنسان
0: صح؟
3: حلو.
0: أنا تاني برجع للتلميذة عمواس، زي ما قلت إنه أنا بعتقد إنه هم كانوا تلاميذ وكانوا درسوا وكانوا عارفين، لكن دي تجي لحظة إنه حتى لو أنت كنت دارس وعارف كيف، أنا محتاج إنه مساعدة، أنا محتاج إنه أساعد. يعني أنا مهما أكون دارس مهما أكون عارف لازم أتعلم تاني، وقعت لكم فكرة تانية قصدي شنو؟ يعني ما بقول أنا عارف كل شيء، محتاج أكون
1: حاجات وقعت مني
0: صح؟ بالضبط كده. لكن رغم ده كله هم واصلوا وبيسمعوا، يعني دي كانت حاجة كويسة جدا أنا عجبتني عنها.
2: الحاجة اللي نظرة الإنسان في الكلام المسبق اللي قاله المسيح للتلاميذ إنه حيقوم، المريمات كانوا عارفين، التلاميذ كانوا عارفين، تلميذي عموس كانوا حتى لو سمعوا أو بيدرسوا، لكن القيامة كانت مؤكدة حقيقة. لكن شوف الإنسان هنا بينسى وبيرجع، لكن الملاك مرة تانية بيأكد لهم إنه يا أخي يعني هو قال لكم لماذا تطلبون الحياة بين الأموات؟ هو قال حيموت وحيقوم من بين الأموات، نسيتوا يعني؟ أنتوا كأنه بذكرن إنه بطبيعة
1: في اليوم الثالث
2: إنه حيقوم. يعني في اللحظة دي بحب إنه أقول كده عن نفسي أو أتعلم حاجة، كلمة الله صادقة ما بتتغير
1: صح،
2: يعني القول بتاعه مهما كان نثق فيه إنه هو الشيء ده حيتكمل، حيتكمل يوم ما.
1: يعني ما محتاج ان انا اذكروني مره ومرتين وثلاثه، يعني محتاج ان انا اثبت عيني ونظري ودي
2: محتاجين فيها ربنا يساعدنا هذه من جد.
1: احيانا كثيره يعني بنكون عارفين انه هو ده الله، ده طريقه، هو ده الكلام وده وعده لي، لكن شنو بتلقاني انه يعني حيتعمل ما حيتعمل، يا رب حتجي ولا ما حتجي، يا رب صح كده ولا ما صح كده، التردد بتاعنا بيكون سبب لانه نحن مضيع
2: بالضبط، نشكك في الكلمه بتاعت ربنا ونثق فيها كده.
3: جينا في النهايات مين يقدم لنا الترميم هذا؟
2: اقدم لكم ترميم.
1: تمام
2: استمتعوا عنده بس.

0: هاخد رايكم شنو.
1: جميل شنو
0: جبت عليكم من الاخر كده صح.
2: هذه الترنيمه دي ناجرها من وين ما بعرف.
0: اخ معقوله يا اخي.
1: بس منو يصلي لهين قبل ما يعني زور يصلي لنا طبعا عشان نذكر عشان نشارك الناس في حاجه لنا تعلمنا في الناس.
0: لكن اخوان احنا حنعمل شنو بعد يعني احنا خلي اخر يوم في الامتحانات حنصلي كده ولا حنمشي نكملها نرجع نقعد لنا قاعده شويه كده خفيفه وبعد ده ولا رايكم شنو اخوان؟
2: لا حنقعد لكن بشرط لو انت هتعزمنا الفتة
3: ما عندنا مشكلة
2: لكن ما قدر تعزمنا خير نمشي بيتنا ساكن.
1: ما جميل هادي قال عشان الزول ده بيجهز لنا
0: ما مشكلة.
3: لا شربنا الشاي وشربنا والتاني انا يا جماعة ما معقول
0: احنا حنقعد عشان ليلة اخر يوم طبعا الناس كده لكن مشكلة انا الفتة الدارين انا ما عندي مشكلة.
1: منو يصلي لنا
2: الليلة هادية تصلي لنا؟
3: نشكرك يا إله السلام إله المحبة الإله اللي بتوعد دائما وما بتخلف. رب خلي نظرنا وعيننا وقلوبنا وكل شيء يا ربي في أفكارنا في جوانحنا يا رب يكون ثابت معاك ومتعلق بك يا رب. يا ربي ما تخلينا إحنا نكون فاهمين وما فاهمين في نفس الوقت. أي حاجة أنت تقول يا رب خليها تثبت فينا لأنه إحنا محتاجين لك كمان عشان تساعدنا. وبنشكرك كمان من أجل إنك أنت قمت من بين الأموات عشان تنغز حياة كل واحد فينا من غير فرز لا كبير لا صغير لا ذكر ولا أنثى. نحن بنشكرك يا ربي من كل قلوبنا يا رب. نشكرك على تواجدك في حياتنا في اسم يسوع. أمين
1: أمين. راضي يوم
2: أوكي سرب شكرا لك كثير
3: يا شنو شكرا. يلا وين يلا احنا ماشيين على الكافتيريا.
2: لا ما شكرا للسرب للهلال لكن الكافتيريا دي
3: تمام.
0: يلا شكرا.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: حور الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحاً مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعا، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر، والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرى رائعة في بداية لقاءنا في هذا الليلة، في هذا اليوم، يوم السبت. بشرى رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضيع.

يا رب، أحتاجك الآن لتلمس قلبي. آتي إليك متعبا سقيما وخجولا. يا الله، تعبت من كبريائي، تعبت من محبة المزيفة، سئمت من بر الذات. يا الله سامحني، فأنا أتقدم إليك في كل يوم بمحبة مشروطة، بمحبة تريد أن تأخذ أكثر مما تعطي، تريد أن تنال من مجدك وغناك، تريد أن تستفيد من محبتك اللامحدودة، محبة مشروطة لا تخجل. يا رب، أقف عند بابك مكللا بالخجل، واثقا بحبك لي وغفرانك، فاغفر لي وعلمني، علمني أن أحبك كما أحببتني. يا رب، آمين.

آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزول حسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس كلام الله، اللي ما عندهش كتاب مقدس اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

وقال الله لموسى وهارون: إذا أصيب أحد في جلده بورم أو طفح أو بقعة لامعة تشير إلى مرض البرص، فيجب أن يحضر إلى هارون الحبر أو إلى واحد من بنيه الأحبار، فيفحص الحبر الالتهاب الجلدي، فإن كان الشعر فيه قد ابيض وهو أعمق من باقي الجلد فهذا مرض البرص، فعندما يفحصه الحبر يحكم بأنه نجس. أما إن كانت البقعة الجلدية بيضاء لكنها ليست أعمق من باقي الجلد وشعرها لم يبيض، يحجزه الحبر 7 أيام ثم يفحصه في اليوم 7، فإن رأى أن الالتهاب بقي كما هو ولم يمتد في الجلد يحجزه الحبر 7 أيام أخرى، ثم يفحصه في اليوم 7 ثانية، فإن وجد أن لون الالتهاب خف وأن الالتهاب لم يمتد في الجلد يحكم الحبر بأنه طاهر، لأن هذا مجرد طفح، فيغسل ثيابه فيكون طاهرا. لكن إن امتد الطفح في جلده بعدما عرض نفسه على الحبر وحكم بأنه طاهر، فيجب أن يعرض على الحبر 2 مرات فيفحصه الحبر، فإن وجد أن الطفح امتد في الجلد يحكم بأنه نجس، لأن هذا برص. إذا أصيب أحد بالبرص يحضر إلى الحبر فيفحصه، فإن وجد الحبر ورما أبيض في الجلد وأن الشعر ابيض وفي الورم قرحة فهذا برص مزمن، فيحكم الحبر بأنه نجس ولا يحجزه لأنه نجس. لكن إن رأى الحبر أن البرص قد انتشر في كل جلد المريض من رأسه إلى قدميه، وأنه بعدما فحصه وجد أن البرص قد غطى كل جسمه فيحكم بأنه طاهر، لأنه أصبح كله أبيض فهو طاهر. لكن إن ظهرت في جسمه قرحة يكون نجسا، فمتى رأى الحبر القرحة يحكم بأنه نجس، لأن القرحة نجسة فهو أبرص، فإن تغيرت القرحة وابيضت يأتي إلى الحبر فيفحصه، فإن وجد أن البقعة ابيضت يحكم الحبر بأن المريض طاهر فيكون طاهرا. إن كان واحد في جلده دمل وشفي فترك في مكانه ورما أبيض أو بقعة بيضاء محمرة فيجب أن يعرض على الحبر فيفحصه، فإن وجد الحبر أنها أعمق من باقي الجلد وقد ابيض شعرها يحكم بأنه نجس، لأن هذا برص انتشر في مكان الدمل. لكن إن فحصه الحبر ولم يجد فيها شعرا أبيض وهي ليست أعمق من باقي الجلد وأن لونها خف، يحجزه الحبر 7 أيام، فإن وجد أنها امتدت في الجلد
يحكم الحبر بأنه نجس، إنها مرض. لكن إن بقيت البقعة كما هي ولم تمتد فهي أثر الدمل، فيحكم الحبر بأنه طاهر. إن كان واحد في جلده حرق نار وظهرت بقعة بيضاء محمرة أو بيضاء في موضع الحرق يفحصه الحبر، فإن وجد أن شعر البقعة قد بيض وأنها أعمق من باقي الجلد فهذا برص انتشر في الحرق، فيحكم الحبر بأنه نجس، إنه مرض البرص. لكن إن فحصه الحبر ووجد أن شعر البقعة لم يبيض وأنها ليست أعمق من باقي الجلد وأن لونها خف يحجزه الحبر 7 أيام، ثم يفحصه في اليوم 7، فإن وجد أنها امتدت في الجلد يحكم الحبر بأنه نجس، إنه مرض البرص. لكن إن بقيت البقعة كما هي ولم تمتد في الجلد وخف لونها فهي ورم من الحرق، فيحكم الحبر بأنه طاهر، لأنها آثر الحرق. إذا أصيب رجل أو امرأة بالتهاب في الرأس أو في الذقن يفحصه الحبر، فإن وجد أن الالتهاب أعمق من باقي الجلد والشعر الذي فيه أصفر ودقيق يحكم الحبر بأن ذلك الشخص نجس، فهذا قرع، أي برص الرأس أو الذقن. لكن إن فحص الحبر الالتهاب ووجد أنه ليس أعمق من باقي الجلد وليس فيه شعر أسود يحجز الحبر المريض 7 أيام، ثم يفحص الالتهاب في اليوم 7، فإن وجد أن القرع لم يمتد وليس فيه شعر أصفر وهو ليس أعمق من باقي الجلد فيجب أن يحلق شعره ما عدا موضع القرع ويحجزه الحبر 7 أيام أخرى، ثم يفحص الحبر القرع، فإن لم يكن قد امتد في الجلد وهو ليس أعمق من باقي الجلد يحكم الحبر بأنه طاهر، فيغسل ثيابه فيكون طاهرا. لكن إن كان القرع يمتد في الجلد بعد الحكم بأنه طاهر يفحصه الحبر، فإن وجد أن القرع امتد في الجلد فلا يحتاج الحبر أن يبحث عن شعر أصفر لأن الشخص نجس. ولكن إن كان في رأي الحبر أن القرع بقي كما هو وطلع فيه شعر أسود يكون القرع قد شفي، فهو طاهر ويحكم الحبر بأنه طاهر. إن كان رجل أو امرأة فيه بقع بيضاء في جلده يفحصه الحبر، فإن وجد أن لون البقع أبيض غامق فهذا طفح طلع في الجلد فهو طاهر. من سقط شعر رأسه هو أصلع فهو طاهر، وإن سقط شعر رأسه من قدام فهو أصلع الجبهة هو طاهر. لكن إن كان في الصلعة أو في الجبهة
التهاب لونه أبيض محمر، فهذا برص طلع في رأسه أو في جبهته فيفحصه الحبر. فإن وجد أن الالتهاب في رأسه أو جبهته لونه أبيض محمر مثل البرص، فهو فعلا أبرص، فهو نجس، ويحكم الحبر بأنه نجس بسبب الالتهاب الذي في رأسه. والشخص المريض بالبرص يلبس ثيابه مشقوقة ويكشف رأسه ويغطي شاربيه وينادي: نجس نجس، ويبقى نجسا طول فترة مرضه، ويسكن وحده خارج المخيم. إن ضرب عفن الملابس ثوبا من صوف أو كتان أو قماشا أو غطاء من صوف أو كتان أو جلدا أو أي شيء مصنوع من جلد، وكانت الضربة التي في الثوب أو الجلد أو القماش أو الغطاء أو الشيء المصنوع من جلد لونها يميل إلى الأخضر أو الأحمر، فهذا عفن الملابس، ويجب أن يعرض على الحبر، فيفحص الحبر الضربة ويحجز الشيء المضروب 7 أيام، ثم يفحصها في اليوم 7. فإن كانت الضربة قد امتدت في الثوب أو القماش أو الغطاء أو الجلد أو الشيء المصنوع من جلد مهما كان، فالضربة هي عفن مفسد وهذا نجس، ويجب على الحبر أن يحرق ما فيه الضربة: الثوب أو القماش أو الغطاء الذي من صوف أو كتان أو الشيء الذي من جلد، لأن عفن الملابس مفسد فيجب أن يحرق بالنار. لكن إن وجد الحبر أن الضربة لم تمتد يأمر أن يغسل ما فيه الضربة ثم يحجزه 7 أيام أخرى، ثم يغسل هذا الشيء ويفحصه الحبر. فإن وجد أن منظر الضربة باقي كما هو حتى مع أنها لم تمتد فإنه يحرقه بالنار لأنه نجس، سواء كان العفن في ناحية أو أخرى. لكن إن وجد الحبر أن لون الضربة خف بعد غسل هذا الشيء فإنه يمزق الجزء المضروب من الثوب أو الجلد أو القماش أو الغطاء، ثم إن ظهرت مرة ثانية فمعنى ذلك أنها تنتشر، وما فيه الضربة يجب أن يحرق بالنار. أما الثوب أو القماش أو الغطاء أو الشيء المصنوع من جلد الذي تغسله وتزول منه الضربة فيغسل ثانية فيكون طاهرا. هذه هي التعليمات بشأن ضربة العفن في ثوب من صوف أو كتان أو في قماش أو غطاء أو شيء مصنوع من جلد للحكم بأنها نجسة أو طاهرة.

0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك، مني وإليك. هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: لقاء مع سلوى حبيب.

0: إجازة الزوجين مهمة لاستمرار الزواج، هذا هو عنوان تقرير ورد مؤخرا في الصحيفة العربية. إليك سيدتي ما جاء فيه: بعدما بلغت درجة حبك لأطفالك كبيرة، فإن تركهم في المنزل لقضاء إجازة نهاية الأسبوع مع شريك حياتك بمفردكما هو أمر يهفو إليه جميع الآباء. وتصاحب هذه الأمنية الكثير من المشاعر والعواطف المختلطة، ما بين شعور بالذنب إلى تساؤلات مثل: هل سيتسبب ذلك في إيذاء الأطفال؟ وهل سيحدث لهم شيء ونحن لسنا معهم؟ هل نحن أنانيون لا نفكر إلا بأنفسنا فقط؟ لكن اسمعي سيدتي ماذا تجيبك مستشارة العلاقات الزوجية بكاتدرائية سانت جونز في هونغ كونغ شارن غليك. تقول: إن كل زواج بحاجة للتجديد بين الحين والآخر، وإن أفضل وسيلة لتحقيق ذلك هي حصول الزوجين على إجازة من دون وجود الأطفال. والعلاقات الزوجية تشبه السيارات، إذا لم تضع لها الزيت والماء فستتوقف عن العمل. ولذا يجب صيانة ورعاية الزواج بين الحين والآخر. وأشارت أيضا إلى أنه عندما يدخل الأطفال في الصورة، فإن جميع طاقات الزوجين تركز على الصغار، وبالتالي يفقد الزوجان إحساسهما بأن بينهما علاقة خاصة. يقول أحد الأزواج إنه يتمنى أن تمنحه زوجته بعض الوقت، لأن الأولاد يأخذون كل وقتها، لذا فهو يشعر نفسه بأنه مهمل. وفي المقابل تقول إحدى الزوجات: يا ليت زوجي يسمعني جيدا حين أتكلم معه، فهو يبدو أنه يسمع، وسرعان ما أكتشف أنه لم يكن يصغي ولا لكلمة قلتها. وقالت أخرى: يا ليت زوجي يمنحني بعض الاهتمام، لأن عمله يأخذ جل وقته. وتقول شارن غليك بأن أصعب وقت يمر على الزوجين هو عندما ينظر كل منهما إلى العلاقة بشريكه على أنها أمر مفروغ منه، ويتم الدفع جانبا بعلاقة الحب بينهما. وعليه من الممكن أن تكون العواقب كارثية إذا ما ترك الوضع على هذه الحال.
1: أرحب بكم أحبتي من راديو سما، وأحب أبلغكم إن تردداتنا عبر الموج القصيرة عتتغير من يوم 25 أكتوبر أي الشهر هذا. الترددات الجديدة عتكون 9775 9775.
0: فهل راجعت حساباتك بشأن علاقتك مع زوجك يا سيدتي؟ إن المرأة هذا الإنسان الرقيق تحتاج إلى محبة وعاطفة لكي تشعر بالأمان والاستقرار، بينما يحتاج الرجل إلى الاحترام والتقدير. لهذا تعلمنا كلمة الله المقدسة في هذا الشأن وتقول للأزواج: كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، وأما المرأة فلتهب رجلها. والمحبة والاحترام هما ثمار روحية لعمل روح الله في قلبي الزوجين. فهل تراك يا سيدتي تخضعين لكلمة الله في حياتك وفي علاقتك مع شريك الحياة؟
1: فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة. شاهد عيان، برنامج رائع، نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.
2: أهلا بكم في حلقة جديدة من شاهد عيان. حكايتنا النهاردة أخذناها من قصة حكاها الرب يسوع بنفسه، وهي موجودة في الكتاب المقدس في إنجيل لوقا في الفصل العاشر من الآية 25 لحد الآية 37، وهو واحد من أمثال الرب يسوع اللي ممكن ناخد منها درس مفيد. والدرس ده كان رد على واحد سأل يسوع من هو قريبي، واللي هيحكي لنا القصة النهاردة اسمه طوبيا، وده واحد من الحرامية اللي قال عنهم يسوع في قصته. وطوبيا هيحكي لنا الحكاية زي ما شافها، واحنا بنتمنى إن المعاني الحلوة اللي كان يسوع بيقصدها توصل لكم. ودلوقتي تعالوا نسمع طوبيا وهو بيحكي لنا الحكاية.
3: اسمي طوبيا، أنا الابن الثالث لأبويا بلاط ابن برجونة. أبويا وجدي كل ولادهم كانوا حرامية وقطع طرق. حكايتي دي واحدة من حكايات كتير كلها سرقة وإجرام عدت علينا من جد الأب الابن. حاجة عادية إننا نطلع كلنا حرامية، والإجرام في دمنا زي كل العشيرة بتاعتنا، عشان إحنا تربينا على إننا ما نسمعش كلام حد غير الزعيم بتاعنا، وإننا لازم نشك في أي كلام من أي بني آدم غريب. أبويا لأنه كان الزعيم كان بيعلمنا الكلام ده كل يوم كل يوم،

0: اسمع منك له، عاوزكوا هنا كلكم، مش عايز نفس، كله يسمع اللي حقوله، كله ترتع ودنه ويفتح مخه. سامع يا بني ادم منك له؟
1: اللي تقول عليه يا زعيمنا.
2: قول قول يا سيد الناس.
3: امرك يا زعيم.
0: بكرة عندنا سفرية لحد اريحة، في حاجات محتاجينها للعشيرة ومعرفناش نسرقها، فحنضطر نشتريها. وإن واحد فيكو خرج عن طوعي ولا يفكر يسيب العشيرة ولا شفته بيكلم مع حد غريب، حمربط بيكو الأرض كلكو، ومحدش هيخرج من هنا غير بعد سنة كاملة. إيه رأيوكو؟ فاهمين؟
2: فاهمين يا رئيس.
1: قول عليه يا زعيمنا.
4: أمرك ماشي.
0: خدوا بالكو، ما تأمنش لأي حد حتى لو ضحك في وشك، وتخليكوا قريبين مني كده على طول. طوبيا، انت واختك هتبقوا جنب امكوا، قريبين وقريب. هقول لكم الكلام ده مرة واحدة ومش هعيده تاني، اوعى حد فيكوا يسرق اي حاجة من حد، اوعى حد فيكوا يفكر ينشل حاجة من جيب حد. يا ويلو يا ويلو اللي هيمد ايده على اي حاجة من على رف حد من التجار، عشان اي حاجة من دي هتحصل في الزحمة ممكن تودينا كلنا في داهية. مفهوم؟ لو بيه قريب، بكلم نفسي ولا ايه؟ تسمعني؟
3: ايوه ابويا. ايوه يا زعيم، احنا سامعينك كويس.
0: في شغلتنا دي كل حاجة بتتعمل بخط، ولازم نتخفى كويس. احنا حرامية تقال، مش شوية عيال هبيشة، واحنا في أريحة مش عاوز اي حركات غبية. فمين ولا
3: تقصد ايه بحركات غبية يا زعيم؟
0: اقصد حد يفكر يبعد عن العيلة، دي اكيد حاجة غبية. حط عقلك في راسك، ولو انت لوحدك هتتاكل اكل الف حد عينهاشك. خليكوا فاكرين انا ما بسامحش اتنين، اللي بيزحمني في اكل عيشي واللي بيسيب العشيره ويمشي. ودلوقتي روحوا كلوا وناموا، بكره هيبقى يوم طويل.
5: في الكار بتاعنا انت دايما متعرض للخطر او حتى الموت، وابويا نفسه اللي كان دايما يقول ان دماغه توزن بلد وان بقاله سنين في الكار ده، عمل غلطة كبيرة ضيعتنا كلنا وضيعته. ابويا اتقتل، واختي اللي كان واخدها معاه عشان تغطي عليه اتخطفت، كان وقتها عمري 8 سنين. والحكاية دي حصلت في عملية سرقة في الطريق بين اورشليم واريحة. الحكاية بتاعتنا النهاردة حصلت في نفس الطريق بس بعد موت ابويا ب7 سنين. شاركت معاهم في الطلعة دي غصب عني، بعد ما ابويا مات اللي بقى الزعيم بتاع العشيرة هو عمي. شكله كان زي البني ادمين بس هو في الاصل وحش، شراني ومفتري حتى لو محدش جه جنبه. في اليوم ده كنت انا النضرجي، يعني واقف بعيد عنهم عشان اديهم اشارة لو في حد جاي، وكان عمي واخواتي قريب وراقبين مستخبيين على جنب الطريق مستنين زبون يهجموا عليه.
6: ودوا راسكم ولا نفس، يا دي النيلة برضو معاهم رجالة كتير، حاجة تقرف. هنفضل مرزوعين هنا كام ساعه لحد ما واحد يحد لوحده. خلاص بقت الناس كلها تسبب في قوافل. ما نقدرش نهجم عليهم واحنا 3 بس.
3: الناس معذورين يا ريس، معنا بقالنا سنين كل ما يعدي واحد لوحده نقشط كل اللي معاه.
6: ماشي يا فالح، ما لو كان اخوك طوبيا قلبه ميت زيك كان زمانه معانا في تقليب الزباين وكان الخير زاد. بس هو اللي قلبه رايح.
4: ما تنساش برضو انه بيقف لدرجي وده برضو بينفعنا. هو كويس قوي في الشغلانة دي، ده واد عينه زي الصقر.
6: في دي صحيح، معاك حق، بس احنا بقى ملطعين هنا طول النهار، والواحد تعب وجاع، واليوم هيروح كده على قلة فايدة.
4: بص طوبيا بيشاور، في راجل بحمار جاي اهو لوحده.
6: استنوا خط وشكم، محدش فيكم يتحرك الا على اشارتي. يلا
5: الحمار هرب، والحاجات اللي على ظهره فضلت تقع على الطريق. بس الحاجه اللي ضايقتني ان الراجل محاولش يدافع عن نفسه ولا يصد الضرب اللي جاي عليه، ومع كده كان عمي مصر يفضل يضرب فيه لحد ما واقع على الارض مش دريان باللي حواليه، والدم نازل من كل حته في جسمه. مش عارف ليه عمي بيعمل كده، ما كلهم كانوا مغطيين وشهم، يعني الراجل مش هيعرف هم مين، بس مع ذلك ضربوه لما عدموه العافيه. مش قلتلكم عمي ده وحش في صوره بني ادم؟ حسيت اني لازم اعمل حاجه قبل ما يموت الراجل، عشان كده شاورت لهم ان في قفله جايه ولازم نهرب بسرعه، مع ان لا كان في قفله ولا حاجه. في قفله جايه، قفله كبيره وفيها رجاله كتير. يلا من هنا.
6: بس انا مش سامع صوت حد جاي.
5: بقول لك في قفله جايه لازم نهرب.
4: ماشي اهدى يا طوبي، اهدى، خد الحاجات دي واهرب انت واحنا هنتصرف.
5: بسرعه شلت اللي قدرت عليه من حاجه الراجل وهربت من المجزره دي، وعشان الحاجات اللي كنت شايلها كانت تقيله اتكعبلت ووقعت، رجلي اتلوت تحتي وبقيت اصرخ من الوجع. عمي واخواتي كانوا قريبين مني وقالوا لي اكمل جري، بس ما قدرتش، الظاهر ان رجلي اتكسرت.
6: اتحرك يا غبي.
7: مش قادر اتحرك رجلي. قريب تعالى تسند عليك.
4: مقدرش اساعدك دلوقتي، انا شايل حاجات كتير.
6: وطوا صوتكم، انا جايبكم عشان تساعدوني مش عشان تكشفوني. اوعى من سكتي.
4: خليك مكانك انت هنا يا طوبيا، خليك، هنروح نخبي الحاجات دي بسرعه، واول ما الدنيا تظلم انا هجيلك. ها،
6: اوعى حد يشوفك او تفتح بقك بكلمه، فاهم؟
5: كنت حاسس بحاجات عكس بعضها، خايف ان حد يشوفني ويعرف اني من الحرامية، وفي نفس الوقت كنت مرتاح عشان سابوني ومشيوا. يمكن تكون دي فرصتي الوحيدة عشان اسيب العيشة المقرفة دي. اتحركت واحدة وانا بتوجع، وقعدت في حتة اقدر اشوف منها الطريق. كنت شايف الراجل اللي طحنوه ضرب، قلت في بالي يا ترى ده عايش ولا ميت ولا حاله ايه، ورغم الوجع اللي كان في رجلي كنت شفقان عليه وحاسس بالذنب عشانه، لكن ما كنتش قادر اساعده ولا حتى ساعد نفسي. ما كانش في حد غيري على الطريق. اليوم ده جري بسرعه لغايه لما قربنا على الغروب، وبقى شكلها كده ان ما فيش حد هيعدي على الطريق ده، ولا حد هينفع لا يساعد الراجل ده ولا يساعدني. حسيت اني عاجز، وفكرت انا والراجل اللي مرمي على الطريق ده نهايتنا هتكون ازاي لما الكلاب والديابة تخرج بالليل عشان تدور على حاجة تاكلها. وفجأة لقيت كاهن ماشي بسرعة وشكله عاوز يوصل للعمار قبل الضلمة. اول ما شاف الراجل المجروح قلت اكيد هيروح يساعده، بس اللي حصل انه راح لحد عنده وقال على العباية بتاعته ورماها عليه ومشي. استغربت، الكاهن ازاي الكاهن ممكن يبقى قلبه قاسي كده؟ بعد ما عدى الكاهن بشوية جه واحد لاوي من اللي بيشتغلوا في الهيكل ولابس لبس غالي، ما كانش باين عليه انه مستعجل، بس لما شاف الراجل بينزف بقى مستعجل قوي. عدى الناحية التانية وسرع في مشيته لحد ما بقى تقريبا بيجري. بقينا آخر النهار والضلمة دخلت علينا، قلت في بالي خلاص أكيد محدش هيعدي. كان نفسي أصلح الغلطة اللي عملتها عيلتي في حق الراجل الغلبان ده، كان نفسي أخلص من إحساس الذنب اللي كان هيخنقني. كنت شفقان عليه لدرجة أن عناية دمعت وأنا بقول في نفسي أساعده إزاي. بس ساعتها شفت واحد باين من هدومه من العمة اللي على راسه أنه من أهل السامرة. أول ما شاف الرجل المجروح جري عليه شاله بالراحة، وشفته هو بيدلق على جروحه نبيت وزيت عشان يطهرها، وراح شايل حاجته من على الحمار بتاعه وركب الراجل بالراحة عشان ما يتألمش أكتر ما هو متألم. والغريبة إنه ساب حاجته على الأرض وتحرك بالحمار بتاعه بالراحة عشان ما يتعبش الراجل. كنت مبهور، مبهور بالمحبة والتضحية وكمان الشجاعة والرحمة اللي كانوا عند الراجل السامري ده. الطريقة اللي اتعامل بيها مع الجريح واهتمامه الكبير ده بواحد واحد ما يعرفوش، وكمان إنه يسيب حاجته كده من غير ما يفكر، الحاجات دي كلها كانت عكس فكرتي عن السامريين. كل اليهود ما يحبوش يتعاملوا مع السامريين وبيعتبروهم أنجاس، وكمان السامريين ما بيحبوش يتعاملوا مع اليهود. يا ترى الراجل ده هو السامري الوحيد اللي قلبه طيب، ولا أنا قضيت عمري كله مضحوك عليا من أهلي لما قالوا لي إن كل السامريين وحشين؟ صممت ان انا اعرف اخر الحكاية. كنت قاعد مستني نهايتي، الدنيا ظلمت وسمعت صوت الكلاب والديابة بتعوي بتدور على اي حاجة تاكلها. حسيت اني خلاص ضايع ضايع. فجأة سمعت صوت حد جاي وصوت حمار بيجر عربية، وانا ببص وادقق في الضلمة لقيت اخويا غريب جاي ينادي عليا بصوت واطي.
4: توبيا انت فين؟
7: قريب
4: توبيا
7: انت جيت. انا هنا الحمد لله يا رب الحمد لله.
4: ايوه تعال.
7: تشكر ليك انك ما سبتنيش. انت جبت العربيه دي منين؟
4: دايما تسأل كده، تقدر تركب ولا اجي اشيلك؟ ايه ده يالا؟
7: رجلي.
4: ارتاح دلوقتي ولا ايه؟
7: ايوه تمام. تشكر ليك يا اخويا انك رجعت لي. هنروح على فين دلوقتي؟
4: بص اسمع بقى طوبيا، من ساعة ما سبتك وانا عمال افكر، رجلك المكسورة دي فرصتك انك تهرب من العيشة المقرفة اللي احنا عايشينها دي.
7: مش فاهم يعني قصدك.
4: هرجع العشيرة هقول لهم انك انت مت، اختفيت، اي حاجة.
7: طب وليه ما تجيش معايا يا اخويا ونبتدي احنا الاتنين حياة نظيفة مع بعض؟
4: هريت سنة ما اقدرش.
7: ليه بس؟
4: انت عارف عمك لو ما رجعتش هيبهدل اخواتنا البنات، عشان كده لو سمحت اعمل اللي انا بقول لك عليه. بص في فندق صغير على الطريق هناك، الحمار عارف السكه لحد هناك.
7: ماشي.
4: وهم هياخدوا بالهم منك، وخد سره الفلوس دي، الفلوس اللي فيها هتساعدك تسلك امورك كلها. ماشي
7: هروح، بس انا خايف انا ومش عارف ايه اللي هيحصل لي. قريب ما تيجي معايا. طب هشوفك تاني.
4: ايوه طبعا اكيد هنشوف بعض تاني، بس فين وامتى معرفش. ودلوقتي امشي امشي، يلا امشي بقى امشي. ربنا معاك يا طوبيا، ربنا معاك.
7: ربنا معاك، ربنا معاك يا اخويا. خد بالك من نفسك.
5: عملت زي ما اخويا طلب مني، وفعلا الحمار كان شاطر، طلع جامد وزي ما يكون حاسس ان انا في شده وكان بيساعدني. خوفي من ان حد يكشفني ويعرف اني مع الحرامية كان بيزيد، بس الورم والوجع اللي كانوا في رجلي كانوا لهيني عن اي حاجة تانية. وصلنا الفندق، واول ما صرخت عشان حد يساعدني لقيت صاحب الفندق جنبي، معرفش طلع لي منين، ومن غير ما يسألني اذا كان معايا فلوس اتفعله ولا لا، ولا ايه اللي وداني في الطريق بالليل، حاول بسرعة يعالجني ويعمل كل اللازم.

0: يلحقوني
1: انت في
0: حد ينجدني عالم. انا هنا في العربيه.
1: ايه المشكله؟ مالك؟
0: رجلي اتكسرت.
1: ايوه الكسر باين، كسر شكله جامد، بس ما تقلقش خلينا سعبك.
0: كتر خيرك كتر خيرك. قالوا لي اني هلاقي هنا عليك.
1: اول حاجه خلينا ندخلك جوه، وهخلي حد من العمال ياخد باله من حمارك. يلا. انا مش طبيب، بس انا ومراتي عندنا خبره في الامور دي، وبمساعده ربنا هنقدر نعمل لك اللازم. ما تقلقش دلوقتي، لازم ترتاح، مش هتقدر تسافر على اريحه النهارده. حالتك صعبه، بس مش اصعب من الراجل اللي جابه السامير النهارده.

الدنيا دي عجيبة قوي. دلوقتي صاحب الفندق بياخد باله من الجاني والمجني عليه. كنت لسه حاسس بالذنب، لكن اللي ريحني شوية إن الراجل لسه عايش، وآخر الليل النوم غلبني. لما نور الشمس دخل من الشباك وسمعت صوت الطيور اللي بتزقزق حوالين الفندق، ابتديت أحس بالدنيا مرة تانية. وأنا نايم بالليل كنت كل ما فوق باخد شوية من الدواء اللي بيسكن الوجع ده اللي أنا كنت فاكره، بس رباط النظيف اللي كان على رجلي خلاني أتأكد إن في حد دخل وغير لي على الجرح وأنا نايم. بعد ما صحيت بشوية الباب انفتح بالراحة وشفت قدامي الرجل السامري اللي ساعد الجريح امبارح.

0: كويس قوي قوي، انت صحيت اهو.
1: صباح الخير. الكسر شكله جامد، انت اكيد اتوجعت قوي.
2: الوجع امبارح كان شديد قوي بس الحمد لله.
1: معلش معلش، انا حاولت اساعد صاحب الفندق على قد ما قدرت وهو بيعالجك.
2: متشكر قوي، كتر خيرك، مش عارف اشكرك ازاي.
1: انا لازم اسافر النهارده، بس كنت عاوز اطمن عليك قبل ما اسافر. انت اكيد مش هتقدر تسافر قريب. قولي، عندك فلوس كفاية علشان تدفع تكاليف الفندق والعلاج؟
2: مش عارف بالظبط، معايا صورة فلوس هنا بس مش فاكر فيها كام بالظبط.
1: انا هرجع هنا بعد كام يوم واي فلوس ناقصاك هدفعها لك. المهم ترتاح دلوقتي.
2: اسمح لي، انا بصراحة انا عمري ما قابلت في حياتي حد طيب زيك ولا عنده العطف اللي عندك. ما قصدش حاجة وحشة يعني، بس عندي سؤال، ازاي واحد سامري يبقى كريم كده مع واحد زيك؟
1: واحد زيك؟ تقصد يهودي؟
2: ايوه اقصد يهودي. طول عمري اعرف ان السامريين بيكرهوا اليهود. ومع كده انت اكتر واحد اتعامل معايا بمحبة وعطف.
1: انا ما كنتش كده على فكرة. أغلب سنين حياتي كنت بكره اليهود زي كل أهلي، بس في يوم أختي كانت عند بير يعقوب وقابلت راجل قال لها على كل حاجة عملتها في حياتها، وكلامه غير حياتها خالص. وجات لي وأصرت إن أقابله، ولما قابلته غير حياتنا كمان. علمني إن أعبر عن حب ربنا بإني أحب جاري.
2: مين ده؟
1: وإن جاري هو كل إنسان محتاج مساعدة.
2: ياه، راجل كلامه يغير حياة الناس؟ مين هو؟ وممكن أتقابل مع الزايدة؟
1: اسمه يسوع من الناصرة، ولما تقدر تسافر روح اسأل عنه، هتوصله بسهولة قوي. ودلوقتي لازم أمشي، هرجع كمان كام يوم، وأتمنى لما أرجع تكون شفيت.
2: مش معقول، في يوم واحد اتنقلت من حالة الإحباط والإحساس بالذنب للأمل والتفاؤل، وبقيت متأكد إن كل حاجة في حياتي هتتغير، وإني في يوم هبقى حر من الرباط اللي حوالين رجلي، وكمان هبقى حر من العار اللي سببه الإجرام بتاع عيلتي، هبقى حر من كل اللي فات، وكمان هبقى حر عم الشراني مره. بحس
3: فعلا شهاده كبيره وشهاده رائعه نستفيد منها من شاهد عيان. احبه الكرام، لو عندكم اي اسئله واستفسارات على برامجنا، خاصه في قراءه الكتاب المقدس، او تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاسمس العادية أو بالاتصال على الرقم 00-35-799-865-965. الرقم مرة ثانية 00-35-799-865-965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غضوة الليل. مع السلامة.
4: كتاب المزامير، المزمور 144. تبارك الله ملجئي، يعلم يدي القتال وأصابع الحرب. هو إله الرحيم، هو قلعتي وحصني ومنقذي وحامي، عليه توكلت وهو يخضع الشعوب لي.

يا رب. ما هو الإنسان حتى تفكر فيه؟ وما هو البشر حتى تهتم به؟ الإنسان هو كنفخة، أيامه كالظل تزول. يا رب، شق سماواتك وانزل، المس الجبال فتدخن، أرسل بروقا وشتت أعدائي، أطلق سهامك واهزمهم، مد يدك من السماء، أنقذني ونجني من المياه الغزيرة ومن أيدي الغرباء الذين كلامهم كذب ويمينهم زور.

اللهم أعزف لك أغنية جديدة، أعزف لك على عود بعشرة أوتار. يا ناصر الملوك ويا منقذ داوود عبدك من السيف القاتل، أنقذني ونجني من أيدي الغرباء الذين كلامهم كذب ويمينهم زور، فيكون بنونا في شبابهم كشجر النضر، وبناتنا كأعمدة منحوتة لتزيين قصر. تمتلئ مخازننا إلى آخرها من كل أنواع الخير، وتنتج غنمنا آلافا مؤلفة في مراعينا. ثيراننا قوية، لا يهاجمنا أحد ولا يأسرنا أحد ولا صراخ في شوارعنا. هنيئا لشعب له هذه البركات، هنيئا لشعب المولى هو إلهه.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أعزائي المستمعين، موضوعنا في حلقة اليوم هو تكمل موضوعنا في الحلقة الماضية، واللي كان من هو عيسى عليه السلام، وهذا السؤال اللي كان يسأل فيه العالم كله في أيام سيدنا المسيح، من هو المسيح؟ وكيف ما قلنا في الحلقة الماضية اللي صار واللخبطة اللي صارت عند الناس والأخبار اللي تناقلها الناس بسرعة وبعجب منهم باستغراب على سيدنا المسيح لما خش راكب على حمار وخش لمدينة القدس، وشن قالوا عليه تلاميذ المسيح، وشفنا كيف الناس قاعدة تنقل في أخبار الآيات.